صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

التنين 27 تموز 2026. بتمنى للجميع بداية أسبوع موفقة ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. نبتديها 6:15 مع أول موجز للأخبار، و6:30 صاحبة الجلالة وجولتنا اليومية على الصحف الصادرة ببيروت. بعد نشرة أخبار 8:15 صبحية ندى، و10:30 وجوه البلد مع كريستال عيد. بعد موجز 11:15 أمنك بأمان بالتعاون مع المدرية العامة للأمن العام ومجلة الأمن العام مع خالدون زين الدين. 1:30 فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. وبعد نشرة أخبار 2:15 نشاطات مع سلام اللحام. موضوع الحلقة اليوم الفنانة التشكيلية رندا نعمي تعرض منحوتاتها بمعرض رشيد كرامي الدولي طرابلس. و3:30 منكون مع إعادة حلقة نهار الجمعة من برنامج الاقتصاد أولا، و4:30 كلام يوصل مع أنطوان السعادي، و5:15 راديو رمان من بعد فترة من برامج قناة RT فترة من برامج سبوتنيك مباشرة من موسكو. 9:30 يوميات الشرق الأوسط من BBC، و10 رحلة في الذاكرة برنامج قناة RT روسيا اليوم. أطيب الأوقات مع صوت كل لبنان، ويسعد صباحكم.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: فستق، جوز، تمر،
3: روحة.
4: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
5: معمول.
6: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
7: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى البيت الأبيض غدا وإلى القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما إذا كان سينجح ترامب بإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاق الإطار الموقع مع لبنان. وعشية اللقاء رأى نتنياهو أن العمليات ضد حزب الله حققت نتائج كبيرة، رابطا أي تفاهم بشأن لبنان بقدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته على المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. في غضون ذلك كثف الجيش الإسرائيلي غاراته وعملياته العسكرية مستهدفا النبطي، كفر تبنيت، علي طاهر، ميس الجبل، عيترون، برعشيت، مركبة وحداثة، وقام بتفجير المنازل وتجريفها وتهديد مواقع أثرية، واستهدف البنية التحتية ومنها محطة المياه الرئيسة في مركبة، وواصل أعمال الهدم في منطقة نبع إبل بالإضافة إلى إطلاق النار وعمليات تمشيط قرب مواقع انتشار الجيش اللبناني. وسط هذه الأجواء يترقب الداخل اللبناني بكل مستوياته الجولة السابعة من المفاوضات المقررة في 4 المقبل في روما برعاية أمريكية، وسط معلومات عن إلغاء الزيارة التي كان سيقوم بها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأميرال براد كوبر إلى بيروت لتقييم تجربة المنطقة النموذجية في زوطر الغربي ومتابعة نتائج عمل لجنة المراقبة الدولية برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد لانشغاله بتطورات الأمريكية الإيرانية. على وقع التطورات السياسية والعسكرية في لبنان والمنطقة، أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نتائج محادثاته في واشنطن وما يتعلق منها بآليات تنفيذ الاتفاق الإطاري وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى مستقبل قوات اليونيفيل وسبل الحؤول دون أي فراغ دولي قد تستغله إسرائيل لتكريس منطقة أمنية دائمة في الجنوب. أكد الرئيس نبيه بري أن الأولوية المطلقة هي لتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وكرر في حديث إلى الأخبار رفضه الثابت لأي تفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل مع تمسكه بالموقف الذي أعلنه سابقا بشأن اتفاق الإطار. وأوضح بري أن أي مرونة نسبت إليه تتعلق فقط بتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وعودة الأهالي ولا تعني تغييرا في مواقفه الأساسية. وأبدى الرئيس بري تشاؤمه حيال المسار السياسي الحالي معتبرا أن ما يجري في المناطق التجريبية يعزز مخاوفه. من جهة ثانية أكد رئيس المجلس متانة علاقته بالرئيس جوزيف عون مع استمرار الاختلاف في تقييم فرص نجاح المسار القائم، ودعا إلى توفير ضمانات إقليمية ودولية بمشاركة السعودية والولايات المتحدة وإيران بما يسهم في حفظ الاستقرار في لبنان. على الرغم من الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في منصة تروث سوشيال صوراً بالذكاء الاصطناعي تحاكي شن غارات على إيران وجزيرة خارك. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران لا يمكن أن تسمح بتحول مضيق هرمز إلى أداة بأيدي المعتدين للإضرار بأمنها القومي، مشيرا إلى أن الوسطاء ومن بينهم باكستان وقطر يقومون بمبادلة الرسائل بين طهران وواشنطن. وأضاف كان على الأمريكيين إتاحة وصولنا لأصولنا المجمدة لكنهم لم يفوا بالتزاماتهم. هبطت أسعار النفط 5% على خلفية تعليق الهجمات الأمريكية على إيران. فتحت شرطة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية تحقيقا في حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة أشخاص عدة. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: صوت كل لبنان.
3: صاحبة الجلالة. صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

نبدأ مع عناوين النهار. جرس إنذار للجيش قبل مفاوضات روما. الكهرباء في لبنان، أين القطاع الخاص وأين حدود الدولة؟ تفكيك دولة الكبتاغون في البقاع.

وكتبت النهار اليوم تحت عنوان الجيش يطلق انذارا قبل جولة روما للمفاوضات سلام في بغداد لإحياء خط النفط العراقي اللبناني، اتصال بين عون وماكرون وخيبة أمل فرنسية من لبنان. خرج الجيش اللبناني عن صمته في بيان يتهم فيه إسرائيل بعرقلة جهود تنفيذ الاتفاق الإطار، والبيان المقتضب يحمل أكثر من رسالة سياسية، فهو يدين إسرائيل من جهة وربما يغمز من قناة تقصير السلطة السياسية عن إدانة هذا الواقع، كما يعلن أنه مستعد لبدء خطته في حص السلاح إذا ما نفذت إسرائيل متوجباتها في المقابل، بما يضمن مضي الاتفاق في مساره الطبيعي. والأهم أنه يعتبر جرس إنذار يسبق جولة روما الثانية المقررة في الرابع من آب، والتي ستشكل منعطفا حاسما في حال ترجمت الضمانات الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات وانسحابها من مناطق محتلة. ولا يذهب مصدر وزاري إلى القول إن الجيش يقول الكلمة لي لأن التنسيق كامل ما بين القيادتين السياسية والعسكرية، وإن للأخيرة هامش حرية واسع في اتخاذ التدابير العملانية على الأرض وفق ما تراه مناسبا لعدم تعريض الجيش للخطر وعدم تصادمه مع الأهالي وأيضا عدم حصول تماس مباشر مع الإسرائيليين. وقد ندد الجيش في بيانه بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان الشهر الماضي. وقال الجيش في بيان تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية. واعتبر أن استمرار هذه الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. واتهم القوات الإسرائيلية بأنها قامت بإطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش في كفر تبنيت والنبطي الفوق وزوتر الغربية، ما يعرقل تنفيذ مهماتها، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه يستمر في مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوتر الغربية وينفذ مهماته في البلدة حفاظا على سلامة المواطنين وفي منطقتي فرون وصريفة. في أسرار الآلهة في النهار، سجل غياب الرئيس نبيه بري أو ممثل عنه في الاحتفال بتطويب بطيرك لبنان الكبير إلياس الحويك في الديمان فيما حضر رئيس الحكومة والجمهورية. واعتبر متابعون أن الغياب إنما يمثل موقفا سياسيا شيعيا ويجعل رئاسة مجلس النواب أسيرة مذهب رئيسها لا عابرة للطوائف، خصوصا أن المحتفى بتطويبه والذي ساهم في قيام دولة لبنان بحدودها التي يدافع عنها بري. في أسرار الآلهة أيضا ينقل بأن معدل التحويلات من اللبنانيين المقيمين في الخليج إلى لبنان انخفض إلى النصف نتيجة الظروف التي تسود معظم دول مجلس التعاون الخليجي ماليا واقتصاديا.

نقرأ بعض العناوين أيضا في النهار. كتب إبراهيم حيدر تحت عنوان جولة روما: تختبر الضمانات الأمريكية للبنان ضغوط لثاني حزب الله عن الانخراط بالحرب. في النهار أيضا: تفكيك دولة الكابتاغون في البقاع، كيف خسر أرباب الظل أعصاب المليار دولار. نتابع مع عناوين اللواء: لبنان لإحياء خط كركوك طرابلس وسلام والزايدي لخفض التوترات في المنطقة. عون يشكو لماكرون انتهاكات الاحتلال، وبر يشيد بدعم السعودية، والأمير يزيد بن فرحان الخميس في بيروت. غوتيريش في سوريا والشرع: لن يتدخل عسكريا في لبنان، هدنة غير معلنة تفتح الباب للتفاوض مجددا، ونقص الذخائر من أسباب تراجع الحرب. الضفة على صفيح ساخن، تصعيد إسرائيلي وسط حسابات انتخابية. وكتب صلاح سلام في اللواء اليوم تحت عنوان: لبنان الكبير، خطأ البطريرك أم إخفاق السياسيين؟

نقرأ من منشات اللواء: في إطار المساعي السعودية لتحصين الوضع اللبناني يصل إلى بيروت الخميس المستشار في الديوان الملكي الأمير يزيد بن فرحان. وفي مواقف تزيد الريبة: أن قوات العدو لم تنسحب من الخط الأصفر الأصلي في لبنان ولو مليمترا واحدا، خلافا لما يتم تداوله في وسائل الأعلام وفق قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال: فيما يتعلق بالمنطقتين التجريبيتين ففي أحدهما لم يكن لدينا جندي واحد، لذلك لم ننسحب من مكان لم نكن موجودين فيه أساسا. ورأى نتنياهو أن حكومته تخوض المعركة ضد حزب الله بنجاح باهر، معتبرا أن مجرد طرح اتفاق بشأن لبنان يعد تقدما كبيرا، لأنه بحسب تعبيره يظهر أن قدرة الحزب على ترهيب الحكومة اللبنانية قد تضاءلت بشكل كبير. وزعم نتنياهو أن إسرائيل ستراقب ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي قال إن القوات الإسرائيلية تطهرها. وحضرت الاستفزازات الإسرائيلية خلال الاتصال الذي أجراه الرئيس جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وقد أطلع عون نظيره الفرنسي على نتائج زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، وعرض الرئيسان لمرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية في الجنوب اليونيفل، واتفق عون وماكرون على إبقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات. وثمة اقتراحات بأن يستمر عمل اليونيفل في العام 2027 برغم انتهاء ولايتها نهاية هذا العام. على أن المحطة الأبرز في بحر الأسبوع الأخير من شهر تموز الزيارة المرتقبة لقصر بعبدة، والتي سيقوم بها الرئيس نبيه بري، والذي وصف العلاقة مع رئيس الجمهورية بالممتازة على الرغم من التباين في وجهات النظر تجاه بعض المسائل.

نتابع مع عناوين الأخبار. الشرع يمهد لتدخل سياسي يفتح الباب أمام أمور أخرى. سيناريو تدخل عسكري بعد طلب رسمي لبناني مقابل توطين النازحين. إسرائيل تشكك في قدرة الجيش، إعادة الانتشار تحتاج إلى سنوات. بري، ما يهمني وقف الحرب والانسحاب الكامل. وفي عناوين الأخبار أيضا، أمريكا إيران هدنة غير معلنة.

نتوقف مع هذا العنوان في الأخبار. سلام يتحايل على القانون مجددا، مخالفة جديدة تضاف إلى سلسلة التجاوزات التي ارتكبتها حكومة نواف سلام فيما يتعلق بالقفز فوق آلية التعيينات والأصول القانونية. ففي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الخميس الماضي مرر سلام من خارج جدول العمل اقتراحا بتعيين سالم الخواند رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما متفرغا للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية لينال الاقتراح موافقة المجلس من دون نقاش. وتكمن الإشكالية في أن الخواند كان موظفا من الفئة الرابعة في ملاك وزارة الزراعة يشغل وظيفة حارس أحراج، وهو وضع إداري لا يجيز قانونا تعيينه في وظيفة مخصصة للفئة الثانية إلا بعد نقله إلى خارج الملاك واستيفاء الشروط القانونية للتعيين. ولم تمضي ساعات على التعيين حتى بادر وزير الزراعة نزار هاني إلى تهنئة الخواند، علما أنه كان قد كلفه سابقا برئاسة الدائرة الإدارية في الوزارة. واللافت أن أيا من الوزراء لم يسأل عن سبب تجاوز آلية التعيينات التي أقرتها الحكومة بنفسها أو عن معايير الكفاءة المعتمدة أو عن الطريقة الملتوية التي حصل فيها هذا التعيين.

الأخبار أيضا وهذا العنوان: خط كركوك طرابلس، هل نستغل الفرصة أم ندور حولها؟ يعود خط أنابيب كركوك طرابلس إلى الواجهة بوصف أحد المسارات البديلة المحتملة لتصدير النفط العراقي برا. تأتي هذه العودة على وقع الحرب وتسارع التحولات السياسية والاقتصادية وإعادة رسم خرائط الطاقة ومساراتها في المنطقة. ورغم محدودية هذا الخط لتصدير النفط العراقي، إلا أن تعامل حكومة لبنان معه يوحي بأن المسألة تقنية لا جيوسياسية، ويتعزز هذا الانطباع بتصريحات وزير الطاقة جو صدي التي خلطت بين مرفأ طرابلس التجاري ومنشآت النفط. حكومة لبنان وضعت هذا المشروع محور جدول أعمال الزيارة إلى العراق، وما يتردد في أروقة مجلس الوزراء أن الاقتراح اللبناني قائم على إقناع العراق بإعادة صيانة خط الربط السابق بمدينة طرابلس وإعادة تفعيل المصفاة هناك لتكرير النفط وتصديره عبر مرفئها. وهذا مشروع لا ينحصر فقط بالحل التقني الاستثماري بمقدار ما يحتاج إلى رؤية واضحة وعلاقات تبنى على مصالح متبادلة بين الدول. وفي أي حال تعني موافقة العراق على المشروع أن إعادة تشغيل الخط ستكون سريعة، فالمشكلة لا تقتصر على صلاحية الأنابيب والمنشآت، بل تبدأ من تحديد دور لبنان في المنطقة. كيف يمكن إقناع أي أحد بجدول المشروع ما دام وزير الطاقة يتلعثم في الحديث عنه؟ والسؤال لا يقتصر على إمكان إصلاح الخط، بل على الشروط التي سيعاد تشغيله بموجبها. هل يستفيد لبنان من أزمة هرمز ليعيد وضع طرابلس على خريطة تصدير الطاقة، أم يتعامل مع المشروع باعتباره فرصة سريعة لجني الرسوم؟

0: وقفة قصيرة ومن بعد نتابع عناوين الجمهورية.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتبارا من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة

أهلا بكم مجددا، ونتابع مع عناوين الجمهورية. دعم فاتيكاني لخطوات عون، حرب استنزاف تشمل لبنان، تطويب البطيارك لحويك لبنان لتحصين الدولة. وكتبت الجمهورية أيضا عن الأبعاد الاقتصادية لزيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة.

نقرأ من منشات الجمهورية تحت عنوان الجنوب يحبس أنفاسه بانتظار قمة ترامب ونتنياهو، شراكة لبنانية عراقية من الطاقة إلى الاتصالات في ظل التحضير لجولات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية السابعة برعاية الخارجية الأمريكية المقررة في الرابع من آب المقبل في روما، وفيما تتجه الأنظار إلى واشنطن التي ستشهد لقاء جديدا بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يأتي بعد أسبوع على لقاء ترامب مع رئيس الجمهورية العماد عون، بدأ يخيم على الأوساط الرسمية والسياسية والشعبية جو من حبس الأنفاس بل من التشاؤم حول مدى نجاح صيغة الإطار في إنهاء حال الحرب وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية وعرقلة تطبيق المرحلة الأولى من المناطق النموذجية. وبدأت تسود هذه الأوساط مخاوف من تأخر صيغة الإطار حتى استحقاق التشرينين في تل أبيب وواشنطن. مصادر حكومية قالت للجمهورية إن الدولة تتابع بقلق بالغ التطورات الإقليمية في ظل تصاعد مؤشرات التوتر رغم استمرار الاتصالات والوساطات الدولية الهادفة إلى احتواء أي انفجار واسع. وفي أسرار الجمهورية ردت مسؤولة أممية خلال جلسة مع خبراء على سؤال حول المساعدات لبنان بأن المسؤولين اللبنانيين يستمرون بطلب هذه المساعدات وتنويع الحاجات وكأن لبنان فقير مثل شعوب ودول الجوار، ولكن بعد نهاية الاجتماعات يستضيفون الزوار السياسيين الأجانب في أفخم المطاعم والأوتيلات وبفواتير لا يحلمون بها في دولهم.

نتابع مع نوين الديار. قيادة الجيش تتهم إسرائيل بعرقلة اتفاق الإطار. واشنطن تعطي فرصة جديدة للدبلوماسية. الراعي للبنانيين للاقتداء بالطوباوي لحويك والعمل معا من أجل إعادة بناء الدولة. كواليس لقاء الإليزي بين البيك وماكرون. المطار مستعد لاستقبال الطائرات الأمريكية. تعليق الهجمات بين واشنطن وطهران لمواصلة الحوار.

صحيفة الشرق عنونت ويك أند لبناني حافل تطويب لحويك ومواقف لافتة لبري وسلام في بغداد. المنطقة التجريبية خلايا نائمة بين الجيش، وهذا المقال بقلم نقولة نصيف. تطويب البطريرك لحويك حدث تاريخي لأب لبنان الكبير.

نداء الوطن عنونة اليوم: هل تسدل الستارة غدا على قانون المصارف؟ الميليشيا تهدد بخطف المطار. خط نفط كركوك طرابلس على طريق الرابط الاستراتيجي مع العراق.

نقرأ مقتطفات من مقالة داود رمال في نداء الوطن اليوم تحت عنوان بعد قمة واشنطن لبنان يعود إلى واجهة المباحثات الأمريكية الإسرائيلية. يكشف مصدر دبلوماسي غربي في بيروت لنداء الوطن على أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى الملف اللبناني اليوم من زاوية مختلفة عما كان عليه في السنوات الماضية بعدما استمعت مباشرة إلى مقاربة الرئيس عون والتي تركز على استعادة الدولة اللبنانية قرارها الأمني والعسكري وإنهاء أسباب التوتر المزمن على الحدود. وهذه المقاربة ستشكل أحد العناصر التي ستبحث مع نتنياهو إلى جانب كيفية الانتقال من وقف الأعمال العسكرية إلى ترتيبات أكثر استقرارا تمنع نهائيا تكرار المواجهات. ويشير المصدر نفسه إلى أن نتنياهو يخوض أيضا معركة سياسية داخلية لا تقل أهمية عن الملفات الخارجية، إذ تستعد إسرائيل لانتخابات الكنيست بعد نحو شهرين، فيما لا تزال الحرب تحظى بنسبة تأييد مرتفعة داخل المجتمع الإسرائيلي. ويلفت المصدر إلى أن ثمة فارقا جوهريا بين النظرة الإسرائيلية إلى الساحتين الفلسطينية واللبنانية، فالإسرائيلي يدرك في قرارة نفسه ما ارتكبه بحق الفلسطينيين بعدما انتزع منهم الأرض والحياة ومقومات الدولة. أما في لبنان فيكرر المسؤولون الإسرائيليون أمام الدبلوماسيين الغربيين رواية مختلفة مفادها أنهم دخلوا الأراضي اللبنانية عام 1978 ثم انسحبوا وعادوا عام 1982 قبل أن يتراجعوا إلى الحدود الدولية، وأن الانسحاب عام 2000 لم يكن نتيجة عمل عسكري بقدر ما جاء بحسب روايتهم تحت ضغط التظاهرات الواسعة داخل تل أبيب، وإلا لبقي الجيش الإسرائيلي في الجنوب كما

بعد الإعلان الصريح من قبل ترامب وعون عن تأييد بري لمسار مفاوضات واشنطن، بدأ الحديث على مستوى الصف الثاني في حزب الله عما يسمونه طعنة نجلاء أصابت قلب الحزب. في الأسرار أيضا، تحول أحد مقاهي الحمرة إلى ملتقى لشخصيات في مواقع رسمية متنوعة مع حضور لأمنيين من حزب الله.

ونصل إلى عناوين الشرق الأوسط. لبنان والعراق إلى شراكة جديدة. أمريكا وإيران فرصة محدودة للتفاوض. إسرائيل تلوح بتهجير في الضفة وتقر إدخال قوات دولية إلى غزة. بولس الشرق الأوسط، أمريكا تدعم المسار الأممي في ليبيا.

نتوقف مع هذا العنوان. في الشرق الأوسط، إحكام القبضة اللبنانية على المرافق يجفف مصادر تمويل حزب الله. رغم أن إجراءات الرقابة ومكافحة عمليات التهريب لا تزال تعزز يوما بعد يوم، فإن نتائجها بدأت تظهر على أرض الواقع من خلال أفول نجم الحزب داخل مؤسسات كان صاحب اليد العليا فيها. ويكشف مصدر معني بملف المعابر البرية والبحرية والجوية عن أن نفوذ حزب الله داخل هذه المرافق تراجع بصورة غير مسبوقة منذ انطلاقة العهد الجديد. ويؤكد المصدر للشرق الأوسط أن هذا التراجع انعكس مباشرة على القدرات المالية واللوجستية للحزب، التي كانت تستفيد قبل الحرب الأخيرة من واقع أمني وإداري مختلف أتاح هامشا واسعا لحركة البضائع والأموال. ونجحت الدولة اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة في فرض مستوى مرتفع من الرقابة التقنية بعد إدخال أجهزة سكانر حديثة إلى مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي ومعبر المصنع الحدودي، الأمر الذي حد من عمليات تهريب البضائع والمواد الممنوعة والأموال التي كانت تمر عبر هذه المرافق.

0: ونصل إلى عناوين صحيفة العربية الجديد. واشنطن وطهران هدنة تمنح المفاوضات فرصة محدودة. استمرار التهدئة. والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يتحدث عن منح ترامب للمحادثات فرصة محدودة. مخاوف أمريكية من استنزاف الصواريخ الاعتراضية وتداعيات اقتصادية عالمية وأزمة لاجئين. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية، فيما يستمر الجيش في أداء مهماته في الجنوب. تفجير محطة مياه مركبة، استهداف مباشر للأمن المائي. المستقبل يشيد بالدعم الإماراتي وينفي الشائعات. الحريري قدم مساعدات مماثلة. إيران تعلن تعليق هجماتها الانتقامية بعد توقف الضربات الأمريكية. وإلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من إلان شديد خليفي والمخرج شربل راشد.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هذا سري، أمي تكرهني. من خلف القناع قررت البوح بسرها ومشاركة قصتها كما لم تروى من قبل في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459. معمول.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو بمسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8122 8080. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، مع جاكلين بولس أبو زيد، ألان شديد خليفي ومحمد حمدان.

0: عناوينه اليومية. صباح الخير. ترقب لبناني لقمة ترامب نتنياهو غدا، والأخير يربط أي تفاهم بقدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته جنوبا قبل جولة المفاوضات السابعة. تصعيد في الجنوب، والجيش اللبناني يتهم الجيش الإسرائيلي بعرقلة انتشاره وعودة الأهالي. عون بحث مع ماكرون سبل منع أي فراغ دولي تستغله إسرائيل لفرض منطقة آمنة في الجنوب بعد اليونيفيل. بري قد يزور بعبدة هذا الأسبوع، ويوضح أي مرونة نسبت إليه تتعلق فقط بتحقيق الأهداف ولا تعني تغييرا في مواقفي. الشرع الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيا، بن فرحان في بيروت الخميس، ودعم فاتيكاني لمسار العهد. سلام عاد من بغداد بدعم عراقي مستمر وبالتفاهم على تعاون في مجالات عدة. الهدنة الأمريكية الإيرانية تخفض أسعار النفط 5%.
1: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. عشية قمة ترامب نتنياهو وعلى مسافة أيام من الجولة التفاوضية السابعة في روما برعاية أمريكية، خرجت قيادة الجيش ببيان موسع اتهمت فيه الجيش الإسرائيلي بعرقلة تنفيذ المناطق التجريبية من خلال مواصلة اعتداءاته وتدمير المنازل والقرى وإطلاق النار بالقرب من مواقعه، مما يعيق عملية انتشاره في زوطر الغربية وعودة أهلها. هذا البيان تزامن مع موقف أطلقه نتنياهو قبل لقائه الرئيس الأمريكي، ربط فيه أي تفاهم بشأن لبنان بقدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته على المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، في حين أفادت القناة 13 العبرية بأن نتنياهو أبلغ الكابينات أنه سيرفض مطالب واشنطن بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان، وفي سباق مع أي فراغ أمني محتمل في الجنوب مع قرب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل. أجرى الرئيس جوزيف عون اتصالا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث فيه خطر أي فراغ دولي قد تستغله إسرائيل لتكريس منطقة أمنية دائمة في الجنوب. وبعد تكرار الرئيس الأمريكي الحديث عن تدخل سوري في لبنان لإنهاء ملف سلاح حزب الله، أوضح الرئيس أحمد الشرع أن الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيا، مؤكدا دعم بلاده احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار السلم والحرب. وإلى التفاصيل مع إلان.
1: إذن تتجه الأنظار إلى البيت الأبيض غدا وإلى القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما يمكن أن ينجم عنها من تطورات عسكرية إن نجح الأخير بإقناع ترامب على خوض مغامرة عسكرية جديدة في لبنان أو المنطقة، أو إن وفق ترامب بالضغط على نتنياهو للالتزام ببنود الاتفاق الإطار وتنفيذ المناطق التجريبية بشكل كامل.
0: وعشية القمة قال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تخوض المواجهة ضد حزب الله بنجاح باهر، ورأى أن مجرد طرح اتفاق مع لبنان يشكل مؤشرا على تراجع قدرة الحزب على التأثير في الحكومة اللبنانية. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستراقب مدى قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته على المناطق الحدودية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل ما وصفه بتطهير تلك المناطق.
1: وجاء لافتا التقرير الذي أوردته صحيفة معاريف الإسرائيلية، وفيه تقدر بأن انتشار الجيش اللبناني سيستغرق سنوات بسبب محدودية قدرته، ما يشير إلى خطورة تذرع تل أبيب بضعف إمكانات الجيش لشرعنة الاحتلال وتثبيته كأمر واقع. وفي السياق عينه أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن نتنياهو أبلغ الكابينات أنه سيرفض مطالب واشنطن بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان.
0: وفي المواقف من الشأن اللبناني، أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس أن زيارة الرئيس عون واشنطن كانت تاريخية، واصفا أجواء اللقاء بالإيجابية جدا، مؤكدا انفتاح الرئيس ترامب على التحدث مع الجميع لتحقيق السلام. بولس وفي حديث إلى قناة الجديد شدد على ضرورة تعامل حزب الله بإيجابية مع اتفاق الإطار ومؤسسات الدولة اللبنانية.
2: كانت نتائج الزيارة واللقاء في المكتب البيضاوي إيجابي جدا. أول نتيجة لهذا اللقاء المثمر كانت موضوع الطيران، ولكن الرئيس ترامب الحقيقة عطى تعليمات أن يتم الموضوع بأسرع وقت ممكن. الموضوع الأول والأساسي والأهم هو موضوع الجيش الحقيقة. مثل ما قال الرئيس ترامب، نحن مستعدين لدعم الجيش اللبناني ودعم الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية. فطبعا هذا كان يعني المحور الأساسي للزيارة وللقاء.
1: في غضون ذلك كثف الجيش الإسرائيلي غاراته وعملياته العسكرية مستهدفا النبطية وكفر زبنيت وعلي الطاهر وميس الجبل وعيترون وبرعشيت ومركبة وحداثة، وقام بتفجير المنازل وتجريفها وتهديد مواقع أثرية واستهداف البنية التحتية ومنها محطة المياه الرئيسة في مركبة، وواصل أعمال الهدم في منطقة نبع إبل بالإضافة إلى إطلاق النار وعمليات التمشيط قرب مواقع انتشار الجيش اللبناني. ومنذ نحو ساعة تقصف المدفعية الإسرائيلية منطقة علي الطاهر.
0: في الموازاة، أعلن الجيش اللبناني في بيان أن القوات الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر تدمير الممنهج للمنازل وتفجير مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركبة بالتزامن مع إطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش في كفر تبنيت النبطية الفوق زوطر الغربي. وفي الوقت عينه يستمر الجيش اللبناني في مواكبة عودة الأهالي إلى زوطر الغربي وينفذ مهماته في البلدة حفاظا على سلامة المواطنين وفي منطقتي فرون وصريفة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L. ونبه بيان قيادة الجيش إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يعيق استكمال انتشاره وفق التفاهمات القائمة ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب.
1: وسط هذه الأجواء يترقب الداخل اللبناني بكل مستوياته الجولة السابعة من المفاوضات المقررة في الرابع من آب المقبل في روما برعاية أمريكية. وسط معلومات عن إلغاء الزيارة التي كان سيقوم بها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأميرال براد كوبر إلى بيروت لتقييم تجربة المنطقة النموذجية في زوطر الغربية ومتابعة نتائج عمل لجنة المراقبة الدولية برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد انشغاله بالتطورات الأمريكية الإيرانية.
0: وفي ضوء التطورات السياسية والعسكرية أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نتائج محادثاته مع رئيس ترامب في واشنطن وما يتعلق منها بآليات تنفيذ الاتفاق الإطاري وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية إضافة إلى مستقبل قوات اليونيفيل وسبل الحؤول دون أي فراغ دولي قد تستغله إسرائيل لتكريس منطقة أمنية دائمة في الجنوب. في الغضون أكد الرئيس نبيه بري أن الأولوية المطلقة هي لتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. وكرر في حديث إلى صحيفة الأخبار رفضه الثابت لأي تفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل مع تمسكه بالموقف الذي أعلنه سابقا بشأن اتفاق الإطار. وأوضح بري أن أي مرونة نسبت إليه تتعلق فقط بتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وعودة الأهالي ولا تعني تغييرا في مواقفه الأساسية. وأبدى الرئيس بري تشاؤمه حيال المسار السياسي الحالي معتبرا أن ما يجري في المناطق التجريبية يعزز مخاوفه. من جهة ثانية أكد رئيس المجلس متانة علاقته بالرئيس جوزيف عون مع استمرار الاختلاف في تقييم فرص نجاح المسار القائم ودعا إلى توفير ضمانات إقليمية ودولية بمشاركة السعودية والولايات المتحدة وإيران بما يسهم في حفظ الاستقرار في لبنان. وعلى ذمة صحيفة اللواء فمن المنتظر أن يزور الرئيس بري قصر بعبدة هذا الأسبوع للقاء الرئيس عون.
1: وعلى وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا وتصاعد التوتر إقليميا أكدت مصادر حكومية للجمهورية أن أولوية الدولة هي تحييد لبنان عن أي تصعيد إقليمي عبر تكثيف الاتصالات الدولية والعربية للحفاظ على الاستقرار. ورأت أن الوضع في الجنوب لا يزال مضبوطا وأن التحركات الإسرائيلية الحالية تندرج ضمن إطار الضغط الميداني أكثر من كونها تمهيدا لحرب شاملة مع متابعة دقيقة للنقاط حساسة. وأوضحت المصادر أن زيارة الوفد العسكري الأمريكي تأجلت بسبب انشغال واشنطن بالملف الإيراني فيما تستمر المشاورات بشأن تنفيذ التفاهمات الأمنية مشددة على رفض لبنان أي إشراف أو مشاركة إسرائيلية مباشرة في آليات التحقق داخل الأراضي اللبنانية انطلاقا من مبدأ السيادة الوطنية. وأكدت المصادر الحكومية أيضا أن المفاوضات المرتقبة في روما ستركز على تنفيذ التفاهمات عبر التنسيق بين الجيش اللبناني والجانب الأمريكي أو بالتعاون مع قوات اليونيفيل مع السعي لضمان استمرار ولاية القوات الدولية حتى العام 2027.
0: في المواقف الخارجية جدد الكرسي الرسولي دعمه لجهود الرئيس جوزيف عون في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان مؤكدا متابعة الأوضاع عن كثب وصلوات البابا من أجل السلام. وشكر عون الفاتيكان على دعمه مؤكدا مواصلة العمل مع الحكومة لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. في المواقف العربية أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان وأنها تبحث مع الحكومة اللبنانية عن حلول تساعد على إخراجه إلى بر الأمان. وأوضح الشرع في حديث إلى قناة الجزيرة أن الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيا، مؤكدا دعم بلاده احتكار الدولة اللبنانية للسلاح ولقرار السلم والحرب.
3: لكن ماذا يعني أن يكون هناك جهة تحمل السلاح داخل سلطة الدولة تعتدي على حزب الله؟ لا يخفى لأحد أنه شارك خلال 14 سنة شارك النظام في حربه الهمجية على الشعب السوري وتسبب في تهجير وقتل عدد كبير من الناس، وإلى اليوم يحمل السلاح وينتشر على الحدود السورية اللبنانية. فما معنى أن يكون هو خارج سلطة الدولة عندما يدخل إلى سوريا ثم يذهب إلى لبنان ويصبح جزء من الدولة اللبنانية؟ فأما أن يكون دولة فيتحمل مسؤولية الدولة اللبنانية، وأما أن لا يكون دولة فتحمل أصحاب القرار هناك أن نتساعد في إيجاد حل آمن بحيث لا تذهب الأمور إلى حروب ودماء وقصف وزوال، ولا بنفس الوقت تبقى الأمور على شكلها الحالي، ولا نذهب إلى أيضا نحاول أن نعالج المشكلة فتظهر لنا مشكلة أكبر منها أن نذهب إلى حروب أهلية أو ما شابه ذلك.
1: الوضع اللبناني حضر في اتصال هاتفي بين وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن صالح الخليفي ومستشار وزير الخارجية السعودية للشأن اللبناني يزيد بن فرحان، تركز على سبل دعم الحكومة اللبنانية في مواجهة التحديات ولا سيما ملف النازحين وتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم إلى مناطقهم. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للخطوات اللبنانية الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. وفي إطار المساعي السعودية لتحسين الوضع اللبناني يصل إلى بيروت الخميس المقبل المستشار في الديوان الملكي الأمير يزيد بن فرحان.
0: في المقابل أشاد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بما قال إنه صمود حزب الله ودوره في مواجهة إسرائيل، معتبرا أن الحزب يمثل قوة أساسية ضمن محور المقاومة. وأكد خامنئي أن دعم إيران لحزب الله يشكل سياسة استراتيجية ثابتة، داعيا إلى إنهاء ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على لبنان. وثمن خامنئي في رسالة وجهها إلى عناصر الحزب صمود الشعب اللبناني لا سيما أبناء الجنوب، واعتبره عاملا أساسيا في تعزيز مكانة المقاومة. وفي السياق أكد النائب حسن فضل الله أن معارضتنا للسلطة باقية ومستمرة وبأوجه مختلفة سياسية وإعلامية وشعبية.
4: هذه المقاومة موجودة وباقية ومستمرة، وهي التي تشكل اليوم الحاجز المانع أمام العدو الإسرائيلي على المستوى السياسي. موقفنا المعارض ليس موقفا كلاميا، نحن أبلغنا كل المعنيين أنه لا يمكن تطبيق هذا الاتفاق المشؤوم لأنه يعطي للعدو ما عجز عنه في الميدان.
0: هل ستنجح مساعي الدولة اللبنانية في إرساء الهدوء جنوبا وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل؟ نسأل النائب سليم عون. استاذ عون صباح الخير.
5: صباح النور مدام جاكلين إليك ولمستمعي وفريق عمل الإذاعة.
0: هل تعولون على مساعي الرئيس عون الدولية لا سيما الاعتماد على الدعم الأمريكي والدولي لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب؟
5: أكيد بدون شك ولا أي لبناني بيقدر يختلف على هيدا الهدف. بس نحن خشيتنا أنه ما يتحقق بهذه الطريقة، وخاصة ما بدنا ننسى كلنا مدام جاكلين أنه نحن بمواجهة إسرائيل. شو بتعلمنا التجارب مع إسرائيل؟ عمتا إسرائيل التزمت بقرارات مجلس الأمن إذا كان القرار مش على ذوقها، عمتا المواثيق الدولية احترمتها، أي معاهدة دولية طبقتها واحترمتها. يعني هي الخشية من هون مش من نوايا لا السلطة بلبنان ولا اللبنانيين. أكيد اللبنانيين كلهم بدهم يخلصوا، بس الفرق ب على أي طريق بدهم يخلصوا. كلنا متفقين على هدف الانسحاب الإسرائيلي واستعادة السيادة والقرار يكون بيد الدولة، أكيد مع إعادة الأسرى وإعادة الأعمار ويرجعوا اللبنانيين كل لبناني على بيته أو حتى مش على بيته. أنا ما عندي بيت بجنوب، بس أنا اليوم حابب زور الجنوب، كون قادر زور هذه أرض لبنانية عزيزة بحب زورها مثل ما بروح على الشمال مثل ما بروح على أي منطقة. هاي ما في خلاف أبدا عليها.
0: نعم.
5: نحن تقريبا عم نتخبط مع بعضنا، لأنه أوقات بتشوفي كيف منزحط، بصير عنا ثقة أوقات أنه ببعض الوعود، وشفنا خلينا التاريخ عم بعيد نفسه، نحن ما تعلمنا بكل الحلول اللي صارت مع لبنان، كم وعد ما تنفذ، زيادة عمالي، يا ضمانات دولية باتفاقات منهم حتى بترجعنا انتقادا للطائف.
0: استاذ عون، الدعم الدولي اليوم مشروط بسحب سلاح حزب الله و بتأمين الحدود الجنوبية.
5: وقت اتفاق الطائف ما كان في دعم دولي، ومن قال سوريا انه بسنتين بدها تنسحب، ما كان في ضمانات دولية. كم مرة كان في ضمانات بمساعدات مالية وما تنفذ شيء منها؟ يعني ما كمان هايدي،
0: ولكن الدول العربية لم تبخل يوما على لبنان.
5: ما عم بحكي، نعم. عم قول بياما، انا عم بيجي بتطلع بالتاريخ، عم بيعيد نفسه. ما عندي مشكلة، هايدي قاعدة صارت تقريبا خلقاني مع التاريخ. بس انا كل اللي عم قوله، ما عم نتعلم من التاريخ، ما عم نتعلم من الماضي. دغري ناخد الوعود والضمانات، وبالاخر ما انت هيدي تماما مثل الوعود الانتخابية، ما بتلزم الا اللي بيصدقها. بالاخر بيعطوكي ضمانات ووعود، بس انت بدك ضمانة فعلية. وين الضمانة الفعلية؟ هيدا اليوم
0: أليست مواقف
5: الجيش اللبناني؟
0: نعم سمعته، هو يأتي عشية الجولة السابعة من المفاوضات. نعم، ولكن
5: بيان الجيش اللبناني ما عم بيقول إسرائيل ما التزمت. مين بده يلزمها هلا؟ ما في ضمانات.
0: نعم، غدا يشهد البيت الأبيض قمة أمريكية إسرائيلية. هل تتوقعون من الرئيس الأمريكي أن يمارس الضغوط الكافية على نتنياهو للانسحاب؟ ولكن في هناك مقابل هو نزع سلاح حزب الله في المناطق الجنوبية.
5: هذا المفروض يضغط على في عندي. أنا أعطيك رأيي مدام جاكلين، مش قصة البيضة قبل الدجاجة. اليوم لازم كل لبناني يتمسك بسيادته أولا.
0: نعم.
5: وبضمانات حقيقية. مين بتشيلي قبل؟ اليوم في قصة لبنان، بس أكيد بتنطبق على لبنان. بحياة بلد بالعالم، إذا في بلد محتل بتزيد المقاومة قبل الاحتلال، أكيد لترجع إلى وضع طبيعي بدك تزيد الاحتلال وما يعود فيه قرار إلا بإيد الدولة.
0: هذا الاتفاق يشير إلى تزامن الأمرين مع بعضهم.
5: حال تزامنهم قبلانين، خلينا نشوف التزامن كيف بده يكون، ما في مشكلة.
0: نعم.
5: إذا هيدا الحل أنه مين قبل الآخر، بس اللي عم نشاف أنه خدي الكلام، المسؤوليين الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو بدهم يخلصوا، وعم يحكوا بسنوات وبأمد طويل للاحتلال.
0: نعم.
5: بدهم يشيلوا، بدهم قبل لا ينسحبوا. ما هيدا الموضوع اللي المشكلة هون مدام جاكلين.
0: نعم.
5: بدهم أنه يقضوا على المقاومة قبل ما ينسحبوا.
0: نعم.
5: بعد تزامن عال فليكن، خلينا نشوف. أنا أكيد من هيدي الناحية أكيد مني متفائل، بس أنا بنفس الوقت متفائل بلبنان. لبنان اللي بعده هلا بلد عم بيطلع قديسين وبلد قداسي، وهيدا مش حكي عاطفي، هيدا إيمان فعلي عندي. نحن لبنان مش متروك، لبنان عن جد في عناية إلهية وراه، مشان هيك كلنا لازم نطمن ويكون عندنا هالإيمان وهالثقة.
0: السؤال الأخير وباختصار شديد لو سمحت، لما سرت معلومات عن مغادرتكم سرب التيار الوطني الحر؟
5: لا إذا بدنا نقعد نرد، أنا أعوذ بالله، هيدا بيتي.
0: نعم.
5: وهيدا بقدر غير اسمي شي مدام زكلين، بقدر اليوم سمي حالي غير اسم. هيدا انتمائي وهيدا تاريخي وهيدا ماضي.
0: نعم.
5: ما بقدر هيدا الشي، بس أنا ما برد بالإعلام، لأنه ما بلعب لعبة السيئين لي اللي بدهم. وهون ما عم بتوجه لأي فريق آخر، يمكن في منهم بالداخل منهم بالخارج، مش هذا الموضوع. بس أنا ما بيجي بلعب كل مين بده يقعد يلعبني بهيدي المواضيع، إنه ردود وتكذيب. العمل بيبين واضح، يعني ما بده ما في شيء منه بالخالص. يعني
0: النائب سليم عون، شكرا جزيلا لك.
1: في العراق، لقاءات أجرها الرئيس نواف سلام مع رئيس نزار أميدي ورئيس الوزراء علي الزيدي، تخللها تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاستثمارية، بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة للبلدين. وقد جدد العراق دعمه لأمن لبنان واستقراره، مشددا على تعزيز مؤسسات الدولة والحفاظ على سيادته ووحدته، في حين شدد السلام على التزام لبنان بتعزيز مشاريع الربط والتكامل الإقليمي، ولا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل. واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات عبر الحوار والدبلوماسية.
0: تعقد اللجنة النيابية المصغرة المنبثقة من اجتماع النواب السنة الذي عقد منذ أيام اجتماعا اليوم في مجلس النواب للبحث في صيغة موحدة لقانون العفو العام.
1: استقبلت بلدة عبرين ودير راهبات العائلة المقدسة المارونيات أمس ذخائر الطوبوي الجديد البطريرك الياس الحويك بمسيرة حاشدة تقدمها المطرانان منير خير الله ويوحنا علوان. هذا وأشاد البابا لون الرابع عشر بإعلان تطويب البطريرك الياس الحويك واصفا إياه برجل الحوار والرجاء وأب لبنان الكبير، أملا في أن ترافق شفاعة الطوبوي الجديد المؤمنين الموارنة وأيان نال لبنان هبة السلام، مؤكدا محبته الكبيرة للشعب اللبناني.
0: على الرغم من الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في منصة تروث سوشيال صورا بالذكاء الاصطناعي تحاكي شن غارات على إيران وجزيرة خارك.
1: في الغضون أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران لا يمكن أن تسمح بتحول مضيق هرمز إلى أداة بأيدي المعتدين للإضرار بأمنها القومي، مشيرا إلى أن الوسطاء ومن بينهم باكستان وقطر يقومون بمبادلة الرسائل بين طهران وواشنطن. وأضاف كان على الأمريكيين إتاحة وصولنا لأصولنا المجمدة لكنهم لم يفوا بالتزاماتهم.
0: تزامنا أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء أكد ضرورة تنفيذ الأطراف ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وفي اتصال مع وزير خارجية عمان جدد دعم قطر للمساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة.
1: في الغضون أظهرت بيانات تتبع حركة الملاحة أن أقل من 10 سفن محملة بالسلع عبرت مضيق هرمز يوميا في خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإلى ذلك هبطت أسعار النفط 5% على خلفية تعليق الهجمات الأمريكية على إيران.
0: كشف مصدر أمني عن أن دفاعات التحالف الدولي في العراق أسقطت مسيرة قرب مطار إربيل من دون إصابات.
1: دان رئيس وزراء بريطانيا في خلال اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
0: نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات لعدد من بلدات وقرى الضفة الغربية تخللها توقيف عدد من الفلسطينيين.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء صافية إلى قليلة الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وانخفاض نسبة الرطوبة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: انتي مليون جديد توني كيوان.
1: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
2: كتبوا عباب الدكان خسروا بالماتش التليان وقعت
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.
4: وينو الزيبق؟ جيبوا الزيبق، كلهم الزيبق.
5: زيبق سموني الزيبق. زيبق
6: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار وتسعين سنت، جامبون إسباني لوقية بدولار وعشرة سنت.
8: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
9: معمول.
10: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر.
11: ملفتة زيارة دولة الرئيس نواف سلام للعراق، بلد أكثر من صديق وبشكل وحدة حال مع اللبنانيين لألف سبب وسبب، أوجه التكامل الاقتصادي والاجتماعي بيننا وبين بلاد ما بين النهرين كثيرة وعديدة، منا ثقافة ومنا اقتصادي ومنا سياسي. مين بيذكر الأول المأسور اللي كان يقول أنه القاهرة بتكتب، بيروت بتنشر، وبغداد بتقرأ؟ وهيدا منه إلا قول موروث تيشير لمدى التكامل ما بين البلدين. صحيح اليوم عنوان زيارة الرئيس سلام اقتصادية بامتياز، لبل جيو اقتصادية، لأنه على رأس أولويات هالزيارة إعادة تشغيل أنبوب كركوك طرابلس أو كركوك طرابلس بنياس. هيدا المشروع بشكل خطوة بالغة الأهمية بمنطقة شرق أوسط عم تشهد تحولات كبيرة. هالمشروع بيحظى بدون شك بدعم لبل برعاية أمريكية، كونه بشكل أحد الطرق البديلة عن ممر هرمز المغلق واللي هو عنوان المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران. ولكن الأهم بمشروع إعادة تفعيل خط كركوك طرابلس بنياس هو أنه بيشكل نموذج لما يجب أن تكون عليه علاقة التكامل والتعاون بين دول المشرق العربي. هالمشروع إذا ما أضيف إلى مطار القليعات اللي أيضا وضعته على السكة حكومة نواف سلام، وإذا شافوا هالمشروعين طريق للتنفيذ والتشغيل، بيكون أعطوا منطقة شمال لبل الاقتصاد اللبناني بكامله قوة دفع هائلة. كما وبيشكل هالمشروع أكبر مساهمة في تنقية العلاقات اللبنانية السورية وتوظيفها بخدمة شعوبها.
10: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر من صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين. ترقب لبناني لقمة ترامب نتنياهو غدا، والأخير يربط أي تفاهم بقدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته جنوبا. قبل جولة المفاوضات السابعة تصعيد في الجنوب، والجيش اللبناني يتهم الجيش الإسرائيلي بعرقلة انتشاره وعودة الأهالي. عون بحث مع ماكرون سبل منع أي فراغ دولي تستغله إسرائيل لفرض منطقة آمنة في الجنوب بعد اليونيفيل. بري قد يزور بعبدة هذا الأسبوع ويوضح أي مرونة نسبت إليه تتعلق فقط بتحقيق الأهداف ولا تعني تغييرا في مواقفه. الشرع الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيا، بن فرحان في بيروت الخميس، ودعم فاتيكاني لمسار العهد. سلام عاد من بغداد بدعم عراقي مستمر وبتفاهم على التعاون في مجالات عدة. الهدنة الأمريكية الإيرانية تخفض أسعار النفط 5%. هذا بالإضافة إلى صفحة الأحوال الجوية وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: شافوك عم تحكيها.
1: لا ما حكيتها.
2: نعم شفناك عم تحكيها.
3: عم بيقولوا شافوك عم تحكيها.
4: شفناك عم تحكيها.
5: شفناك عم تحكيها.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام. النقيب السابق للصيادلة الدكتور جورج مسعود صيلي في وجوه البلد يدعو لتطبيق قوانين المهنة وتصحيح الأخطاء المتكررة وحصر صرف الدواء بالصيدليات المرخص لها. المطلوب إعادة النظر في مدخول قطاع الصيدلة لإبعاد شبح الإفلاس عن المؤسسات الصيدلانية، ومع استحداث برامج صحية بالتعاون بين نقابتي الصيادلة والأطباء لمصلحة النظام الصحي والمريض. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: أخبار من اليونيفيل. يصادف الشهر المقبل مرور 20 عاماً على اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في 11 آب 2006 الذي صدر في أعقاب نزاع ذلك العام، وقد دعا القرار إلى الوقف الكامل للأعمال العدائية ووسع ولاية اليونيفيل لدعم تنفيذ بنوده بالتنسيق مع الجيش اللبناني. ولكن بعد عقدين من الزمن وفي أعقاب النزاعات الأخيرة التي أعادت تشكيل الواقع على الأرض، سألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عما إذا كان القرار 1701 لا يزال يحتفظ بأهميته اليوم، وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من تنفيذ هذا القرار على مدى السنوات العشرين الماضية.
2: Indeed, one can ask ourselves why 20 years later a resolution of the
3: Security Council. بالفعل، بعد مرور 20 عاماً يمكن للمرء أن يتساءل لماذا لم ينفذ قرار مجلس الأمن، وما زلنا نواجه المشكلات نفسها التي واجهناها في عام 2006. أعتقد أن ما ينبغي الإقرار به هو أن المبادئ الأساسية للقرار 1701 لا تزال ذات صلة كاملة حتى اليوم. فنحن ما زلنا نتحدث في جميع المبادرات التي نسمع عنها، سواء كانت المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة أو المبادرات الأخرى التي يقترحها الأوروبيون أو أطراف أخرى عن نزع سلاح الجماعات غير التابعة للدولة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واستعادة سلطة الدولة وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وهذه هي القضايا الرئيسية التي أشار إليها القرار 1701. لكنني أعتقد أن الأمر البالغ الأهمية هو أن القرار 1701 لم ينص فقط على نشر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل كمهمة لحفظ السلام بهدف إتاحة المجال أمام عملية سياسية، بل سلط الضوء أيضا على العملية السياسية نفسها وعلى الجذور السياسية للنزاع التي كان ينبغي معالجتها. وأعتقد أن هذه كانت أحدى المشكلات في تنفيذ القرار 1701، إذ ما زال تركيزنا إلى حد ما نحو الجوانب الأمنية أكثر من الجوانب السياسية. وأعتقد أن القضايا لا تزال إلى حد كبير هي نفسها، ومن الواضح أن الوضع على الأرض قد تغير بالكامل. فمنذ تشرين الأول 2023 تغير الوجدان الإسرائيلي والسياسة الأمنية الإسرائيلية بصورة كاملة، وهو أمر مفهوم إلى حد كبير. لكن الدولة في لبنان تغيرت أيضا مع وجود حكومة جديدة مصممة على تنفيذ القرار 1701 بكل جوانبه، لذلك أعتقد أنه لدينا فرصة.
1: شهدت الأوضاع على الأرض في جنوب لبنان تغيرات كبيرة خلال العقدين الماضيين، فعلى مدى نحو 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين اللذين أعقبا حرب عام 2006، تمكن السكان في جنوب لبنان من العودة إلى حياة طبيعية، فيما استعادت المجتمعات المحلية والأعمال التجارية وقطاع السياحة عافيتها تدريجياً. لكن تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق الذي بدأ في تشرين الأول 2023 وأعقبته النزاعات المدمرة في عامي 2024 و2026 أدى إلى دمار واسع النطاق ونزوح ومعاناة طال السكان على جانبي الخط الأزرق، ويتحدث نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكاك عن استمرار أهمية القرار 1701 والتحديات التي تنتظر المرحلة المقبلة.
2: Unfortunately, the conflict has resumed and erased most of the progress that we could have made.
3: للأسف استؤنف النزاع مما محى معظم التقدم الذي كان من الممكن أن نحرزه حتى الآن. وفي رأيي فإن استمرار أهمية القرار 1701 لا يقتصر على الحاضر، بل يشير أيضا إلى المستقبل. وكما ذكرت فإن جميع المبادرات التي يجري بحثها حاليا تستند إلى القرار 1701. وأعتقد أن ما لا ينبغي إغفاله أيضا هو أهمية وجود حضور في جنوب لبنان لمعاينة ما يجري على الأرض ورصد التطورات ورفع التقارير للتحقق من مدى التقدم في تنفيذ أي اتفاق يتماشى مع القرار 1701. ولهذا السبب اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بناء على طلب مجلس الأمن خيارات للإبقاء على وجود للأمم المتحدة على الأرض، لمواصلة تقديم تقارير محايدة، ولمواصلة دعم الجيش اللبناني في استعادة سلطة الدولة، وكذلك لمواصلة رفع التقارير إلى مجلس الأمن حتى يبقى النزاع على جدول أعمال المجلس. أما الآن فالقرار في أيدي الدول الأعضاء، وفي المقام الأول مجلس الأمن بالطبع، لكنه أيضا بيد الأطراف، وما إذا كانت لديها الإرادة السياسية لتنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده، سواء فيما يتعلق بالجوانب الأمنية أو الجوانب السياسية. وهذا الأمر يبقى في نهاية المطاف بيد الأطراف. ونرى الآن أن للنزاع بعدا إقليميا، لطالما كان هذا البعد موجودا، لكنه أصبح الآن ظاهرا للعيان بشكل واضح. لذلك هناك حاجة إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد، لكن القضايا الجوهرية التي يسعى القرار 1701 إلى معالجتها لا تزال ذات صلة.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: كنا متأمل
2: لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار، 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.
5: فستق، جوز، تمر، روحة.
6: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحية معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
7: معمول
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، إلان جديد خليفي ومحمد حمدان.

صباح الخير. عناوين النشرة: الجيش اللبناني يستبق القمة الأمريكية الإسرائيلية غدا، متهما الجيش الإسرائيلي بعرقلة انتشاره وعودة الأهالي. نتنياهو يربط أي تفاهم بقدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته جنوبا، ويبلغ الكابينت بعدم خضوعه لضغوط ترامب الانسحابية. قبل جولة المفاوضات السابعة في روما، التصعيد مستمر في الجنوب. عون بحث مع ماكرون سبل منع أي فراغ دولي بعد اليونيفيل. بري قد يزور بعبدة هذا الأسبوع ويوضح أي مرونة نسبت إليه تتعلق فقط بتحقيق الأهداف ولا تعني تغييرا في موقفه. الشرع الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيا، وبن فرحان في بيروت الخميس، وجرعة دعم فاتيكانية لمسار العهد. بغداد طمأنت سلام، الدعم العراقي مستمر، والتعاون يشمل الاتصالات، الطاقة والاستثمارات. أسعار النفط تنخفض بعد الهدنة الأمريكية الإيرانية، والحرس الثوري يمنع عبور 6 سفن مضيق هرمز.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تفاصيل النشرة من صوت كل لبنان. في خضم الحراك الدبلوماسي المتسارع، تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المباحثات المرتقبة بين واشنطن وتل أبيب حول ملفات المنطقة، وفي مقدمتها الوضع اللبناني. فعشية قمة ترامب نتنياهو والجولة السابعة من مفاوضات روما، تتواصل الضغوط على الساحة الجنوبية مع استمرار الخروقات الإسرائيلية، فيما رفع الجيش اللبناني الصوت محذرا من تداعياتها على تنفيذ التفاهمات والانتشار. وبين المساعي الدولية لمنع أي فراغ أمني بعد اليونيفيل والحراك اللبناني لتثبيت دور الدولة، تتقاطع المواقف الإقليمية عند ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان ومنع تحويل الجنوب إلى ساحة مفتوحة للتجاذبات. ولهذه الغاية من المنتظر أن يصل إلى بيروت يوم الخميس المقبل المكلف الملكي السعودي بالملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان، فيما تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون جرعة دعم فاتيكانية. إقليميا، هدنة أمريكية إيرانية انعكست تراجعا بأسعار النفط بلغ 5%. وإلى التفاصيل مع ألان.
4: إذن تتجه الأنظار إلى البيت الأبيض غدا وإلى القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما يمكن أن ينجم عنها من تطورات عسكرية إن نجح الأخير بإقناع ترامب على خوض مغامرة عسكرية جديدة في لبنان أو المنطقة، أو إن وفق ترامب بالضغط على نتنياهو للالتزام ببنود الاتفاق الإطار وتنفيذ المناطق التجريبية بشكل كامل.
3: وعشية القمة قال نتنياهو إن إسرائيل تخوض المواجهة ضد حزب الله بنجاح باهر، ورأى أن مجرد طرح اتفاق مع لبنان يشكل مؤشرا على تراجع قدرة الحزب على التأثير في الحكومة اللبنانية. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستراقب مدى قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته على المناطق الحدودية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل ما وصفه بتطهير تلك المناطق.
4: وجاء لافتا التقرير الذي أوردته صحيفة معاريف الإسرائيلية، وفيه تقدر بأن انتشار الجيش اللبناني سيستغرق سنوات بسبب محدودية قدرته، ما يشير إلى خطورة تذرع تل أبيب بضعف إمكانات الجيش لشنعنة الاحتلال وتثبيته كأمر واقع. وفي السياق عينه، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن نتنياهو أبلغ الكابينات أنه سيرفض مطالب واشنطن بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان.
3: في المواقف من الشأن اللبناني، أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس أن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن كانت تاريخية، واصفا أجواء لقائه مع الرئيس ترامب بالإيجابية جدا، وأكد انفتاح ترامب على التحدث مع الجميع لتحقيق السلام. بولس وفي حديث إلى قناة الجديد شدد على ضرورة تعامل حزب الله بإيجابية مع اتفاق الإطار ومؤسسات الدولة اللبنانية.
5: كانت نتائج الزيارة واللقاء في المكتب البيضاوي إيجابي جدا. أول نتيجة لهذا اللقاء المثمر كانت موضوع الطيران، ولكن الرئيس ترامب الحقيقة عطى تعليمات أن يتم الموضوع بأسرع وقت ممكن. الموضوع الأول والأساسي والأهم هو موضوع الجيش الحقيقة. مثل ما قال الرئيس ترامب، نحن مستعدين لدعم الجيش اللبناني ودعم الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية. فطبعا هذا كان يعني المحور الأساسي للزيارة وللقاء.
4: في غضون ذلك كثف الجيش الإسرائيلي غاراته وعملياته العسكرية في الجنوب، وقام بتفجير المنازل وتجريفها وبإطلاق النار وعمليات التمشيط قرب مواقع انتشار الجيش اللبناني، الذي أصدر بيانا اتهم فيه الجيش الإسرائيلي بعرقلة انتشاره وعودة الأهالي. حسين معنا.
6: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح هذه، ولا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى الساعة، ويستهدف منطقة علي الطاهر وأطراف كفر تبنيت. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة تفجيرات طالت بلدات بيت يحون وحداثة والطيري. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات وعشرات التفجيرات التي طالت كفر تبنيت وميس الجبل وعيطرون وكونين والقنطرة والطيبي ورشاف ومجدل زون وبنت جبيل. كذلك استهدفت ولمرات عدة حداثة والطيري ومركبة. أما القصف المدفعي فقد طال أمس علي الطاهر وميس الجبل وشمع بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة استهدفت طلوسة ووادي الحجيل وحداثة ومشاعل منصوري وبيوت السياد وشبعة. كذلك تواصلت أمس عملية عودة الأهالي إلى بلدة زوتر الغربية بمواكبة من الجيش اللبناني الذي ينظم آلية هذه العودة ويرافق الأهالي حتى منازلهم ويقوم بعمليات مسح وكشف على المنازل قبل الدخول إليها. هذا في وقت دخلت أمس آليات إسرائيلية وجنود مشاة إلى أطراف زوتر الغربية، وقد أصدر الجيش اللبناني بيانا أشار فيه إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية. وتابع بيان الجيش إلى جانب الاستيلاء على الركام في المناطق الحدودية وتفجير مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركبة وإحراق أشجار الزيتون المعمرة وأراضي زراعية واسعة آخرها في أطراف عيطرون بالتزامن مع إطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش اللبناني في كفر تبنيت والنبطي الفوقة وزوتر الغربية، ما يعرقل تنفيذ مهماته واستكمال انتشاره وفق التفاهمات القائمة ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. من الجنوب بحسين معنا، صوت كل لبنان.
3: يترقب الداخل اللبناني بكل مستوياته الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة المقررة في الرابع من آب المقبل في روما برعاية أمريكية، وسط معلومات عن إلغاء الزيارة التي كان سيقوم بها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأميرال براد كوبر إلى بيروت لتقييم تجربة المنطقة النموذجية في زوتر الغربية ومتابعة نتائج عمل لجنة المراقبة الدولية برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد لانشغاله بالتطورات الأمريكية الإيرانية. وفي ضوء التطورات السياسية والعسكرية، أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون على نتائج محادثاته في واشنطن وما يتعلق منها بآليات تنفيذ الاتفاق الإطاري وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى مستقبل قوات اليونيفيل وسبل الحؤول دون أي فراغ دولي قد تستغله إسرائيل لتكريس منطقة أمنية دائمة في الجنوب. في الغضون أكد الرئيس نبيه بري أن الأولوية المطلقة هي تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. وكرر بري في حديث إلى صحيفة الأخبار رفضه الثابت لأي تفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل، مع تمسكه بالموقف الذي أعلنه سابقا بشأن اتفاق الإطار، موضحا أن أي مرونة نصبت إليه تتعلق فقط بتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وعودة الأهالي ولا تعني تغييرا في مواقفه الأساسية. وأبدى رئيس المجلس تشاؤمه حيال المسار السياسي الحالي، معتبرا أن ما يجري في المناطق التجريبية يعزز مخاوفه. من جهة ثانية أكد بري متانة علاقته برئيس الجمهورية جوزيف عون مع استمرار الاختلاف في تقييم فرص نجاح المسار القائم، داعيا إلى توفير ضمانات إقليمية ودولية بمشاركة السعودية والولايات المتحدة وإيران بما يسهم في حفظ الاستقرار في لبنان. وعلى ذمة صحيفة اللواء، فمن المنتظر أن يزور الرئيس بري قصر بعبدة هذا الأسبوع للقاء الرئيس عون.
4: وعلى وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا وتصاعد التوتر إقليميا، أكدت مصادر حكومية للجمهورية أن أولوية الدولة هي تحييد لبنان عن أي تصعيد إقليمي عبر تكثيف الاتصالات الدولية والعربية للحفاظ على الاستقرار، ورأت أن الوضع في الجنوب لا يزال مضبوطا وأن التحركات الإسرائيلية الحالية تندرج ضمن إطار الضغط الميداني أكثر من كونها تمهيدا لحرب شاملة مع متابعة دقيقة للنقاط الحساسة. وأوضحت المصادر أن زيارة الوفد العسكري الأمريكي تأجلت بسبب انشغال واشنطن بالملف الإيراني، فيما تستمر المشاورات بشأن تنفيذ التفاهمات الأمنية، مشددة على رفض لبنان أي إشراف أو مشاركة إسرائيلية مباشرة في آليات التحقق داخل الأراضي اللبنانية انطلاقا من مبدأ السيادة الوطنية. وأكدت المصادر الحكومية أيضا أن المفاوضات المرتقبة في روما ستركز على تنفيذ التفاهمات عبر التنسيق بين الجيش اللبناني والجانب الأمريكي أو بالتعاون مع قوات اليونيفل، مع السعي لضمان استمرار ولاية القوة الدولية حتى العام 2027.
3: في المواقف الخارجية، جدد الكرسي الرسولي دعمه جهود الرئيس جوزيف عون في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، مؤكدا متابعة الأوضاع عن كثب وصلوات البابا من أجل السلام. الرئيس عون شكر الفاتيكان على دعمه، مؤكدا مواصلة العمل مع الحكومة لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. أما في المواقف العربية، فأكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وأنها تبحث مع الحكومة اللبنانية عن حلول تساعد على إخراجه إلى بر الأمان. الشرع وفي حديث إلى قناة الجزيرة أوضح أن الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيا، مؤكدا دعم بلاده احتكار الدولة اللبنانية السلاح وقرار السلم والحرب.
7: لكن ماذا يعني أن يكون هناك جهة تحمل السلاح داخل سلطة الدولة تعتدي على حزب الله؟ لا يخفى لأحد أنه شارك خلال 14 سنة شارك النظام في حربه الهمجية على الشعب السوري، وتسبب في تهجير وقتل عدد كبير من الناس، وإلى اليوم يحمل السلاح وينتشر على الحدود السورية اللبنانية. فما معنى أن يكون هو خارج سلطة الدولة عندما يدخل إلى سوريا ثم يذهب إلى لبنان ويصبح جزء من الدولة اللبنانية؟ فأما أن يكون دولة فيتحمل مسؤوليته الدولة اللبنانية، وما لا يكون دولة ف تحمل أصحاب القرار هناك أن نتساعد في إيجاد حل آمن بحيث لا تذهب الأمور إلى حروب ودماء وقصف وزوال، ولا بنفس الوقت تبقى الأمور على شكلها الحالي، ولا نذهب إلى أيضا نحاول أن نعالج المشكلة فتظهر لنا مشكلة أكبر منها أن نذهب إلى حروب أهلية أو ما شابه ذلك.
4: الوضع اللبناني حضر في اتصال هاتفي بين وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن صالح الخليفي ومستشار وزير الخارجية السعودية للشأن اللبناني يزيد بن فرحان، وتركز على سبل دعم الحكومة اللبنانية في مواجهة التحديات ولا سيما ملف النازحين وتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم إلى مناطقهم. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للخطوات اللبنانية الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. وفي إطار المساعي السعودية لتحسين الوضع اللبناني، يصل إلى بيروت الخميس المقبل المستشار في الديوان الملكي الأمير يزيد بن فرحان.
3: في المقابل، أشاد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بصمود حزب الله ودوره في مواجهة إسرائيل، معتبرا أن الحزب يمثل قوة أساسية ضمن محور المقاومة. وأكد خامنئي في رسالة وجهها إلى مقاتلي حزب الله دعم إيران للحزب والذي يشكل سياسة استراتيجية ثابتة، داعيا إلى إنهاء ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على لبنان. وثمن خامنئي صمود الشعب اللبناني لا سيما أبناء الجنوب، واعتبره عاملا أساسيا في تعزيز مكانة المقاومة.
4: وفي المواقف المحلية أكد النائب حسن فضل الله أن معارضتنا للسلطة باقية ومستمرة وبأوجه مختلفة سياسية وإعلامية وشعبية، مضيفا أن حزب الله الحريص على السلم الأهلي وعلى البلد لا يقبل بأي شكل من الأشكال المس بمقاومته وبحقوق شعبه وبشراكته الوطنية، ولن نسمح لأولئك الذين يريدون أن يزجوا البلد في أتون الفتن والانقسامات أن يحققوا مشروع إسرائيل في لبنان.
8: هذه المقاومة موجودة وباقية ومستمرة، وهي التي تشكل اليوم الحاجز المانع أمام العدو الإسرائيلي على المستوى السياسي. موقفنا المعارض ليس موقفا كلاميا، نحن أبلغنا كل المعنيين أنه لا يمكن تطبيق هذا الاتفاق المشؤوم لأنه يعطي للعدو ما عجز عنه في الميدان.
3: النائب سليم عون بدأ متشائما حيال إمكانية تحقيق مسار المفاوضات مع إسرائيل الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. عون تحدث إلى صوت كل لبنان.
9: بدون شك ولا أي لبناني بيقدر يختلف على هيدا الهدف، بس نحن خشيتنا أنه ما يتحقق بهيدي الطريقة، وخاصة ما بدنا ننسى كلنا مدام جاكلين أنه نحن بمواجهة إسرائيل. هي الخشية من هون مش من نوايا لا السلطة بلبنان ولا اللبنانيين. أكيد اللبنانيين كلهم بدهم يخلصوا، بس الفرق على أي طريق بدهم يخلصوا. كلنا متفقين على هدف الانسحاب الإسرائيلي واستعادة السيادة والقرار يكون بيد الدولة.
3: الدعم الدولي اليوم مشروط بسحب سلاح حزب الله وبتأمين الحدود الجنوبية.
9: وقت اتفاق الطائف ما كان في دعم دولي، ومن قال سوريا انه بسنتين بدها تنسحب، ما كان في ضمانات دولية. كم مرة كان في ضمانات بمساعدات مالية وما تنفذ شيء منها؟
3: أليست مواقف
9: يعني بيان الجيش اللبناني؟
3: نعم سمعته، هو يأتي عشية الجولة السابعة من المفاوضات.
9: الجيش اللبناني ما عم بيقول إسرائيل ما التزمت، مين بده يلزمها هلا؟ اليوم لازم كل لبناني يتمسك بسيادته أولا بضمانات حقيقية. مين بتشيلي قبل؟ اليوم في قصة لبنان بس أكيد بتنطبق على لبنان. في حيالة بلد بالعالم إذا في بلد محتل بتزيل المقاومة قبل الاحتلال؟ أكيد لترجع إلى وضع طبيعي بدك تزيل الاحتلال وما يعود فيه قرار إلا بإيد الدولة.
3: هذا الاتفاق يشير إلى تزامن الأمرين مع بعضهم.
9: حال تزامنهم قبلانين، خلينا نشوف التزامن كيف بده يكون، ما في مشكلة. إذا هيدا الحل إنه مين قبل الآخر، بس اللي عم ينشاف إنه خدي الكلام المسؤوليين الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو، بدهم يخلصوا وعم يحكوا بسنوات وبأمد طويل للاحتلال، بدهم يشيلوا، بدهم قبل لا ينسحبوا، بدهم إنه يقضوا على المقاومة قبل ما ينسحبوا. بعد تزامن عال فليكن، خلينا نشوف. أنا أكيد من هيدي الناحية أكيد مني متفائل، بس أنا بنفس الوقت متفائل بلبنان. لبنان اللي بعده هلا بلد عم بيطلع قديسين.
4: هل المسار اللبناني في خطر في ظل عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وسقوط ورقة التفاهم بينهما؟ وهل سيكتب النجاح لورقة الإطار بين لبنان وإسرائيل؟ سؤالان أجاب عنهما عبر صوت كل لبنان الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أمين لبوس.
10: إذا بدنا نقرأ المشهد الإقليمي اليوم، من الواضح أنه المسار اللبناني الإسرائيلي ما بيتحرك بمعزل عن تطورات الإقليمية، سيما العلاقات المتوترة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران. أي تصعيد بين واشنطن وطهران بينعكس تلقائيا على ملفات المنطقة، أكيد من بين لبنان. مسار اللبنان الإسرائيلي يمكن أنه يتأثر بأي تصعيد أمريكي إيراني، بس مش بالضرورة أنه هيدا المسار مدام بولس أنه ينهار. اليوم الولايات المتحدة عم بتحاول تفصل بين المسارين، من جهة عم تضغط على الإيرانيين ومن جهة أخرى عم تستمر برعاية التفاهمات بين لبنان وإسرائيل، لأنها بتعتبر أنه هي جزء من استقرار المنطقة وتقليص نفوذ إيران. الولايات المتحدة بعدها بتعتبر أنه تثبيت الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بيخدم مصالحها، من هيك بتوقع أنه رح تستمر بدعم هذا المسار حتى يبطل أنه في توتر مع الإيرانيين. أما بالنسبة لحزب الله، بكير أنه نقول أنه بده يدخل بحرب إذا طلبت إيران هذا الشيء. أكيد العلاقة بين الطرفين هي علاقة استراتيجية، بس القرار الحرب بيبقى مرتبط بحسابات سياسية وعسكرية معقدة، والقرار بيرتبط بالنسبة لإلي بعدة عوامل. أول شيء، أول عامل هو حجم المواجهة الأمريكية الإيرانية. المصلحة الإيرانية نفسها يمكن بتفضل يمكن ما بعرف، بس بتفضل انه ما تفتح هيدي الجبهة اللبنانية. كمان في اليوم الوضع الداخلي اللبناني اللي بشكل عامل ضغط كبير على حزب الله وعلى البيئة، كمان تقدير قيادة حزب الله لكلفة أي مواجهة مع إسرائيل. بس من المؤكد أنه لبنان بضل ورقة ضغط بامتياز بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأكيد يعني اليوم مثل ما بنعرف أنه القائد المعركة هو ضباط من الحرس الثوري، من هيك في إمكانية كمان أنه يتدخل حزب الله. بس كمان برجع بقول حسب العوامل، يما مرتبط كل هالشي بعدة عوامل. بالنسبة لسؤال إذا النتائج يما الفترة اللي بتبين نتائج المسار اللبناني الإسرائيلي، أكيد مش من المتوقع أنه تظهر هيدي النتائج بين ليلة وضحاها. تنفيذ أي تفاهم بيحتاج لوقت، لأنه بيرتبط بإجراءات أمنية وعسكرية وسياسية متدرجة تشمل انسحابات، انتشار الجيش اللبناني، عاليات المراقبة، وبناء الثقة بين الأطراف. من هيك النتائج العملية يمكن نقشع بعد عدة أشهر، ويمكن أكثر قبل كمان ما يشعر المواطن فيها بشكل واضح. فيما يتعلق بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هيدا اللقاء بيحظى باهتمام كبير، لأن الملفات الإقليمية رح تكون بصلب النقاش، بمقدمتها إيران، قطاع غزة، وأكيد الوضع على الحدود اللبنانية. من المتوقع أنه تشجع الإدارة الأمريكية الإسرائيليين على استمرار بتنفيذ التفاهمات، وهذا شفناه بالماضي. والضغط الأمريكي على الإسرائيليين من انسحابهم من بعض المناطق اللبنانية وتسلمها وتسليمها للجيش اللبناني، لأن كمان هذا بصب بالمصلحة الأمريكية اللي هو بثبت الاستقرار بجنوب لبنان، لأن أي انفجار جديد على هذه الجبهة مش رح يكون لمصلحة أي طرف، خاصة بالظروف الإقليمية الحالية. برجع بقول أنه من المؤشرات المبينة من الإدارة الأمريكية في ضغط حقيقي على إدارة نتنياهو، لأن إدارة ترامب عم تستثمر سياسيا بإنجاح هذا المسار، وكمان مثل ما قلت سابقا أنه مارس ضغوط من أجل تنفيذ الانسحابات التدريجية تعزيز دور الجيش. كمان مثل ما صرح الرئيس ترامب أنه بيتوقع انسحاب إسرائيلي وفق الاتفاق، بس أكيد حجم الضغط بيبقى مرتبط بالوضع الأمني على الأرض. وإذا كانت إسرائيل بتقشع أنه التهديدات الأمنية تراجعت، وإذا شافت أنه التهديدات ما تراجعت رح تعمل كل شيء الدولة الإسرائيلية لما تلتزم بالمسار.
4: في العراق، لقاءات أجراها رئيس نواف سلام مع رئيس نزار أميدي ورئيس الوزراء علي الزيدي، تخللها تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاستثمارية، في حين شدد سلام على التزام لبنان بتعزيز مشاريع الربط والتكامل الإقليمي، ولا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل، واتفق طرفان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات عبر الحوار والدبلوماسية.
3: على الرغم من الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في منصة تروث سوشيال صورا بالذكاء الاصطناعي تحاكي شن غارات على إيران وجزيرة خرق.
4: في الغضون، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران لا يمكن أن تسمح بتحول مضيق هرمز إلى أداة بأيدي المعتدين للإضرار بأمنها القومي، مشيرا إلى أن الوسطاء ومن بينهم باكستان وقطر يقومون بمبادلة الرسائل بين طهران وواشنطن، وأضاف: كان على الأمريكيين إتاحة وصولنا لأصولنا المجمدة، لكنهم لم يفوا بالتزاماتهم.
3: وصباح اليوم أفاد التلفزيون الإيراني بأن إحدى السفن تعرضت لحادث وأرغمت باقي السفن على الرجوع إلى الخليج، موضحا أن ممر الملاحة الآمن في مضيق هرمز هو المحدد مسبقا، أما الممرات الأخرى فلن تؤدي إلى أي مكان.
4: في الغضون، أظهرت بيانات تتبع حركة الملاحة أن أقل من 10 سفن محملة بالسلع عبرت مضيق هرمز يوميا في خلال عطلة نهاية الأسبوع. إلى ذلك هبطت أسعار النفط 5% على خلفية تعليق الهجمات الأمريكية على إيران.
3: نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات لعدد من بلدات وقرى الضفة الغربية تخللها توقيف عدد من الفلسطينيين. وصباح اليوم أشار موقع ولا إلى تأجيل العملية العسكرية بالضفة الغربية لتجنب تصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال قمة ترامب نتنياهو.
4: والآن إلى الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء صافية إلى قليلة الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وانخفاض نسبة الرطوبة.
3: ختاما تذكير بالعناوين: الجيش يستبق القمة الأمريكية الإسرائيلية ويتهم الجيش الإسرائيلي بعرقلة انتشاره جنوبا وعودة الأهالي. نتنياهو يربط أي تفاهم بقدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته جنوبا ويبلغ الكابينت عدم خضوعه لضغوط ترامب الانسحابية. قبل جولة المفاوضات السابعة التصعيد مستمر في الجنوب وعون بحث مع ماكرون سبل منع أي فراغ دولي بعد اليونيفل. بري قد يزور بعبدة هذا الأسبوع ويوضح أي مرونة نسبت إليه تتعلق فقط بتحقيق الأهداف ولا تعني تغييرا في مواقفي. الشرع الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيا. بن فرحان في بيروت الخميس ودعم فاتيكاني لمسار العهد. بغداد طمأنت سلام. الدعم العراقي مستمر والتعاون يشمل الاتصالات الطاقة والاستثمارات. أسعار النفط تنخفض بعد الهدنة الأمريكية الإيرانية. والحرس الثوري يمنع عبور 6 سفن في مضيق هرمز.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة للأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحينة شاهين 800 جرام $3.90 سمك عرموت فرومر الكيلو $3.40
2: صوت كل لبنان.

0: من تنفيذ الإصلاحات مع تطبيق القانون 431 إلى تحديث الشبكات، ماذا تغير في قطاع الاتصالات؟ قطار الإنترنت السريع انطلق، متى يصل الفايبر أوبتيك إلى كل منزل؟ أين أصبح ملف ستارليك في لبنان؟ وهل سيصبح الإنترنت الفضائي واقعاً؟ وزير الاتصالات شارل الحاج يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. وبلشنا أسبوع جديد ونهار جديد اليوم الاثنين 27 تموز 2026. نرجع منلتقي بأول نهار من أسبوع جديد، إن شاء الله يكون أسبوع حلو خفيف وأخباره حلوة. مثل العادة منترافق سوا من هلأ للساعة 10:10 وبيرفقني المخرج محمد حمدان.

الأولى لرحيل الفنان زياد الرحباني. زياد الفنان العبقري الغايب الحاضر. كتار تذكروا زياد ودونوا تعليقات على فراقه وتفاعل الجدل بين ريما الرحباني حول زياد وتكريمه واتهام البعض بمحاولة استغلال واستثمار اسم زياد الرحباني، وبين كتار بيعتبروا أنه زياد الرحباني هو ملك جمهوره. وبكل هالعجقة، عجقة الحكي، في حدا تذكروا بصمت عاصي الرحباني كتب نص مؤثر جدا، في حنين، في وجع، في غصة، وفي محبة كبيرة، وخبرنا عن الساعة، الساعة يلي هديها زياد لعاصي حتى يوصل لعنده هو وأمه دلال على الوقت. عاصي قالنا أنه بعد الساعة على الحيط بلا بطارية، وبيلتقوا بالصلاة وبالرجاء وبالمحبة. الله يرحمك زياد الرحباني.

شوفي بصبحيتنا لليوم الاثنين 27 تموز 2026. جامعة الكافئات بتطلق اليوم مهرجان الدولي للأفلام القصيرة. رح نحكي عن التفاصيل بلقاء مع عميد قسم الفنون بجامعة الكافئات الكاتب شكري أنيس فخور. رحلة التحدي والإرادة الصلبة بمواجهة مرض الصرع، رح نحكي عن هالرحلة مع الإعلامية غيدة مجذوب. هاللقاء كان

0: بناخد اول واتساب للست عصمت. صباح الخير يا عصمت.
1: صباح الخير. انا بدي اقول لكل حزين وموجوع ومهموم، ما في شيء ثابت، كله بده يتغير، ان مع العسر يسر باذن الله. صباح التفاؤل مع الصوت الدافئ والمريح، صوت ندى حبيبة قلبي.

0: ويا ست عصمت كمان أنا بضم صوتي لصوتك وبقول الأيام يوم عسر ويوم يسر، أيام بتضيق فينا الدنيا وأيام بتفتح لنا أبوابة. المهم نضل نآمن، لأنه الإيمان بيعطينا رجاء بالأيام الأفضل اللي جاية، وإنه ما في حال بيدوم، وبعد عسر أكيد في يسر. يا ريت بتحط لي غنية سايرينا يا دنيا يا محمد، اللي زمان ما سمعتها.
1: بونجور ندى، بدي احكي ان احنا بلدية الجديدة عم بتشيل كل المستوعبات والزبالة عن الطرقات، وهيدا شيء كتير منيح، بس مش عم بتلاقي بديلة. يعني العالم مش عم تعرف وين بدها تكب الزبالة. يعني هني عملوا شيء منيح انه صرنا بنمرق ما عم نشوف بقى زبالة على الطرقات وهون وهون، بس العالم مش عم تعرف وين بدها تكب الزبالة.
0: يعني للأسف قضية النفايات مثل قصة تبريق الزيت ما عم يعرفوا يلاقوا لها حل، واللافت اليوم يلي عم نشوفه النفايات كيف عم تتكدس بشوارع بيروت كأنه رح ترجع الأزمة عن جديد. هلأ بالنسبة للجديدة لازم تراجعوا البلدية، وممكن يكون في عم ينشغل على حل، ما بعرف، مفروض تراجعوا البلدية.

يعني محمد قرر اليوم يولعها يولعها، يعني يلي عم يسمعنا يقوم يرقص. في دراسة بتقول إنه الرقص مش بس للتسلية، كمان له فوائد كتير للدماغ، يعني بيزيد التركيز، بينشط الذاكرة، وبيخلي الإنسان يكون عنده إبداع أكتر. وبتقول هالدراسة إنه ما إنك مضطر ترقص ساعات كتير لتستفيد، إنما فيك تكون بمكتبك بالبيت تحط غنية بتحبها وتحاول إنه تتحرك على إيقاع هالغنية، حتى ولو كانت هالحركات عشوائية وما لها علاقة كتير بالرقص. وبتقول الدراسة إنه من النصايح يلي منسمعها دايما عن الرياضة إنه في وقت محدد لازم نتمرن فيه، وقت مناسب وساعات محددة، وشو الحركة اللي لازم نعملها بطريقة صحيحة. بينما بالرقص فيك ترقص ساعة ما بدك وقد ما بدك وبطريقة عشوائية، وبيكون عندك نفس النتيجة. وما تأجل، لأنه خلال النهار ما لازم يمرق بدون ما تتحرك. فأبسط شيء حط غنية بتحبها وقوم عن الكرسي رقص شوي، مش مهم كيف، المهم تحرك جسمك، تحرك عضلاتك، وبتكون بالوقت ذاته عم بتحرك دماغك وبتعطي دفعة من النشاط والإبداع. حلوة.

0: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك. أنا اليوم من خلال برنامجك بدي وجه نداء أو تمني أو طلب من أصحاب الصهاريج والكاميونات هول اللي يبقوا ماشيين، وخاصة الكاميونات اللي يبقوا نازلين من الجرد من عنا من كسروان وبيصلوا على مناطق عجلتون بلوني وانت نازل سهيلة، بدنا نذكرهم انه هول بالسيارات اللي سيئين سيارات هول ناس مثلهم، يعني مش برغش. وبعدين هدول السيارات منهم كاميونات، يعني السيارة ما بتحمل كاميون انه بيهجموا بطريقة هيك بتحسيهم يعني انتحارية، يعني فوت فيه اذا بدك بطبشك، مش هيك المنطق. يطولوا بالهم على العالم شوي ويعملوا حساب انه الناس كمان عندها شغل مثلهم. وبالنسبة للصهاريج على الاوتوسترات تبع البنزين وهدول وبيصيروا يزاركوا السيارات، يعني انه اوكي طولوا بالكم شوي، ماشي الحال، ما العالم عندها دوامات وانتم بتشتغلوا على الطريق، يعني بتاخدوا بتجيبوا بضاعة، طولوا بالكم على العالم شوي صغيرة. معلش اذا تأخر الصهاريج نص ساعة، يعني كمان ما روقوا بكون تروقوا علينا شوي، يعني نحن مانا مستعدين نموت لحتاني انت توصل صهريج البنزين مدري لوين. طولوا بالكم على العالم، بس هيك بتمنى عليكي بس هيدا الصوت يوصل لحتاني يعتبرونا بشر، مانا اشياء على الطريق نحن حبيبتي.
1: وأنا بضم صوتي لصوتك يا أنطوان وبقول إنه السلامة المرورية على الطرقات مش بس مسؤولية الشرطة ومش بس مسؤولية الدولة، هي مسؤولية كل واحد فينا. يعني قدي الشحنات لما بتكون ماشي على الطريق عم بتشكل خطر، لما بتصير تمشي أنا بشوفهم كل يوم الصبح للأسف أوقات بيكونوا عم يعملوا سبق بين السيارات، ما في التزام لا بالسرعة لا بالقوانين، وقدي بتشكل خطر كبير على حياة الناس. يعني صحيح انه بدنا الشرطة تكون عم بتقوم بمسؤولياتها شرطة السير، بس كمان بدنا السائقين يلتزموا بمسؤولياتهم ويعرفوا انه حياة الناس هي منا وجهة نظر. يعني كل دقيقة استهتار من قبلهم ممكن تكون تمنى حياة إنسان.
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام،

0: شو هالغنية يا محمد؟ شو كلماتها؟
1: امتى بتيجي وهالسبع
0: اف اف اف فيها شوية إباحية كأن هالغنية.
1: معي أحلى وحدة بيروت، معي أحلى وحدة، أنا أحلى وحدة، يمكن نفسي محك رح فكر.
0: وين صرنا بالأغاني يا عمي؟

0: هيدا لوفا مع هيفا ما هيك.
1: كون عينك ما بدي
0: اللفه معك طبق السوشي. طب تعال نعمل غنيه انا وياك محمد.

0: بالميتسوبيتشي على الخمسة لخمس فيك. طب شو قصده؟ هلا صرنا بالبي واي دي بعدهم بالميتسوبيتشي. ومنسمع واتسابات المستمعين وبروح لرين.
1: لك بونجورك يا ست الستات. والله قبل ما تقولي لازم نرقص. انا بلشت بالرقص انا عم بسمع الغنية عم بشرب ناس كفايتي. يسعد لي صباحك وصباح كل مستمعينا، ويا رب بترك لحويك يا رب يحمي لبنان ويخلصنا بقى ويحمي لك عائلتك. كان نهار جميل جميل ولا احلى من هيك والله السبت.
0: يعني منيح اللي عنا قديسين بلبنان تا هيك تضل عنا امل ورجاء انه هيدا البلد محمي وفي له ناس عم تتشفع فيه. ومنكمل على الواتسابات يلي عم توصل. خلينا نسمع سناء.
2: يسعد لي صباحك صباح الرواق والأمل والإيجابية. الله يرحمه زياد والله يرحم كل اللي منحبهم راحوا من حياتنا وتركوا نخصة بقلبنا. يعني لو ما الأمل بربنا والأمل إنه بكرة أحلى، هيدا هو معلقنا بالحياة. يسعد صباحك وصباح كل اللي عم يسمعك.

0: صباح الخير ست ندى، صباح الخير للجميع. بدي ارجع شوي لقبل جمعتين لحديث السراي، بس بدي ليك انه اشتقنا كتير نشوف مذيعة مقدمة برنامج او مديرة برنامج راقية ومحترمة. انا كتير انبسطت، عم ببسط فيه كتير هالبروجرام، لانه قليل لنشوف مقدم البرنامج او معدل البرنامج ما بيتهجم على الناس، ما بيتقل حكي، ما نو فولجير. بس هيك حبيت لك اياها.
1: شكرا لك على هالإشادة. وما دام عم تحكي عن حوارات سراي، بدي أقول للمستمعين أنه بكرة في معنا وزير الاتصالات شارل حاج، يلي عنده سؤال أو موضوع هيك بحب أنه أطرحه عليه ممكن يقلي.

0: ومنتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع نلتقى بعد الموجز.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90، شاورما دجاج الكيلو $5.40.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار 9:15 من صوت كل رملان. يستعد لبنان لجولة مفاوضات سابعة في روما يفترض أن تشهد تقييما للمرحلة التجريبية الأولى التي استبقها الجيش اللبناني برفع تقرير يتحدث فيه عن الانتهاكات، كما سيصار إلى تحديد المرحلة الثانية بعد أولى المراحل التجريبية. أكد النائب سليم عون أن جميع اللبنانيين متفقون على هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان، لكنه تخوف في الوقت عينه من الاكتفاء بالرهان على الوعود والضمانات الدولية، معتبرا أن التجارب السابقة مع إسرائيل أظهرت أنها لم تلتزم بالقرارات الدولية عندما تتعارض مع مصالحها. وفيما يتعلق بربط الدعم الدولي بملف سلاح حزب الله، رأى عون في حديث إلى صوت كل لبنان أن أي معالجة يجب أن تنطلق أولا من تثبيت السيادة اللبنانية وإنهاء الاحتلال، معتبرا أنه لا يمكن مطالبة أي دولة بإزالة عوامل المقاومة قبل زوال أسبابها، مع تأكيده أن الحل الطبيعي يكمن في حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة اللبنانية بالتزامن مع إنهاء الاحتلال. وأشار عون إلى أن المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحدثون عن استمرار الاحتلال لفترة طويلة، ما يثير الشكوك حول مدى جدية إسرائيل في الالتزام بأي تفاهمات مستقبلية. ورغم تشاؤمه حيال الموقف الإسرائيلي، أبدى النائب سليم عون تفاؤله بمستقبل لبنان، معربا عن إيمانه بأن البلاد قادرة على تجاوز أزماتها، داعيا اللبنانيين إلى التمسك بالأمل والثقة. رأى الباحث في العلاقات الدولية أمين لبوس أن المسار اللبناني الإسرائيلي لا يتحرك بمعزل عن التطورات الإقليمية، مشيرا إلى أن أي تصعيد بين واشنطن وطهران ينعكس تلقائيا على ملفات المنطقة وفي مقدمها لبنان. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أوضح لبوس أن هذا التصعيد قد يؤثر في مسار التفاهمات بين لبنان وإسرائيل، إلا أنه لا يعني بالضرورة انهيارها، معتبرا أن الولايات المتحدة تسعى إلى الفصل بين الملفين، وواشنطن لا تزال تعتبر الحفاظ على الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مصلحة مباشرة لها، ولذلك يتوقع أن تواصل دعم هذا المسار رغم استمرار التوتر مع طهران. وفيما يتعلق بإمكان دخول حزب الله في مواجهة عسكرية بطلب من إيران، اعتبر لبوس أنه من المبكر الجزم بذلك، موضحا أن قرار الحرب يبقى خاضعا لحسابات سياسية وعسكرية معقدة. وعن توقيت ظهور نتائج التفاهمات اللبنانية الإسرائيلية، أكد أن تنفيذ أي اتفاق يحتاج إلى وقت نظرا لارتباطه بإجراءات أمنية وعسكرية وسياسية متدرجة. وفي سياق متصل، أشار لبوس إلى أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يحظى بأهمية خاصة، إذ ستتصدر الملفات الإقليمية جدول أعماله، وفي مقدمها إيران وقطاع غزة والوضع على الحدود اللبنانية. يتواصل شبح الخروقات الإسرائيلية جنوبا، فاستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي محيط بلدة أرنون في قضاء النبطية. في السراي الحكومية، ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا وزاريا عند الساعة 10 صباحا.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومنت أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: من صوت كل لبنان واصلوا تقديم الأخبار. ميدانياً اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عرابة في جنين بالضفة الغربية برفقة جرافات عسكرية. نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع قوله إن مسار الملاحة في مضيق هرمز هو المسار المحدد، أما بقية المسارات فهي غير سالكة ولا تؤدي إلى أي وجهة. الخبر الأخير من الكونغو الديمقراطية، حيث ارتفع عدد الإصابات بفيروس إيبولا إلى 3200 إصابة، بينها 1405 وفيات. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان. ومنروح على موجز الفلك الأفضل والأسوأ. بس بالأول بدي أقول بونجور لكل يلي عم يبعثوا واتساب. أندري اليوم ما عنده شي يسجله بس عم بيقلنا أنه بونجور توجور أليكوت ريان أدير أجوردوي. كيف جرى؟

0: مين أفضل برج لليوم ومين أسوأ برج بموجز الفلك؟
1: موجز الفلك.
0: أفضل برج اليوم برج العذراء، لأنه اليوم في عنده انفراج واضح خصوصا على الصعيد المهني وفرصة جديدة أو خبر ناطره رح يفتح له باب مهم. وعاطفيا برج العذراء اليوم أكثر هدوءا والأمور رح تروح بالاتجاه يلي بيتمنى برج العذراء. لازم اليوم يوثق بحدسه، وهالمرحلة هي مناسبة لاتخاذ خطوات جديدة. أما البرج السيء فهو برج الأسد، رح يكون عليه اليوم ضغوط وتأخير بهالفترة خصوصا بالعمل وبموضوع كان ناطر أنه ينحسن بسرعة. انتبه يا أسد من التسرع باتخاذ القرارات وما تفوت بنقاشات حادة، لأن كلمة واحدة ممكن تسبب لك سوء تفاهم. عاطفيا جرب انك تكون يا اسد اكثر مرونه، وما تخلي كبريائك يمنعك انه تعالج مشكله بتحتاج لمواجهه هاديه.
1: موجز الفلك.

وأيضا هابي بيرثدي لإلي شميلي من خيو روجي وأمه جينا وبيو بيير. أيضا هابي بيرثدي لحسين حجازي ولتوني. وبدي أقول هابي بيرثدي لتريز قاعي ولعماد شويري.

0: بونجور ندى، اللي عم بيصير بفينال بطولة الباسكت بول بلبنان بين جمهور الحكمي والرياضي، عن جد عن جد بشوف لوين الحضر مستوى الأخلاق، واللي كل العالم بدلها تحمل السلاح مسؤولية هو مفروض سياسيا ان حلفاء، يعني عن جد عن جد بلد ماتش باسكت بول ممكن يولع البلد.
1: ملا بلد وقال روح رياضية
2: خليني أدوب من حق التتباع وتنظر وتعذب دلوب يا مريوم.
3: بونجور ست ندى، كيفك؟ بس أنا بدي أقول لك شغلة، إنه رجع نزل برميل بترول $5-$6 هلا بس فتح، ما بينزلوها التانكة. إيه هلا لما طلع $4-$5 اسم الله عليهم، مش كل وقت يطلع الجدول دغري، كل ما يطلع البرميل بيطلع البنزين، طلعوها شي $3 للتانكة، هلا نزل $7، ليه ما بينزلوها هلا دغري؟
1: لأنه عنا بنزول كتير صعب عليهم، بينما بطلوع ما في أسرع منه. رزق الله على الغنية شدوا طلوع شدوا طلوع، بتتذكروها؟

0: محمود الأحمدي، اشتقنا لك، لك زمان ما سمعتنا صوتك.
1: بونجور محمد، بونجور سمعين الكرام. والله سمعت المدام اللي عم تحكي عن النفايات. الموضوع بصراحة يعني من قديم جديد، أقل ما يقال فيه أنه في ابتعاد عن تحمل المسؤولية لطرح موضوع كل العالم حطته كهدف رئيسي، وهو الفرز من المصدر. وبيجوا بيقولوا هذا حلم وردي. يا جماعة شوفوا دول وصلت لسبعين 80% من حل مشكلة النفايات عبر الفرز من البيت، الفرز من المصنع، وبعدين إعادة التدوير، وبعدين الاستفادة من جديد. لأنه هيدي نفايات، باختصار شديد العالم ملت الكلام، النفايات هي كناية عن نعمة مش نقمة، ولكن عند الدول اللي بتحترم نفسها، عند الناس اللي مش مستعدة تسمع الكلمة وتطنش، لأنه حقيقة شيء مرعب اللي عم نشوفه بالشوارع. رجعنا لمولتر لام اللي كان من 20 سنة ومن 30 سنة. وبكل أسف أنا باعت أكثر من حل كطبيعة بلا حدود، وبعدهم موجودين بكتابي بال بال بال بالرسائل. بكل أسف لا تجاوب. يعطيكم ألف عافية. محمود أحمد بي.
2: صبحية ندى.
0: جامعة الكفاءات بتطلق اليوم مهرجان الأفلام القصيرة يلي بيجمع مواهب وأفلام من مختلف أنحاء العالم. تحكي عن هالمهرجان معي اسم كبير من أسماء الكتاب بعالم الدراما بلبنان والعالم العربي، معي الكاتب شكري أنيس فخوري، صاحب أعمال تركت بصمة بذاكرة المشاهد، ورح يحمل المهرجان اسمه من خلال جائزة خاصة فيه بالتزامن مع إطلاق اسمه على اسم الفنون الجميلة. صباح الخير أستاذ شكري أنيس فخوري.
3: صباحك يا ندى،
0: اشتقنا لك.
3: صباح،
0: اشتقنا لك يا أستاذ شكري، والساحة ناقصة بغيابك.
3: تمام، كيف الأستاذ؟
0: الحمد لله. أستاذ شكري، الدراما بغياب ألمك ناقصة.
3: تسلمي.
0: خبرنا أستاذ شكري اليوم شو عندكم بجامعة الكفاءات.
3: والله عنا إطلاق مهرجان الكفاءات السينمائي، هلأ هو الثالث بس بعد انقطاع دير 10 سنين، يعني ظروف معينة.
0: بس السنة له طابع مختلف.
3: نعم،
0: السنة له طابع مختلف. مختلف هالمهرجان.
3: ايه مختلف. ليه؟ لأنه طبعا مثل عادة مهرجان الأفلام الطلابية من الجامعات اللبنانية أكيد مشاركين، إنما فتحنا باب هالسنة للأفلام عالمية فري، يعني اللي بيحب يبعث لنا فيلمه، اللي بيحب كذا بنحضر، بنجوجي، بنشيل الباقي كذا، وبعدين بيكون في لجنة حكم للأفلام الباقي ويختار منا الجوائز اللي بدها تنعطى.
0: أستاذ شكري،
3: على ميزة مهرجان السنة إنه مفتوح لمين ما كان بحب يشارك،
0: يعني مش بس طلاب. على أي مستوى المشاركة؟ مستوى طلاب أم حتى كتاب عندهم أعمالهم؟
3: مين ما بحب اللي بحب. صار وصلنا ما بخفي عليك 350 فيلم من برا.
0: ومين اللجنة يلي رح تقيم هالأفلام؟
3: هلأ أول شيء في مرحلة مبدئية مألفينا نحن من طلابنا الألمناي القدماء، لأنه ما في تجيبي لجنة الحكم النهائية لتقيم مئات الأفلام، يعني لا وقتها بيسمح لها ولا الظرف بيسمح لها. هلأ لجنة الحكم النهائية هي مؤلفة من 5 أشخاص، الممثل والفنان الشامل جورج خباز، المخرج السينمائي والتلفزيوني الكبير سمير حبشي، المخرج السينمائي المتميز بهيج حشيش، أستاذ ميلاد طوق للصورة والإضاءة، وسابين نسيت شو اسم العائلة هلا
2: رح ساعدة
3: ميشيل الإنتاج. سابين شو؟ إيه سابين صيداوي.
2: صح سابين صيداوي. استاذ شكري على قد ايه وقت مراحل استلام الافلام واي متى اعلن النتائج؟
3: هلا المهرجان بده يصير بنوفمبر 22
2: بجامعه الكفاءات.
3: تاريخ النهائي لاستلام الافلام يعني خلال شهر
2: خلال شهر آب آخر مهلة، يعني آخر شهر آب آخر مهلة لاستلام الأفلام.
3: إيه تقريباً 23 آب.
2: ومن بعدها بيتم اختيار أفضل فيلم لتعملوا مهرجان، وبخلال نعم. هالمهرجان بتعلنوا الأفلام اللي رح تربح
3: نعم.
2: الفايزة.
3: نعم.
2: وأستاذ شكري، إذا بدنا ناخد رأيك بالفيلم اللبناني، برأيك حجز محل له الفيلم اللبناني على المنصات العالمية؟ بيقدر ينافس صار الفيلم القصير الأوروبي أو الأمريكي أو الفيلم العربي؟
3: يعني مثل ما بقول المثل، رحم الله امرأة عرف حده فوقف عنده. أكيد الفيلم اللبناني آخذ مركز، بس تقليلي نافي اللي عديتيهم كثير صعب.
2: شو بعد بينقصوا؟
3: لخبرك ليه، نحن إجمالا عنا فكرة مسبقة عن السينما كشعب كثقافة سينمائية إنه لازم الفيلم يضحكني. هلا اذا ما كان فيلم بيضحكني بيعتبروا فيلم للنخبه، بينما امريكا بتطلع افلام بتضحك وافلام جديه وافلام دراميه. بعد بدنا، انما صناعتنا السينمائيه الحمد لله نشطه، في افلام عم تنزل والخير لقدام. يعني أخذنا مطرحنا، بس المنافسة بكير.
2: طيب
3: منافسة بدها إنتاج ست مدى.
2: صحيح.
3: إنتاج ضخم ما عنا هون، ما عنا. يعني المخرج بيعمل فيلمه السينمائي من اللحم الحي إذا بدي.
2: طيب شو رأيك أستاذ شكري بهالجيل الجديد من الكتاب يلي عم نشوفهم هلأ على الساحة؟ شو رأيك هلأ بالجيل الجديد من الكتاب يلي عم نشوفهم على الساحة الدرامية؟
3: يعني يعطيهم ألف عافية، وإذا ما طلع عنا جيل وأجيال من الكتاب الجديد بنكون عقيمين ثقافيا وإبداعيا، بينما نحن لا، مش عقيمين لا ثقافيا ولا إبداعيا. برافو للكتاب اللي عم يطلعوا، برافو. هلأ في ملاحظات، في انتقادات، هذا راح تاني، بس يعطيهم ألف عافية، يلا إلى الأمام.
2: هل بتحس أستاذ شكري أنه هيدا الجيل الجديد عنده فرص أكتر من جيلكم؟ يعني خصوصا هلأ صار في عنا منصات.
3: صوت ندى عم بيكون واطي، ما عم بسمع.
2: أستاذ شكري، هل بتحس أنه هيدا الجيل الجديد عنده فرص أكتر منكم، خصوصا أنه في منصات رقمية عم تنفتح أبوابها قدامهم؟
3: طبعا طبعا طبعا طبعا. نحن المخضرمين هلا بعرف من حالي أنا بعيد صرت عن هالجو، إن شاء الله أرجع له قريبا. عندي مشروع براسي بدي أحكي فيه مع جوزك
2: ان شاء الله وبيشرفنا وضروري نشوف عودتك يا استاذ شكري.
3: لا لا جيل جديد جيل انا بسميه براعم تتفتح، برافو عليهم الله ياخذ بايدهم.
2: طيب استاذ شكري كمان في جائزة رح تحمل اسمك بهالمهرجان؟
3: يعني هذا ما رأته جامعة الكفاءات مشكورة.
2: شو بيعني لك انه اسمك يكون مرتبط كمان بجائزة وبتكريم جيل من السينمائيين؟
3: هلأ في خطوة اولى كاني انه القسم المرئي والمسموع طلع في مرسوم جمهوري. هلأ
2: مبروك
3: انه اسمه قسم شكري أنيب بخور المرئي والمسموع. شيء حلو هيدا، شو بدل؟ بدل للتقدير، بدل للاحترام، بدل انه الناس اللي تابعوا اعمالي اعجبوا فيها وبالتالي تركت بصمة ان كان على صعيد الناس وان كان على صعيد الجامعة وان كان على الصعيد اللبناني بشكل عام.
2: وانت بتستاهل كل تقدير وكل تكريم استاذ شكري.
3: تسلمي ست ندى، تسلمي.
2: شو بتحب تقول للطلاب يلي رح يفوتوا على هالقسم يلي بيحمل اسمك؟ شو بتتمنى عليهم انه يتعلموا ويضيفوا هن يتركوا بصمة على بعالم السينما والدراما؟
3: نحن بنعلمون، نعطيهم كل ما بدهم، ندعمون، لانه اساتذتنا هن بيشتغلوا بالسوق التلفزيوني والسينمائي. هلا معروف عن طلاب الكفاءات وين ما كان، بحيالله شركة انتاج، بحيالله تلفزيون محلي او عربي، في طلاب الكفاءات. فبقلهم للي فايتين جديد حافظوا على هالارض، خلوا الكفاءات في الطليعة، درسوا بجدية، اكتشفوا بجدية، ابدعوا. هذا البلونية.
2: استاذ شكري انا بدي اشكرك، بدي اقول لك كمان مبروك التكريم لك، ان كان من خلال الجائزة او من خلال اطلاق اسمك على قسم الاوديوفيزيوال بجامعة الكفاءات، وبنتمنى لكم التوفيق بهالمهرجان، وان شاء الله نشوف عمل لبناني عم يربح بهيدا المهرجان.
3: شكرا ست ندى، شكرا.

0: صباح الخير، صباح الخير كل صوت لبنان، صباح وندى يعطيكم العافية. حتى امبارح نزلت كواع عرية، نزل كاميون واخد الطريق كله. إذا واحد عم يلف ووسع شوي بفوت فيه، يعني هني كمان عم يسوق بطريقة متهورة بشكل مش معقول. بعدين هيدا دخون المازوت اللي بيطلع منه يا عمي، والله حرام هالقد، يعني يحطوا له فلتر، يحطوا له حكاية رواية، يعني هو والهيدا اللي بينقل بضاعة أضرب منه كمان، يعني بيمر الواحد من حده، يعني مش معقول بس ينفخ هالدخنة تاعته من جهة اليمين هيك على جنبه للشوفير، بيجوا بوجهه كله سوا، والبواصل كلها بتدخن من ورا. طب ما بعرف انه المازوت يعملوا له حلول طيب شوي.
1: يعني الكرسي على الطرقات، الشاحنات المتهورة، الفانات اللي بيمشوا بتوينات طي يلحقوا راكب، والموتوسيكلات، وشو بدك تلحق يا شرطة تلحق، وكيف بدك تقلع يا لبناني على الطريق تتقلع، وبكفينا عجقة السير.

ومنروح للنشرة بعد النشرة عناوين وكواليس الصحف. بعناوين الصحف، صحيفة الجمهورية عنونت الجنوب يحبس أنفاسه بانتظار قمة ترامب نتنياهو. القمة بدأت تصير بكرة. شراكة لبنانية عراقية من الطاقة إلى الاتصالات. بنداء الوطن، خط نفط كركوك طرابلس على طريق الربط استراتيجي مع العراق. أما بعناوين الأخبار، إسرائيل تشكك في قدرات الجيش، إعادة الانتشار تحتاج إلى سنوات. وبري بحديث للأخبار، ما يهمني وقف الحرب والانسحاب الكامل. من العناوين إلى الكواليس، في أسرار النهار ينقل بأن معدل التحويلات من اللبنانيين المقيمين في الخليج إلى لبنان انخفض إلى النصف نتيجة الظروف التي تسود معظم دول مجلس التعاون الخليجي ماليا واقتصاديا. وفي أسرار النهار، سجل في البروتوكول الذي اعتمد في حفل التطويب جلوس جبران باسيل وسليمان فرنجية جنبا إلى جنب. ما بعرف بأي كواليس قريت أنه سجل أيضا أنه بعدوا جبران وباسيل، جبران باسيل وسمير جعجع عن بعضهم. في كواليس الجمهورية، بدأت جهات حزبية إعداد خطاب سياسي جديد يميز بين الاعتراض على بعض بنود صيغة الإطار ورفض مبدأ التفاوض بعدما تبين لها أن المزاج الشعبي يميل إلى إنهاء الحرب. إلى أسرار اللواء، تبين أن عائدات ضريبة البنزين تقدر بحدود 400 مليون دولار فقط، وأن المطلوب لتأمين الدفع 6 أضعاف الرواتب الحالية لا يقل عن 600 مليون دولار، مع استمرار العجز عن تأمين الأموال الضرورية للكهرباء والنفايات. أيضا في اللواء، تخشى أوساط نيابية شمالية من تعثر ورشة الإنشاءات في مطار القليعات إلى تأجيل إطلاق حركة السفر إلى مطلع العام المقبل. في أسرار نداء الوطن، بعد الإعلان الصريح من قبل ترامب وعون عن تأييد بري لمسار مفاوضات واشنطن، بدأ الحديث على مستوى الصف الثاني في حزب الله عما يسمونه طعنة نجلة أصابت قلب الحزب. إلى المواقع، في أسرار ليبانون فايلز، علم ليبانون فايلز أن حزب الله يتواصل مع النظام السوري الجديد عبر وسيط إقليمي، وقد طرحت بعض الأفكار في اجتماعات بعيدة عن الإعلام لتقريب وجهات النظر بين نظام الشرع وقيادة الحزب لقطع الطريق على أي تصعيد على الحدود اللبنانية السورية. وفي أسرار ليبانون ديبيت، يدور صراع قضائي بين نائب سابق وزوجته كريمة مرجعية رئاسية على ملكية قصر قام بتشييده قبل الطلاق.

0: في دقيقتين.
1: وإلى كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
2: كاذب مش كاذب،
3: قصة مؤثرة وحزينة الإعلام عم يحكي فيها عن لاعب المنتخب الإسباني يلي أغلبكم متعرف عليه من بعد ما انتشر فيديو إله حامل مجسم لكأس العالم بكيس زبالة. حاليا عم تنتشر قصة عن السبب ليش اللاعب ماركو كوريلا مطول شعراته بهيدا الشكل، والخبرية بتقول انه هو مخلى شعراته هالقد طوال كرمال ابنه المصاب بالتوحد يقدر يتعرف عليه بس يكون عم يحضر ماتش فوتبول. طبعا مع هيك عناصر رقيقة كتير وسائل اعلامية نشرت الخبرية وحكت بانه الشعر الطويل بيحسس ابنه بالامان والطمأنينة. قصة كتير مؤثرة، بس أكبر التلفزيونات والصحف عم تنقل هيدا المعلومات كوبي بيست عن بعضها من دون ما نلاقي ولا دليل على مصدر هيدا الخبرية. بس الأكيد أنه يلي رح تسمعوه هو مختلف عن يلي متداول. صحيح أنه كوكوريلا عنده ولد مصاب بالتوحد، بس بكل مقابلاته ولا مرة جايب سيرة أنه شعراته طوال كرمال ابنه. ويلي بيعرف تاريخ كوكوريلا مش انه عم يتعرف عليه من وراء المونديال، بيقدر يشوف انه شعره طويل من وقت ما كان هو طفل. يلي لقيته هو مقابلة لكوكوريلا سنة 2024، وبيقول بكل وضوح: امي كانت تطول شعرنا نحن وصغار علشان لما نكون عم نلعب مع الولاد التانين تعرفني دغري انا اي واحد منهم، بس هلأ تعودت على هيدا الموضوع ورح خليه هيك وهيدا صار ستيلي. بالتالي قصة انه شعراته طوال كرمال ابنه يلي عنده توحد فهيدا هو الخبر الكاذب. انا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
2: كاذب مش كاذب.

0: وإلى قصة تحدي وقصة إرادة مع الإعلامية الزميلة غيدة مجذوب. غيدة مجذوب عايشة من حوالي 10 سنين مع مرض الصرع. اليوم رح تحكي معنا عن تجربتها يلي عم بتعيشها بصمت. قصة شجاعة وقصة صراع ورسالة أمل لكل مين بيعيش المرض بعيدا عن الأضواء. صباح الخير غيدة مجذوب.
1: حبيبة قلبي صباح الخير ندى. صباح الخير.
0: اشتقنا لك.
1: وانا كمان كتير كتير اشتقت لك اكيد. الحمد لله صباح الخير. احنا مش معودين بالعادة نحكي على الإذاعة بالعادة دايما نحكي فيس تو فيس على التلفزيون.
0: يلا معلي هي فرصة اليوم تنحكي عن أكيد. تجربتك غيدة بعد 10 سنين.

0: هي بالنهاية شحنات كهربائية بتصير بالدماغ وبتقطع بدماغه، بس كتير في مشاكل دغري فيهم، بصير في دغري بيعملوا كرايز لجسد الإنسان ولشخص لهالسبب. يعني بالأول بتبلش يمكن أوقات بشكل خفيف، يعني أول ما بتبلش معه الشكل اللي بتبلش فيه هو اسمه فكي مال، يعني بصير معه واحد ديجا فيو، بحس حاله قاعد بمكان كأنه مألوف، ما حسس حاله مع أنه قاعد مثلا مع أصحاب لأول مرة أو بمكان بيعرفه الأول مرة، وما بيعرفه لأول مرة، بس بحس حاله كأنه قاعد بمكان كتير مألوف لأله، يعني بصير مثل الديجا فيو، وهذا اللي بسموه فكي مال. لما بيتخطى بعد شوي بتكبر أكثر المشكلة، بصير الجرام مال اللي هي أكثر، بصير واحد دغري بيدوق دغري بالأرض، مثل هذا هلا كيس تبعيتي، يعني أنا دغري قطعت فترة صغيرة بالفكي مال ودغري رحت على الجرام مال دغري نطيت. بقى بعدين هذا الكيس اللي بتصير دغري الجرام مال هي اللي واحد بيكون عم يحكي معك وفجأة بيروح فيها دغري، ما بتعودي بتحسي بشيء، يعني بغيب أنا بغيب شيء 45 seconds to 1 minute، ومن بعدها برجع بعدين برجع بقوم، بس بدلي شيء 20 minutes مش مبرمجة، يعني مراجل جبعني بعد في كتير وجع راس وفي هيك انزعاج، وبعدين حتى لما بكف نهاري يعني بدل في كتير وجع راس أوقات لعي يتنفس بيتنفس، هدول كلهم بدلوا موجودين. بس أكيد هذا الشيء يعني خلق الحمد لله، أنا لأنه شخص كتير بيجرب يعني يتقوى على وجعه وحزنه، بدلني تكفي حتى يشوفوا العالم ما في شيء قطع علي. بس أنا عم نحكي بآخر 10 سنين صاروا يزيدوا أكثر الكرايز تبولي بالنهار، بس قبل كانوا معظمهم يصيروا بالليل، أنا ونايمة دائما عندي كريستين بالشهر.
1: شي مرة صاروا معك بنهار وأنت وحدك تغيب عن الوعي وأنت وحدك؟
0: أكيد أكيد كثير مرات صارت أنا وحدي، بس عملك يعني أنا كنت يعني بآخر سنوات لما صاروا أكثر يصيروا معي لوحدي كنت دائما أتفادى أكون لوحدي، عرفتي؟ يعني صرت لما يصيروا معي الكراي صار عندي كان قبل مثلا 90% بالليل و 10% أو 95% بالليل والباقيين بالنهار، أنجو أكيد خلص وكنت موجودة بالكاعة عادي عم بقدر أنا أسوق لحالي وأتواجد كل الوقت أنا لحالي بشكل مستقل، إنما بس صرت حس حالي إنه عم بزيد أكثر هالفريكونسي، يعني عم بصير أكثر 80-20 70-30، يعني بالنهار عم بصير أكثر معي، صرت أنا أحس حالي إنه لا خلص ما بقى أقدر أكون لحالي كليا، يعني لحالي حتى أنا مثلا كنت عم صلي مثلا أنا واقفة لحالي بتصلي على التخت، ما بقى حتى ما بقى خاف حتى ما بقى خاطر.
1: طب غيدة شو كان احساسك وشعورك لما عرفت انه انت مصابه بهالمرض وعوارضه عم بتزيد؟ هل انهرتي؟ حسيتي انه خلص انتهت حياتك؟
0: لا.
1: او قررتي تواجهي تكملي؟ وليه خفيتي هالمرض؟
0: لانه هو شيء انا شخص كثير مؤمن الحمد لله، ما بعتبر حالي انه هذا الشيء انه انا مخبيته على الناس لانه مسحي فيه او لانه انا شخص هذا الشيء هذا المرض هيك مخوفني او لطيف وانا انهرت لما عرفت هذا الشيء، لا الحمد لله انا شخص مؤمن بقضاء الله، هذا الشيء عطيني اياه ربنا ومش مشكل، انا بتمنى بانه دائما كل شيء له دواء يا محلي، يعني الحمد لله اهم شيء مش حيلا مرض خبيث لا سمح الله بعيد الشر عن قلبه مثل كانسر وغيره. بقى هذا الشيء انا بلاقيه انه ليش لا، خلص الحمد لله مش مشكل، صار معي هذا المرض بقدر اعيش معه بقدر اتعايش معه الحمد لله، طلعت 27 سنة على الهواء لايف 6 ساعات أوقات على الهواء ولا مرة يصير معي كريزة على الهواء.
1: ما كنت تخافي يصير معك هالكريزة على الهواء؟
0: لا يعني كنت أوقات أكيد هلا ما في شك إنه هذا الخوف ده الموجود لأنه في مسؤولية كتير كبيرة، بس بالنهاية أنا قلت إذا صار على الهواء ليش لا، خلي الناس يشوفوا الكريزة شو هي على الهواء وتعتم من علمهم، لأنه هاي مش لأنه في كتير ناس للأسف الشديد أنا اعتبرت هلا أول رسالة عندي إياها إنه أنا كنت بدي أطلع أعلم كل شخص، خلص قول لكل شخص هو مصاب كمان بمرض الابيلبسي وكمان عنده شخص عم يهتم فيه أكثر، يكون أنا وجوزي كمان نكون توعية لإله، لأنه بالنسبة لي أنا حتى صار عندي خلص كل التوعية الكيم حتى عارفي تهتم بحالي، والشخص اللي كمان معي بيكون دايما مرافق مين إن كان زوجي أمي بنتي أخواتي كل شيء يكونوا كمان شريعات كتير بيتصرفوا معي بنفس اللحظة اللي بيصير مع الكريزة حتى يتفادوا اللي يصير معي أي ضرر، أهم شيء ما أوقع على راسي هذا أهم شيء.
1: غيرتي نمط حياتك بسبب المرض ولا بقيتي؟
0: أكيد أنا آخر 10 سنوات غيرته كليا، وقفت سواقة كليا حتى أكثر من قبل من أكثر وقت سواقة كليا، يعني من زمان يعني كان جبت فترة شوفير وهيك كمان لحد دائما ما كون لحالي خاصة معي الولاد والولاد كانوا صغار، شو جبت شوفير قبل لما كانوا بناتي بلبنان من 10 سنين لأنه الولاد سافروا على موريال، صرت حس حالي إنه أنا خلص ما بقى اتعاطى بقى بالسواقه خلص كل وقت، يعني اما معي زوجي امي او كل وقت باخذ مثلا اوبر لانه بكونوا عارفين انا ويني وعم بحكيهم كل الوقت، عرفتي؟ حتى يطمنوا وين تركت حتى وين وصلت، بس هذا ما بقى يصير حتى اخر فتره لما صاروا عم بيجيلوا كرايزي بالنهار.
1: طيب كيف كانت نظره الناس لإلك بس عرفوا انه انت معي مصابه بمرض الصرع؟
0: الحمد لله ما بتصدق قديش الانطباع كان كثير جيد، يعني ندى عن جد انا عملت 3 مقابلات هلا قبل ما نطلع معك هلا بالاذاعه وما حدا مثلا ما بصدق، كل ما حدا يشوفني بيقول لي ما بصدق كيف طلعتي، ومثل ما قلتي هالتحدي الكبير اللي واجهتيه كل حياتك وعشتي معه كل

0: صعوبات كبيرة بكل حياتك، لأنه هو مرض كثير صعب ما أنه هين أبدا، بس أنه قدرت أنا أتعايش معه كل حياتي بشكل كثير مريح، ما حسيت حاجة أنه أنا يا لطيف أنه أنا مخوفة كل الناس، وعم جرب قد ما بقدر ما أكون عبء أهم شيء على يعني أقرب الناس، يعني ما أكون عبء على زوجي ولا على أمي اللي هني أقرب اثنين، وبنتي أكيد اللي هي أقرب الثالثة، أقرب بنتي الرابعة لأنه حضرتني بس مش كثير، التالي أول بنت حبيت قلبها الكبيرة حضرتني كثير أكثر، وماما وزوجي أكيد حضر كثير كل الجرايز يعني، باقيين كانوا يصيروا بالليل كانوا دايما يعني ما كانوا يحسوا فيهم يعني أكثر.
1: قلتي بدك تشتغلي قبل ما نكفي غيدة، خلينا نوقف مع وقفة صغيرة لأسعار المحروقات.
0: أوكي.
2: صبحية ندى.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و 90 سنت، جامبون إسباني لوقية بدولار و 10 سنت.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 24/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,414,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,432,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,209,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.
1: غيدة رجعنا معك، بس قبل ما كمل حديثي بدي أقول أنه ما في أزمة بنزين مثل ما عم بيأكدوا المعنيين. نقيب أبو شقرة عم بيقول أنه مبارح كان في تأخير بوصول بواخر فيول، ولكن ما في أي أزمة بالبلد، أزمة بنزين
0: الحمد لله ما نقصنا
1: أزمات. نعم، لأنه مبارح قال المحطات سكرت وقفت تعبي وعلقت الخراطيم مثل العادة. غيدة، أنت بقية بلبنان أو راجعة كندا؟
0: أنا بين هون بين لبنان وكندا كل الوقت، يعني دائما عم كون بين لبنان وكندا لأنه ماما وإخواتي هوني وبناتي بموريال، سو أنا وزوجي دائما وليد زوجي كمان، إحنا سكت مارج أنا وزوجي جنى وجمال، بناتنا هو عنده ولدين من قبل بموريال خلقوا ربيو، وأنا بناتي صاروا 10 سنين بموريال.
1: طيب كنا عم نحكي عن التوعية حول هالمرض غيدة يلي انت هلأ أخذتيه على عاتقك لمواجهة المرض ولتعطي رسالة أمل، فكيف عم تتحركي لنشر التوعية؟
0: أكيد أول شيء أنا بدي لك أكيد دفنتي ما في شك أنه أنا بدي أعطي رسالة أمل للجميع، لأنه كلنا قضينا كثير المرض منه هين أبدا، لأنه في عنده وجع الرأس كثير كثير قوي، أوقات بيستمر وجع الرأس ل 12 يوم 14 يوم بالشهر، هذا الشيء كثير بوجع يعني وقت ما بيوقف، حتى يعني كذا بتاخذي تايلينول 100 مره، حتى اخر مره يعني وقت ظهرت من المستشفى هلا كنت بالمستشفى بانه فت 3 مرات على المستشفى بخلال هالمرض، فت لحتى اقدر اتعالج يعني لحتى اشوف اذا بقدر اعمل عمليه، وما قدرت اعمل عمليه، سو كل وقت عايشه مع الادويه.
1: في له عمليه وقت... في عمليه بتنعمل للابيليبسي؟
0: صحيح في بس انا للاسف لانه ما قدروا يعملوا لي عمليه، لانه انا الكهرباء اللي عندي براسي موزعه بكل المحلات، سو فيني ضوي بيروت اذا خدت على فيهم ما يخافوا، انا موجوده لحتى ضوي بيروت ضوي لبنان اكشلي فيني ضوي لهم ضيعت لهم، بس انا بدي اقول لهم شغله انه هيدي الفكره انه هو الوجع كثير كثير مؤلم يعني ما في شك، وبعدين لقيت رايه النفس وضيقه النفس هيدا بيصير واحد مش قادر يتنفس، هدول كثير مزعجين كمان بيصيروا، بس الحمد لله يعني انا صحيح انا صار معي مره كريزه انا وعم سجل الحمد لله كنت عم سجل برنامج برمضان، سو كنت حوالي الكرو تبعي اصدقائي ما كانوا يعرفوا دغري سربوا دغري تعاملوا دغري مع الحاله بشكل كثير منيح، وبعدين دغري من بعدها كفيت التسجيل تبعي كان عندي مقابله بس كان بالتسجيل، ومره صار معي انا وعم سوق مره بس كانوا ما كنت لحالي ما معي الاولاد يعني كمان
1: شو عملتي بس تكوني سيئه، وكمان يلي عم يسمعك وعنده هذا المرض شو بتقولي له يعمل؟
0: ماشي انا الحمد لله. هلا الحمد لله انه انا كنت ماشي كثير على مهلي وكنت ظاهره باكزت يعني ما كنت على خط سير سريع. حسيت هيدي اول مره بحس فيها شوي انه انا كأنه في شيء كانه وبلشت هيك نزلت خففت بس بعدين كانه الحمد لله ما بس حسيت كانه في ناس كانوا فتحوا باب السياره لانه حط السياره كرسي وفيت شوي هيك هو كنت تحته بوان يعني انا رومبوان تحت وتحت جسر يعني بقى ما في كثير عجقه حوالي كانه جربوا يساعدوني لحتى اقدر اوقف السياره بس الحمد لله تعرف دائما يعني ربي دائما الحمد لله حميني ورضا امي الله يطول بعمره هذا دائما اكيد حميني
1: الله يخليك اياها
0: شيء كثير كثير مهم فهيدا الشيء اكيد يعني عرفتي بقى بدي احكي مش ليك حسيت الفين هو الاساس الفين بدي خلص افتح الفين لحتى احكي عن الموضوع لحتى
1: بلشت تشتغلي عليه
0: خلص الفين انا صورنا الفين طلعت فكره بديسمبر مع ايزك فهد صديق العمر اللي هو بروديوسر ودغري بلشنا تصوير الفيلم بجانيوري مع المخرجة إنجلد جوربي اللي هي قررت تسمي الفيلم لأنه إحنا عملنا كل حياتي بعيش مع ديجافيو قالت لي أول شيء كان ديجافيو لكل المرضى قالت لي نسمي لك ديجافيو وجاميفيو لأنه ما حدا كان يعرف أنه أنت مريضة وهيك أسميني ديجافيو جاميفيو خلص الفيلم 20 من الدوكيومنتري صار موجود كنا من نعرضه بالبيروت انترناشونال ويمن فيلم فيستيفال بكازينو بالشهر هذا هالسنة للأسف شديد مع الوضع اللي كان موجود بوقتها كان كثير بعد صعب بأبريل ما عرضني ابدا لسبب ما قدرنا نعرضه وهلا اجلنا العرض تبعه وراح يكون الافتتاح تبعه ان شاء الله بلبنان سينما دايز الفستيفال اللي راح يصير بكندا واول عرض راح يصير له بسبتمبر بموريال من بعد اوتاوا من بعد تورونتو
1: وايمتى بلبنان
0: راح يرجع يدفن ساعه العرض تبعه ندفشه ان شاء الله لابريل المقبل ان شاء الله بنفس الفستيفال بالكازينو يعني ان شاء الله عرفتي
1: ان شاء الله مين بيمثل بالفيلم غيدا انت
0: اكيد انا هو 20 من دوكيومنتري انا وفي معي زوجي وفي معي ماما وفي معي اقرب ثلاث اشخاص يعني عاشوا معي يعني اشخاص لي اصدقاء اقرب ثلاث اشخاص لي كانوا عايشين معي الحاله كثير وكمان في معي نورولوجيست تبعي وايضا في معي كمان سيدي ادلات حليم هي عندها جمعيه افانس اللي هي من موقعنا بمرضى الابيلبسي هي حقيقيه منه تمثيل هو دوكيومنتري ريل دوكيومنتري
1: طب بالختام غيدا شو بتحبي تقولي لكل شخص مصاب بالابيلبسي او بمرض الصرع شو بتقولي
0: له؟ أكيد بدي أقول له إنه هذا الشيء أكيد كتير بعرف كتير صعب أنا عانيت معكم أنا مثلكم نفس الشيء عم حس معكم كل الوقت هو معانيت وفي مرض وفي انزعاج في تعب وكل واحد حسب كمان منا يعني في أشخاص عندهم مرة كريزة بالشهر في منهم في عندهم مرة كريزة بالشهرين أنا عندي دائما كريزتين بالشهر هذه دائما صارتي ما بقدر أتحمل حتى كم فيها هلا باخذ أربع أدوية وفي عندي وجع راس دائما عندي موجود بس أنا حبيت أوصل اليوم الرسالة لحتى كل الناس كل شخص مصاب بالإبيلبسي ما يخاف منا يعني بعرف إنه هي وجع في ما يخاف منه كوجع كأيها خوف لأنه واحد يعمل شو ما بده إحنا فينا نعيش حياة طبيعية الحمد لله فينا نعيش حياة طبيعية إلا كل الناس يعني بس ما نحس حالنا فينا لا ما يحسوا حالهم إن هن ربطينا وهن عندهم إعاقة لا سمح الله بس أنا بدي أقول كمان لكل الأشخاص مثلا اللي عندهم حدا مريض بالأبيلبسي أو شخص مثلا بهمه دعم مثلا هيك قضية مثلا يدعم الفيلم مثلا يعمل له سبونسرشيب يقدر يفوت معنا لحتى يقدر يساهم معنا إنه بدنا ننشر الفيلم بكل المحلات لأنه أنا بعتبر حالي يمكن واحدة أو شخصين من العالم العربي بحكي عن هالموضوع بس ما حدا طلع حكي عن هالموضوع بشكل علني سو أنا حبيت أعلن هذا الموضوع لكل الناس الأبيلبسي والكير جيفرز وايضا لكل السبونسرز اللي حابين يدعموا الفيلم لحتى نقدر ندعم ونبرمه بكل المحلات بكل الجامعات بكل المدارس كل المحلات تكون عم بتعرف عليه لانه شخص بمدرسه حتى بشوف حدا حده اوقات عنده ابيلبسي بيوقع بالارض ما بيعرف يتصرف معه
1: صح
0: بدنا هذا نفسرهم هذا كله بده يكون موجود نحن وانا بدي يكون موجود معهم ان شاء الله فمش هيك انا بحاجه اكثر لدعم معهم حتى اقدر اسافر معهم حتى وروح معهم حتى اقدر انا اكون موجوده وقتها بعرف كل فيلم ما بدي انعرض فيلم بلاي بدي أقول لهم أنا كل شيء خبرهم أنا كل شيء عنه عن الفيلم عن الوضع عن حالتي وأنا شو فيني أعملكم لألكم
1: غيدا نحن بدنا نشكرك بدي أشكرك على شجاعتك وعلى صدقك وبدنا نقول بالختام لكل شخص عم بيواجه تحدي إنه ما يخلي المرض يمنعه يعيش حياته شكرا لك غيدا مجذوب ولهون بتنتهي صبحيتنا اللقاء بيتجدد بكرة على 9:50 كونوا على الموعد
2: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: انتي مليون جديد توني كيوان
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت

0: استنعر أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. في جديد الخروقات الإسرائيلية سجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية. من قصب عبدة أشار النائب إبراهيم كنعان إلى أن لبنان رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بات يمتلك خريطة طريق تحظى بدعم المجتمع الدولي والإدارات الأمريكية بما يتيح فرصة لوقف الحرب واستعادة الأراضي وإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز دور الدولة والجيش اللبناني. وبعد لقائه رئيس الجمهورية شدد كنعان على أن استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي تبدأ من الداخل، معتبرا أن قانون استرداد الودائع يشكل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح المالي وإعادة بناء الثقة. في سراي الحكومي انطلق الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة شؤون النازحين.
1: عندك عملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجه إلى واشنطن، حيث من المرتقب يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين يتصدر الملف الإيراني جدول أعمال الاجتماع في ظل التساؤلات حول شكل المرحلة التالية بعد توقف القتال، وما إذا كانت واشنطن وتل أبيب ستتجهان نحو مسار دبلوماسي أم ستواصلان سياسة الضغط على طهران. في غضون ذلك نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن 600 من كبار ضباط الاحتياط وأمنيين ودبلوماسيين سابقين يوجهون رسالة لترامب بشأن الضفة. أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الأمير فيصل بن فرحان بحث مع نظيره العماني بدر البوزعيدي ضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز. ارتدادات الحرب الأمريكية الإيرانية تتواصل، وفي هذا الإطار هبطت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 6% إلى $90.88 للبرميل. الخبر الأخير، أفادت الشرطة الأمريكية بسقوط 3 قتلى في حادث إطلاق نار في مدينة سياتل. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: ولك انت مليون.
1: كنا
2: متأمل
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455 01-687-312.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: أوجاع الظهر والعنق وكيفية علاجها موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور نزيه طعان وروني الخوري، 3:10 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا على صوت كل لبنان ومشاهدينا على في تي في وأخبار البلد نيوز. ضيفي لليوم النقيب دكتور جورج سيلي وأستاذ جامعي في الصيدلة السريرية. أهلا وسهلا فيك دكتور جورج.
4: أهلا بحضرتك ومرسي على الاستضافة.
3: نورتنا دكتور جورج. سؤال هيك let's start with، خبرنا كيف بلشت هالمسيرة وعن رحلتك بدراسة الصيدلة.
4: هلا بالمبدأ ما رح أحكي كتير عن حالي إنه كيف بلشت، بس هي إنه فتنا على الجامعة بعد المدرسة، تعلمت بأمريكا وكنت من أول الأشخاص اللي دخلوا الصيدلة السريرة، اللي هو بعض كتير الصيادلة بيفكروا اختصاص بس هو منه اختصاص، هو كناية عن علم أعلى، يعني عن أبجريد لمهنة الصيدلة، اللي هو الصيدلة السريرة اليوم اللي كنا عم نعلمها كلنا بالجامعات تتراوح بين 6 إلى 7 سنوات. هون depends شو قديش صيدلي بده يدرس، بس اليوم مهنة الصيدلي بالثمانينات وبالتسعينات اللي كانت بتتعلم بهداك الأوقات مبطلت هي تقوم بالواجب حتى تقدر تقدر تهتم بالمريض مثل ما لازم تهتم فيه بالناحية الصحية. بقى من هيك فكروا انه يعملوا ابجريد لهيدي المهنه، وصار الصيدلي بدل ما يتعلم 4-5 سنين زادوا عليه كورسات زياده وصار يتعلم 6-7 سنين، لانه هيدي 6-7 سنين هي بحاجه لها تقدر يكون موجود بالمستشفيات ويقدر يكون موجود بالصيدليات بقلب المجتمع حتى يقدر يتواجه مع التحديات اللي هي صار كتير كتير كبيره بالنسبه للصحه.
3: وليه ما اكتفيت ليه ما كفيت طب واكتفيت بالصيدلي؟
4: أكيد أنه اليوم نحن بس كنا عم نحكي صيدلة هي بارت من المنظومة الصحية أو الموزايك المنظومة الصحية، أصبح أنه مهنة الطب شيء ومهنة الصيدلي شيء تاني، إنما هني بيكملوا بعضهم. من هيك إذا اهتميتي بالصيدلي مش معناته أنت ما بتهتمي بالطب، والعكس صحيح، يعني نحن أنت بتعرفي ما في علاج بلا دواء، ما في دواء بلا علاج، هودي كلهم بيكملوا بعضهم. فهون ديبانس كيف الإنسان هو لحاله بيشوف حاله بأي مرحلة بده يتوجه لها وكيف لازم يعمله وكيف إذا حبه أو لا. اليوم في عندك عدة أسباب بتخليه للصيدلي يروح لهون، أو الشخص يروح على الصيدلي أو الشخص يروح على الطب، وما بيشوف حاله هو أحسن بيروح عليها، وهذا اللي صار.
3: لحتى الواحد يعمل نقيب دكتور جورج، شو هن الصفات أو الكواليفيكيشنز يلي لازم الصيدلي أو الدكتور يتحلى فيهم ليستحق هالتايتل؟
4: أهم شغلة لازم يكون عنده ثقة الصيادلة، وثقة الصيادلة بيخدها من خلال عمله باليومي بالصيدلة. وبس يصير في عندك هذه الثقة، في شغلة تانية كمان مهمة فيها، أن يكون في عندك فيجن، هالرؤية اللي انت بتكون عندك اياها تتعطيها للصيدلي وتفرجيه انه نحن بنقدر نعمل شيء. ونحن بالفترة اللي كنا موجودين فيها بنقاط الصيادلي كنائب صيادلي، نحن عطيناهم فيجن وطبقناها بكتير من المحلات، واذا بدك نحكي عنها بعد شوي. والصيادلي بيعرفوا انه نحن تركنا بصمة كتير ايجابية لالهم، واليوم كلهم عم بيحكوا عنا، لانه الاشياء اللي عملناها للأسف في البعض منا او الاشياء كتير منا راحت لاسباب ما بعرف شو هي، ما بعرف ليش اليوم بتوصلي تعملي شغلة شيء إيجابي للصيدلي اللي هو بينعكس إيجابا للمواطن اللبناني وللمريض اللبناني، تجي وزارة الصحة بتلغيه لأسباب نجهلها لحديت هلأنية. أصبح أهم شغلة عند الصيدلي تيعمل نقيب وصير نقيب صيادلي، أول شيء لازم يكون عنده background علمي، لازم يكون عنده رؤية visions لقدام على القليل 5 سنين إلى 10 سنين، ويكون عنده اطلاع على طول يومي على المهنة كيف بتتطور. من هذه الكادراج اللي هو بيعمله لحاله بيقدر يتوصل لمحل انه يقدر يقنع الصياد لانه هو رح يكون حامل هيدي المسيره لالهم تيعطيهم شيء افضل لهلا وللمستقبل.
3: دكتور جورج، حضرتك أكيد كمان هيك بتتعلم on a daily basis كل يوم، شو هن القصص اللي بتتعلمها؟ عشو لازم تكون يعني ملم بأي فيلد؟ يمكن ساينس، يمكن فيلد الأدوية، يمكن ونين خاصة بالبلد.
4: لقلك شو أهم شغلة الصادر لازم يكون هو يعرف شو بده. اليوم الصيدلي السريري اللي ليش دائما مركز عليها، الصيدلي السريري بتشمل كل شيء تقريبا، هو باز لقلو للصيدلي، باز كتير مهم تيقدر يعطيه دايفرسيتي بكل اشياء اللي هو بيقدر يعملها. ونحن بنتعلم شوية من كل شيء بالجامعة بهذا الاختصاص او بهذا الديجري، تنقدر نطلع لمحلات تانية مطرح من حنبتنا. وكل مرحلة من مراحل العمل للصيدلي بحياته المهنية بيقدر ينقل من مطرح لمطرح ويعطيه إشياء اللي لازم هو يعطيها للغير، وبيقدر يخدها كمان من خلال متابعته من خلال علمه. اليوم نحن بنعرف كتير منيح أنه مهنة الصيدلي والدواء ما وقف محل وخلص مع التطور. كل 5 سنين عنا إشياء جديدة، كل 5 سنين 10 سنين عنا نمط جديد بمهنة الصيدلي بيتحول لمحل تاني. يعني اليوم نحن بالصيدلية عم نتعامل بالإدوية اللي هي موجودة بنسميها chemical based drugs اللي هي small molecules. هذه الإدوية تعطينا فيها على 30-40 سنة، نحن اليوم رايحين على إشياء أكتر ومتطورة أكتر اللي هي البيبتايد، وعم نسمع عنها كتير قصص. البيبتايد هي كناية عن large molecules، وهذه رح تاخد محل small molecules بالمستقبل القريب بال 2030-2033 تصير 70% من الوصفات ومن الإدوية اللي نصرفها بالصيدليات. أصبح نحن كل 10 سنين عنا شيء جديد، وهلا هالشي جديد اذا كان الصيدلي مش عم يتابع هذا الموضوع ويسقف حاله فيها ويعمل دورات صغيره بمحلات معينه، بيكون هو بعده قاعد محله عم يتراجع لورا. من هون كتير مهم انك تقدر تطوري حالك، لانه هذه المعلومات اللي انت بتخديها بتقدر تحوليها للمريض وتعطيها منفعه للمريض لصحته، وبتعطيها منفعه للنظام الصحي كله مش بس للمريض.
3: منشوفك دكتور جورج عطول بالصيدلية موجود، هل برأيك أنه لازم الصيدلي عطول يكون موجود بالفارماسي تبعه، ولا you can hire توظف عالم كمان أكيد up to the qualifications ويقدروا كمان يحلوا مطرح الصيدلي؟ قدمهم وجود الصيدلي بصيدليته.
4: هذه من إحدى المشاكل اللي نحن عم نعيشها يوميا بمهنة الصيدلي، أنه صيدلي بفل من صيدليته بيترك الصيدلية على شخص مش صيدلي، وهذه تشاهد كتير خطرة، لأنه هي بتعطيك، لأنه اللي قاعد بالصيدلية بيكون عم بيعطيك وش حلو كتير للصيدلي أنه هو بيقدر يعرف. الشخص اللي بيجي بالرامبلاسان محله عم بيعطي فكرة كتير غلط، لأنه ما عنده منه ملم بالمهنة الصيدلي. ومهنة الصيدلي هي مش صرف دواء، هي معلومات، هي متابعة لأساس كتير لنهتم بصحة المريض. هي صحة المريض ما فيك تخديها بخبرة، صحة المريض الخبرة هي كناية عن أخطاء، والأخطاء ما فيك تجي تعمليها بالمهنة الصيدلة أو مهنة الطبية،
3: لأنه غلطة كبيرة.
4: بدك تتعلمي وتتعلمي أنه بستاجاتك ما تعملي غلط، الإكسبيرينسي أنك ما تعملي غلط، بس إذا عملتي غلط هون بيكون بيدفع حق المريض. من هيك وجود الصيدلي كتير مهم، لأنه الصيدلي هو اللي بده يتحاسب إذا صار لا سمح الله شيء غلطة. بينما إذا كان موجود بالصيدلية شخص منه صيدلي كيف بدك تحسبي؟ بترجع على الصيدلي بتحسبي. من هيك وجوده كتير مهم بالصيدلية. وإذا كان بده يفل، لأنه ما فينا نشتغل 24 من نتيجة نحن بشر، إذا كان بده يفل بده يكون في محله صيدلي مجهز ويعرف مين ينقي، لأنه هيدي بالنتيجة هذا صورة صيدليته وصورة مهنته بشكل عام. بشكل
3: يعني
4: عام أكيد المصداقية هي أهم واحدة.
3: يعني دور الصيدلي الحقيقي اليوم هو أكتر من أنه يعطي دواء مثل ما حضرتك ذكرت، هو كمان علاقة مع الكلاينتس، مع أنه يمكن معقولة يوصفوا دواء بديل.
4: لقلك شو لأنه مهنة الصيدلي عم تتطور، لأنه في أشياء ما كان يعمل الصيدلي بالسابق اليوم مسموح له يعملها، لأنه الصيدلي صار عم يتعلم 7-8 سنين بالجامعات، صار عنده خبرة، ومش بس خبرة، صار عنده معلومات كتير كتير إنه يتدخل بالمنظومة الصحية بمحل طبيب ما بيقدر يتدخل فيها. وأهم شغلة إنه هو بيقدر يتدخل فيها بطريقة كتير هينة، لأنه نحن عنا أكسية على صيدلياتنا أهي من الأكسية للطبيب. من هون بيقع الكونفليكت بينه وبين الأطباء بلبنان، لأنه مش فاهمين مظبوط دورنا، وبس يفهموا دورنا بيشوفوا إنه دورنا مكمل لقلهم وبيريحهم أكتر ما هو بيزعجهم. الصيدلي بس يكون قاعد بصيدليته بيفوت المريض بيفتح الباب بيقول له مرحبا، اذا كان مشغول الصيدلي بيكون مشغول دقيقه او دقيقتين وبيقدر يقعد معه بعدين نص ساعه. انما المريض تيجي يقعد مع الحكيم بده على القليل شهر او شهرين موعد قبل بوقت يقدر يقعد معه. هيدي الميزه اللي عنا اياها بالمجتمع بتقدر تعطينا أكسي كتير مهمة إنه المريض يكون يفوت لعنا، ونحن من الأشخاص من الناس اللي نحن بنعمل ريفير كتير مهم للمريض، يعني نحن من الناس اللي نقدر نوجه المريض بأول ما بيصير عنده المرض بالطريقة السليمة، ما ينطر شهر أو شهرين يتراجع أو تتفاقم المشكلة اللي عنده تقدر يشوف حكيمه. نحن بنقدر نوجهه بالطريقة السليمة شو لازم يعمل، وهون نقدر نحدد مزبوط حتى ما يفهمنا غلط. نحن ممنوع نشتغل محل أو ناخد دور الطبيب، دور الطبيب عنده شغله ونحن عنا شغله. أهم شيء الطبيب يفهم شو هو شغلنا، إن إحنا ما عم نتعارض مع شغله، إن إحنا عم نكمل شغله تنقدر نريح المريض ونقدر نعالجه بالطريقة السليمة وبأسرع وقت ممكن.
3: بس نحن منشوف هلأ بالوضع الحالي، يعني وزارة الصحة ونقابة الأطباء والصيادلة عطول بمنافسة، يعني نحن كمواطنين هيك بنشوف، بس كل الناس بتحس انه كل واحد بيشتغل separate entity، يعني ما لازم تكونوا موحدين مثل ما عن جد لازم تكونوا تكملوا بعض بطريقة يكون الكل عم بيسند الانتيتي الثاني.
4: هلا بالمبدا ماكي حق باللعبة اللي
3: يعني لما يكون قطاع تجاري سوري
4: 100%. هلا اني فيها مهنة الصيدلي وحتى مهنة الطب، حي الله مهنة حتى بالامور الدينية فيها امور اقتصادية وامور تجارية، لانه في استمرارية، في عندك مصاريف تشغيلية. الموضوع التجاري لازم يكون موجود بحي الله مؤسسة موجودة، حتى قلتلك مثل اذا كانت مؤسسة دينية لانه تضل في عندها استمرارية. انما الامور التجارية ما لازم تطغى على الامور اللي هي صحية وحاجة للمواطن اللبناني، واهم شيء يكون عندها القدرة انه تفصل بين اثنين. بس تخلطي هالمواضيع مع بعضهم هون بيصير الغلط. نحن كنقابات اكيد كل نقابه بدها تشد لنقابتها وللناس اللي هن منتسبين لها، وهيدي من احدى الامور اللي هي موجوده بالقوانين تبعونا. انت بتعرفي نحن بنتصرف حسب القوانين اللي هي صادره عن مجلس النواب، والنقابات الحره كلها هي بتتعاطى وتتنظم حسب القانون، مش حسب قرار طلع بيله نائب يطلع ياخده ويمشي فيه. القرار اللي بده ياخده بده يكون تحت القانون، تحت ما سمي مصوغ قانوني واضح ما يكون عم بخلفه. زيت الشيء وزارة الصحة من هون القوانين إذا بتطبق مثل ما هي لازم تطبق، وأكيد بالتعامل مع الكل ويكون في تواصل مع الكل، بتكون شغلة كتير إيجابية. إنما اللي عم بيصير هو مش هيك، اللي عم بيصير إنه كل واحد عم بيشد لإله، وببعض المحلات في قرارات عم تتاخد ما بتكون مطابقة للقوانين، وهون المشكلة بتصير. اليوم نحن كتير بنعرف إنه بس يطلع قرار شخصي من أحد الأشخاص إن كان من منظومة الصحية أو كان من عند الأطباء أو عند الوزارة، ما بتكون بيست على شيء دراسات علمية، وإذا كانت على دراسات علمية وهو واثق فيها يتفضل يقدمها قانون منعدل القانون فيها أو يعملها مرسوم وزاري ويطبقها حسب المرسوم. لأنه اليوم بتعرف أنه حيالله شغلة إذا بدك تخديها لازم يكون في إلى دراسة بتبين نتيجتها وبتبين فعاليتها وإذا كانت إيجابية أو سلبية. من هيك القرارات الاعتباطية والتنافس اللي بيصير، إذا ما كان تنافس علمي إيه بنصير فيه مشكل فيها
3: ولمصلحة المواطن كمان
4: أكيد، ما هي كلها بالنتيجة نحن علاقتنا مع مين؟ نحن علاقتنا مع المواطن، نحن بهمنا نخدم المواطن ونوصل له الرسالة المضبوطة ونوصل له العمل المضبوط حتى نقدر نكمل بشغلنا بطريقة سليمة.
3: طيب شو دور النقابة الأساسي؟
4: دور النقابة الأساسي هي تحمي الصيادلة، تحمي مصالحهم. بس هيدي كمان إذا بنمشي بحسب القوانين مصالحهم هي بمصلحة المواطن والمريض اللبناني. بس تتخطى هيدا المواضيع ويصير فيه خرق للقوانين ببطل فيها مصلحة للصيدلة يلي هي بتنعكس سلبا على المواطن اللبناني. من هيك نحن بنطلب نحن دائما من الصيادلة الالتزام بالقانون. يعني بعطيك شغلة كتير بتهم المواطن، بس نحن نطلب من المواطن إنه ما يسأل أو ما يطلب من الصيدلة يعمل له خصم بالسعر، لأنه السعر اللي موجود بالصيدلية هو سعر مدروس. وبس تطلب منه خصم للمريض للصيدلي بقلب الصيدلي تكون عم تخالف القانون، ما بتكون انت عم تخدم حالك. لانه اليوم بس يصير في مضاربه غير شرعيه بين الصيدليات بصير الارخص يمشي، وهون النوعيه ونوعيه العلاج بتفرق. ما تروح على الصيدليه اليوم اللي بتعطيك سعر اقل، اليوم تروح على الصيدليه اللي بتعطيك السعر المضبوط اللي هو مسعر من قبل وزاره الصحه وبتعطيك الخدمه المضبوطه. اليوم انت منك فات على الصيدليه بتنقفوت على السوبر ماركت بتنقي الشغله على الرف وانت بتختارها، لا الدواء مش انت بتختاره، الدواء بيختاره الطبيب بالتعاون مع الصيدلي، والصيدلي لازم يوافق عليه. اذا وافق الصيدلي عليه بيكون هو مسؤول كمان على الصحة اللي هي عم يعطيك اياها، وبتقدر ترجع انت تسأله وتحاسبه على هذا الموضوع. لانه اليوم اذا الدواء انعطى غلط او انوصف غلط بطريقة ما او ما بنعرف كيف بيكون تصير الامور اوقات، والصيدلي مصلح، الصيدلي مسؤول اكتر من الطبيب.
3: بس الصيدلي عم يعمل ديسكاونت، ما في صيدلية
4: ببعض لا مش ما مش كل الصيدليات لا مش كل الصيدليات وهذه مخالفة لأنه وهذه مشكلة موجودة معنا من أكثر من 30-35 سنة بنقابة الصيادلة لأنه في بعض الصيدليات بكل مطرح انه بفكر انه هو عم يجيب عم يعمل بزنس وعم عم يضارب بينما هذا الصيدلي ما عم يشتغل مهنته بيكون هذا بيكون عم يشتغل بيو تجاره ومن هيك مثل ما حكينا قبل شوي انه لازم يفصل بين مهنته والعمل التجاري خلي العمل التجاري يكون موجود على طول ويكون مزبوط حتى بدك تكمل بمصاريفك التشغيليه اليوميه وتخلي الامور الصحيه تشتغلها سيباري يعني انا مع انه الصيدلي بصيدليته ما يتعاطى بالدواء يعني ما تعطى بصرف الدواء يتعطى بس شو لازم يقله للمريض وخلي التكنيسيان اللي معك هو يشيل الدواء تحت إشرافك ويصرفه للمريض.
3: طيب شو دور الوزارة وزارة الصحة؟
4: شو هو؟
3: حكينا عن دور النقابة شو دور وزارة الصحة؟
4: لكن بال 13/3/2025 طلع قرار كتير مهم بمجلس الشورى وبتأمل الصيادلة ونقابة الصيادلة ترجع هذا القرار على طول اللي فرجى مظبوط دور وزارة الصحة تجاه القطاع الصيدلاني. نحن على فترة أكثر من 30-35 سنة كنا دائما يقولولنا وحتى بس كنت أنا نائب كنت مفتكر هيك صراحة أنه وزارة الصحة هي عندها سلطة وصاية على نقابة الصيادلة وحتى عندها سلطة وصاية على كل القطاع الصحي.
3: هيك كل العالم تعرف
4: وهذا الشيء أبدا مش مظبوط.
3: يعني عم تقول أنه ما عندها وصاية؟
4: أكيد ما عندها وصاية على المهن الحرة وخاصة على مهنة الصيدلي. إذا منطلق بس مش من مبدأ القانون من مبدأ المنطق بيقول إنه مهنة الصيدلة هي هي مهنة حرة. كيف هي مهنة حرة في عليها وصي ما بتزبط يا ما عندها يا هي حرة ما عندها وصي أو هي مش حرة وعندها وصي بتكون وزارة الصحة.
3: صحيح.
4: زائد هذا الشيء ما في عندنا مصوغ قانوني نص قانوني بيقول إنه وزارة الصحة هي وصية على نقابة الصيادلة. أصبح كل الكلام اللي كان عم ينحكى إنه وزارة الصحة هي عندها سلطة وصاية على نقابة الصيادلة أو على نقابة الأطباء هذا شيء كتير غلط. وزارة الصحة عندها شغلة واحدة تعملها هي سلطة رقابة تنظيمية لتطبيق القوانين. كل شيء بتعمله بتكون وزارة الصحة ما عم بتأمن إنه تطبق القانون لأنه هي سلطة تنفيذية بتكون ما عم بتعمل دورة. من هيك مطلوبة وزارة الصحة مطلوب منا ما تروح تعمل صيدلية هي بقلب الوزارة يعني ما تتحول وزارة الصحة لمؤسسة صيدلانية تشتري الدواء وتصرفه حتى لو كان مجانا هذا مش حق لها هذا حق المؤسسات الصيدلانية هي تشتري دواء وهي تصرف الدواء حتى ولو كان مجانا نحن مستعدين نقدم الدواء مجانا اللي بتدعم الوزارة بس على شرط يكون عم ينصرف من خلالنا بالصيدليات مش من مكاتب أو مستودعات هي عم تحطها بوزارة الصحة. هذا حق الصيادلة هذا المادة 70 على القليلة بتقول إنه الوكيل أو المستورد أو المصنع ممنوع يبيع أي دواء إلا للأشخاص اللي عندهم مؤسسات صيدلانية مرخصة حسب القوانين. ما في قانون موجود بإلا لوزارة الصحة أنها هي تكون مؤسسة صيدلانية مش موجود هالشي. أصبح كل شيء عم تعمله غير نطاق أنه وزارة الصحة ما عم تراقب تطبيق القوانين وما عم تنفذ القوانين بتكون هي عم تخالف القوانين.
3: شو تعليقك على أزمة الدواء دكتور جورج؟ أو بس لأنه مثلا في دولة تانية عم تعمل هيدا الدواء بصير الحكيم ما يوصفه حتى لو كان أرخص.
4: هلا لقلك شو مبدأ انه يتسجل الدواء بلبنان هو الجودة السعر بيجي بعدين. يعني نحن بوزارة الصحة وانا كنت باللجنة الفنية بتسعير الادوية على كذا مرة على كذا مرحلة الدواء بس يفوت في عنده تكنيكال فايل. تكنيكال فايل هو اللي بفرجيك كأخصائي بس تقريه اذا هذا الدواء عنده جودة او لا. اذا هذا الدواء عنده بايو ايكوفلنسي يعني مقارنة مع الدواء الام هو دواء مزبوط او لا. اليوم بس يتاخد هذا القرار انه هذا دواء لازم يتسجل يعني لازم يكون عنده جودة الا اذا كان في شيء غلط بطريقة التسجيل وبعض المحلات عم بيصير شيء غلط حتى ما نعطيهم الحق 100% انه عم بيعمل شغله 100% بالوزارة. ببعض المحلات لا في محلات ما عم بيعمل شغله مثل ما لازم ينعمل واذا بدك نحكي عنه. اصبح بس يفوت الدواء على لبنان لازم يكون عنده جودة كمان هون مع علامة استفهام لأنه حسب وين وشو هي القوانين اللي انت عم تطلبيها وشو هي القوانين اللي هي بالبلد المنشأ اللي تحكم صناعة الأدوية. من هون بس يكون في عنا جودة للدواء وبعدين بيجي السعر. أصبح الجودة هي الأساس مش السعر ومش معناته إذا الدواء أغلى يعني أحسن ومش معناته الدواء اللي هو أرخص يعني هو كمان مش منيح. من هون نحن على وزارة الصحة وجباتها لوزارة الصحة وهون الصيادلة بيعرفوا كتير منيح عن شو عم نحكي إنه بس تقبل دواء على لبنان تعمل شيء اسمه الأورنج بوك اللي هو معروف عالميا. الأورنج بوك هو بكناية عن كتيب بيحط لي كل الأدوية اللي هي بتقبلهم وزارة الصحة اللي هن اليوم عم تعملها على السوشيال ميديا, بس مش عم تعملها مثل ما نحن بدنا, وتصنف الأدوية اللي هي كود A وكود B. الكود A يعني دراسات اللي هي عم تعملها ما بيكون في إلها بالتكنيكال فايل, ما بيكون في إلها أي شيء بقلبه ومقبولة 100%, يعني هذا مزبوط 100%. وفي بعض الفايلات تجي بيكون عليها علامة استفهام بتنقبل, مثل ما بصير بحيلا بلدان بتنقبل بس عليها كود B لكن حدا صلحها أو المعمل صلحها, ووقت المعمل ما بيصلحها بيخليها كود بي لأنه ما بتحرز يصلحها, بتكلفه أكتر ما هو بده يصرفها يعني يربح منها, لأنه بالنتيجة المعمل هو معمل تجاري يعني بيبغي الربح. بقى من هيك المال الكود A والكود B الصاد اللي لازم يعرفهم حتى يعرف إذا بده يتوجه لدواء أرخص, يعرف ليش وشو هو المرض. يعني اليوم نحن بس يكون في عنا حق نطلب أنه من الوزارة أو من المجلس النواب نلغي شيء اسمه non-substitution, يعني ما يحق لنا نعمل استبدال, وصير لنا حق يعطينا استبدال, هون بصير على وزارة الصحة والجبيت أنه تعطي المعلومات الصحيحة للصادق اللي هو ما بيقدر يحصل عليها لأنه هذه معلومات نوعا ما confidential يعني سرية ما لازم تطلع برا, بس فيها تعطينا الخلاصة تبعولها أنه نحن نعرف إذا الدواء مزبوط 100% أو لا. هون الوزارة ما حبت تعمل شيء الشغل بعدنا بس منبدل عشوائيا, ما بنعرف مزبوط إذا هالدواء مزبوط إيه أو لا 100% مثل الدواء الأم. وهون كمان في شغلة مهمة, هادي على مسؤولية النقابة ومسؤولية الوزارة. مسؤولية النقابة الوزارة أنه يعملوا دورات للصيادلة, يعلموا الصيادلة أو يوجهوا الصيادلة كيف لازم يعملوا substitution, كيف يعملوا التبديل للدواء, لأنه التبديل مش تفوت اللي على الصيدلية إيه في عندي بديل بعطيكي إيه.
3: مش بنادول أدفل
4: لا لا لا أو لا مش بنادول باراسيتامول حتى هيدي مش مزبوطة. اليوم لازم تقعد مع المريض, في عندك 12 سؤال ل 14 سؤال بدك تسأله إيه, بيكون حتى بعض الأسئلة بدك تشوف إذا الطبيب موافق كمان بنفس الوقت, لأنه هذا كله شيء لازم يصير بالتعاون مع الطبيب. وبس تسأله هذه الأسئلة بتأكد إنه هذا substitution لازم تعملها, بتتفضل بتجي بتعملها. في أدوية ممنوع تسأله هذه الأسئلة لأن ممنوع تعملي لها substitution, ممنوع تعملي لها بديل, وفي هن كتار مش قليل. بقى من هيك لازم الصيدلي اللي هو عم يعمل هالشغلة اللي عم يعمل استبدال لدواء تاني لازم يعرف على شو عم يبدل وكيف ووين, ويسأل هذه الأسئلة, مش شغلة يمين شمال لأنه هذه صحة المريض, وحيلا غلطة هون بتصير اللي هي مش منتبهين لها بتنعكس سلبا على صحة المريض.
3: طيب قد ايه برأيك بورسنتاج بالمية أنه عم يتطبق هذا الشيء؟
4: مازال وزارة الصحة ما بتعطينا المعلومات بورسنتاج صفر. يعني اليوم نحن عم نبدل مثل واحد عم يسوق سيارة ما في قدامه تابلو للسيارة,
3: يعني
4: ما بتعرف اي ساعة بتقاف, ما بساعة اي ساعة بتحترق السيارة بين ايديك, ما بتعرف اي ساعة بتفضى من البنزين, ما عندنا داشبورد قدامنا عم نشوفه تنشوف اذا هذا الدواء اللي عم نوصفه عم توصل بالطريقة السليمة او لا.
3: حضرتك ذكرت قبل شوي دكتور جورج انه مش مثل ما انتو بدكن عم بتطبق يمكن الوزارة او عم تعطيكن, يعني عم تعمل رقابة بس مش مثل ما انتو بدكن. فينا نحكي شوي عن شيء كنا قبل كنا عم نحكي عنه كمان بس ما سميناه اللي هو الميدي تراك. فيك تخبرنا شوي شو هو هذا النظام اللي هو نظام تتبع الأدوية, صح؟ خبرنا شوي عنه, هل هالنظام رح يحد من حرية الصيادلة المهنية أو رح يمنع الصيادلة من احتكار الدواء كون الوزارة هي اللي بتأمن الدواء؟
4: يعني حضرتك بلشت بالسؤال بآخر كلمة غلط رح قلت لها غلط
3: سلح لي
4: لا لا لا غلط. أول شيء لا غلط لأنه هيك عم تعمل الوزارة, هي عم تعمل غلط مش أنت. أنت سألت السؤال
3: مثل ما هو موجود
4: مثل ما هو موجود بس مفهوم السؤال غلط بحد نفسه. أول شيء وزارة الصحة مش هي لازم تأمن الدواء, الميديتراك هذه أكبر قرصنة كانت على مهرة الصيدلي, ولما هي قرصنة وقرارات مشحفة من قبل وزارة الصحة كانت من سنتين ثلاثة, نحن ما ربحنا الدعوة بمجلس الشورى, نحن ربحنا الدعوة بمجلس الشورى ب 13/3/2025 ونحن تابعنا هذا الموضوع. وللصيادي اللي هنا ما بيعرفوا انه الميدي تراك تقدم بس كنت انا نائب وانا وافقت عليه شفهيا,
3: يعني من كم سنة؟
4: بال 2017 تقريبا, وانا وافقت عليه شفهيا, وانا اكتر واحد عرضت عليه اعترضته بال 2025 لانه تقدم علي لي بطريقة مختلفة عن اللي كان تحول بعدين لقلو الميديتراك. الميديتراك نحن معه بس نحن مش معه يكون فوق القانون, مش يخالفوا القوانين ويطبقوه. برجع بقلك انه وزارة الصحة هي شغلتها مش تفرض الامور الادارية على الصيدلة ولا تفرض الامور اللي هي بتشوفه مناسبة لقلها تعمل تتبع. التتبع لازم يكون بالتعاون 100% مع نقابة الصيادلة والصيادلة، ولازم تساعد الصيدلي تيعمل وجباته المهنية بقلب صيدليته، ما تكون هي قاعدة مراقبة عم تراقبه مراقبة بوليسية. ومين قال لوزارة الصحة انه نحن عم نحتكر الدواء؟ ولا مرة نحن كنا عم نحتكر الدواء، لسبب من الأسباب، لأنه نحن مش من مصلحتنا نحتكر الدواء. نحن هدفنا الأول والآخر نأمن الدواء للمريض، كيف ما نحتكره. اليوم إذا في شي صيدلية وحدة عم تحتكر الدواء، في عندها قوانين من وزارة الصحة بتسمح لها تروح تنبش المستودع تبع الصيدلية وتفوت وتوقفه إذا كانت هي بتعرف. بس تيجي تحط نظام بوليسي على كل الصيدلية، على كل مهنة الصيدلية، تتعرف مهنة الصيدلية شو عم بيعمل تحت شي اسمه ممنوع الاحتكار، هذا كتير غلط. نحن عنا مهنة حرة، نحن بنعرف شو بنعمل، عندك القوانين اللي انت بتضبطي هذا القطاع، مش مجبورة وزارة الصحة تاخذ قرارات مخالفة للقانون. هلا بتسأليني ليش انا قبلته للميتراك؟ ايه انا بقبل الميتراك، بس تكون انت عم تساعديني كوزارة الصحة اعمل شغلتي بقلب الصيدلية كصيدلي سريري من خلال الميتراك. ايه انا معه، لانه هن كان هدفهم شغلة واحدة، انه تطبيق الوصف الطبي الموحدة، وانا مع تطبيق الوصف الطبي الموحدة، بس مش بالطريقة اللي هن عم يقولوها. بده يتركوا حرية الصيدلي انه هو يختار اذا لازم يصرف الدواء او ما لازم يصرف الدواء، واذا ما صرف الدواء للصيدلي مش ما بيكون عم يحتكره. بقى اصبح هي لازم تقعد مع نقابة الصيادلي تتوافق هي وياها والصيادلي كيف بدهم يعملوا الميديتراك، وعلى اساس نحن بنشتغل نحن وياها، مش تفرضوا علينا. فرضتوا علينا بطريقة خالفت اكثر من 3-4 قوانين على مهنة الصيدلي. وأهم قانون خلافته وزارة الصحة بقراراتها أنه بس عملت الميديتراك، قالت هي أنه إذا الصيدلي ما دخل من خلال الميديتراك وصف صرف الدواء من خلال الميديتراك، أنا بمنع الوكيل يسلمه الدواء. والمادة 70 واضحة، أنه المادة 70 بتقول بوزارة مهنة الصيدلي أنه ممنوع الوكيل ما يسلم المؤسسة الصيدلانية يعني الصيادلي الدواء إذا كان عم يدفع حقه. ما حدا له حق يتدخل. وهون خالفت اهم قانون، مع انه مجلس الشورى ما حكي هيك، حكي مجلس الشورى على دور الرقابه تبع الوزاره اكثر ما هو دور انها تغير وتاخذ قرارات تغير انظمه بقلب وزاره الصحه. بدها تغيرها بتروح بتقدم قانون بمجلس النواب، بتغيره من خلال مجلس القانون مش من خلال القرار.
3: شو برايك طب لازم ينعمل على يعني لحتى يكون في رقابه على اللي ما عم يتبع هالشيء؟
4: ما عم يتبع أي واحد،
3: ما عم يتبع إنه السيستم اللي حطته الوزارة.
4: أصلاً هو الوزارة الصحة الميتراك هو غير قانوني، يعني ما لازم بقى نحكي فيه بطريقة إنه هذا لازم يكمل. لازم ترجع تعمل إعادة نظر بالميتراك وزارة الصحة، وتعمل الأمور هي ونقابة الصيادلة اللي هي بتخدم المواطن وبتخدم الصيادلة وبتخدم الأطباء بنفس الوقت، بدها تطبق الوصف الطبي الموحدة من خلال الميتراك. نحن ما عنا أي مشكلة، نحن إذا كل الإدوية بنوصفه من خلال الميديتراك ومن خلال الوصف الطبي نحن أحسننا، بس مش بالطريقة هي عم تعملها تمنعنا. يعني نحن ممنوع تطلع تقول انه نحن بدنا نمنعك تشتري دواء اذا انت صرفته بلا وصفة، ما لها معنى. نحن مهنة حرة، اذا بدك تعمل هذا الشيء بدك تخلق قوانين انه يسمح لك تعمل هالشيء، واذا بدك تخلق قانون يسمح لك هذا الشيء لازم تكون نقابتنا موافقة. بس توافق النقابة نحن ساعتها بنحكي نحن والنقابة بنشوف شو هو النظام الأفضل لازم نعمله تضل نقدر نخدم المريض بالطريقة اللي هي لازم نخدمها. الفرض الأمور بدون أي دراسة تشوف شو هي تداعياتها بالمستقبل على مهنة الصيدلة هذا مش مقبول.
3: فينا نفسر شوية شو يعني الوصف الموحدة الطبية؟
4: الوصف الطبية الموحدة نحن كنا كمان من الناس اللي نحن عملناها، اللي هي تنظيم الوصف بكل لبنان. يعني شو معناتها؟ مش كل واحد يشيل الوصف ويعملها على ذوقه، هي وصفة فورم تمبليت عملتها نقابة الأطباء بالتعاون مع نقابة الصيادلة بهذاك الوقت، تنوحد الأمور بين بعضنا كلنا تنقدر نحكي مع بعضنا ونعمل تقارب مع بعضنا. هذا الشيء ما صار للأسف. يعني نحن بس نكون عم نعمل تعاون نحن والأطباء بمحل معين لازم تنطقي بمحل ما، شو هو الكومن انترست بيننا وبينهم، شو هو الكومن ثينكس اللي هي نحن وياهم بيكون موجود بين الاطباء، كيف فينا نتعاطى مع الاطباء؟ ما فينا نتعاطى مع الاطباء شيل التليفون نحن نحكي معه حكي، لازم يكون في شيء مدون قدامنا. والفورم الوحيد اللي بيكون هو اقامه بيننا وبينهم هو الوصف الطبي. من هيك عملناها بطريقه موحده، بعدين رجعنا عملناها الكترونيه، قدمناها للوزاره، قبلت فيها الوزاره، وعملنا شيء اسمه ملف دوائي رقمي بقلب الصيدليات، اللي هو هذا اللي بيخولنا نقدر نعمل تعامل مباشر الكترونيا نحن والاطباء. انما من بعد ما فليت انا من الوزاره، النقابه اللي من بعد ما مشيت فيه جربت فشلت ما بعرف ليه، يمكن لأنه أمور فتنا بأزمة أو غير شيء، أو هن ما عندهم الخبرة الكافية تقدروا يكفوه. بس أنا اللي بعرفه الملف الدوائر الرقمي اللي عملناه نحن بال2016 2017 ما عدوا كف فيه، وهذا الملف الدوائر الرقمي هو كناية عن ملف صحي للمريض بقلب الصيدليات لدواء، مثل ما بيكون في عندك أنت ملف صحي بقلب العيادات الأطباء لإلك صحيا، وهذا بيكمل بعضه.
3: بس ده كتير مهم،
4: وهذا بيكمل بعضه. من هيك نحن موجودة هذا الشيء بكل أنحاء العالم. في وزارة الصحة إلى دور تساعدنا بهذا الموضوع، نقابة الأطباء نقابة الصياد لهم دور كتير كبير، وحتى الجهات الضامنة لهم كتير إفادة أنه يمشوا الملف الدوائي الرقمي، لأنه هذا بيضبط إشي كتير أنه نحن كيف عم نعملها وليش عم نعملها وبأي إطار عم نعملها.
3: طب بحسب القانون دكتور جورج بيقولوا أنه لازم يكون في تقريبا 300 متر بين كل صيدلية وصيدلية.
4: مزبوط.
3: طب أمتى وين ما بحق لهم يفتحوا صيدليتين بوش بعض أو حد بعض؟ مش أنه برأيك ما رح نوصل لوقت يصير فيه يعني عدد فائض من الصيدليات نسبة لعدد سكان لبنان؟
4: أكيد، وهذا انشغل كذا مرة وتوقف، ما عادوا كملوا فيه، اكتفوا انه يكون في عنا مسافة بس بين الصيدلية والتانية. نحن اليوم عنا تخمة بالصيدليات، عنا تخمة بتخرج الصيدليات، وحكينا عنه وقتها بفترة من الفترات انه لازم نحدد من عدد الخريجين بلبنان بطريقة انه نحدد عدد الخريجين يفوتوا على نقابة الصيادلة، وهذا صار فيه اعتراض من قبل وزارة الصحة انا ذاك، مش اعتراض خطي يعني، ما اعتراض شفهي، انه انت ما لك حق كنقابة تعمل تمنع حدا يفوت على النقابة بخط بشو اسمه بامتحان خطي. وبس نحن طرحنا شيء تاني، ما طرحنا امتحان خطي، اكثر ما طرحنا يكون في عنا تعاون بين نقابة الاطباء نقابة الصيادلة والجامعات اللي

0: لازم الصيدلي يشتغل على قليل سنة أو سنتين بصيدلية ضمن برامج معنا مع الجامعات الصيدلانية، نحط لهم برامج سنتين، بهالبرامج السنتين سنة مستشفيات وسنة صيدليات طبعا العموم الكوميونتي فارماسي.
1: كتير مهم يكونوا كمان
0: هودي السنتين، لأنه أنت بحيلا مهنة اليوم بتشوفي مثلا بالمحامين، من المحامين ما بفي يتدرج ويصير محامي إلا ما يعمل ستاج سنة سنتين ثلاثة بي.
1: كيف إذا صيدلي وفيها متعاطى مع المرضى،
0: متعاطى مع حياة مريض
1: exactly.
0: بهذا نحن عم نطالب أنه يكون في عنده سنة أو سنتين. صار في اعتراض على الموضوع، حطينا البرامج العلمية كلها، صار في اعتراض على الموضوع. إحدى الجامعات ما بدي سميها شيلت التليفون وعميدة الجامعة وقالت لي أنت ليه بتعملها 8 سنين صارت الصيدلي؟ ما هذا الصيدلي اللي بده يعمل 8 سنين، وهذا للأسف ما بيفهموا ليه، بس يروح بيعمل طبيب. قلت له ايه يعمل طبيب؟ شو انا ما اذا بيعمل طبيب او ما بيعمل طبيب، انا فرقيني معي انه الصيدلي بس يتخرج يكون قد المسؤوليه والمستوى انه يقدر يواجه المخاطر اللي عم بتصير قدامه والمشاكل الصحيه اللي عم بتصير معه للمريض، يعطيها بالطريقه الصحيحه، وما يتعامل هو بقلب الصيدليته يكون يعمل طبيب. لازم يعرف حدوده وين، هذا الحدود بتعطيها بس تفوتيه على المستشفى ويعمل استاجيته سنه بالمستشفى، وهذا حدوده بيعرفها بس تفوتيه على الكوميونتي فارماسي ويشتغل سنة بالكوميونتي فارماسي ضمن برامج علمية محددة من قبل الجامعات. ما هي الجامعات عم تعلم هذه المادة، كيف ما بتعملوا الستاج بالطريقة اللي هي كافية تنقدر نطلع الصيدلي بطريقة بمستوى كتير عالي يقدر يقدم الخدمات ويعطيها للمهنة روح أحلى، مش بس روح على نوعية أفضل للمريض، لأنه كيف ما عملنا وكيف ما درناها بالنتيجة المريض اللي هو عم يستفيد، وأكيد نحن بطريقة انديركت نحن عم نستفيد.
1: دكتور جورج، مع كثرة المعلومات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي هلأ عم نشوف على تيك توك أو على كذا موقع، بنشوف أنه بيطلعوا بيصيروا يقدموا نصايح، وفي كتير عالم للأسف عم تمشي بغض النظر إذا هيدي النصايح منيحة ولا مش منيحة. شو برأيك يعني شو برأيك لازم يعملوا لحتى يحدوا من هالموجة اللي غزت العالم؟ يعني كيف ما يطلع ترند بيمشوا فيه، إن كان على السكين إن كان بكتير قصص،
0: وهيدي الشغلة كتير مهمة مؤخرا صارت، لأنه ما في تنظيم مزبوط للدعاية بلبنان. في قانون بيمنعك تعملي دعاية، وكل هالدعايات اللي عم تشوفين انه مخالفة للقانون، يعني هودي كلهم ما لازم يطلعوا على الاعلام، بس انما عم يطلعوا صاروا على امر الواقع، ما حدا عم بيقول لهم وقفوا،
1: بيطلعوا عن انا بيرسونال
0: اكزاكتلي، ما حدا عم بيقول لهم وقفوا. لانه ليش نرجع للمشكله الاساس؟ لانه وزاره الصحه ما عم بتطبق القوانين، لانه كل ما واحد بيطلع عم بيخالف القانون لازم تستدعيه وتوقفه، مين ما كان يكون، كان صيدلي طبيب وغير او حد اخصائي ثاني او حاله واحد طلع على باله يعمل تيك توك. من هيك بس تنظمي هذا الموضوع، موضوع الإعلام وموضوع الدعايات، وتنظميه بطريقة كل مهنة تهتم بالقوانين اللي هي بتشوفها مناسبة حتى ما يعطوا المعلومة الغلط ويضلوا للعالم، هيك الأمور بتصفي كتير منيحة. نحن عم نشوف كتير قصص عم تطلع على السوشيال ميديا بأمريكا، ولا مرة شفناها غلط، قليل تتشوفيها غلط إلا إذا طلعت من محلات معلين كنترول، بس المحلات اللي طالعة اللي هي معروفة عالميا وبتطلع بينعمل لها ريكومنديشن للعالم بتاعها تكون ريكومنديشن كتير مزبوطة وما تكون مضللة. اليوم نطلب منا نحط قوانين، قدمناها بعض الاقتراحات اللي هي كيف لازم تكون الدعاية وتحت إشراف مين وعلى أي أساس تنعمل، إذا تاخد بعين الاعتبار ونعملت القوانين أنا ما عندي مشكلة إذا كانت معمولة مزبوطة. ساعتها هون بتأكد أنه ما بيصير فيه تضليل للمواطن اللبناني ويضر حاله. بقى من هون قصة الإعلام نحن ما فينا نوقفها هيك بالمطلق، لازم ننشغل عليها بطريقة أنه تتنظم بطريقة تكون عم تتوجه للمريض بالطريقة السليمة والصحيحة، وإذا بنترك هيك هذه مسؤولية وزارة الصحة أنه هي تنظمها وتطبق القوانين.
1: برأيك كمان الدواء بلبنان شوي بتحسه عطول أغلى من غير بلدان، يعني كنا قبل نروح نلتجئ لإكس وإجراج من بلدان، هيدا قطاع إنساني، يعني ليه بده يكون عليه جمرك هالقد؟
0: هو بالمبدأ ما في على جمرك إلا تقريبا 5%، شيء بس 5% منه شيء كتير نسبة لأشياء تانية. بالسابق كان أقل من 5%، علوا ما بعرف لأغراض شيء هن الدولة بتتعاطى فيها ممكن بحاجة لمصاري زيادة، ولقوا أنه هذا القطاع بيفوت أكتر نسبة على المرافق اللي كان بطار أو البور نسبته كتير عالية، يعني بتشوف الجدول اللي عندهم إياها بالجمارك مين أعلى نسبة مصاري بتفوت على لبنان، بتشوف إنه هو الدواء على 24 على 365 دينار على طول عم بفوت إيديه على لبنان، نسبة اللي لعب بتفوت عليها كتير عالية بالنسبة للمصاري. بقى لقوا هادي الثغرة إنه هني بيقدروا يعملوا منه مصاري زيدوا عليها شوي، بس هيدي انتبه

0: هيدي شغلة كتير مهمة، لأنه بالنتيجة 5% ببعض محلات تفرق. بس أنا كنت بفضل على الوزارة أنه هال 5% تحطها بمحل بس تخدها، أو الدولة بس تخدها لتعطي برامج تدعم البرامج الصحية. لأنه بالنتيجة كيف تعطي صحة للمريض؟ مش أنك تجيبي له دواء رخيص، مش أنه تجيبي له دواء غالي. اللي تعطي صحة للمريض أنه بس تجيب الدواء المضبوط على البلد، ينعرف كيف يستعمل. لأنه استعمال الدواء هو أهم من نوعية وجودته بعض الأحيان. لأنه إذا كان جودته منيحة وما عرفت استعملتيه مضبوط رح يضرك، والعكس صحيح. أصبح البرامج اللي هي بتخلي أنه الإيدي ينصرف بالطريقة السليمة والمريض ياخده بالطريقة السليمة هي الأساس بهذا الموضوع. من هون دور الصيدلي السريري كتير مهم، أنه يراقب المريض بالمجتمع إذا هالدواء بيستعمل بالطريقة السليمة للأمراض اللي هي مضبوطة.
1: شو هي مطالب الصيادلة حالياً هيك باختصار؟
0: المطالب الصيادلة واضحة وحكيناها من 10 سنين. الأدوية الغالية اللي هي موجودة اليوم بالسوق المحلي، بال2005 عملت شيء اسمه وزارة الصحة ترانشات، وقسمت الأدوية لترانش A، ترانش B، C، D and E، وكل ترانش هي إلى سعر معين. شو عملت الوزارة بال2004 أو بال2005؟ راحت شيلت ترانش E. بتوصلك ليش شو بدهم الصيادلة. شيلت الترانش E لإلها، بلشت تعمل مناقصات بطريقة غير قانونية، خالفت القوانين، عملت مناقصات، بلشت تشتري هي الدواء تحت حجة شيء اسمه مصلحة المريض. بال2014 عملت شيء تاني وزارة الصحة، راحت شيلت الربح عن اسمه شيء اسمه ترانش E، الربح المشروع للصيدلة
1: يلي هي شريطه
0: للصيدلة. بس نحن اعترضنا عليه بالوزارة بال2015-2016 انه انتو ليش عم تشيلوا الربح اللي هو ربح مشروع للمؤسسات الصيدلانية. لانه انت اليوم بس يكون ما عندك ربح مشروع بتكون انت عم تهلك القطاع وعم تدفش القطاع تروح على الافلاس. بس جينا قلنا لهم اليوم انه انتو عم تشيلوا الربح للصيدلة، انتو عم توجهوا لصوب الافلاس، هذه ما رح تأثر معكم، هاي نسبتها كتير قليلة. ايه هي نسبتها قليلة، كانت بهداك الوقت كانت 20% من الحجم الادويه اللي احنا بنصرفهم. انما الدراسات كلها كانت عم تبين وفرجتهم اياها بالوزاره انه كل سنه نحن عم نخسر 10% من قدره رخيصه مقابل 10% عم تزيد من قبل الادويه الغاليه اللي هي البيبتايد والمونوكلونال وكلهم. اصبح التوجه الطبي بالعالم عم بيروح، والدواء عم بيروح باتجاه اكثر انه يوصف الادويه الغاليه فيرسس الادويه الرخيصه. اليوم بال2025-2026 الادويه الغاليه بتعمل تقريبا بالعالم فوق 60% من الوصفات. يعني اليوم انت وزاره الصحه بس تجي عم تشيلي الربح المشروع عن 60% من الوصفات بالقطاع الصيدلاني، انت اجوا قالوا نحن عم نعمل كوست شيرنج. يعني الكوست شيرنج انا عم نوزع الارباح، عم تبهي كيف، على القطاع حتى ما يتحمل المواطن. ايه انا معهم يعملوا كوست شيرنج، بس انت بتعمل كوست شيرنج بالدواء مش على 60% من مدخوله، بس تكون عم تعمل كوست شيرنج على 60% مدخولي، انت عم تضرب القطاع الصيدلي مش عم تساعد المريض بس تضرب القطاع الصيدلي تكون عم تضرب المريض بطريقه انديركت. انا بفهم تعمل انت كوست شيرنج على 1% من مدخولي ببلعه، 1% بتقطع، 2% بتقطع، بس على 60%
1: شريك النص
0: من هيك لا يا ريت شريك. هي اذا شريك انا قبلان، ما شريك بتعطيني شويه منه، مش بتضرب القطاع بتقفلسه. بقى نحن عم نطالب وزاره الصحه اليوم ترجع تعيد النظر بهذا القرار، ترجع ترانش او على الصيدليات تنصرفوا بقلب الصيدليات، لانه حق المواطن يكون في عنده استشاره صيدلانيه من قبل صيدلي، حق المواطن يكون الصيدلي عم يتابع له بالمجتمع لانه هو عنده الايزي اكسس عليه انه يتابعه بصحته بدوائه اللي عم ياخده، وحق المواطن انه ياخذ الدواء كمان ببلاش. انتبه يعني احنا مش ضد انه تشتري الوزاره الدواء، بس نحن ضد انه الوزاره تيجي تصرف الدواء بالمكاتب عندها والمستودعات عندها. ويا ما سمعنا فضايح بهذا شو عم بيصير، ما بدنا نحكيها هلا اني حتى ما يزعلوا منا، بس الوزراء حكيوا عنا مش انا حكيت عنا. ترجع ترد على هيدي الادويه على الصيدليات نحن نصرفها، وتترك لنا ربحنا المشروع، نحن ما عم نشحد من الوزاره، ربحنا المشروع تنضل نحن مستمرين بالخدمات اللي بنقدمها، ونقدر نغطي مصاريفنا اللي هي المصاريف التشغيليه الثابته وغير الثابته. لانه ما في مؤسسه بالعالم بعلم الاقتصاد تقدر تستمر واخدي 50% من مدخولها، ولا ممكن، وخلتينا الاشياء والامور رايحه على أسوأ. من هيك الصياد اليوم نرجع لسؤالك، عم بيطالبوا من وزاره الصحه اول شيء يردوا لنا الترانش على الصيدليات، ونحن بال2016 بس قمنا بشيء اسمه الملف الدوائي الرقمي اللي خبرتك عنه، نحن اخذنا بدل اتعاب عليه. راحت شيلت الملف الدوائر الرقمي اللي بيخدم المريض وشيلت بدل الأتعاب اللي كمان بتساعدنا تنقدم على الخدمة. نطلب منها ترجع ترد المبالغ الثابته كمان وترجع ترد الملف الدوائر الرقمي تشتغل عليه. إذا ما بيعرفوا نحن بنعرف، نحن بنساعدهم كيف يقدروا يعملوا ملف دوائر رقمي سريري بقلب الصيدليات وبقلب المستشفيات.
1: دكتور جورج سيلي، أنا بدي أتشكرك. كلمة أخيرة بتحب تقولها هلأ قبل ما ننهي؟
0: الكلمة الأخيرة اللي هي دايما هي عندي إياها هاجس، بليز وزارة الصحة تعرف دورة مظبوط، دورة هو رقابة تنظيمة وليس رقابة بوليسي. دورة وزارة الصحة أن تطبق القانون، مش هي تخالف القوانين، وبس هي تطبق القوانين نحن بكون بألف خير والمريض اللبناني بكون ألف خير.
1: بدي أتشكرك وانترونا بحلقة جديدة جماعة الجاي مع ضيف جديد من وجوه البلد.
2: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
4: فستق، جوز، تمر، روحة.
5: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف، وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
6: معمول.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحينة شاهين 800 جرام ب $3.90، سمك عرموت فرومر الكيلو ب $3.40.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. يحلق الطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية، وإلى بيروت يصل اليوم الخميس المقبل المكلف الملكي السعودي بمتابعة الملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان، وسيركز في خلال لقاءاته مع القيادات اللبنانية على سبل دعم لبنان في مساعيه الهادفة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي وبسط سيادته على كامل أراضيه. رأى النائب حسن عز الدين أن المفاوضات المباشرة التي رفضها حزب الله أنتجت اتفاق الإطار، معتبرا أنه عندما قيل أن الحكومة الأمريكية ستلتزم ما تم التوافق عليه على المستوى الأمني والعسكري والسياسي، فهذا يعني أن هذه التفاهمات الأمنية والسياسية تعني توقيعا على اتفاق الإطار الذي استجلب العدو ليبقى محتلا للأرض. وأشار عز الدين إلى أن آلية التنفيذ لهذه الخطة هي السلطة السياسية حاكمة، واصفا إياها بالمستبدة الغبية والجاهلة بما يجري حولها، والتي لم تعرف أن تقرأ ما يحصل من أحداث على مستوى المنطقة. بعدما تداول بعض وسائل الإعلام معلومات عن وجود أزمة محروقات في منطقة البقاع أدت إلى إقفال بعض المحطات، نفى مندوب صوت كل لبنان في البقاع هذه المعلومات، إذ تعمل محطات المحروقات بشكل طبيعي منذ يوم أمس ولا تشهد أي طوابير أو ازدحام من قبل المواطنين. أما فيما يتعلق بمادة المازوت فأوضح أن بعض المحطات تقوم ببيع كميات جزئية من الطلبات، وذلك بسبب عدم توفر المادة بالكميات الكافية.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن طهران لا تهتم بالتهديدات الأمريكية وتعمل وفقا لمصالحها الوطنية، قائلة لن نسمح للولايات المتحدة بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام. اعترض الجيش الإسرائيلي قبل قليل طائرتين مسيرتين رصدتا في منطقة الحدود الأردنية، وقال إن الطائرتين لم تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية ولم تطلق سفارات الإنذار وفقا للإجراءات المتبعة. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتسرب لمادة الأمونيا من جراء اشتعال حريق في مصنعين بالمنطقة الصناعية في سديروت بغلاف غزة من دون تحديد الأسباب أو الأضرار. إلى السودان، حيث أسقط الجيش السوداني مسيرات للدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض. الخبر الأخير، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ضربت محطة تصدير روسية في منطقة روستوف ومنشآت نفطية أخرى. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.
3: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDLnews.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
4: خسروا بالماتش التليان وقعت
5: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-79.

0: صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
1: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، وهذه العناوين: التطوير سمة المستقبل، توقيع الأمن العام. الأمن الغذائي أمام اختبار وخطة استثنائية لدرء المخاطر. رجال الدفاع المدني في خط المواجهة الأول، نسعف الأرواح، ننتشر المفقودين ونودع الرفاق. والنافذة دولية على تطورات الشرق الأوسط المتسارعة، توقيع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. أهلا بكم من جديد. التطوير سمة المستقبل في العدد الجديد لمجلة الأمن العام. لم يعد التطوير خيارا يمكن للمؤسسات أو الدول أن تتعامل معه كترف إداري أو تقني، بل أضحى شرطا رئيسيا وملزما للاستمرار والاستدامة في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة. فالتحديث والتطوير هما السمتان الرئيسيتان اللتان تضمنان استمرارية المؤسسات وقدرتها على مواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في مختلف المجالات والقطاعات. منذ منتصف القرن الماضي، دخلت البشرية مرحلة الثورة التكنولوجية التي غيرت شكل الحياة بصورة جذرية. ومع تراكم الإنجازات العلمية والتقنية، بدأت التكنولوجيا المعرفية بالتطور بشكل متسارع، وصولا إلى عصر الذكاء الاصطناعي الذي بات اليوم عنوان المرحلة الجديدة في العالم ويشارك مع الإنسان في إدارته. فالتكنولوجيا الذكية لم تعد مجرد أدوات داعمة ومحفزة، بل أصبحت عاملا أساسيا في اتخاذ القرار، تحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاجية والخدمات. لم تترك التكنولوجيا الذكية قطاعا إلا ورفدته بكل آليات التطوير والتحديث، فقد أحدثت تحولا هائلا في الصناعات، ساهمت في ترشيد الإدارات العامة والخاصة، كما أحدثت ثورة في الطب والتشخيص والعلاج والعمليات الجراحية من بعد، وتطورت وسائل الاتصالات الأرضية والفضائية وبرامج التعليم والزراعة والصناعات الغذائية والمواصلات. كل ذلك جرى بهدف تسهيل حياة الإنسان وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له وتوفير الوقت والجهد والكلفة. أما الذكاء الاصطناعي فهو يشكل اليوم ذروة هذا التطور التكنولوجي المتراكم، فهو قادر على تحليل البيانات بسرعة فائقة والمساعدة في اتخاذ القرارات وتقديم حلول دقيقة في مختلف القطاعات. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف يمكن للبنان أن يستفيد من هذه الثورة التقنية العالمية؟ للأسف، كما تقول الأمن العام، لم يتمكن لبنان منذ العام 1975 من الخروج الكامل من أزماته المتلاحقة بسبب الحروب والانقسامات والصراعات التي لا تزال تنهك الشعب والدولة والمؤسسات. وفي وقت كانت فيه دول كثيرة تستثمر في التكنولوجيا وتبني اقتصادات معرفية متطورة، كان لبنان يواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية متواصلة أعاقت عملية التحديث والتطوير ومنعت الدولة من استعادة دورها الطبيعي في مواكبة التحولات العالمية. رغم هذه الظروف الصعبة، لا تزال بعض المؤسسات اللبنانية، كما تقول الأمن العام، تحاول السير في ركب مسار التطوير والتحديث انطلاقا من قناعة بأن المستقبل لا ينتظر المتأخرين. وفي هذا الإطار، وضعت المديرية العامة للأمن العام بقيادة اللواء حسن شقير خطة تطويرية تهدف إلى تحديث الإدارة وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المجالات التي تعنى بها المؤسسة وتدخل في صلب صلاحياتها. وقد شملت هذه الخطة العمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية وتبسيط إجراءات المعاملات الإدارية وتحسين آلية إنجازات المعاملات بما يواكب التطور الحاصل في الإدارات الحديثة حول العالم. صحيح أن بعض هذه البرامج قد تأخر تنفيذه بسبب الحرب والظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي مر بها لبنان، إلا أن البرامج انطلقت ووضعت على سكة التنفيذ والعمل يتواصل بعيدا من الضجيج الإعلامي والخطابي، على أمل أن يلمس المواطنون والمقيمون نتائج هذا التغيير في المستقبل القريب. تختم الأمن العام: إن بناء مستقبل إداري ومؤسستي أفضل للبنان لا يمكن أن يتحقق من دون الإيمان بثقافة التطوير والتحديث، لأن العالم يتقدم بسرعة هائلة، ومن يتأخر عن مواكبة العصر يجد نفسه خارج المنافسة. لذلك فإن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير عمل الإدارات العامة يجب أن يكون في صلب أي رؤية إنقاذية حقيقية للبنان، لأن التطوير لم يعد مجرد خيار بل أصبح سمة المستقبل وعنوانه الأساسي. التوقيع الأمن العام، التطوير سمة المستقبل.

0: أمنك بأمان.
1: الأمن الغذائي أمام اختبار صعب. حداد ننفذ خطة استثنائية لدرء المخاطر. مقابلة تجريها تيريزا الخوري مع ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان نورة حداد. تستهل تيريزا الخوري كاتبة في الأمن العام. يواجه لبنان حالة طوارئ إنسانية متفاقمة في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتداعيات النزوح، ولا يزال أكثر من 1,000,000 شخص في حالة هشة يعتمدون بشكل متزايد على المساعدات لتأمين احتياجاتهم الأساسية. وتؤدي الأسعار المرتفعة وفقدان مصادر الدخل وضغط الأسواق المحلية إلى جعل الحصول على الغذاء أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأسر المتضررة. لم يعد العدوان الإسرائيلي المتصاعد والتهجير القسري مجرد أزمة ظرفية، بل تحول إلى حالة تؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين الأشخاص في ظل انخفاض القدرة الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة، مما جعل تأمين الطعام في صلب التحديات اليومية. في هذا السياق تؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO أن المشكلة الحالية تمتد لتشمل منظومة الإنتاج بأكملها التي تواجه ضغوطا متراكمة في وقت تتراجع فيه قدرة العديد من المزارعين على الاستمرار في عملهم، مما يهدد الاستقرار. كما تبرز خطورة الوضع أيضا لكون تأثير المعوقات لم يعد محصورا بفئة واحدة، بل بات يشمل نطاقا واسعا من السكان، حيث تتزايد نسب الفقر في المناطق مع اختلاف الدرجات بين محافظة وأخرى. ففي حين تعاني بعض الأماكن من ضغوط معتدلة، وصلت في بعض الحالات إلى مرحلة متقدمة، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين المستلزمات والقدرة على الاستجابة. هذا التفاوت الجغرافي والاجتماعي يجعل التدخلات أكثر صعوبة من حيث الاستهداف والتوزيع، وتتجه الجهود نحو مقاربة تشمل أيضا تعزيز قدرة المجتمعات على التصدي للواقع، إذ تعمل الجهات الفاعلة على تنفيذ برامج متعددة المستويات تهدف إلى توزيع الموارد المحدودة بطريقة أكثر عدالة وفعالية. وذكر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة أن 1.2 مليون شخص سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد المصنف ضمن المرحلة الثالثة خلال الفترة الممتدة بين نيسان وآب من السنة الجارية. وهكذا فإن تأمين القوت من الركائز الأساسية للاستقرار، إذ يضمن حصول جميع الأفراد على غذاء كاف وآمن ومغذى بشكل مستمر، مما يسهم في الحفاظ على صحة الإنسان والحد من مشكلات الأمراض، كما يساهم في تقليل معادلات الجوع. ويعد الغذاء من الركائز الأساسية للتنمية، إذ يضمن حصول جميع الأفراد على المتطلبات، حيث يسهم في الحد من الأمراض أو عدم التوازن، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة، كما يلعب دورا مهما في تعزيز الصمود، إذ يساعد في تقليل معدلات الجوع ويحد من التوترات الاجتماعية التي قد تنتج من نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها. وعندما تتوافر المتطلبات بشكل جيد، يتحسن المردود ويزداد النشاط. إضافة إلى ذلك، فهو يشجع على تحسين الكفاءة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد. الأمن العام سلطت الضوء على المخاطر الناتجة عن تدهور الأوضاع، وحاورت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان نورة حداد. تقول حداد إن الوقت لا يزال متاحا لمنع مزيد من التدهور في الأمن الغذائي، لكن ذلك يتطلب استجابة سريعة ومستدامة. فالاستثمار اليوم في الزراعة لا يساهم فقط في تلبية كل الأمور، بل يساعد على حماية الأصول بشكل فعال والحفاظ عليها والحد من تفاقم المتطلبات في المستقبل. من وجهة نظرنا، كما تقول، في المرحلة الحالية يجب العمل على 3 مسارات متكاملة: تعزيز توفر البيانات والمعلومات الموثوقة لتحديد الحاجات وتوجيه المساعدات إلى الفئات المنكوبة من خلال التقييمات السريعة، ذلك بهدف الاستجابة بصورة مثمرة، توسيع نطاق المساعدة الإنتاجية، دعم التعافي المبكر من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية المتضررة وتمكين المزارعين من العودة إلى الإنتاج في أسرع وقت ممكن. أما في المديين المتوسط والطويل، فنركز على إصلاح المقومات الأساسية بما يشمل أنظمة الري وإدارة الموارد، دعم الثروة الحيوانية، استصلاح الأراضي وسلاسل القيمة الزراعية، إلى جانب توسيع الممارسات القادرة على التكيف مع التبادلات المناخية. هذا والمزيد إذن تتابعونه على صفحات مجلة الأمن العام وموقعها الإلكتروني general-security.gov.lb. مقابلة إذن لتيريزا الخوري مع ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان. العنوان هو الأمن الغذائي أمام اختبار صعب وخطة استثنائية لدرء المخاطر.

0: أمنك بأمان.
1: رجال الدفاع المدني في خط المواجهة الأول، نسعف الأرواح، ننتشر المفقودين ونودع الرفاق. مقابلة على صفحات مجلة الأمن العام مع رئيس وحدة التجهيز والأليات في الدفاع المدني ورئيس المركز الإقليمي في البترون زياد شاهين. تستهل الأمن العام في زمن الحرب، يتجه عناصر الدفاع المدني إلى الأماكن التي يفر منها الجميع ليقوموا بالعثور على أحياء وسط الدمار الهائل. يعودون من مهامهم مثقلين بألام الضحايا وصور زملائهم الذين فقدوا حياتهم منذ أذار الماضي. ودعت المديرية العامة للدفاع المدني 9 من عناصرها، فيما يواصل البقية عملهم بكل عزم وإصرار. يشكل هذا الجهاز أحد أهم الأعمدة الوطنية التي يقوم عليها الأمن والسلامة، وهو يعتبر رمزا للتضحية والفداء، إذ يؤدي مهمات جسيمة تتطلب شجاعة عالية في استعداد دائم لمواجهة الكوارث التي قد تهدد المجتمع في أي لحظة. خلال الحرب الإسرائيلية ارتفعت مسؤوليات هذا الجهاز بشكل غير مسبوق، فقد عانى البلد من موجات قصف متكررة على المدن والقرى، إضافة إلى انفجارات هائلة أدت إلى انهيار المباني وتشريد السكان. في ظل هذه الظروف القاسية كان عليه أن يواجه واقعا مليئا بالمحاذير والمخاطر، حيث كان يتدخل لإخماد الحرائق، إخلاء المدنيين من أماكن القصف، العثور على الجرحى والمفقودين، مع تأمين الملاجئ والمراكز الصحية. ورغم الرعب الذي كان يحيط بعناصره، تمكنوا من تحويل شعور الخوف إلى قوة دافعة للعمل الميداني، مستندين إلى التدريب والخبرة وروح التضامن بينهم. لذا كانت تضحياتهم عظيمة، فقد قضى بعضهم أثناء أداء الواجب، بينما تعرض آخرون لإصابات جسدية خطيرة ونفسية عميقة نتيجة الصدمات التي مروا فيها. رغم ذلك لم ينهزموا أمام الواقع القاسي، بل واصلوا مهماتهم بإصرار وعزيمة. إن التفاني والشجاعة التي أظهروها بشكل لافت تجسد أسمى معاني الوطنية والرحمة، وتؤكد أن العمل ليس مجرد مهنة أو وظيفة، بل رسالة سامية تتطلب بذل جهد مستمر وعطاء بلا حدود من أجل الوطن والمنكوبين. ما يقدمه هؤلاء اليوم لا يقتصر على مواجهة التصدي للتهديدات، بل يحمل الأمل لكل اللبنانيين، ويظهر كيف يمكن الإنسان أن يتجاوز المعوقات الكبيرة بالإصرار على خدمة الآخرين حتى في أكثر الأوقات قسوة، مما يجعل من هذه العناصر نموذجا حيا للفداء بعد تفنيهم في الحفاظ على السلامة العامة في بلد يتعرض للكوارث المتكررة. إذن الأمن العام حاورت رئيس وحدة التجهيز والأليات في الدفاع المدني ورئيس المركز الإقليمي في البترون زياد شاهين. المقابلة أتت تحت عنوان رجال الدفاع المدني في خط المواجهة الأول، نسعف الأرواح، ننتشر المفقودين ونودع الرفاق.

0: أمنك بأمان.
1: محطتنا التالية نافذة دولية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
0: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: كل المؤشرات الظاهرة العسكرية الميدانية السياسية تدل إلى أن الحرب المندلعة بين إيران والولايات المتحدة تقف عند عتبة تصعيد كبير ينقلها من مرحلة الضربات المتبادلة إلى مرحلة العمليات العسكرية الواسعة النطاق وشديدة الوطأة، وتدل إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقف على أهبة اتخاذ قرار نهائي بين الاستمرار في نطاق عمليات أمريكية محدودة مصحوبة بحصار بحري محكم أو الذهاب إلى حملة عسكرية واسعة يمكن أن تدفع إيران إلى تفجير حرب إقليمية يمتد مسرحها من اليمن إلى إسرائيل. من المؤشرات العسكرية الميدانية التي برزت في الأيام الأخيرة يمكن التوقف عند النقاط التالية. أولا، استخدام الولايات المتحدة للمرة الأولى قاذفات استراتيجية من نوع B1 لضرب أهداف داخل إيران. ثانيا، تهديد الرئيس ترامب باستهداف جبل الفأس قرب منشأة نطنز النووية الإيرانية. ثالثا، نقل الولايات المتحدة معدات والذخائر الإضافية إلى إسرائيل لدعم الطائرات الحربية ووصول عشرات من طائرات التزود بالوقود قادمة من أوروبا وقاعدة العديد في قطر. رابعا، تعزيز الفرق والطواقم الطبية التابعة للجيش الأمريكي في القواعد الألمانية المعنية بحاجات الجنود الجرحى في الشرق الأوسط. خامسا، دعوة وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكيين في الشرق الأوسط للاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية عدة في منطقة الخليج في الشرق الأوسط. سادسا، إبلاغ واشنطن إسرائيل بنية تصعيد الهجمات على إيران خلال أيام قليلة وتأهب إسرائيلي لدخول الحرب مع بنك أهداف محدث يشمل مسؤولين إيرانيين كبارا ومنشآت حيوية للطاقة. أما في المؤشرات والتطورات السياسية الدافعة إلى حرب أشد وأقصى وإلى قرار أمريكي بتوسيع نطاق الهجمات خلال أيام، نتوقف عن النقاط التالية. أولا، ثبات الموقف الإيراني على درجة عالية من التشدد في موضوع مضيق هرمز الذي كان شرارة الحرب الجديدة وسبب انهيار مذكرة التفاهم. المسؤولون الإيرانيون ما زالوا عند موقفهم القائل بأن وضع المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب وبأن إيران تريد وضعه تحت سيطرتها وإدارتها الأمنية والمالية. في الواقع تواصل إيران ضرباتها لدول الخليج والدفع باتجاه توسيع الحرب في اتجاه البحر الأحمر لجعل كلفة الحرب مرتفعة جدا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها. والمنطق الإيراني وراء استهداف القواعد الأمريكية ومواقع حيوية في دول الخليج هو توجيه رسالة إلى الأمريكيين فحواها: إذا كنتم تسعون عبر سلطنة عمان إلى الاتفاق على سيطرة على المضيق عليكم أن تأخذوا في اعتبار أننا قادرون على إعادة الأمور إلى نصابها على الدوام، بل علينا تذكيركم بأن أمن المنطقة الخليج لا يمكن مناقشته من دون إيران وأن أي هندسة إقليمية تتعلق بالمضيق وممرات الحيوية البحرية يجب أن تمر عبر موافقة إيران أكيد. ثانيا، التهديد الحوثي بتوسيع العمليات في البحر الأحمر في تطور ينذر بفتح شبكة إضافية عند مضيق باب المندب الذي بدأت سفن تجارية تتجنب المرور عبره وتغير مساراتها في البحر الأحمر. ويسود اعتقاد واقتناع للأمريكيين بأن هجمات الحوثيين بعد أشهر ظلوا خلالها خارج الحرب هي هجمات مدفوعة من إيران التي تسعى إلى فتح جبهة جديدة في البحر الأحمر إلى جانب الخليج العربي والضغط على ممر دولي آخر لشحن النفط. وهذا الأمر لا يخفيه المسؤولون الإيرانيون الذين يحذرون من أن استمرار التهديدات الأمريكية من شأنه توسيع نطاق الحرب داخل المنطقة وخارجها. ويقولون أيضا أن أحدا لن يتمكن من بيع النفط في المنطقة إذا منعت إيران من تصدير نفطها، وأن معادلة هذه الحرب واضحة، إما الجميع أو لا أحد في منطقة لا تبيع فيها النفط ولن يبيع أحد فيها النفط، وإذا لم يضمن أمن إيران فلن تكون أي بنية تحتية آمنة. ثالثا الاستعداد الأوروبي لدعم حرب ترامب والانخراط فيها بشكل أو بآخر، بعدما كان الموقف الأوروبي يتسم بالإحجام والامتناع عن إعطاء تسهيلات للقوات الأمريكية. هذا التحول الذي ظهر في قمة أنقرة لدول حلف شمال الأطلسي ترسخ في أعقاب التوجهات الإيرانية السلبية في مضيق هرمز والممتدة إلى مضيق باب المندب، وقد أدت إلى رفع أسعار النفط وتجاوزه عتبة $100 للبرميل، وأيضا إلى رفع درجة الاستياء والسخط الدولي إزاء إيران واتهامها بأنها تلعب بالنار وتعبث بالاستقرار الإقليمي وتحكم قبضتها على الاقتصاد العالمي. في الواقع ثم تحفظ للدول الدولية على التدخل تحت مسمى حماية الملاحة في المنطقة، وبالفعل تناقش دول الاتحاد الأوروبي توسيع عملياتها البحرية وإعادة نشر السفن والقطع الحربية التي كان مقرر نشرها سابقا في هرمز لتتموضع في باب المندب، على أن تعمل هذه الأخيرة تحت مظلة عملية أسدج الأوروبية المتمركزة في جيبوتي. وكانت بروكسل وقعت منتصف تموز اتفاقا جديدا مع جيبوتي لدعم هذه العمليات، وهي من المهمة البحرية التي أطلقها الأوروبيون عام 2024 لحماية حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة، والتي تم تمديدها أخيرا حتى 28 شباط 2027. ويأتي ذلك فيما بدأت تشهد حركة الملاحة في البحر الأحمر تراجعا بالفعل، متأثرة ببدء تعطل من أي جدة وينبع وغير ما في السعودية، واحتمال انسحاب التعطل على موانئ الساحل الغربي أيضا وأبرزها جيبوتي ومصوى في إريتريا. رابعا التهاب الإسرائيلي لدخول الحرب واتخاذ خطوط عملية في هذا الاتجاه، من فتح الملاجئ إلى فتح جلسات التشاور الأمني في الحكومة والجيش لتجهيز الخطط العملياتية التي تنتظر قرار رئيس ترامب. فإذا قرر ترامب الذهاب إلى حملة عسكرية واسعة ستنضم إسرائيل إلى القتال وستعمد إلى توجيه ضربات قاسية ضد أهداف جديدة وتهدف إلى الدفع نحو انهيار اقتصادي يعجل في إسقاط النظام الإيراني. إسرائيل تتخيل لحظة انزلاق أوضاع نحو حرب شاملة واقتراب دخولها إلى الحرب بناء على طلب أمريكي أو ردا على هجوم إيراني. تشهد إسرائيل حالة اضطرار متصاعدة تحفزها مخاوف جدية من هجوم إيراني مباغت، لا سيما مع ورود معلومات تفيد أن الولايات المتحدة تحضر وستنفذ ضربات واسعة النقاط ضد إيران خلال أيام معدودة. وفي ضوء هذه المعطيات عزز الجيش الإسرائيلي منظمة الدفاع الجوي، رفع مستوى التأهب إلى أعلى درجة، وترى إسرائيل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترب بنقطة الحسم في وقت لا يبدو فيه أن أي من الطرفين معني بالدخول في مفاوضات، مع ترجيح إمكان انتقال إلى مستوى إضافي من التصعيد ومطالبة إسرائيل للولايات المتحدة بالاتفاق مسبقا على الأهداف الاستراتيجية للقتال قبل أن تعود إسرائيل إلى الانخراط فيه.
1: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، نافذة دولية. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي في المهن والأعمال، كيف يمكن استخدامه بمسؤولية وضمن أي حدود في قطاع المحاماة؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90، شاورما دجاج الكيلو $5.40.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا عرض لآخر الأخبار. يستعد لبنان لجولة مفاوضات سابعة في روما، يفترض أن تشهد تقييما للمرحلة التجريبية الأولى التي استبقها الجيش اللبناني برفع تقرير يتحدث فيه عن الانتهاكات، كما سيصار إلى تحديد المرحلة الثانية بعد أولى المراحل التجريبية. من قصر بعبدة أشار النائب إبراهيم كنعان إلى أن لبنان رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بات يمتلك خريطة طريق تحظى بدعم المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، مما يتيح فرصة لوقف الحرب واستعادة الأراضي وإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز دور الدولة والجيش اللبناني. وبعد لقائه رئيس الجمهورية شدد كنعان على أن استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي تبدأ من الداخل، معتبرا أن قانون استرداد الودائع يشكل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح المالي وإعادة بناء الثقة.
3: اليوم لبنان الرسمي مدعوم من المجتمع الدولي ومدعوم من الرئيس الأمريكي بهذا الجو اللي شفناه بواشنطن، عنده فرصة وقف حرب، فرصة استعادة الأرض، فرصة إعادة إعمار قرانا وبلداتنا بالجنوب وبغير مناطق أيضا يلي تعرضت لحرب وتعرضت لدمار من بيروت للبقاع لغيرها، فرصة نرجع نستعيد دولتنا، فرصة نقوي جيشنا، خارطة الطريق لحتى يكون عنا فعليا ثقة باقتصادنا وبقطاعنا المصرفي التي تبدأ بالثقة الداخل اللبناني، الحقوق أولا وآخرا. فإذا نحن صحيح رايحين بخطى ثابتة حتى نخلص هيدي المسألة يلي طالت 6 سنين. قانون استرداد الودائع أساسي، والثقة تعود من خلال الشعب، تعود من خلال الداخل اللبناني، تعود من خلال المودع اللبناني، ونرجع منستكملها بالثقة الخارجية مش بالعكس.
2: وفي نشاط بعبدة عرضت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون نتائج زيارته إلى واشنطن، وأطلعته على الزيارة المرتقبة للأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة شيخ نويس، وعلى التحضيرات لإطلاق المزايدة لتلزيم إدارة وتشغيل واستثمار مغارة جعيطة. أكد الرئيس نواف سلام في خلال الاجتماع الوزاري الدوري أن الحكومة تسعى للاستفادة من الفرص الإقليمية لدعم النهوض الاقتصادي مع تعزيز التعاون مع العراق وسوريا في مشاريع الربط والتكامل، وبحث الجانبان اللبناني والعراقي مشروع ربط خط البصرة طرابلس وإنشاء لجنة فنية مشتركة والتعاون في المنطقة الاقتصادية الخاصة وإعادة تأهيل خزانات النقل البري للنفط كما يحصل مع مرفأ بنياس. أضاف سلام أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع تركيا إلى جانب تحسين خدمات الإنترنت. هذا وتناول الاجتماع الوزاري في السرايا الحكومية موضوع حماية المستهلك إلى جانب موضوعات أخرى متفرقة. إلى بيروت يصل يوم الخميس المقبل المكلف الملكي السعودي بمتابعة الملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان، وسيركز في خلال لقاءاته مع القيادات اللبنانية على سبل دعم لبنان في مساعيه الهادفة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي وبسط سيادته على كامل أراضيه. أمنياً، أوقفت قوى الأمن 3 أشخاص اعترفوا بتنفيذ أكثر من 20 عملية سرقة وسلب دراجات آلية في جبل لبنان.
4: مع ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجه إلى واشنطن، حيث من المرتقب أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين يتصدر الملف الإيراني جدول أعمال الاجتماع في ظل التساؤلات حول شكل المرحلة التالية بعد توقف القتال، وما إذا كانت واشنطن وتل أبيب ستتجهان نحو مسار دبلوماسي أم ستواصلان سياسة الضغط على طهران. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير ولا يزال مغلقاً، مشيراً إلى أن محادثات طهران مع سلطنة عمان إيجابية. وقالت الخارجية الإيرانية: الوسطاء ينقلون إلينا رسائل من الولايات المتحدة، لكننا لا نجري محادثات مباشرة حالياً. أعلنت منظمة الطيران المدني السوري انضمام شركتي ساندر وليف أفييشن الألمانيتين إلى قائمة الناقلات الجوية المشغلة لسوريا. أكد رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ضربت محطة تصدير روسية في منطقة روستوف ومنشآت نفطية أخرى، وقال إن المسيرات الأوكرانية استهدفت منصة للتصدير ومنشآت نفطية على بعد 1300 كيلومتر في عمق الأراضي الروسية. ومن جهة أخرى أعلن زيلينسكي أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا رخصة لإنتاج صواريخ من منظومة باتريوت. هذا وأفاد وزارة الدفاع الروسية باستهداف سفينتين محملتين بشحنات عسكرية في ميناء نيكولاييف الأوكراني. نهاية عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة،

من تنفيذ الإصلاحات مع تطبيق القانون 431 إلى تحديث الشبكات، ماذا تغير في قطاع الاتصالات؟ قطار الإنترنت السريع انطلق، متى يصل الفايبر أوبتيك إلى كل منزل؟ أين أصبح ملف ستارلينك في لبنان؟ وهل سيصبح الإنترنت الفضائي واقعاً؟ وزير الاتصالات شارل الحاج يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. سمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

الناشط السياسي الدكتور هاني عنوتي في كلام يوصل يتحدث عن تغير المعادلة ووصاية تركية قطرية على لبنان. هل يمكن بناء الدولة بعد السلاح؟ وهل الوجهة المقبلة نحو الفيدرالية أم التقسيم؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الواحدة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. من بعبدة أشار بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان إلى أن رئيس الجمهورية مؤمن بحقوق لبنان ويعرفها جيدا، ويعمل على تثبيت استقلال البلاد وحريتها واستعادة كل شبر من أراضيها بعيدا من الانقسامات الطائفية أو المذهبية أو الدينية. وشدد على أن الاحتلال سينتهي، معربا عن أمله في أن يعود أبناء القرى الجنوبية إلى منازلهم، ومشيرا إلى استعداد الدولة والحكومة لتقديم الدعم اللازم لهم، كما أكد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواء القتالي السابع عثرت خلال نشاط عملياتي في بلدة الطيبي جنوب لبنان على رسمين لأدولف هتلر داخل منزل خاص، مرجحا أنهما كانا جزءا من ملف أعمال يعود لشخص يدعى حسن حيدر. وكشف الجيش الإسرائيلي عن أن الرسوم تعود إلى ملف مدرسي تابع لمدرسة تعمل برعاية حزب الله، معتبرا أنها تعكس ما وصفه بترسيخ الفكر النازي وعمليات غسل الأدمغة داخل مدارس شيعية في قرى جنوب لبنان. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية انطلاق المرحلة الثانية من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي المستجيبة للصدمات، والتي تشمل 128,627 أسرة، أي ما مجموعه 425,706 مستفيدين بقيمة 14,300,000 دولار أمريكي. أكد اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان دعمه للإجراءات التي أعلنتها وزارة العمل بالتنسيق مع الأمن العام لتنظيم أوضاع العمال السوريين، داعيا إلى اعتماد خطة انتقالية تمتد لسنة كاملة تنجز خلالها معاملات العمال بصورة تدريجية، ومطالبا بتعاون بين وزارة العمل والأمن العام والضمان الاجتماعي واتحاد الأفران للوصول إلى حلول عملية تضمن استمرار إنتاج الخبز وتفادي أي نقص في اليد العاملة.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أعلن سلاح الجو الأردني أنه اعترض مسيرتين استهدفتها أراضي المملكة. وفي السودان، نقلت الأعفبي عن مصادر عسكرية قولها أن الجيش السوداني يستعيد السيطرة على طريق أم درمان الأبيض. الخبر الأخير أكد الكرملين أن روسيا لم ترى أي شيء ملموس بشأن أي مقترحات سلام جديدة لأوكرانيا، قائلا لا يوجد حديث عن تزويد السفن التجارية بقدرات دفاعية، لكن بإمكان البحرية اتخاذ تدابير لحمايتها. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو بمسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دوايها.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: تحية طيبة وأهلا بكم في برنامج بالتفاصيل. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن موسكو لا يسورها أي شك في تحقيق النصر بالعملية العسكرية الخاصة، مؤكدا على دور القوات البحرية الروسية الأساسي في ضمان أمن البلاد والحفاظ على التوازن العالمي. كما أشار بوتين إلى أن روسيا هي الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، مضيفا أن كييف ستفقد أراضيها الغربية عاجلا أم آجلا. يأتي هذا فيما حرر الجيش الروسي بلدة شفشنكا في جمهورية دونيتسك، معلنا أن تكبيد قوات كييف خسائر بأكثر من 1300 عسكري في منطقة العملية العسكرية الخاصة هذا اليوم، بالإضافة لقصف مصنع سمارت انتليجنت سيستم لإنتاج وتخزين المسيرات بعيدة ومتوسطة المدى جنوب غرب كييف بأسلحة عالية الدقة. فما الرسائل التي يبعث بها الرئيس الروسي للداخل والخارج؟ وإلى أي مدى يدفع التطور العسكري الروسي الكبير الغرب إلى مواجهة حتمية مع موسكو؟
1: من سان بطرسبورغ وفي احتفال بيوم البحرية الروسية والذكرى 330 لتأسيس أسطول القوات البحرية، يشيد الرئيس فلاديمير بوتين بالدور الجبار الذي تطلع به الأساطيل الروسية في حماية حدود البلاد وهزيمة أعدائها، ذلك خلال لقائه قادة الأساطيل وتقليده عسكريين من البحرية أو سمة الدولة تقديرا لخدمتهم. بوتين أوضح أن القوات البحرية بما فيها قوات المشاة البحرية تؤدي دورا حاسما في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أن المنظومات القتالية البحرية توجه ضربات دقيقة وقاسية للعدو بأسلحة عالية الدقة، مشددا على أن الحفاظ على التوازن الاستراتيجي العالمي يفرض تطوير وتعزيز المكون البحري للثالوث النووي الروسي.
2: أسطولنا البحري عنصر رئيسي في ضمان أمن روسيا والحفاظ على التكافؤ العالمي من خلال تطوير المكون البحري لثالوثنا النووي. البحرية الروسية بما فيها مشاة البحرية تلعب دورا مهما في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، كما تشن سفننا الحربية غارات عالية الدقة ضد العدو، وتتقدم مشاة البحرية بشكل متسارع ويقاتلون ببسالة ومهارة وإقدام.
1: القائد العام للقوات البحرية الروسية ألكسندر موسيف قال إنه وفق خطة العام الحالي تم تدشين عدد من السفن الحربية الجديدة والسفن الخاصة المزودة بقدرات نووية. الرئيس الروسي شدد على ضرورة التعامل مع خصوم روسيا الذين يحاولون اعتراض أسطولها بما فيها السفن التجارية كقراصنة، والتصدي لهم بحزم وفعالية.
2: خصومنا يحاولون اعتراض أسطولنا بما في ذلك السفن التجارية، وفي هذه الحالات علينا الالتزام التام بالقانون البحري الدولي، وفي نفس الوقت نتعامل مع المنفذين مثل ما نتعامل مع القراصنة بكل حزم وفاعلية، كما آمل تنفيذ إجراءات فعالة لتوفير غطاء أسطولنا وتأمينه.
1: وفيما يتعلق بسير العملية العسكرية الخاصة، يجدد بوتين التأكيد أن روسيا كانت الضامن الوحيد لوحدة أراضي أوكرانيا، ويشير بحزم قاطع إلى أن العملية ستختتم بانتصار روسيا.
2: لا يساورني أي أدنى شك في أن العملية العسكرية ستنتهي بانتصار روسيا، أنا على يقين من ذلك. والشعور بالوحدة والأخوة بين أفراد الجيش متعدد القوميات والعقائد داخل الأسرة الواحدة أمر مهم جدا لأي أمة ووطن.
1: يشدد بوتين أيضا على أن محاولات الغرب لعزل روسيا انتهت بالفشل، مؤكدا أنه لولا السياسات والأعمال العدوانية الغربية لما اندلع الصراع في أوكرانيا أساسا.
3: يجدد أسطول البحرية الروسية في ذكراه 330 العهد في ميادين القتال التي خبرها بقدرات قتالية ودفاعية بالغة الأهمية، ويؤكد في مواقعه الجديدة أنه الحصن المنيع فوق المياه الضامن لحدود روسيا وأمنها القومي ومصالحها العليا. يارا سليمان آرتي، موسكو.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا لحوار اليوم. معنا من موسكو الصحفي المتخصص بالشؤون العسكرية فيكتور ليتوفكين، من برلين رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في المنظمة الأوروبية للسياسات ناصر زهير، من واشنطن أستاذ العلوم السياسية الدكتور نبيل ميخائيل. مرحبا بكم جميعا. نبدأ معك سيد ليتوفكين، ماذا يعني تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حتمية النصر على الرغم من تعقيدات العملية العسكرية الخاصة والظروف التي أنشأتها هذه العملية، و رغم طول مدتها كما تحدث.
4: رئيس الروسي القائد الأعلى في روسيا قد أن العملية العسكرية الخاصة ستنتهي بانتصار روسيا، وهذا من الواضح من حيث كم من هناك من نجاحات على خط التماسيب كامله، كان ذلك في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زاباروجيا ومقاطعة خيرسون. نقوم بتوجيه ضربات على الخطوط الخلفية الأوكراني للجيش الأوكراني والبنى التحتية الصناعية القطاع العسكري وعلى المستودعات الوقود والذخائر وعلى مراكز الإدارة وعلى خطوط الحديد السكك الحديدية ومركز اللوجستية. وكما تعرفون قد قمنا بإغلاق الطريق على السفن الأجنبية إلى موانئ أوديسا وإزمايل وغيرها ولينشوفسك ونيكولايف وهلما جرا. نحن نقوم بتوجيه ضربات على المنشآت المينائية وعلى السفن ذاتها التي تحمل آليات تقنيات عسكرية ووقود إلى أوديسا من أجل إمداد الجيش الأوكراني الذي يحارب روسيا على خط الدماس القتالي. فلاديمير بوتين أعرب عن ثقته بأن النصر سيكون حليفنا وليس هناك من سبيل آخر، لأنه الحق لجانبنا، هذا حقنا، وكما قلنا كما قال أجدادنا بما أننا على حق فالنصر سيكون حليفنا. وهناك بشكل نشط يشارك في الأعمال القتالية هو الأسطول الحربي الروسي، المشاة البحرية من الأساطيل الروسية المختلفة من المحيط الهادي والشمالي والبلطيقي، وانتصارنا يرتبط ببطولة وبسالة محاربي المشاة البحرية. وطبعا سفننا تنشط ومنها تحلق الصواريخ المجنحة مثل الكاليبر والفرط الصوتية مثل تسيركون التي تقوم بتدمير بدقة الأهداف في كييف ومقاطعة كييف ودنيبروبيتروفسك وتشيرنيغوف وكل المقاطعات الأوكرانية حيث توجد المجمعات العسكرية الصناعية.
0: نعم، سأعود إلى هذا الأمر لاحقا، لكن دعني أناقش ما قاله الرئيس بوتين مع ضيفي الأستاذ ناصر زهير. كيف تتعاطى الدول الأوروبية مع تصريح الرئيس الروسي عن حتمية النصر، خصوصا أنها من أبرز الداعمين لنظام كييف في هذه العملية العسكرية الخاصة؟
5: يأتي للجميع. يعني الدول الأوروبية تتعامل مع هذه التصريحات على أنها تصريحات تخص روسيا وتخص الداخل الروسي، وتبين أن روسيا ستستمر بالعمليات القتالية مهما كلف الثمن، يعني ليس هناك نية للتراجع. وهذا الموقف هو موقف متجدد بالنسبة للرئيس الروسي وبالنسبة أيضا للجبهة المقابلة، الجبهة الغربية. ولكن بين الموقفين هناك موقف الذي يدعو إلى السلام وإلى أن يكون هناك وقف للقتال، ولكن يبدو بأن هذه الدعوات خفتت في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تراجع الموقف الأمريكي وموقف ترامب الذي كان يقول بأنه يدعم وقف إطلاق النار، ولكن يبدو بأنها كانت نوعا ما إما تغيير حسابات أو مراوغة من الرئيس الأمريكي، وبالتالي تركيزه الآن على حرب إيران. إلى الآن الدول الأوروبية تتحضر لأن هذه العمليات العسكرية ستستمر، ستكون مستمرة لوقت طويل، ولكن الحماسة من أجل سيناريو هزيمة روسيا يبدو أقل بكثير بالنسبة للأوروبيين في الوقت الحالي. يعني الأوروبيين شعروا بأن هناك فخ وقعوا فيه وبأن الولايات المتحدة تريد وضعهم في واجهة المدفع أو أمام روسيا، وأن يكون هناك قتال أوروبي روسي بمرحلة أو بأخرى، ولذلك هم متراجعين الآن بشكل أو بآخر حتى هذه اللحظة، لأنه فرنسا لديها انتخابات في شهر أبريل ومايو الماضي، ألمانيا أيضا لديها انتخابات، اليمين المتطرف أو أقصى اليمين يصعد إلى السطح، وهذا هذه الأحزاب ليست متحمسة كثيرا لدعم أوكرانيا واستمرار الحرب.
0: لكن موضوع حديث الرئيس الروسي بأن أوكرانيا ستفقد أراضيها الغربية، ما حجم الرسائل هنا التي يرسلها الرئيس الروسي بالنسبة للطرف الأوروبي في هذا السياق، في ظل يعني الأنباء التي تحدثت عن رغبة بولندا في قضم جزء من أراضي أوكرانيا، هناك دول أوروبية تسعى أيضا للسيطرة على أراضي أوكرانية، ما الذي يمكن أن يفهمه الطرف الأوروبي من هذا الأمر؟ يعني عاجلا أم أجلا الطرف الغربي سيذهب كما قال الرئيس الروسي؟
5: سيناريو شبه جزيرة القرم مرة أخرى، لأنه عندما سيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم كان هناك أيضا دعوات وبأنه روسيا يجب أن تنسحب ولن يكون هناك اعتراف بهذه الأراضي، ولكن يبدو بأن السيناريو الحالي بالنسبة للأراضي التي سيطرت عليها روسيا هو سيناريو شبه جزيرة القرم وأن تسيطر عليها روسيا في الوقت الحالي. ضم بولندا لأراضي من أوكرانيا لا أعتقد أنه هذا قد يحدث في الوقت الحالي إلا إذا حدثت فوضى في أوكرانيا وعندها قد نرى.
0: لكن الرئيس الروسي تحدث عن الشرق، يعني الآن روسيا تسيطر على أراضي بالشرق عفوا، والرئيس الروسي تحدث عن أراضي بالغرب، يعني هنا الحديث عن دول أخرى يمكن أن تسيطر على أراضي في الغرب، بولندا، المجر، وحتى ألمانيا يعني، أو رومانيا عفوا.
5: لا أعتقد أنه هذا، يعني حتى لو كانت هذا حديث من الرئيس الروسي قد يكون هو يشير إلى تفكك أوكرانيا أو إلى أن أوكرانيا لن تبقى هذه الدولة الموحدة الكبيرة، ولكن دول أوروبية لديها شك كبير في هذا الأمر، لأنه لا يوجد أي مؤشرات في الوقت الحالي على أن هناك دول أوروبية قد تسيطر على أراضي لأوكرانيا، إلا كما أشرت لك إذا حدثت صراعات داخلية ورأينا جزء من أوكرانيا يتماشى مع الغرب وقد ينضم إلى الاتحاد الأوروبي والجزء من أوكرانيا يبقى باتجاه روسيا، تسيطر أراضي روسيا على أراضي منها، وأن يكون هناك أيضا جزء موالي لروسيا، لأنه أيضا لا ننسى بأنه الحكومة الأوكرانية أو جزء من الحكومات الأوكرانية السابقة كانت موالية بشكل كبير بالنسبة لروسيا، وبالتالي قد يتكرر السيناريو مرة أخرى بشكل أو بآخر في داخل أوكرانيا.
0: نعم، قبل أن أعود إلى ضيفي السيد لتوفكن فقط أشير إلى أننا نوجه، يعني نحاول ربط الاتصال مع ضيفنا الدكتور نبيل ميخائيل من واشنطن، لغاية اللحظة طبعا لم تنجح هذه الأمور. أعود مرة أخرى إلى ضيفي السيد لتوفكن من موسكو. حديث الرئيس الروسي عن عودة الأراضي وبأن هذه الأراضي سيتم فقدها في هذا المجال وبأن روسيا الضامن الوحيد لأراضي أوكرانيا، برأيك إلى أي درجة يعي الغرب هذه الرسائل التي يرسلها الرئيس الروسي في هذا السياق؟ وعندما يتحدث الرئيس الروسي عن حتمية النصر، ما المقصود هنا بالنصر في المرحلة الحالية؟ هل هو عسكري أم سياسي جغرافي؟
6: روسيا طبعا مستعدة بالسبل السياسية والدبلوماسية والحوار أن تحقق أهدافها لعملية العسكرية الخاصة، ولكن في حال الغرب قبل كل شيء أوروبا، الولايات المتحدة غير مستعدة السير بالمستوى الدبلوماسي، فستحتم حل الأهداف في ساحة المعركة. فيما يتعلق بالأراضي الغربية التي جرى الحديث عنها، هناك أوكرانيا الغرب الأوكرانية، أوكرانيا الغربية التي جزء من هذه الأراضي كانت قبلها لبولندا وللمجر ولرومانيا، وكما قال بوتين هذه الأراضي جوزيف ستالين أهداها لأوكرانيا، لأنه بعد الحرب العالمية الثانية هذه الأراضي جرى ضمها لأوكرانيا، وقبلها قبل الحرب كانت لبولندا. في بولندا هناك حركة الشرقيين الذين يريدون استحواذ على إيفانو فرانكوفسك ومقاطعة لبوف في أوكرانيا وغيرها، وما وراء الكربات أيضا المجر تريد الحصول على ما وراء الكربات، ولكن الحكومة الرسمية لا تتحدث عن ذلك، ولكن هناك حراك في بولندا وفي المجر وفي رومانيا، يقولون أن هذه الأراضي ملك لهذه البلدان، وفي حال أوكرانيا انهارت فمن دون شك فسيطالبون بهذه الأراضي، وسيقولون عن ذلك في رومانيا والمجر وبولندا. وبالتالي فلاديمير بوتين يقول إن الضمان الوحيد لعدم ذهاب هذه الأراضي لصالح المجر وبولندا ورومانيا هو روسيا، لأن روسيا هي التي تستطيع أن تضمن لأوكرانيا الأمن وسيادة الحدودية، وذلك طبعا بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة، لأن العملية العسكرية الخاصة لم تنتهي بعده، ويوجد لدى روسيا أيضا في مطالب فيما يتعلق ببعض الأراضي حيث يقتنوا الروس. وهذه من وجهة نظري، وأنا لن أؤكد أن هذا ما يفكر به بوتين أو القيادة العسكرية الروسية. من وجهة نظري أنها أيضا نيكولايف وأديسا سيكون لروسيا مطالب فيها، حيث يقتنوا مواطنون روس، غالبية الناس هناك من الروس. هذه الأراضي كانت لروسيا في السابق، ولكن ستالين ولينين أعطوا هذه الأراضي لأوكرانيا، كما حصل بالدنباس الذي جرى منحه لأوكرانيا. ولهذا السبب، مع نهاية العمليات العسكرية الخاصة، سنرى كيف ستصبح الجغرافيا الأوكرانية. أما أنه على أراضي أوكرانيا يجب ألا يكون هناك قوات أجنبية، فهذا أحد الشروط الأساسية لدى روسيا، لأنه في حال تواجد هناك قوات للناتو، فبالنسبة لروسيا ستصبح هذه القوات أهدافا شرعية، سيقوم بتوجيه ضربات ضدها بالصواريخ إن كان المجنحة منها، والصواريخ التكتيكية والصوتية أيضا.
7: سيد نصر زهير، هل تعتقدون أن الاتحاد الأوروبي يمتلك استراتيجية واضحة إذا ما طال أمد الحرب لعقد أو أكثر؟ هل يمكن أن نرى هناك استراتيجية لدى الطرف الأوروبي؟
5: لا يوجد استراتيجية، لا يوجد خطة، إلى أن هذه الحرب قد تستمر لعقد لعشر سنوات قادمة. كانت هناك خطة بأن الحرب قد تستمر من سنتين إلى خمس سنوات، أكثر من ذلك لا يوجد خطة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولا يمكن أن تستمر أو يستمر الموقف الأوروبي كما هو الآن في الوقت الحالي. يعني إذا كان هناك توجه أو خطة ما لاستمرار الحرب لخمس سنوات أو عشر سنوات قادمة، فهذا سيعني تغير الخطط والاستراتيجيات بالنسبة للأوروبيين وبالنسبة للأمريكيين، لأنه هناك عدة نقاط. النقطة الأولى كما تحدثنا بأنه لديك سيكون حكومات أو جزء من الحكومات ستكون منتمية لأقصى اليمين، وهذا اليمين المتطرف لا يريد أن يدعم أوكرانيا بشكل كبير، وبالتالي قد تتغير الصورة بالنسبة لدعم أوكرانيا بالنسبة للأوروبيين، وهنا يأتي الدور.
7: لكن لو سمحت لي، استمرار الاتحاد الأوروبي على هذا النهج لن يؤدي بشكل أو بآخر إلى مواجهة مباشرة مع الطرف الروسي، ونتحول من مجرد استخدام نظام كييف كأداة إلى مواجهة مباشرة.
5: حتى الآن يعني المواجهة المباشرة نسمع عنها منذ سنتين، وإلى الآن لم يرد أي طرف بأنه يكون هناك مواجهة مباشرة بين الروس وبين الأوروبيين، لأنه لا الأوروبيين يريدون مواجهة روسيا ولا روسيا تريد مواجهة الأوروبيين. يعني المصريين الروس يخرجون ويهددون العواصم الأوروبية، ولكن هم يعرفون بأن العواصم الأوروبية ليست هي المتحكمة في الحرب. يعني في قرارة أو في أساس القرار في الكرملين هم يدركون جيدا، سواء كان القادة العسكريين أو بوتين، بأنه قرار هو في الولايات المتحدة، ولكن نتيجة التقارب مع ترامب تحول الخطاب من تهديد الولايات المتحدة إلى تهديد الدول الأوروبية. بريطانيا قد تكون يعني أقرب للموقف الأمريكي، ولكن بالمواجهة المباشرة إلى الآن لا يمكن المواجهة المباشرة. قد نرى، وهذا يعني قد يكون صورة أخرى، إذا استمرت هجمات مسيرات الأوكرانية في الداخل الروسي، قد نرى هجمات مسيرات روسية في بعض الأراضي الأوروبية على الحدود. أكثر من ذلك، مواجهة جيوش مباشرة الأمر مستبعد حتى الآن على أقل تقدير.
7: نعم، سأحاول الآن يعني ربط الاتصال مع الدكتور نبيل ميخائيل من واشنطن. دكتور نبيل ميخائيل، هل تسمعني؟
8: نعم، أسمع حضرتك بكل وضوح.
7: نعم،
8: وأعتذر للعطل الفني.
7: نعم دكتور نبيل، كيف تقرأ هنا حديث الرئيس الروسي عن حتمية النصر، وكيف ينظر ذلك إلى هذه التصريحات في واشنطن عندما نتحدث عن تصريحات الرئيس الروسي؟ وهل يفهمها الجانب الأمريكي بأنها رسالة تصعيد أم رسالة ردع؟
8: كلاهما، رسالة تصعيد ورسالة ردع. الرئيس بوتين بيقرأ التقييمات الاستراتيجية سواء من قوات المسلحة، مجلس الأمن القومي الروسي، وأيضا تقييم المخابرات الأمريكية وتقييم البنتاغون، وزارة الحرب، وبالتالي هناك خط ساخن للغاية ما بين البيت الأبيض والكريملين. كلا الزعيمان بوتين وترامب يفهمان أن روسيا سوف تنتصر، وبالتالي عندما يطلق رئيس روسي هذا التصريح هو متأكد من مصداقية كلامه، ويعرف أن الرئيس ترامب يدرك هذا. أما عن الشق الآخر من السؤال، لماذا لم يصرح الرئيس ترامب بهذا؟ الإجابة بكل بساطة، هذه أسرار عسكرية في غاية الخطورة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أكثر رئيس في تاريخ أمريكا يحاول التمتع بما يسمى executive privilege أو المزايا الإدارية. لا يريد من الكونغرس، الإعلام، المحاكم، حتى من أقرب معاونيه أن يشاركوا معلومات هو يمتلكها. ربما أفصح عن هذا التقييم الاستراتيجي للحرب الروسية الأوكرانية مع بعض الأفراد، لكن هذا لن يعرف في الوقت الحالي. وبالتالي الرؤية التي تسود مراكز الأبحاث حاليا في واشنطن بأن الحرب الروسية الأوكرانية هي حرب كورية أخرى عندما يكون هناك مأزق استراتيجي غير صحيح. الدفة مرجحة لصالح روسيا، والرئيس ترامب يعرف هذا، وربما يخاطب حلف ناتو بعد قمة أنقرة ويقول لهم لا فائدة ولا أي مغزى من إمداد أوكرانيا بأسلحة، المرحلة الأخرى يجب أن تبدأ وتعطي فرصة للدبلوماسية.
7: الرئيس الروسي اليوم شدد على دور القوات البحرية في دورها طبعا في الحفاظ على أمن البلاد. إلى أي درجة يمكن أن يؤدي أي احتكاك بحري ما بين روسيا والناتو إلى اشتعال مواجهة مباشرة، خصوصا في ظل الاحتكاكات والاستفزازات التي شهدتها الآونة الأخيرة في بحر البلطيق ما بين الطرفين؟ دكتور نبيل، طبعا لك السؤال.
8: هناك أربع شكرا. هناك أربع معطيات استراتيجية يجب أخذها في الاعتبار: التفوق العددي للقوات البرية الروسية، ثانيا قدرة تلك القوات على شن هجوم على جبهة واسعة آلاف الكيلومترات، أوكرانيا لن تستطيع هذا، ثالثا تفوق روسي ساحق في مجال القوات الجوية، وتأتي العوامل الأخرى تحت البند الرابع زي ما ذكرت حضرتك القوات البحرية. معنى هذا أن روسيا في خطتها القادمة سوف تركز على استراتيجية في البحر الأسود، وأنها سوف تقدم أسلحة جديدة، وبالذات الأسلحة التي تستطيع إصابة الغواصات والمسيرات الأوكرانية التي هاجمت من قبل السفن الروسية. ومعنى هذا أن روسيا تعطي العالم درس استراتيجي هام: لا يمكن للمسيرات أن تربح أو تكسب أي حرب. العامل البشري والقوات التقليدية مثل القوات الجوية والقوات البرية هما العاملان الرئيسيان في أن تكسب دولة ما أو جماعة ما أي قتال أو أي حرب. فنتوقع استراتيجية جديدة روسية للبحر الأسود ستقدم فيها روسيا أسلحة جديدة،
7: نعم،
8: وسيكون هناك انحصار لأي نفوذ لأوكرانيا في البحر الأسود.
7: سيد ليتوفكين، استكمالا لحديث الدكتور نبيل ميخائيل، ما الخيارات المتاحة أمام روسيا لمواجهة أي تصعيد في بحر البلطيق أو البحر الأسود في ظل تصاعد الدعم العسكري الغربي لنظام كييف باستهداف السفن الروسية؟
6: في البحر الأسود هناك صعوبات في الغرب تكمن في أنه مبدأ ماتريو الذي يمنع البلدان التي ليست متموضعة على سواحل البحر الأسود أن تبقي سفنها في البحر الأسود أكثر من 24 ساعة ومع حمولة أكثر من 35 ألف طن. هذا لا يسمح بالسفن الأمريكية والبريطانية بدخول المياه البحر الأسود والناتو مع أو بسفنها، وأيضا تركيا لا تسمح لها بالمرور عبر المضيقين. فقط تأتي حاملات وشاحنة سفن شاحن تسير أوديسا، وروسيا تقوم بقصفها لأنها تحمل ذخائر ومعدات عسكرية لأوكرانيا وتستخدم حقها في إدارة البحر الأسود. لا نسمح لهذه السفن بالوصول إلى موانئ أوديسا. ما يتعلق بالبلطيق، يوجد هناك صعوبات السفن الروسية، لأن فنلندا والسويد وألمانيا والبلدان الأخرى تحاول إدارة سفننا التي تخرج من الموانئ الروسية مع حمولة نفطية ومع الحمرة الجافة تحاول التحكم بها.
7: نعم.
6: ولكن في حال كانت تسير بمياه المحايدة وترافقها سفن حربية روسية أو طائرات حربية، فإن هذه الدول لا تخاطر بالدخول إلى تماس قتالي مع روسيا والبحرية الروسية.
7: نعم، لأن الوقت يداهمنا، فقط أريد أن أخذ تعقيب سريع من الأستاذ ناصر زهير على احتمال أي مواجهة في البحر الأسود أو بحر البلطيق بثلاثين ثانية لو سمحت.
5: هي قائمة، المواجهات البحرية خاصة عبر عمليات عسكرية محدودة وجمارك وسيارات هي قائمة بين الأطراف، ولكن لن تكون بإعلان مباشر بين جيشين، مثلا الجيش الروسي أو الجيش الألماني، ستكون هجمات محدودة المصدر أو مجهولة المصدر كما يجري الآن.
7: شكرا لكم، من موسكو الصحفي المتخصص بالشؤون العسكرية فيكتور ليتوفكين، من برلين رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في المنظمة الأوروبية للسياسات ناصر زهير، من واشنطن أستاذ العلوم السياسية الدكتور نبيل ميخائيل. برنامجنا انتهى، تحية طيبة وإلى اللقاء.
9: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
1: معمول.
2: هذا سري، أمي تكرهني. من خلف القناع قررت البوح بسرها ومشاركة قصتها كما لم تروى من قبل في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
5: خسروا بالماتش التليان وقعت
6: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موتزاريلا بلان سوليل لقيه بدولار و90 سنت، جامبون إسباني لقيه بدولار و10 سنت.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان يوم الاثنين 27 تموز 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تمورو في أستراليا، مع تحيات كريستال شقير بوجبرايل، ألان جديد خليفي ومحمد حمدان.

أهلا بكم في عناوين النشرة. على مسامع العالم، معون يرفع نداء لبنان عشية مفاوضات روما ولقاء ترامب نتنياهو. لتحرك دولي يوقف الانتهاكات الإسرائيلية. كنعان من بعبدة، تضامننا يحمينا. فياض، السلطة تتنازل والعدو يتمادى والمقاومة باقية وثابتة. المفوض السامي للأمم المتحدة على حقوق الإنسان في جولة على المسؤولين. سلام، متأهبون للاستفادة من جميع الخيارات لتحقيق النهوض الاقتصادي. لا أزمة بنزين، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء تعرض الإطار التنفيذي لورقة سياسة القطاع. طائرة نتنياهو تقلع إلى واشنطن بعد تأجيل صباحي.

0: مشوي مش مقلي، القزة صحة ولزة.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. قبل أن تفتح أبواب روما أمام الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وقبل أن يجتمع ترامب ونتنياهو في واشنطن، وجه رئيس الجمهورية نداء لبنان إلى الخارج، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. وتأتي هذه الدعوة في ظل حراك دبلوماسي متسارع، ولبنان الذي يراقب هذه المحطات ينتظر أن تحمل الأيام المقبلة إشارات واضحة حول مسار المرحلة، فيما يبقى مطلبه الأساسي وقف الانتهاكات وتثبيت الاستقرار. وفي موازاة الحراك الذي تتجه البوصلة فيه إلى بيروت قبل أن تمتد الانعكاسات إلى الجنوب، الميدان على موعد مع مزيد من التوتر. وفي الداخل يتقاطع الاهتمام الأمني والسياسي مع الهواجس المعيشية بعدما أثيرت تساؤلات بشأن توافر المحروقات، غير أن المعنيين يؤكدون عدم وجود أزمة بنزين. والآن إلى التفاصيل.
5: يستعد لبنان لجولة مفاوضات سابعة في روما يفترض أن تشهد تقييما للمرحلة التجريبية الأولى التي استبقها الجيش اللبناني برفع تقرير يتحدث فيه عن الانتهاكات، كما سيصار إلى تحديد المرحلة الثانية بعد أولى المراحل التجريبية.
4: ذلك في وقت تتجه الأنظار إلى البيت الأبيض غدا وإلى القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما يمكن أن ينجم عنها من تطورات عسكرية إن نجح الأخير بإقناع ترامب على خوض مغامرة عسكرية جديدة في لبنان أو المنطقة، أو إن وفق ترامب بالضغط على نتنياهو للالتزام ببنود الاتفاق الإطار وتنفيذ المناطق النموذجية بشكل كامل.
5: على مستوى الحراك الدبلوماسي وإلى بيروت يصل اليوم يوم الخميس المقبل المكلف الملكي السعودي بمتابعة الملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان، وسيركز في خلال لقاءاته مع القيادات اللبنانية على سبل دعم لبنان في مساعيه الهادفة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي ووسط سيادته على كامل أراضيه.
4: وعشية المحطتين في واشنطن وروما، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها، داعيا إلى تحرك دولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية. وفي بعبدة لقاءات عدة عقدها رئيس الجمهورية اليوم، والنائب إبراهيم كنعان يؤكد دعم خيارات الرئيس وأن تضامننا يحمينا. جوال غابي والتفاصيل.
6: التطورات الميدانية لا سيما الوضع في الجنوب كان محور نشاط بعبدة وفي السياق شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن مواصلة إسرائيل لتدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها. وإذ لفت الرئيس عون إلى أن إسرائيل استهدفت أيضا الأماكن الدينية والتراثية، لا سيما أن مثل هذه الأماكن ليست عسكرية ولا تشهد وجودا مسلحا فيها، أكد أن لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. كلام الرئيس عون جاء في خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تيرك، الذي أكد أن المفوضية تتابع التطورات في لبنان، لا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ 2 آذار الماضي، لوضع تقرير مفصل عن الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالتعهدات الأمريكية التي حصل عليها الرئيس عون على هامش القمة الأمريكية اللبنانية، علم صوت كل لبنان أنه إضافة إلى التوجيهات التي أعطاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسيير رحلات أمريكية مباشرة إلى لبنان، كلف ترامب السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى بعقد مؤتمر اقتصادي مرتقب في الشهرين المقبلين يضم رجال أعمال أمريكيين ولبنانيين لدعم الاستثمارات في لبنان. أما في مسألة دعم الجيش، فقد أشارت المصادر أنها ستشمل تجهيزات ومعدات عسكرية، على أن يحضر وفد أمريكي إلى بيروت للتنسيق ودرس الحاجات المطلوبة للمؤسسة العسكرية. إلى ذلك توالت المواقف السياسية الداعمة لزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، إذ اعتبر بطريرك السريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان أن لبنان بلد الرسالة والحضارة، وعلينا المحافظة عليه وطنا يجمع أبنائه ولا يفرق بينهم.
7: فخامته بريد لبنان بيضل مستقل حر، كل شبر من أرضه محرر، لأنه لبنان هو رسالة للمنطقة كلها. المهم فخامته عم بيسعى يجمع من دون أي استسلام لآرائنا ومواقفنا وقناعاتنا الطائفية كانت أو مذهبية أو دينية، وبهمة فخامته الاحتلال رح ينتهي.
6: توازيا أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تأييده لخطوات رئيس الجمهورية ومواقفه في واشنطن، مشددا على أن حماية اللبنانيين تبدأ بحماية دولتهم ووقف مسلسل الدمار واستباحة لبنان. كنعان أوضح أن الجلسة التشريعية غدا ستضع اللمسات الأخيرة على قانون إصلاح المصارف.
8: اليوم لبنان الرسمي عنده فرصة وقف حرب، استعادة الأرض، إعادة أعمار قرانا وبلداتنا بالجنوب وبغير مناطق أيضا يلي تعرضت لدمار من بيروت للبقاع لغيرها، فرصة نرجع نستعيد دولتنا، نقوي جيشنا، خارطة الطريق لحتى يكون عنا فعليا ثقة باقتصادنا وبقطاعنا المصرفي التي تبدأ بالثقة الداخل اللبناني.
6: إلى ذلك اطلع رئيس عون من وزيرة السياحة لورا الخازن على الزيارة المرتقبة للأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وعلى التحضيرات لإطلاق المزايدة لتلزيم إدارة وتشغيل واستثمار مغارة جعيتا. من القصر الجمهوري جوال غازي، صوت كل لبنان.
5: ومن بعبدة إلى عين التين، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تيرك والوفد المرافق. اللقاء تناول تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية والتداعيات الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وملف النازحين.
4: الوفد انتقل إلى السرايا الحكومية والتقى الرئيس نواف سلام المفوض السامي، الذي نوه بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بإعداد التقرير حول الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني منذ تشرين الأول 2023. كما أعرب سلام عن اهتمام الحكومة باستمرار عمل الفريق بجمع الأدلة المرتبطة بما قد يشكل جرائم حرب وبتوثيقها، لا سيما من جهة دولية محايدة مثل الأمم المتحدة. وفي نشاط السراي أكد رئيس سلام في خلال الاجتماع الوزاري الدوري أن الحكومة تسعى للاستفادة من الفرص الإقليمية لدعم النهوض الاقتصادي مع تعزيز التعاون مع العراق وسوريا في مشاريع الربط والتكامل. وقال سلام: لقد بحث الجانبان اللبناني والعراقي مشروع ربط خط البصرة طرابلس وإنشاء لجنة فنية مشتركة وتعاون في المنطقة الاقتصادية الخاصة وإعادة تأهيل خزانات النقل البري للنفط كما يحصل مع مرفأ بنياس. وأضاف سلام: الاجتماع الأول تناول سبل تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع تركيا إلى جانب تحسين خدمات الإنترنت. هذا وتناول الاجتماع الوزاري في السرايا الحكومية موضوع حماية المستهلك إلى جانب موضوعات أخرى متفرقة.
5: في المواقف السياسية، انتقد النائب علي فياض أداء السلطة معتبرا أنها تواصل مفاوضاتها رغم استمرار الحرب التدميرية. وقال فياض إن السلطة باتت مكشوفة تماما وأن أداءها لا يزال متعسرا وخطابها غير مقنع. وقال: السلطة تتنازل والعدو يتمادى والمقاومة باقية وثابتة. كما انتقد تجربة المناطق التجريبية معتبرا أنها تسهم في تبرئة الاحتلال وتحميل الجانب اللبناني مسؤوليات إضافية، فضلا عن منح الجانب الإسرائيلي دورا في التدقيق والتحقق من دون وضع إطار زمني واضح للانسحاب من الأراضي المحتلة.
4: النائب سليم عون بدأ متشائما حيال إمكانية تحقيق مسار المفاوضات مع إسرائيل الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. عون تحدث إلى صوت كل لبنان.
9: كان الجيش اللبناني ما عم بيقول إسرائيل ما التزمت، مين بده يلزمها هلأ؟ ما في
10: ضمانات.
9: اليوم لازم كل لبناني يتمسك بسيادته أولا وبضمانات حقيقية. مين بتشيلي قبل؟ اليوم في قصة لبنان بس أكيد بتنطبق على لبنان. بحيالة بلد بالعالم إذا في بلد محتل بتزيد المقاومة قبل الاحتلال، أكيد لترجع إلى وضع طبيعي بدك تزيد الاحتلال وما يعود فيه قرار إلا بإيد الدولة.
10: هذا الاتفاق يشير إلى تزامن الأمرين مع بعضهم.
9: حال تزامنهم قبلانين، خلينا نشوف التزامن كيف بده يكون، ما في مشكلة إذا هيدا الحل أنه مين قبل الآخر. بس اللي عم نشاف أنه خدي الكلام المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو، بدهم يخلصوا وعم يحكوا بسنوات وبأمد طويل للاحتلال، بدهم قبل لا ينسحبوا. ما هيدا الموضوع اللي المشكلة هون مدام جاكلين، بدهم أنه يقضوا على المقاومة قبل ما ينسحبوا. بعد تزامن عال فليكن، خلينا نشوف. أنا أكيد من هيدي الناحية أكيد مني متفائل، بس أنا بنفس الوقت متفائل بلبنان. لبنان اللي بعده هلأ بلد عم بيطلع قديسين.
5: رأى الباحث في العلاقات الدولية أمين ذبوس أن المسار اللبناني الإسرائيلي لا يتحرك بمعزل عن التطورات الإقليمية، مشيرا إلى أن أي تصعيد بين واشنطن وطهران ينعكس تلقائيا على ملفات المنطقة وفي مقدمها لبنان. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أوضح ذبوس أن هذا التصعيد قد يؤثر في مسار التفاهمات بين لبنان وإسرائيل.
11: إذا بدنا نقرأ المشهد الإقليمي اليوم، من الواضح أنه المسار اللبناني الإسرائيلي ما بيتحرك بمعزل عن تطورات الإقليمية، لاسيما العلاقات المتوترة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران. أي تصعيد بين واشنطن وطهران بينعكس تلقائيا على ملفات المنطقة، أكيد من بين لبنان. مسار اللبناني الإسرائيلي يمكن أنه يتأثر بأي تصعيد أمريكي إيراني، بس مش بالضرورة أنه هيدا المسار مدام بولس أنه ينهار. اليوم الولايات المتحدة عم بتحاول تفصل بين المسارين، من جهة عم تضغط على الإيرانيين ومن جهة أخرى عم تستمر برعاية التفاهمات بين لبنان وإسرائيل، لأنها بتعتبر أنه هي جزء من استقرار المنطقة وتقليص نفوذ إيران. الولايات المتحدة بعدها بتعتبر أنه تثبيت الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بيخدم مصالحها، من هيك بتوقع أنه رح تستمر بدعم هذا المسار حتى يبطل أنه في توتر مع الإيرانيين. أما بالنسبة لحزب الله، بكير أنه نقول أنه بده يدخل بحرب إذا طلبت إيران هذا الشيء. أكيد العلاقة بين الطرفين هي علاقة استراتيجية، بس القرار الحرب بيبقى مرتبط بحسابات سياسية وعسكرية معقدة، والقرار بيرتبط بالنسبة لإلي بعدة عوامل.
4: ميدانيا تتواصل الخروقات الإسرائيلية جنوبا، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي محيط بلدة أرنون في قضاء النبطي، كما استهدف قصف مدفعي أطراف طلوسة ومركبة واندلاع النيران في المنطقة.
5: أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواء القتالي السابع عثرت خلال نشاط عملياتي في بلدة الطيبة جنوبي لبنان على رسمين لأدولف هتلر داخل منزل خاص، مرجحا أنهما كانا جزءا من ملف أعمال يعود لشخص يدعى حسن حيدر. وكشف الجيش الإسرائيلي عن أن الرسوم تعود إلى ملف مدرسي تابع لمدرسة تعمل برعاية حزب الله، معتبرا أنها تعكس ما وصفه بترسيخ الفكر النازي وعمليات غسل الأدمغة داخل مدارس شيعية في قرى جنوب لبنان.
4: بعدما تداول بعض وسائل الأعلام معلومات عن وجود أزمة محروقات في منطقة البقاع تحديدا أدت إلى إقفال بعض المحطات، نفى مندوب صوتكم لبنان في البقاع هذه المعلومات، إذ تعمل المحطات المحروقات بشكل طبيعي منذ يوم أمس ولا تشهد أي طوابير أو ازدحام من قبل المواطنين. أما فيما يتعلق بمادة المازوت فأوضح أن بعض المحطات تقوم ببيع كميات جزئية من الطلبات، وذلك بسبب عدم توفر المادة بالكميات الكافية، وصدرت عن المعنيين تطمينات بأن لا أزمة بنزين والمادة متوفرة.
5: إلى ذلك عرضت الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في خلال مؤتمر صحفي ورقة السياسة التنظيمية لقطاع الكهرباء التي يمتد تطبيقها لخمس سنوات كحد أقصى. تقرير ليلى الدهوك.
12: خطة تنفيذية للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء على مرحلتين أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، لتصبح خيط الأمل الوحيد أمام اللبنانيين لتنظيم قطاع الكهرباء، مدة تطبيقها خمس سنوات كحد أقصى. عضو الهيئة الناظمة الدكتورة سولينا مرتضى شرحت الخطة ومراحل التطبيق.
13: الانتقال من قطاع عمودي موجود فيه بس مؤسسة كهرباء لبنان لنفتح السوق رح يكون كتير صعب، فإجت ورقة سياسة قطاع الكهرباء اقترحت انتقال تدريجي لنقدر نطبق القانون 462 على 2002. الانتقال التدريجي بيتضمن مرحلتين. المرحلة الأولى هو تحويل مؤسسة كهرباء لبنان لشركة تخضع لتراخيص انتقالية من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وخلال فترة تحويلها لشركة بيكون عم نقيم الأصول تبع المؤسسة لحد ما نطبق تحويلها على الأقل ثلاث شركات. من ناحية الإنتاج عنا ممكن يكون شركة أو أكثر، من ناحية التوزيع كمان في يكون شركة أو أكثر، أما من ناحية النقل فهو شركة وحدة وهي مملوكة 100% من الدولة اللبنانية. عمليا المرحلة الانتقالية نحن منقول رح تاخد تحت الخمس سنين، ولكن في كتير قصص خارج إرادة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء اللي هي مثلا المراسيم.
12: المهندس دانيال جحا عضو الهيئة الناظمة أكد لصوت كل لبنان أن نتائج الملموسة لسد فجوة النقص في الإنتاج سيلمسها المواطن في غضون عام إلى عام ونصف.
14: يعني من هلأ لسنة أو سنة ونص رح نشوف محطات توليد على الطاقة المتجددة ومحطات توليد موزعة على الطاقة الحرارية بتسد فجوة النقص بالإنتاج وبزيد ساعات التغذية أكيد، وهيدي المحطات هي رح تكون محطات ممولة من القطاع الخاص، واللي عملته الهيئة هي أنه أطلقت الأطر القانونية والمراسيم التنفيذية بموافقة أكيد هي مجلس الوزراء لا يقدروا هالمستثمرين يستثمروا بقطاع الإنتاج ويصير في كهرباء.
12: ويبقى السؤال، هل ستكون خطة الكهرباء الحل الأمثل لمشكلة تمتد منذ عقود؟ ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
4: في النشاط الوزاري أيضا أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية انطلاق المرحلة الثانية من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي المستجيبة للصدمات، والتي تشمل 128,627 أسرة، أي ما مجموعه 425,706 مستفيدين بقيمة 14.3 مليون دولار أمريكي.
5: أكد اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان دعمه للإجراءات التي أعلنتها وزارة العمل بالتنسيق مع الأمن العام لتنظيم أوضاع العمال السوريين، داعيا إلى اعتماد خطة انتقالية تمتد لسنة كاملة تنجز في خلالها معاملات العمال بصورة تدريجية، ومطالبا بتعاون بين وزارة العمل والأمن العام والضمان الاجتماعي واتحاد الأفران للوصول إلى حلول عملية.
4: أمنيا، أوقفت قوى الأمن ثلاثة أشخاص اعترفوا بتنفيذ أكثر من 20 عملية سرقة وسلب دراجات آلية في جبل لبنان.
5: توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث من المرتقب أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب، في حين يتصدر الملف الإيراني جدول أعمال الاجتماع في ظل التساؤلات حول شكل المرحلة التالية بعد توقف القتال، وما إذا كانت واشنطن وتل أبيب ستتجهان نحو مسار دبلوماسي أم ستواصلان سياسة الضغط على طهران.
4: إقلاع طائرة نتنياهو أتى بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي طائرتين مسيرتين رصدتا في منطقة الحدود الأردنية، وقال الجيش الإسرائيلي إن الطائرتين لم تعبرا إلى الأراضي الإسرائيلية ولم تطلق صفارة الإنذار وفقا للإجراءات المتبعة، فاتحا تحقيقا في مصدر الإطلاق.
5: لا تزال دوافع قرار الولايات المتحدة تعليق عملياتها العسكرية في إيران محل تساؤل في وقت تتباين فيه روايات بين تأكيدات أمريكية بأن التهدئة تهدف لإتاحة الفرصة أمام الجهود الدبلوماسية، وتقارير إعلامية تشير إلى اعتبارات عسكرية ولوجستية دفعت واشنطن إلى تعليق هجماتها. وذكر موقع أكسيوس أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أوصى بوقف حملة الهجمات الجوية على الساحل الجنوبي لإيران ومحيط مضيق هرمز، معتبرا أنها بلغت حدود فعاليتها العملياتية.
4: وزارة الخارجية الإيرانية أشارت إلى أن طهران لا تهتم بالتهديدات الأمريكية وتعمل وفقا لمصالحها الوطنية، قائلة لن نسمح للولايات المتحدة بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام. واليوم أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير ولا يزال مغلقا، مشيرا إلى أن محادثة طهران مع سلطنة عمان إيجابية. وقالت الخارجية الإيرانية الوسطاء ينقلون إلينا رسائل من الولايات المتحدة، لكننا لا نجري محادثات مباشرة حاليا.
5: نقل تلفزيون إيراني عن مصدر مطلع قوله أن مسار الملاحة في مضيق هرمز هو المسار المحدد، أما بقية المسارات فهي غير سالكة ولا تؤدي إلى أي وجهة.
4: أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الأمير فيصل بن فرحان بحث مع نظيره العماني ضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز.
5: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتسرب للأمونيا من جراء اشتعال حريق في مصنعين بالمنطقة الصناعية في سديروت بغلاف غزة من دون تحديد الأسباب أو الأضرار.
4: ميدانيا، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عربة في جنين بالضفة الغربية برفقة جرافات عسكرية.
5: وإلى السودان، حيث أسقط الجيش مسيرات للدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض.
4: أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي أن أوكرانيا ضربت محطة تصدير روسية، وقال إن المسيرات الأوكرانية استهدفت منصة للتصدير ومنشآت نفطية على بعد 1300 كيلومتر في عمق الأراضي الروسية.
5: من جهة أخرى، أعلن زيلنسكي أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا رخصة لإنتاج صواريخ من منظومة باتريوت.
4: توازيا، افادت وزارة الدفاع الروسية باستهداف سفينتين محملتين بشحنات عسكرية في ميناء نيكولاييف الأوكرانية.
5: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا صافيا إلى قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر، كما يتكون الضباب في الفترة المسائية على الجبال المتوسطة الارتفاع.
4: كان في هذه النشرة على مسامع العالم. عون يرفع نداء لبنان عشية مفاوضات روما ولقاء ترامب نتنياهو لتحرك دولي يوقف الانتهاكات الإسرائيلية. كنعان من بعبدة، تضامننا يحمينا. فياض، السلطة تتنازل والعدو يتمادى والمقاومة باقية وثابتة. المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جولة على المسؤولين. سلام، متأهبون للاستفادة من جميع الخيارات لتحقيق النهوض الاقتصادي. لا أزمة بنزين، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء تعرض الإطار التنفيذي لورقة سياسة القطاع. طائرة نتنياهو تقلع إلى واشنطن بعد تأجيل صباحي.
5: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: بتخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
2: صوت كل لبنان.
3: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. اليوم بصرنا نروح صوب الجمال والإبداع والفن لنصغي أكثر إلى الفنانة التشكيلية والنحات رندا نعمي، لنصغي كيف تشتغل مع الحجر مع الطبيعة وكيف تدمج بين تفاصيل الطبيعة والصمت. رندا نعمي اللي جمعت بمسيرتها الفنية تجربة نحتية طويلة من الانسجام بين الإنسان والمادة والمكان، وما بننسى أبدا الإبداع. تحيتنا لإلك رندا، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
4: صباح الخير،
3: اهلا فيكي. اهلا وسهلا رندا. رح نحكي نحن وياكي عن مشاركتك بمعرض رشيد كرامي الدولي، رح يكون لحضرتك يعني هيك نحت وابداع ورسومات تستحق الاضاءه عليها بهالاطار.
4: مزبوط، هو اجتني زياره رسميه من مجلس الإدارة تبع المعرض.
3: نعم.
4: ورديت لهم زيارة ورحت كشفت على الموقع وعم نتناقش ببروجي مفروض يكون بروجي لإلي، معرض شخصي للنحت. بس ذكر أنه بالوزير الثقافة السابق وقتها إجا لعندي ومنحني وسام شكر للإبداع وللفن.
3: نعم.
4: كنت عم بشتغل لطرابلس وما صارت من الأحداث، كنا نعمل بروجي وصارت الحرب وتغير. هلأ رجعنا ضوينا على هيدا الموضوع، وأنا أكيد بيشرفني لأنه بعدني أنا بذهني ما بنسى لو مش عيامي كان من أبرز مشاريع العهد الشهابي، وكانت فكرة هيدا المعرض يكونوا يعملوا تحقيق ما وتوازن باللامركزية، لأنه ما تبقى بيروت وحدة. دونك بهمني هيدا شو بيقولوا السجي بهمني كتير، وخاصة أنه في إبداع بهيدا المعرض.
3: نعم.
4: ونشيطين وبدهم يعملوا شيء. هلأ في تاني فكرة ممكن إذا قدرنا نتعاون، كمان التعاون مع نقابة النحاتين الفرنسيين اللي أنا منضمة إلهم، ونجرب نجيب نحاتين انترناسيونال من خلال النقابة أو من خلال شغلي معرفة شخصية معهم.
3: نعم.
4: فلا أول بروجي هو مفروض يكون معرض للنحت لإلي خلال هيدي السنة.
3: نعم. رندا، من المعروف عنك الاهتمام بالإزميل، ونحن بنعرف إنه هيك بنستغرب إنه امرأة وبتهتم هالقد بالنحت وبالإزميل ويعني بتحفر بالصخر، فيعني خلينا نقول كمان يعني تكونين الوحيدة بلبنان اللي بتشتغل عن جد بهيدا الإطار، أحياء الحجر مش بس البشر، يعني أحياء الحجر ونفخ هالروح مع الطبيعة. وقديش بتشتغلي من قلبك، قديش هذا الشيء يعني عن جد في مجهود شخصي، في إبداع، في صمت وفي سكون بنفس الوقت.
4: مزبوط كتير، بس بدي أقول لك الصراحة، وقتها مثل حضرتك حدا بيسألني سؤال بصير بفكر وبدي ركز تأعرف جاوب، لأنه هيدا صار شيء ما بعرف إذا بيدمي وبيصبيعي مثل هني بيكملوا فكري.
3: نعم.
4: أوقات بنسى قدي صعب أو مهم، يعني بين هلالين مهم، لأنه مهنة صعبة إني إنحت، صارت طريقة عيشي لإلي. أكيد أكيد من المفترض لو ما كتير أكتر من حب، لو ما هالشغلة اللي سميها باسيون اخدت لي عقلي وبفتكر عم بنجح فيها، ما كنت بكمل فيها. كتير صعوبات أكتر من غير فن، بس الحجر بيعني لي، وصار حتى بدي أقول لك ما بعرف أعمل شي تاني، صرت صراحة يعني مهنة أكيد صعبة، بس برجع بقول بدها تركيز وبدها الواحد يكون جدي وبدها كتير مثابرة، لأنه مش يوم إيه يوم لا، ما بيمشي الشغل هيك. بده الواحد يكون أكيد من نفسه بذات الوقت عنده كتير تواضع وخشوع. وبرجع بقلك مثل هديك المرة، الصخرة حلوة بالطبيعة، إذا ما بدك تطلعي لها روحها من جوا فيك ما تدقي فيها، هي ما طلبت شي. لأنه بعتبر الشجر، إذا بغير موضوع الخشب مثلا، إذا أنا هيك بستقلك أنا ما بشتغل، بعتبر أنه روحها لبرا، دونك ما بقى فيك تشيلي لها شي من جوا. مشان هيك أنا الخشب أنا وياه أصحاب بطريقة تانية. الحجر بيعيط لي بيطلب مني أنه طلعي هالشي اللي ما حدا بيشوفه، إذا قدرتي أوكي تفضلي اشتغلي. يعني هيدي أنا طريقتي كيف بشوف الحجر. لو مهني كتير عم بتقل، وين ما كان بالعالم أصلاً، وصعب الحجر بيعمل الواحد بيفتش على راحته صراحة بالأيام، مع كل شيء أو معدن أو كمان الكيريوزيتي تيفتشوا على شو بيقولوا ماتيريو مادة، مثل ما هلا بكل شيء شي بيعمل ريسايكلينج، شي بيعمل بيلحم حديد، أوكي في تجربة من كذا شيء، بس ما في شيء رح ياخد محل الحجر اللي عمره ملايين السنين من أيام السيكلاد، ولا محل المعدن البرونز، ما في شيء رح ياخد محله.
3: نعم.
4: طبيعي.
3: الفنانة التشكيلية رندا نعمي، كمان اسمحي لي اطرح عليك سؤال. خلال لقائك مع مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، هل تم التباحث بمنحوتات معينة رح يتم عرضها؟ هل في منحوتات معينة رندا غالية على قلبها بين مزدوجين وبتحب انه تعرضها للغير؟ يمكن إلى قصة، يمكن إلى يمكن مكانة خاصة هيك بقلبها، وبتحب كمان انه الزوار، وبتحب انه محبي الفن التشكيلي يتعرفوا على هالمنحوتات من خلال هذا المعرض أو غيره من المعارض؟
4: بتصور في ثلاث منحوتات بيطلع على بالي أعرضهم. هلأ شوي ثقيل حملهم لأنه متبار كتير وتقال، بس ما بيهم. في عندي مثل برين، مخ، أنا رسمة عاملة مخ أكيد أبستري بحجرة كتير حلوة سودة إيطالية، وكان عبالي أقول لبنان مخ، عندي كاتبة لي صيغة بترك الناس يكتشفوها وقت المعرض. وعندي عرش عاملة مثل بيطلع فيها بيقول كرسي بالبرخام، بس هي عرش هيك على أجرين كبار، عبالي قلة الدناوي بقى نحنا كبار صراحة. هول منحوتين على بالي أعرضهم.
3: نعم.
4: نحنا كبار يعني هيك أنا براسي، بس قول الدناوي لأنه مع الحرب ومع الفقر ومع كل شيء عم بيصير، صفة هين لقلنا أكتر نطلب من غيرنا ما نطلب من حالنا. كل واحد بده يساعد منركض قبل ما نساعد حالنا. عم بحكي بكل الدومين، مش عم بحكي شيء معين، إن كان فكرة ولا مصاري وكل شيء. كل شيء الواحد لو بيرجع لحاله وبيعرف أنه عكيزته الأول والآخرة هي راسه وإيده وإجره، ما مش دغري بيروح بيشوف عند الجيران. بتمنى هيدا الشيء، واكيد بدي ركز على هالفكره بالمعرض.
3: نعم.
4: على غير انه حسب المطرح وقد ايه واسع، اذا كان جوا او برا شو بعرض.
3: نعم. رندا، سؤال اخير، يعني احنا بنتامل يكون في عنا حلقات متتاليه مع حضرتك ست رندا. سؤال أخير، هل هذه المنحوتات يمكن تحتاج يمكن لدرجة حرارة معينة لأنه تحفظ، ممكن تكون تحفظ بمعرض معين درجة حرارة معينة، بده يكون في إلى جو خاص أو طابع خاص فيها؟ ونحن بنعرف أنه حضرتك يعني عندك هيك بغرفين هالمعرض الحلو الرائع اللي دايما أنت بتطلعي وبتنحتي هونيك وبتشتغلي هونيك.
4: مزبوط بالطبع. الصخر بالإجمال خلق برا، هلأ اللي بيشيلوه من المقلع بيصير نصه برا ونصه تحت الأرض، هيدا صعب لقلنا بالنحت اللي فوق الأرض بيعمل كريستاليزاسيون بيقسى أكتر من تحتها، بس كل الصخر بيتحمل خصوصي طقس لبنان. هلأ في أنواع صخر قليل، ترافيرتينو، إشياء إذا كانت ببلد تلج كتير ونحطيها وكان العرق بالطول وفات نقطة مي وتلجت ممكن يفقع، بس غالبا هيدا ما بيصير. هلأ المنحوتة اللي بتبقى برا بتاخد لون الطبيعة والوقت. يعني منحوتة خلصت اليوم أكيد لونها غير اللي برا إلى 10 سنين هيك شو بيقولوا بتصير، ما راح أقول بتصير تيتا، هيك بتصير إلى رونقة، مش بيخف كجمال بس بتعيش مع الطبيعة، ما بتحسيها أبا، بياخدوا ألوان الطبيعة يعني بتغمق شوي بتغير شوي وحلو. بس هلأ أنا إذا معرض بدي أعرض وأنقل في كم وحدة، أنا بقراري قررت أرجع أعطيهم مثل هيك رونق جديد، دونك بدي أرجع حفهم كلهم يعني شغل عن جديد، لأنه مش بسفنجة بدك ترجع تشيلي مليمات، هيدا تكنيك عم نحكي.
3: نعم
4: في كم وحدة وفي منهم لا، بس لا الصخرة صخرة.
3: نحن ما نتشكرك الفنانة التشكيلية النحاتة رندا نعمة، على أمل دايما هيك تكون كل حياتك يعني جمال ورقي وإبداع كرمال لبنان وكرمالك وكرمال هالوطن. نحن ما نتشكرك، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات. أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحم وزميلي سافيو بوصعب.
0: نشاطات.
2: يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
2: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: لأول مرة مسرح المنوب يقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي

0: قطنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 24/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,414,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,432,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,209,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان. راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: أوجاع الظهر والعنق وكيفية علاجها موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور نزيه طعان وروني الخوري 3:10 صباحا عبر صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
4: فستق، جوز، تمر، روحة.
5: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف، وساره عبده بمسرحية معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
6: معمول.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار، 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثالثة والربع في صوت كل لبنان. أهلا بكم. شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى في المقابل من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، خصوصا أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق البنود وتجاهل التأييد الدولي المطالب باحترامها. رئيس الجمهورية أبلغ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في خلال استقباله في قصر بعبدة أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها ومنعها من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق أن انتهجته في غزة. وجدد الرئيس عون التأكيد على أن الحرب الإسرائيلية عرقلت الاستمرار في إنجاز المزيد من الإصلاحات، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة إقرار المزيد منها لأنها حاجة لبنانية ضرورية وليست إرضاء للمجتمع الدولي. تساءل النائب حسين الحاج حسن عن نتائج اتفاق الإطار الذي وقعته السلطة، معتبرا أن ما جرى في زوطر لا يرقى إلى مستوى الإنجاز، وأشار إلى أن الأعداء والخصوم يتوهمون أنهم قادرون على القضاء علينا ودفعنا إلى الاستسلام، فيما ينشغلون بالسلاح لأنهم يعتقدون أننا ضعفاء، وقال لن يستطيع نزع السلاح ولن يكون هذا السلاح لأحد. جنوبا، ألقت محلقات إسرائيلية قنابل صوتية وحارقة فوق منطقة علي الطاهر.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أقلعت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متوجهة إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي الرئيس دونالد ترامب. نتنياهو قال إن هدف إسرائيل هو الحفاظ على أمنها وتوسيع دائرة السلام من حولها، وسأبحث مع ترامب قضايا عدة وعلى رأسها إيران. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلت عن مصادر أن نتنياهو سيعبر في واشنطن عن معارضته للمطلب الأمريكي بالانسحاب من جنوب لبنان وسوريا، كما سيطلب من ترامب عدم بيع أنظمة الأسلحة وطائرات F-35 إلى تركيا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف
2: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312. هذا سري، أمي تكرهني. من خلف القناع قررت البوحة بسرها ومشاركة قصتها كما لم تروى من قبل في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان.

0: من الواضح جدا أن انعكاسات الحرب التي أشعلها حزب الله مع إسرائيل مطلع أذار الماضي واستمرار التوترات الإقليمية وإعادة إغلاق مضيق هرمز على وقع الضربات الأمريكية الإيرانية بدأت تظهر بشكل جلي على مختلف نواحي الحياة في لبنان، لا سيما على المستوى الاقتصادي، حيث سجل النشاط الاقتصادي في صيف 2026 أدنى مستويات له مقارنة بالفترات المماثلة من الأعوام الماضية، فيما تعيش السلطة حالة من الإرباك الشديد مع تراجع مداخيل الخزينة وعدم القدرة على تنفيذ التزاماتها، وبشكل خاص تنفيذ زيادة الرواتب التي أقرتها الرواتب للقطاع العام التي أقرتها منذ شباط الماضي ومع أحقية هذه الزيادات وضرورة تحسين مداخيل العاملين في القطاع العام الذين تآكلت مداخيلهم بشكل كبير، إلا أن السؤال الجوهري المطروح الآن هو هل من المنطقي أن يتم فرض ضرائب جديدة، والمطروح كما هو متفق عليه رفع الضريبة على القيمة المضافة 1% من 11 إلى 12% في هذه الفترة التي تعيش فيها البلاد أوضاع صعبة جدا اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا. وسؤال آخر الذي يطرح نفسه أيضا، إذا كان تمويل سلسلة الرتب والرواتب سيتحملها الشعب اللبناني، هل من المعقول أن يستفيد منها كل الموظفين منتجين وغير المنتجين الذين يعملون ولا يعملون، أم أن هناك ضرورة ماسة لإصلاح وإعادة هيكلة القطاع العام قبل الشروع في دفع مبالغ طائلة لهذا القطاع من دون حسيب أو رقيب، خصوصا أنه كان أحد الأسباب الأساسية التي أوصلت البلاد إلى الانهيار المالي والاقتصادي في العام 2019. يعني عن جد نحن بإرباك كتير كبير، وهلأ كمان طبول حرب عم جديد عم للتوسع في المنطقة والاستعدادات والآخره، ولكن عنا بلبنان رغم أن السلطة نحن من كنا لكل احترام فخامة الرئيس الحكومي رئيس الحكومة يلي عم يعملوا عمل جبار جدا من أجل ترسيخ السيادة على كل الأراضي اللبنانية وتقوية الدولة وإعادة بنائها، ولكن هناك مشاكل جمة هي من مخلفات سنوات طويلة من الأزمات المتتالية خصوصا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، واليوم عم نشوف اشتدادها مرة جديدة على وقع الحرب واستمرار وعدم قبول، خلينا نحكيها مثل ما هي، عدم قبول طرف ممسك بزمام السلاح أنه يترك سلاح وينضوي تحت الدولة اللبنانية. على كل حال ملفات عديدة جدا ساخنة جدا بدها قراءة بدها تحليل، ونحن وقت بيكون في هيك ملفات متعددة أكيد نحن في عنا الدكتور نبيل فهد، نحن مثل ما بنعرف دكتور في الاقتصاد، كان هو استغنى يعلم بالجامعة الأمريكية، كان اشتغل مع البنك الدولي مع صندوق النقد الدولي سابقا، وهو نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان والقيادة في الهيئات الاقتصادية. بصرنا استضيفك دكتور نبيل فهد تناقش كل هالملفات سوية. يعني خلينا نقول في مقابل هذا الإرباك الحكومي يسجل تقدم في ملفات تقوم فيها الدولة على مستوى العمل والإدارة وعم تنجح، ولكن المشكلة دائما هي تنطلق من الملفات المالية قبل ما نفوت من الملفات المالية.
1: مظبوط، يعني خليني بس تعليقا على مقدمتك، يعني ما هيدا تبدى يعني جليا بكل وضوح بآخر جلسة لمجلس النواب وقت أجازوا ل5000 متعاقد من كل الوزارات، 5000 أنه يصيروا يعني أجراء دائمين مع كل المنافع اللي بتجي وبدون أي نظرة إلى إنتاجيتهم أو إلى شو صار بالسابق على مدى 25 سنة، لأنه حطوا مثل كتوف، يعني حطوا من 2000 سنة 2000 هو السنة اللي بدأوا فيها ياخدوا هالمتعاقدين هيدي، فهيدي بتدل يعني بكل وضوح كيف الحكومة وإذا بدك كل الاقتصاديين بالحكومة بيفكروا باتجاه معين، بعدين بيجوا بمجلس النواب بمرقوا أعباء على الخزينة بشكل كتير قاسي بشكل كتير ارتجالي عشوائي
0: شعبوي.
1: بدون أي دراسة شعبوي، بس لحتى يكسبوا رضا هالفئة من العالم يلي أصلا في يمكن البعض منهم عم بيشتغل بس الأغلب يمكن ما كانوا عنده انتاجية
0: يعني دون خضوع لبس خدمة مدنية
1: بدون أي ضوابط ولا أي معايير لتحديد هالانتاجية هيدي. فحقيقة هيدا المثل يعني يلي بخلينا يعني نخاف على اقتصاد البلد، نخاف شو اللي جاي، لأنه هالشعبوية وهالارتجالية بالقرار بتخلينا نشوف يعني مرآة للي صار بال 2017 بسلسلة الرتب والرواتب مثل ما ذكرت حضرتك.
0: طيب
1: بالمقدمة
0: دكتور نبيل فهد، ما زال فتحت هذا الملف، استمرار في هذه يعني هالشكل من العمل والتعاطي مع الإدارة من قبل السلطة السياسية، دحش الموظفين، حشو. وهل هذا أنه يعني في وقت نحن بدنا نروح على الهيكلة على إدارة الإصلاح، بماذا يبشر؟ يعني شو ببشر المتابعين في الملف
1: الاقتصادي؟ هيدا يعني بحطنا بوضع قلق كثير كبير، أنه القرارات اللي عم تتخذ منا قرارات سليمة اقتصاديا ولا حتى اجتماعيا. يعني وقت أنت بتعطي مثل المثل السيء لكتير من الناس أنه ما تشتغلوا، ما تعتلوا هم، نحن منحطكم بإدارة معينة، بوزارة معينة، بمؤسسة عامة معينة، بتقبضوا معيش وبدون ما أي عمل أو عمل يعني بحد الأدنى، وبتقبضوا معيش يعني هل بيطلعوا على الدولة وعلى الخزينة كان البقرة حلوب وهالبقرة ما بقى فيها حليب وصارت رح بتموت وعبت أصلا يعني ما بقى فيها نشفة على الآخر، وبنقول ما بقى تفرضوا ضرائب لأنه الضرائب رح تعمل نتيجة عكسية أنه تخفف النمو وتخفف مداخيل.
0: يعني نحكي هاي الملفات كلها سوا، ولكن رح يتابع موضوع الإدارة قبل ما أنتقل على ملف كمان مع وزير العمل. ولكن كمان بدي أخذ بين برونتيز، يعني صار نهار التنين بداية هذا الأسبوع، وهيدا نموذج جيد إيجابي كيف بتكون الأمور منتجة. ما نأخذ نموذجين بالإدارة، بالعمل الإداري وتبع الدولة. يعني شفنا كان بالمقابل نهار التنين كان في توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبين غرفة بيروت جبل لبنان، ممثل بحضرتك كنائب رئيس الغرفة، حول الإدماج الاقتصادي. يعني اليوم شو الفكرة تنقول للمستمعين؟ أنا بعرفه لك، أنا بحب توضح حضرتك للمستمعين شو الفكرة من الإدماج الاقتصادي وهذه الاتفاقية وأهميتها.
1: يعني أول شيء تنبلش أنه الوزيرة حنين السيد عم تعمل عمل جبار حقيقة بوزارة الشؤون الاجتماعية. حطت استراتيجية، وإحدى أعمدة هالاستراتيجية اللي هي كتير كتير مهمة هي الإدماج الاقتصادي. يعني عم تنقل الناس يلي هن بيتلقوا مساعدات من الوزارة لأنه ما عندهم عمل أو هن تحت خط الفقر وبحاجة ماسة للمساعدات، تنقلهم إلى العمل الإنتاجي حتى يحصلوا على مدخول مستدام. وبهالشكل هيدا بينتقلوا من يكونوا
0: يتلقوا
1: عالي يعني على المجتمع بدهم مساعدات إلى منتجين عم يتلقوا مدخول، وهالمدخول مستدام. والأهم شيء بالموضوع أنه في تدريب وزيادة بالمهارات. يعني بهالشكل هيدا هالأشخاص هولي بيزيدوا مهاراتهم، بصير عندهم قدرة انه يتطوروا وينموا شخصيا وعمليا مهنيا لحتى يكونوا منتجين بالمجتمع. هيدا الاستراتيجية هيدي يعني لحديت هلا ما شفناها بالوزارة من قبل، كتير كتير مهمة لأنه بتحط نمط تفكير، إطار التفكير معين يلي هو انسوا المساعدات، روحوا على الإنتاج، روحوا على العمل. بهالطريقة هيدي بتنمو، يعني أول شيء في زيادة بالكرامة. يعني عندك الناس عبتكون كرامتها محفوظة، ما عم بيكونوا ناطرين المساعدة، بالعكس هن بيحسوا حالهم منتجين وعاملين بالمجتمع. وبهالطريقة هيدي بيساهموا بطريقة كتير كتير كبيرة انه يعني اول شيء خففوا من الضغط على المساعدات لحتى الناس يلي حقيقة كتير بحاجة لمساعدة، مثلا الناس اللي عندهم إعاقة، يلي عندهم أسباب خاصة، يقدروا يتلقوا هالمساعدة. ونحن كغرفة بيروت بالاتفاقية التزمنا انه العشر تلاف منتسب المؤسسة والشركة اللي هن اعضاء بالغرفة يطلعوا على الاتفاقية وعلى هالمبادرة هيدي الادماج الاقتصادي حتى يشوفوا هن شو حاجتهم، لانه بتعرف في كتير حاجة بسوق العمل بمناطق خاصة مناطق معينة، فبصير عنا ماتشنج، يعني بصير في يعني شركات بمنطقة معينة بتقدر تحصل على طلبات من هالأشخاص هولي. وكمان بنفس الوقت حطينا مركز التدريب يلي بغرفة بيروت وجبل لبنان،
0: نعم،
1: حتى تدرب مهارات هالأشخاص هودي حتى يقدروا ينخرطوا بسوق العمل ويشوفوا إذا يمكن عندهم مهارات معينة بس سوق العمل عم بيطلب مهارات أخرى بيقدروا يتدربوا ويحصلوا تدريب يعني جديد على يعني خاصة هلا بالتكنولوجيا وتطور التكنولوجيا والارتفيشل انتليجنس، يعني كل هالأشياء بنقدر نواكبهم بهالتدريب هيدا.
0: كثير مهم نشوف مثل ما قلنا نموذجين، يعني أنه يعني اليوم في حدا ما تشيل فئة من أنه تعطيها مساعدات وهذا عبء على الدولة وعبء عليهم معنويا ما تاخذون لمطرح على الانتاج والعمل وأنه يطلعوا مصاري. طيب نحن بالدولة هم المال تانية في عنا 320 ألف موظف بالملاك وشي 70-80 متقاعدين. طيب والدولة ومبارح فوتوا هول 5000 نقلون متعاقدين لا مثبتين. طيب واكثر من هيك في زياده الرواتب وفي فرض ضرائب جديده على منشين تمويل سلسله الرواتب. يعني رئيس دكتور نبيل فهد
1: شو شغله كثير مهمه ما بدنا ننسيها، انه مش بس هو المعيش الشهري يلي عبء، كل الزيادات يلي بتجي عليه من ناحيه التقديمات الصحية والتقديمات التعليمية ونهاية الخدمة عند التقاعد، كل هيدا عباء كتير كبيرة. وقتا بيحكوا بيحكوا بس بالمعيش الشهري قده هو رح يأثر، ما بيطلعوا عباء يلي رح تجي بالمستقبل. وهيدا يلي وقتا قلت في عندنا 70-80 ألف متقاعد هلا، هودي كلهم بأغلبهم عم بيقبضوا معاشات لكن هلا هني ما عم بينتجوا هلا يمكن من نوع عم بيشتغلوا لانه بعضهم بعمر يقدروا ينتجوا، لكن في عدد كتير ما بقى عم بينتج. فهيدي كلها اعباء عم بتجي على الخزينه، لازم يصير في دراسه. يمكن وحده منهم حكينا فيها كمان هيدي مع وزير العمل وطلع قرار فيها هو تمديد سن التقاعد الى 66.
0: كنت حاطه معك
1: هلا طالبين على 68 لكن هو قرر انه يزيد من
0: 64. في موضوع رح يقروا هذا الموضوع، ما زال فتحناه نقول للعالم بموضوع زياده سن التقاعد لحد 66. في قرار رح يكون
1: هو اخذ قرار، بس في يعني سلسله من الخطوات اللي لازم تتخذ يمكن حتى بتوصل لمجلس النواب لحتى
0: معقول يتخذ قبل اخر السنه، لانه في كتير سالوني
1: استبعد الموضوع.
0: في كتير بيطلعوا هالسنه تريني شو راح تخلق هالسنة يمشي حالة
1: بستبعد انه بهالسنة هيدا سير، بتعرف في تأخير كتير كبير وفي ملفات
0: وشو بتفيد. بس هني بيقول انه التأجيل لل 66 سنة تقاعد بفيد الدولة، بيريح يمكن من حيث المدفوعات.
1: نحن عم نطلع عليها من حيث القطاع الخاص حقيقة، مش من ناحية الدولة، لانه نحن بهمنا انه الاجرة يلي هني بالقطاع الخاص يقدروا يستفيدوا من هالسنتين زيادة بالعمل وبيمددوا يعني الفترة اللي عم يشتغلوا فيها، وبنفس الوقت بيكون عندهم قدرة يعني إمكانية إنه إذا زاد معيشهم بهالسنتين هيدي ينعكس على كل سنين الخدمة يلي عملوها. فهيدي كمان إفادة للأجير إنه ممكن إذا زاد معيشه بهالسنتين بين 64 و66 يعكس على 40 سنة خدمة يلي قضاها
0: بعدين عالميا كيف في الاتجاهات زيادة
1: سنة. أكيد الاتجاه نحو تمديد الـ يعني سن التقاعد، وهيدا أكيد من ضمن رزمة مطالب عملناها مشان موضوع نهاية الخدمة، لأنه مثل ما بتعرف عنا مشكلة كتير كبيرة بموضوع نهاية الخدمة يلي ما عم ينحل.
0: قلت لي كنت حكيت نهار الأربعاء كان معالي وزير العمل دكتور محمد حيدر في لقاء حواري بالمسجد الاقتصادي الاجتماعي، وكان أنت عندك يعني تركيز على ثلاث نقاط في إطار هذا الحوار يلي له علاقة بنهاية الخدمة، بقانون العمل، بلجنة الاستثمار اللي بدها تدير الموضوع
1: بالضمان الاجتماعي. كثير احنا يعني ركزنا على موضوع نهاية الخدمة، اللي عم تعرف صار لنا سنين عم نحاول نلاقي حلول بشكل بيحفظ حقوق الأجرة، وكمان بنفس الوقت بيسمح للمؤسسات انه تلبي الطلب، لانه بتعرف في عندك نوعين من الطلبات بتصير على نهاية الخدمة. اذا الاجير صار له اكثر من 20 سنة له حق يطلب تعويض بعد 20 سنة، او اذا وصل الى سن التقاعد بال 64. فهيدا عم بيخلق ضغط كتير كبير على المؤسسات، كونها عم ترجع تضطر تدفع مرة تانية تعويض نهاية الخدمة، لانه دفعته بالماضي راحت قيمة هالأموال هيدي بالأزمة المالية. هلأ وقتها بيوصل شخص على التقاعد عم بيرجع تضطر الشركة أو المؤسسة أنه ترجع تدفع مرة تانية. طرحنا على وزير العمل عدة حلول، وانطرح بمجلس النواب من قبل النائب فيصل كرامي بالماضي، لكن ما وصار في عدة يعني طروحات، ما في ولا واحدة منهم وصلت إلى نتيجة. هلأ اللي عم نجرب نوصله أنه يصير في تمويل للمؤسسات يلي بتعجز عن دفع كامل المبالغ المستحقة بشكل أنه تقدر على مدة 5 سنين أو أكثر. هلأ طلعوا قانون أنه الضمان بيقدر يأمن 5 سنين، نحن عم نطالب يكون على الأقل له 12 سنة للمؤسسة.
0: هو
1: يعني
0: تعصير.
1: الأجير بيقبض معيشه بالكامل، بيقبض تقاعده بالكامل من المؤسسة، بس المؤسسة تتأمن هالمعيش هيدا بتتدين من الضمان الاجتماعي على فترة 12 سنة. ونحن اقترحنا انه ممكن هالشي هيدا يصير عن طريق قرض مسميه بريدج فاينانسينج، يعني قرض مؤقت من البنك الدولي بحوالي 400 او 500 مليون دولار، واكيد هيدا القرض مؤمن لانه مداخيل الضمان الاجتماعي من الشركات مؤمن. يعني هل بصير فيها التقسيط هيدا، ولا الضمان بيتحمل اي عبء، ولا الشركات عم تتحمل العبء بسنة أو سنتين، لكن بيكون هالعبء هيدا موزع على 12 سنة بشكل يعطيها مجال أنه تقدر يعني تدفع الدين وفايدة الدين بشكل بيتأمن للأجير كامل حقوقه عندما
0: يعني. فأنا أقول لكل العاملين في القطاع الخاص اليوم اقتربنا،
1: هذا اقتراحنا هلا بعد ما صار بده وقت لحتى يصير،
0: ولكن الاقتراح هذا عم تحكيك عنه بده يندفعوا التعويض نهايه الخدمه 100%.
1: اكيد اكيد، نحن هيدا كان الاساس، الشرط الاساسي ب يعني مقاربتنا للحلول، انه لازم يكون يلي هو بيختلف عن بعض الـ الـ يعني الحلول يلي انطرحت بالماضي من بلجنه الصحة والعمل وبلجنة المال، وانطرح حلول يمكن بصير فيها مثل كومبرومي يعني بين المؤسسات والأجير. نحن عم نقول لا، 100% الأجير بيحصل على حقوقه وقتها بيطلع على التقاعد، لكن مقابله نحن عم نطلب انه مثلا موضوع 20 سنة يصير فيه تعليق لقاله لفترة معينة، يتمدد سن التقاعد ل 66، يصير فيه تعديل بسيط بالقانون الجديد تبع الضمان الاجتماعي، لانه فتح مجال انه يخلوا كل الناس يلي فوق ال 49 انه يضلوا على القانون القديم. نحن عم نقول لا، من ال 54 لل 64 او من ال 56 لل 64 يكونوا على القانون القديم، لكن كل الباقيين يكونوا على القانون الجديد
0: من 56.
1: ففي عده يعني حطينا عده نقاط لحتى نقدر يصير في توازن بين القدره المؤسسات حتى تدفع هالمبالغ هيدي، وانه يحصل الاجير على كامل حقوقه بالساعه اللي هو بيطلع فيها على التقاعد.
0: نعم. كثير حلو، هذه فكره كثير حلو، هذا خبر صار، وان شاء الله انه الامور تاخذ يعني مجراها بشكل كثير انه سلس، لانه هيدا مثل ما تفضلت وحكيت هو بيضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص في تعويض نهايه الخدمه 100%. ولكن سؤال انا قبل ما اعقب، ليش انت برايك هالبلاده او بالدوله والسلطه في امور اساسيه منا هيدي، منا الفجوة المالية، إعادة إصلاح المصارف، تسوية نهاية الخدمة ما فضلت وحكيت، إعادة هيكلة القطاع العام، ما تاخد أوقات طويلة طويلة لأنه
1: صار مصير. أنا بعطيها سببين.
0: إيه؟
1: في من ميلي يمكن توجهات سياسية معينة بتتحكم بمسار الأمور، ومن ناحية تانية في مصالح خاصة كمان عم تتحكم
0: ب... إلى أين وإلى متى؟
1: هل هتنين وقتا بيجتمعوا مع بعضهم بشكل قوة ضغطة بتوقف القدرة، يعني حتى لو الوزير بوزارته بده يعمل إصلاح وتغيير ويقترح إشياء جديدة، بصير عنده مثل عوائق بتنحط قدامه. وهذا
0: الى متى اذا بنضل هيك؟ يعني ما كان بعد يعني ما طرحنا،
1: بدنا احنا علينا نضل نشتغل ونضغط لحتى نوصل لنتيجه.
0: طيب انه في قانون عمل جديد،
1: قانون العمل هذه شغله كمان، يعني بتعرف انا يعني منغمس بهالمواضيع هيدي من سنين، يعني من أيام الوزير شرب النحاس والوزير سليم جريصاتي كنا عم نشتغل على قانون عمل جديد، ومع الوزير كميل أبو سليمين عملنا، والوزير علم يدويه عملنا لقاءات كتيرة على قانون العمل وتعديل قانون العمل. وفجأة السنة بقلنا الوزير أنه هو عنده اقتراح قانون عمل بيبعتلنا إياه كهيئة اقتصادية على غرفة التجارة، نبعت تعليق عليه بيعتبر انه هيدا هو. انا طلبت منه بهذا الاجتماع بهالمؤتمر انه يصير في نقاش علني على مواد قانون العمل، لانه في مواد كتير بعد يعني بتعكس الرؤية القديمة اللي ما بتعكس الوضع الجديد بالأسواق، من ناحية التكنولوجيا، من ناحية الذكاء الاصطناعي، من كتير نواحي، من ناحية ليبرالية سوق العمل يلي من بدها نقاش مفتوح. وهذا الوزير اعتبر انه كون انه هو طلب ملاحظات وهذا اخذ من ملاحظات ومشي فيها. هون يعني من وجه تحية لرئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استاذ شارل عربيد يلي طلب من الوزير انه يصير في نقاش علني لمشروع قانون العمل بالمجلس الاقتصادي لحتى كل هالامور هيدي تكون يعني تنطرح بشفافية بوضوح وكل الناس تعطي رأيها. فبنتمنى انه هيدا الشيء يصير قريبا. كمان كان عندنا بعد في نقطة استاذ الفونس، كان عندنا يعني تعليق على موضوع لجنة الاستثمار. هيدي لجنة الاستثمار انخلقت بقانون الضمان الاجتماعي الجديد لحتى هي تدير أموال نهاية الخدمة. نحن كان عندنا يعني وأنا مثلت الهيئة الاقتصادية باللجنة أنه يكون عندها استقلالية تامة بقراراتها وين بدها تستثمر هالأموال هيدي، لحتى يعني نحافظ على حقوق الأجراء العمال وكمان على حقوق المؤسسات. وطلبنا أنه يصير في يعني استقلالية بشكل تام وتبعد عن السياسة وتبعد عن التأثير يمكن بمجلس إدارة الضمان أو تأثير أي جهات سياسية أخرى، تتكون هاللجنة لجنة مهنية كل همها أنه تستثمر أموال الضمان بطريقة صحيحة، بطريقة بدون أي مخاطر، بطريقة تعطي المردود الأعلى مع يعني المخاطر الدنيا، لحتى نقدر نوصل لوضع أموال نهاية الخدمة على الطريق الصحيح وما نعود نواجه المشكلة اللي واجهناها بالانهيار المالي.
0: نعم، يعني بدي لك شغلي يعني إحدى الأمور يلي بتعجب وبتخلي واحد يستغرب أنه حتى هيدي لجنة استثمار وحتى موضوع كيف إدارة أموال الضمان وصندوق تعويض نهاية الخدمة وإلى آخره، يعني هيدي من سنوات وسنوات بيحكوا بيحكوا بيحكوا بيحكوا، يعني في حكي ونقاش وقد ما بدك ونحن بعضنا ما طرحنا، ما في شيء.
1: يعني حاولنا كتير ألفونس بالمداولات وبالنقاشات انه يعني مثل ما بكتير بلدين العالم يلي عندهم موضوع نهايه الخدمه موضوع يعني بيندار من قبل مؤسسات خاصه، من قبل صناديق خاصه، ما مش ضروري انه هي تكون من ضمن الاشراف الدولي، لانه تبين لنا بكل السنين الماضيه انه وضع تحت عهدة الدولة، وضع تحت إدارة ما كانت ناجحة بحماية أموال العمال والأجراء بنهاية الخدمة. ولو كانت موضوعة هيدي يعني في كتير ناس بيقولوا لك نحن كان منفضل انه الشركة تخلي هالأموال معه وتعطينا اياها من هيدي من انه تكون محطوطة عند الضمان او لازم تكون بصناديق خاصة محمية من التأثيرات السياسية.
0: يعني انا برأيي ويمكن بالهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص بدنا نموذج من الدولة يكون فاعل يشتغل بسرعة ياخد قرارات وينفذ لأنه على القلب اللبنانيين من الحكي والحكي وحط مشاريع وشال مشاريع والآخره وهيدا جابنا آخر شيء بالأرض. على كل حال أنا وياك دكتور نبيل فهد رح نكون باتصال مباشر مع نائب رئيس جمعية الصناعيين الصديق العزيز زياد بقداش.
2: أستاذ ألفونس بدي أقول لك أنه الدكتور نبيل هو من الأيادي البيضاء اللي اشتغلت منيح على قانون العمل وعلى موضوع الجهد الخدمي.
0: نعم حبيبي انت في نحن بنكبر فيكم كلكم سوا دكتور نبيل. انت كل الهيئات الاقتصاديه اللي ما تشتغل وتقاتل من سنوات طويله خصوصي اخر 5 سنين بكل الملفات حتى يمكن انجزتوا ولكن اكثر من هيك منعتوا الضرر الكبير على المؤسسات والشركات الخاصه.
1: صحيح لانه انا واستاذ زياد
2: كله برئاسة الرئيس محمد شهير كمان
0: خلينا يك.
1: يعني عم نتلاول مع أستاذ زياد ومع رئيس نولة الشماس بلجنة المؤشر يعني عم يكون فريق ضغط كتير قوي
0: بهالموضوع. نعم رئيس زياد إذا كنت فاتح سبيكر عمل معروف أحكي على التلفون بشكل عادي لأنه مشان يطلع صوتك بهمنا يطلع صوتك الصارخ دائما للجمهور حتى يسمعوك بشكل واضح. رئيس زياد بقداش دائما مع يعني المشاكل اللي بتصير والتوترات بين مضيء هرمز وهلأ باب المندب. أولا خلينا نسألك شو هو مصير التصدير إلى المملكة العربية السعودية بعد ما حكي أو أخذوا قرار بإعادة سماح للمنتجات اللبنانية بدخول إلى أسواق المملكة؟
2: الحقيقة بالنسبة للمملكة العربية السعودية لنكون واضحين نحن صرنا 5 سنين غايبين عن الأسواق.
0: نعم.
2: يعني اليوم إذا بدنا نرجع على السوق السعودي بدنا نرجع من الصفر لأنه بعد 5 سنين دخل عدة أشخاص خصوصا بموضوع التركي والصيني وغيره وغيره كله دخلوا على السوق. يعني نحن تقريبا أنا برأيي خسرنا نص السوق. إن شاء الله نقدر نستعيده.
0: هلا
2: بالنسبة للمعابر فعندك 3 معابر.
0: لا أنا برأيي هلا عم قدرتوا دخلتوا منتجات بعد
2: لا, لا لا لا بس عن طريق البحر عن طريق الجو.
0: الجو
2: اللي هو DHL يعني كميات قليلة ماشي.
0: موضوع
2: البري كلتنا بنعرف إنه سكانر اللي نقلوه القديم من مرفق بيروت إلى المصنع معطل وناطرين يجيب قطع غيار بالإضافة منتظرين.
0: نعم.
2: كمان يطلع لهم تأشيرات للسائقين اللبنانيين.
0: نعم.
2: يديروا على السعودية.
0: نعم.
2: أما بموضوع البحر صحيح أنه فتحوا بس شركة اللي هي بدها تنقل البضاعة إلى المملكة العربية السعودية أجلت الشحنات إلى آخر الشهر من شان ليرجعوا يزيدوا الأسعار. بالإضافة الدولة اللبنانية والسعودية شكلهم بدهم يعملوا مثل جولدن ليست يعني معناتها بدهم معلومات عن اي مصدر.
0: نعم
2: مع كل
0: هيدي انطرحت في بدايه الازمه بالهيئات الاقتصاديه ان يعني يكون في لائحه ذهبيه للمصدرين. نعم
2: هلا هني ما هي عملوا جولدن ليست مثل ما عم نحكي بس بالما يعني عم بيطلبوا معلومات من الشركات اللي بدها تصدر.
0: نعم.
2: بدهم يشوفوا تاريخ هالمؤسسه اذا اليوم بعض المصدرين الجداد بدهم يصدروا. أنا رأيي من الصعوبة اليوم إنه يصدروا على المملكة العربية السعودية إلا ما تنحل كل المشاكل.
0: رئيس زياد بقداش يعني ما زين عم نحكي عن تصدير أول شيء خليني أمرق باتجاه التصدير برا عبر الترانزيت عبر سوريا. نحن خلال زيارتنا على سوريا كمان برئاسة الوزير محمد شقير كان هناك يعني اندفاع من رئيس الشرع بداية وكل المسؤولين لإعطاء الأولوية للشراكة مع لبنان والقطاع الخاص اللبناني. كيف هل هناك مشاكل تقنية بتعرقل الموضوع التصدير عبر الترانزيت عبر سوريا؟
2: أكيد في مشاكل هي موضوع الجمارك اليوم كلتنا بنعرف انه بعد اليوم اذا بتبعت بضاعة على سوريا بتدفع نوع من الجمارك هلا عم ياخذوا على الطن الاول كان ياخذوا
0: انا ما احكي عن ترانزيت رئيس زياد
2: عبر لا ما في مشكلة ترانزيت بس اكيد في مشكلة هي قصة الرسوم اللي بياخذوها بسوريا على الترانزيت بس من ناحية المبدأ لا ما في مشكلة
0: نعم. طيب اليوم نحن عم نشوف بين هرمز وهلأ باب المندب أنه في تهديد وتوترات بالبحر الأحمر، داب هذا بيعمل ضغوط على القطاع الصناعي خصوصي كمان كاستيراد مواد أولية وكمان كتصدير على الخليج ومن هونيك على بقية المناطق اللي بيصدروا عليها عبر باب المندب.
2: هلا هو صراحة المواد ما بتنقطيع عم تيجي حتى لو كان عم بيسكروا هدول المعبرين عم تحكي عنه، بس المشكلة الأساسية هي موضوع الكلفة، صارت الشحن صارت أغلى، التأمين صارت أغلى، الكلفة على الصناعة صارت غالية خصوصا بعد المحروقات اللي كل يوم عم تطلع. الوضع منه هين، هلا رح نكون نحن المنافسة تبعيتنا مقارنة لغيرنا رح تنزل مع انه هيدا موضوع عالمي.
0: نعم.
2: بس هيدا الحرب يعني ما فينا نعمل شيء، واليوم لبنان صرنا نحن متخصصين في بإدارة الحروب، يعني صرنا من سنة 75 يعني صرنا اخذين PhD بهذا الموضوع.
0: نعم. استاذ زياد كمان بدي ارجع على سوريا لانه هذا التصدير انت اوفيته، نحن انطلاقا من زياره اللي كنا على سوريا والحكي انه حتى مطالبه الرئيس احمد شرع انه يكون في شراكه اقتصاديه انطلاقا من جهد القطاع الخاص، بتشوفوا انه سوريا في المدى المنظور والمستقبل المنظور شريك جيد استراتيجي للاقتصاد اللبناني وخصوصي للصناعه الوطنيه؟
2: كلنا بنعرف انه اليوم سوريا ولبنان هن لازم يكون في شراكه بكل شيء.
0: نعم.
2: نحن اول شيء جيران وفي مصاهره بين البلدين، انت بتعرف هالشيء.
0: نعم.
2: بالاضافه في اشياء نحن عندنا اياها هن ما عندهم اياها والعكس صحيح. اليوم سوريا مرت بمشاكل كثير كبيره، يعني في كثير منتجات عايزينهم. اكيد لازم يصير في تبادل تجاري من بعضنا، بس من الصعب اذا بدك كتصدير المنتج الصناعي الى سوريا لانه بسوريا الكلفة أقل بكتير.
0: نعم.
2: بس في بعض المصانع اللي هي انضربت أو ما بقى عم تشتغل راح يصير في عندهم نقص ببعض المواد، اللبناني حاضر أنه يأمنها. مشان هيك اليوم مثل الزيارات اللي انعملت مع وزير الاقتصاد ومع حتى مع رئيس الوزارة ومع رئيس محمد شقير، كل هذه راح تصب بمصلحة البلدين.
0: نعم.
2: مشان ما نضحك على حالنا، نحن عايزين وهن عايزيننا.
0: حلو.
2: لازم يكون في تكامل بين بعضنا لنقدر نقوم باقتصاد قوي بهالمنطقه اللي عندنا نحن. ما ننسى نحن انه في عندك التركي اللي حدنا اللي هو عم بشكل خطر صار اليوم هو الصين بالشرق الاوسط.
0: نعم.
2: من الضروري يصير في تضامن
0: وتكامل وشراكه.
2: نعم. صحيح.
0: على كل حال فيني اختم هالمداخله تبعك، قال لك كلام ذهب يعني بتصف المسف حسم الله عليك. شكرا لك على الإيضاحات زياد بكداش نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين.
3: الاقتصاد أولا.
0: بتابع حلقة اليوم من برنامج الاقتصاد أولا يعني مع الدكتور نبيل فهد نائب رئيس غرفة بيروت جبل لبنان والقيادة في الهيئات الاقتصادية. عنا دقيقة دكتور نبيل قبل ما نوقف مع الفاصل الإعلاني، بدي تعليق على الكلام يلي قاله زياد بكداش زميلك وشريكك استراتيجي بكل هالعمل.
1: بعت له تحية لأستاذ زياد عطول، يمكن من أكثر الأشخاص اللي هن عندهم وضوح.
0: نعم.
1: بتوصيف المشاكل والحلول، وفي عنده يعني جرأة كتير كبيرة بطرحها من حي. كل شيء قاله عن موضوع سوريا صحيح 100%، وأكيد نحنا رح نعمل يعني كل جهدنا كهيئة اقتصادية حتى الشركات اللبنانية تقدر تدخل على السوق السوري وحتى تقدر تساهم.
0: نعم.
1: يعني وين في حاجة لها. أما بالنسبة لموضوع السعودية بفتكر يمكن المشاكل اللي ممكن تصير بالبحر الأحمر يمكن تكون فرصة لنا لحتى نقدر نمشي عن طريق البر، يعني لأنه توصل المنتجات اللبنانية ونعوض، لأنه إذا تسكرت أو صار في صعوبة أنه توصل البضائع السعودية عن طريق البحر من غير مصادر من غير بلدين، يمكن هيدي فرصة للبنان أنه يقدر
0: يتوسع
1: ويرجع يستعيد أنه يعني بضاعته توصل،
0: يعني التوصي هلأ مشروط هذا
1: بس يمسوا سكانر ويحلوا مشاكل الكاميونات، لأنه كمان في عندك مشكلة كاميونات اللي عمرها أكثر من 20 سنة.
0: نعم.
1: مشكلة الفيز، مشكلة التأمين، يعني في أشياء إدارية لوجستية لازم تكمل لازم تنحل، وهيدي أشياء كتير سريعة يعني ما في مشكلة، لازم بكم يوم لازم
0: كم يوم أنتوا بالقطاع الخاص بتحلوها كم يوم، الهيئات بتحلها كم يوم، ولكن مثل ما بتعرف أنه
1: لسوء الحظ
0: مش الحال. على كل حال نتوقف مع فاصل إعلاني ونعود.
3: الاقتصاد أولاً.
0: وصلنا للمحطة الأخيرة من برنامج الاقتصاد أولا، أكيد ضيف الدكتور نبيل فهد نائب رئيس غرفة بيروت جبل لبنان والقيادة في الهيئات الاقتصادية اللبنانية. دكتور نبيل فهد، بدي أحكي أنا ننطلق من مضيق هرمز لمضيق باب المندب والتضخم المسير ارتفاع كلفة النفط وإلى آخره، هل نحن أمام ممكن موجة تضخمية جديدة بالعالم وتنعكس كذلك على لبنان، هل تتوقعون ذلك؟
1: ليك بفتكر الموجة التضخمية اجت من اول زيادة باسعار البترول وبعدها مستمرة، يعني ما شفنا يعني هالفترة القصيرة يلي نزل فيها سعر البترول ما كانت كافية انه يصير في تعديل بعدد كتير كبير من المنتجات اللي بترتكز على البترول، يعني كمواد التغليف والبلاستيك والألومنيوم وكل هالأشياء اللي بتعتمد على الطاقة المكثفة بإنتاجها وبوضعها على بالأسواق. فبتصور يعني رح نضلنا مستمرين على نفس النمط، ما رح يكون في زيادة عالية هلأ يعني كون رجع زيت سعر البترول، لأنه رجعنا مطرح ما كنا من شهرين.
0: ولكن عنا ما تنسى أنه في عندك باب المندب وممكن يكون في عندك
1: ليك باب المندب مشكلته منا كتير أساسية بالنسبة للبنان، هلأ أكيد أهم من هرمز لأنه بيجي كل المنتجات اللي بتجي من الشرق الأقصى من الهند من تايلاند فيتنام.

0: ده حضرته الأرقام طبعا الإحصاء المركزي, وخاصة بموضوع المواد الغذائية اللي أنا بقدر أحكي عنه بكل يعني واقعية وشفافية. الإحصاء المركزي بيّن أنه بالمواد الغذائية من شهر أدار لغاية شهر حزيران صار فيه تراجع بالأسعار, تراجع بالأسعار مش زيادة, تراجع بالأسعار 2.5%. يعني في شهر طلع فيه 0.5%, في شهر طلع فيه 1%, في شهر تاني طلع فيه 0.6%. يعني هالتراجع هيدا بأسعار المواد الغذائية والمشروبات ناتج عن ضعف الطلب بالسوق اللبناني وعلى المنافسة اللي موجودة بالسوق. وإلا ما كنت شفت هالتراجع هيدا, وإلا كنت الأسعار بقول لك ستيكي برايسز, يعني الأسعار بتطلع ما بتنزل. هالأرقام بينت انه لا, بالسوق اللبناني اذا الاسعار طلعت ورجع صار فيه منافسة وصار فيه ضعف بالطلب الاسعار بترجع تنزل.
1: نعم, كتير من هاي الاخبار كتير مطمئن. اول شيء في انخفاض بالاسعار مثل شو اسمه الاحصاء المركزي حكي بالمواد الغذائية, ولكن هذه الزيادات بالعالم بتحس فيها متأتية من الخدمات يمكن اكتر من الطلبة.
0: ليك ما هي في عندك بسموه latent effect, يعني التأثير يعني اللي بيجي بعد فترة, يلي بيجي متأخر. يعني بتصير صار في زيادة بأسعار البترول, لكن هالتأثير هيدا أولا هو تراكمي, يعني بيأثر على المنتج وعلى الشحن وعلى المستورد على الموزع على نقطة البيع تراكميا. تتوصل للمستهلك بدها تاخد وقت, وبنفس الوقت مثل ما يعني تراكميا توصل عمهلة كمان تراجع بيكون يعني بياخد وقته. ف يعني في شعبوية. هلا كنت عم بتطلع على احدى اهم المجلات الايكونوميست على صفحتها على الوج, بقول ما تفكروا انه زيادة الاسعار هي جاي من لانه بسبب شجع التجار, لكن هيدا المنطق, هيدا هو منطق شعبوي عم بيستعملوه السياسيين لحتى يزيدوا شعبيتهم, مش لانه هيدا هو سبب اقتصادي. ونحن هيدا الشيء يعني عم نشوفه بلبنان, تراجع الاسعار صار حقيقه بهالثلاث اشهر الماضيه
1: حسب ارقام هي موثوقه من الاحصاء المركزي. دكتور نبيل فهد, راضي عن النشاط الاقتصادي بالصيف؟ هلا رح يخلص تموز
0: ابدا بالعكس, ما حسينا ابدا انه في زياده بالنشاط الاقتصادي. العجله الاقتصاديه يعني بنقول مجنزره, يعني بعدها بتضل محلها, حتى يعني التوقعات اللي كانت لشهر تموز وبفتكر لشهر اب ما عم نحسها ابدا بالسوق. بالعكس عم نحس انه في تراجع بالطلب, وهذا الشيء اكيد ناتج من الخوف انه المغتربين والسواح ما اجوا بالاعداد يلي كنا بنتوقعها ويلي هي ضرورية لحتى هالعجلة الاقتصادية تنطلق ونحس بالنمو. حقيقة حاسين انه في مثل ركود, يعني استجنيشن بالسوق, ويعني ما بعرف نتأمل هلا بكون كل التهديدات اللي عم بتصير هيدا كمان عم بخلينا نخاف اكتر واكتر انه رح يكون في تراجع بالأسبوعين أو ثلاثة اللي جايين, إلا إذا هالتهديدات ما ترجمت إلى عمليات عسكرية. يمكن يعني أهلنا ومغتربينا بيقدروا يوصلوا على لبنان بشكل مريح. يعني نتأمل
1: بس هيدا
0: هالاستهلاك هيدا يزيد بالمؤسسات السياحية بالمؤسسات الاستهلاكية, لأنه مثل ما بتعرف نحن معتمدين على الاستهلاك وما عم نقدر نعتمد على الاستثمار, لأنه الاستثمار بوضع مزري جدا.
1: دكتور نبيل فهد, بالوقت اللي منشوف تحكي عن هيدا الانكماش وهيدا الجمود بالاقتصاد وتوقعات أن يكون أكتر لأنه في هلأ حكي عن حرب, طيب بالوقت زيته عم بدون يفرضوا ضرائب, فرضوا رسوم وتراجعوا يعني عنها, وهلأ بيفرضوا ضرائب 1%.
0: قمة قصر النظر بالاقتصاد. يعني اسأل أي شخص بعده دارس اقتصاد بأول سنة بالجامعة بيقول لك وقتها بدك تنمي الاقتصاد ما بتفرض ضرائب, بتنمي الاقتصاد ومن بعد ما ينمى الاقتصاد بالعكس بتحفزه وبتعطيه كل التحفيزات الضرائبية لحتى ينمى, لحتى الاقتصاد يوصل لمستوى يقدر ينتج ضرائب, يعني يخلق الضرائب لحتى يغذي الخزينة. ما فيك تحط ضرائب بوضع طلب ضعيف, وضع اقتصاد متراجع, وتقول أنا بدي أول خزينة. بالعكس بصير في تراجع أكتر ومداخيل خزينة بتقل أكتر, وبصير في اقفال للمؤسسات وبتقل فرص العمل

0: وبطل فيه نمو يعني. هيدي هيدي ريسبي, هيدي الطريقه الاكيده لحتى يصير في عندك
1: تراجع. انت عم تحكي هيدا, عم تحكي هيدا بالوقت طبيعي في مشاكل طالع من مشاكل, ولكن كيف انت هلا بقلب المشاكل وعم ترجع تضيف؟
0: اكيد. وبعدين عندك احوالي كل البلدان يعني, ان كان من سوريا او من قبرص او حيلا بلدان تانية, عم تعطي تحفيزات ضريبيه وعم توطي الضرائب على الشركات حتى هالشركات تيجي تستثمر وتخلق فرص عمل. نحن علينا نواكب هالمسار هيدا لحتى نجذب هالاستثمارات على لبنان. لحد هلا ما عم نقدر نعملها.
1: كلمة أخيرة بتحب نختم هالكلمة أخيرة, شو بتقول للدولة للسلطة؟
0: بدنا نقول إنه المسار يلي ماشيين فيه نحو السلام كتير مهم, كلنا داعمين وداعمين رئيس الجمهورية وداعمين الحكومة يعني أفراد الحكومة إفراديا عم يعملوا شغل كتير جبار, لكن من ناحية القرارات الضريبية لازم يصير في وعي أكتر لوين رايحين وشو تأثيرها على يعني كل قرار صغير لازم يصير في impact assessment, يصير في دراسة أثر واقع لهالقرار هيدا على الاقتصاد, نشوف إذا بيساعد الاقتصاد أو بيضر.
1: خلصنا شعبوية. شكرا دكتور نبيل فهد نائب رئيس غرفة بيروت جبل لبنان القيادة فئات اقتصادية على الحلقة المميزة. حلقة اليوم برنامج الأول انتهت. أطيب تحيات مني ألفونس ديب ومن الزميل إجهل قاعد جديد ما بعرف شو اسمه, بعدين منذكر مرة جديدة. إلى اللقاء في حلقة مقبلة نهار جمعة جاي, ما تنسوا الإعادة تنين ساعة 3:30. شكرا لكم.

0: الاقتصاد أولا، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: الناشط السياسي الدكتور هاني عنوتي في كلام يوصل يتحدث عن تغير المعادلة ووصاية تركية قطرية على لبنان. هل يمكن بناء الدولة بعد السلاح؟ وهل الوجهة المقبلة نحو الفيدرالية أم التقسيم؟ كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
1: كتبوا بعباب الدكان خسروا بالماتش التليان وقعت
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.

بفاهد سوبر ماركت جوني وفاهد سوبر فاليو زلقة طحيني شاهين 800 جرام $3.90 سمك عرموت فرومر الكيلو $3.40

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى في المقابل من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، خصوصا أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها وتجاهل التأييد الدولي المطالب باحترامها. رئيس الجمهورية أبلغ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال استقباله له في قصر بعبدة مع الوفد المرافق أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها ومنعها من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق أن انتهجته في غزة. وجدد الرئيس عون التأكيد على أن الحرب الإسرائيلية عرقلت الاستمرار في إنجاز المزيد من الإصلاحات، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة إقرار المزيد منها لأنها حاجة لبنانية ضرورية وليست إرضاء للمجتمع الدولي. من السرايا الحكومية أكد النائب ياسين ياسين دعمه الكامل للمسار الذي يعزز سيادة الدولة اللبنانية، وفي مقدمته اتفاق الإطار على أن يبقى منسجماً مع الثوابت الوطنية، وشدد على أن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق لبنان واللبنانيين لا يمكن أن تمر من دون محاسبة، وأن العدالة تبقى حقاً للشعب اللبناني ولا يجوز التفريط بها أو تجاوزها. تساءل النائب حسين الحاج حسن عن نتائج اتفاق الإطار الذي وقعته السلطة، معتبراً أن ما جرى في زوطر لا يرقى إلى مستوى الإنجاز، وأشار إلى أن أعداءنا وخصومنا يتوهمون أنهم قادرون على القضاء علينا ودفعنا إلى الاستسلام، فيما ينشغلون بسلاحنا لأنهم يعتقدون أننا ضعفاء، مضيفاً لن تستطيع نزع السلاح ولن يكون هذا السلاح لأحد. استمع وزير الطاقة جو الصدي مطالب نقابات عمال مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة قديشة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وبدد هواجسهم المتعلقة بمصيرهم بعد إقرار مجلس الوزراء ورقة سياسة قطاع الكهرباء، وأكد الصدي إشراكهم في النقاش حول سبل تطبيق الورقة حين يصل إلى الأمور المتعلقة بهم. في أخبارنا الدولية، أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال شخص بعد تنفيذ عملية طعن في العاصمة باريس أدت إلى وقوع 3 جرحى. في الخبر الأخير، أعلنت السلطات في إسبانيا رسمياً حالة طوارئ مناخية في البلاد من جراء الحرائق الواسعة التي تلتهم مساحات واسعة منها. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو راما عبر صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي في المهن والأعمال، كيف يمكن استخدامه بمسؤولية وضمن أي حدود في قطاع المحاماة؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:45 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

أوجاع الظهر والعنق وكيفية علاجها موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور نزيه طعان وروني الخوري 3:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

من تنفيذ الإصلاحات مع تطبيق القانون 431 إلى تحديث الشبكات، ماذا تغير في قطاع الاتصالات؟ قطار الإنترنت السريع انطلق، متى يصل الفايبر أوبتيك إلى كل منزل؟ إن أصبح ملف ستارلينك في لبنان، وهل سيصبح الإنترنت الفضائي واقعاً؟ وزير الاتصالات شارل الحاج يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات سراي الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: أهلا وسهلا.
3: أهلا فيك
2: دكتور هاني عنوتي، الناشط السياسي البيروتي. نرحب فيك بصوت كل لبنان أخبار البلد والفي تي في.
3: مرسي.
2: هيدي صديقي، مش أول مرة منكون سوا، هيدي تاني مرة مش هيك؟
3: مزبوط.
2: بس لأنه أنت من غير شر مغترب، تجينا مرة بالسنة.
3: لا بجي أنا نص وقتي هنيك نص وقتي
2: هون. يعني عم تزبط معنا مرة بالسنة كتير منيحة مش هيك؟ دكتور عنوتي، في كتير شغلات بدنا نحكي فيها مش شوي، بس خلينا نبلش بزيارة الرئيس تنحكي فيها، لأن زيارة الرئيس هي اليوم شغلة حساسة وأساسية ونحكى كتير عليها بكل بالشكل وبالمضمون وبتفاصيلها كلها سوا. فخلينا شوي هيك نروح على الشكل كيف كان برأيك، وبعدين نرجع نروح على المضمون.
3: للصراحة بالشكل كانت إيجابية جدا للبنان، يعني مش قليلة كمان. رئيس أمريكا، أقوى دولة بالعالم، وعم تحكي من أقوى رؤساء بأمريكا، يعني الضجة اللي خلقها دونالد ترامب أنه يستقبل رئيس جمهورية لبنان. يعني حتى تاريخيا مش كل الرؤساء الأمريكان استقبلوا كل الرؤساء الجمهورية اللبنانية، بغض النظر عن علاقتنا التاريخية بين لبنان وبين أمريكا. ها بالشكل. رقم اثنين، بيّن الرئيس الأمريكي أنه ملم كتير بالموضوع اللبناني، يعني بيعرف نبيه بري، بيعرف التفاصيل السياسية اللبنانية ببعض الإشارات اللي يعني أو حلقة له
2: محاط جدا باللبنانية،
3: وهو شيء منيح.
2: حفيده اللبناني
3: وهذا بيعطي إذا بدك أفانتاج للبنان اليوم. مش قليل كمان أنه رئيس أقوى دولة في العالم مهتم بالملف اللبناني، اللي هو ملف يعني على الطاولة الدولية والإقليمية ملف صعب ومعقد، يعني منه هين الملف اللبناني لرئيسة ودولة بالعالم يكون هالقد مهتم فيه. قوي للبنان من بعد مرحلة إذا بدك الكساد الدولي والإقليمي اللي قطعنا فيه كدولة لبنانية من 2013 إلى اليوم، أكيد فيه دفعة كتير كبيرة للبنان.
2: مش برأيك دكتور عنوتي الأمريكاني هو السبب التعقيد بلبنان أساسا؟ يعني بيعرف أنا بقول الأمريكاني الرئيس ترامب بيعرف الملف اللبناني، لأنه الأمريكان هني أصل التعقيد اللبناني يعني من الأساس.
3: أنت سألتني على الشكل بعد ما حكينا بالمضمون.
2: لا أنا مش عم بحكي بالمضمون، أنا عم بحكي عن إحساس ترامب بلبنان، يعني مفهوميته للبنانية كيف بيفكروا.
3: لا في شغلتين، الأمريكاني هو سبب المشكل، هو سبب الحل
2: عطول.
3: وبنفس الوقت كان حسني مبارك عنده مقولة شهيرة بيقلك اللي بيتغطى بالأمريكان بنام عريان، يعني أنه ما فيك تسلم حالك للأمريكان وبنفس الوقت ما فيك تعيش بليهم. في معضلة، ولبنان أكيد جزء من 58 لليوم، حتى يمكن قبل، نحن جزء من اللعبة الإقليمية اللي بتديرها أمريكا بطريقة رائعة بالمنطقة لمصلحتها. عم بحكي رائعة لمصلحتها، لمصلحتنا فيها يكون فيها ضرر في بعض الأماكن. بعض العلامات الاستفهام كانت، عم نحكي كمان بالشكل، أنه رئيس جمهورية بروح عند وزير خارجية على مكتبه. يعني هلأ يمكن لأنه كان نهار أحد، تم التبرير أنه يمكن نهار أحد، بس هيدي تعاد تفاصيل قدام اللقاء الكبير اللي صار بالبيت الأبيض، يعاد تفصيل بسيط.
2: مش لأنه ما كان معه مجموعة وزراء الرئيس، ما كان معه وزير خارجية، كان هو راح عند وزير خارجية أمريكا مثلا، ما بعرف أنه
3: لا.
2: لأن عم ينحكى، أنا عم بنقول شو بسمع من الصحفيين ومن الناس، انه يروح رئيس جمهورية على دولة مثل امريكا واخد معه ثلاث مستشارين، لا اكتر، ثلاثة او اربعة ما بعرف قديش، مش اخذ مجموعة وزراء معه، مش اخذ ما بعرف
3: هي اذا بتشوفها. انا اذا مثلا عم حاطط محل قاعد محل امريكان، في اعتبرها زيارة شخصية مش زيارة مؤسساتية. يعني اي رئيس دولة بده يروح بيعمل وفد، بيعمل وفد بضم وزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير الاقتصاد،
2: وزير الأعمال،
3: وزير النقل. أنتوا عم تفتحوا خطوط طيران، وأكيد حكين فيها قبل رجال أعمال، بدك تعمل وفد وتروح فيها على أمريكا. في الأمريكان يشوفها كزيارة شخصية، وفي يشوفها كزيارة دولة.
2: بس ما بيشوفه، هو عارف شو هي،
3: هو عارف شو هي من الأساس.
2: نحن مش عارفين
3: والخطأ الكبير اللي بعتقد اللي واقعين فيه لليوم هو كرر. يعني إذا بدك إعادة تجربة لأخطاء امرأنا فيها حديثا، ما لح نرجع بالتاريخ كتير، إنه ما حدا خبرنا شو نتائج هيدي المباحثات للي صارت بواشنطن. يعني إحنا نعرف إنه راح الرئيس فتحوا خط طيران،
2: نفضحوا
3: إنه حكى بفتح طيران لبنان is a great country I have good friends، هيدا الحكي السطحي. بس نحنا ببلد اليوم وقعوا الأمني صعب، وقعوا العسكري صعب، 15-20% منه محتل. يعني كان على
2: يعني عم بتقول انه الشكل طغى على المضمون.
3: اكيد الشكل طغى على المضمون، الشكل طغى على المضمون، وخصوصا انه مثل ما حضرتك ذكرت انه ما كان في مؤسسات الدولة ما كانت موجودة. هلأ إذا بربطها وهو طبعا بيعكس الحالة اللبنانية والنظام السياسي بالبلد. يعني أنت إذا بنرجع بس جمعة لقبل زيارة واشنطن، توفى أمير قطر، رئيس الجمهورية عمل وفد راح فيه لحاله، رئيس الحكومة عمل وفد راح فيه لحاله، رئيس مجلس النواب بعت وفد نيابي. نحن لو كنا بدولة موحدة كلهم بيطلعوا بالطيارة بيروحوا بيعزوا مثل كل الدول وبيرجعوا على لبنان. ما عم بحكي تكلفة اقتصادية وكل كل هالأمور اللي هي جدا
2: مش تكلفة، ما راح وفدين،
3: ما عم بقلها اللي هي ثلاث وفود على قطر اللي هي جدا مكلفة، ما عم بقول لا. بس إذا أنا بدي أحكي كدولة لبنانية، اليوم زيارة الرئيس هي جزء من تفكك مؤسسات الدولة، كل واحد أخذ مؤسسة بتعني وماشي فيها، بينسق ما بينسق مع غير مؤسسات، هذا حديث تاني.
2: هلا حتى ما يعتبرونا عم نقوس على الزيارة، بالعكس نحن عم نحكي إيجابا جدا بالزيارة. أنا بشوف أنه الشكل اللي حكينا فيه هو شكل كتير ممتاز. يعني الزيارة كانت كتير كبيرة بالمفهوم العام، استقبال ترامب لرئيس الجمهورية كان كتير بمحله إذا بدك تقول، وممتاز. وما لح أقول أنه الشكل بيطغى على المضمون، لا، أعتقد أنه حتى المضمون يلي عرفنا فيه، يلي نما لقلنا هيدا المضمون، هو مضمون إيجابي لحد هالوقت. في ناس شافوه منه مضمون إيجابي اللي هن ضد هالزيارة من الأساس إنها تقوم. فبعتقد أنه الشعب اللبناني أغلبيته مع الزيارة تصير كيف ما كانت الزيارة، لأنه لازم أنها تصير.
3: حتى بالمضمون، يعني احنا طبعا مش عم نقوس على الزيارة، بالعكس زيارة كتير مهمة، بس بنفس الوقت حتى بالمضمون مجرد ما الأمريكان يفيد بتفاصيل ضيع بجنوب لبنان، عم بيجي يقلك أنا بدي بلش بهيدي الضيعة وجرب وأجيب، صار في 250 عسكري أمريكي، يعني عم نحكي ضباط برتب متوسطة بجنوب لبنان، عم بيحكوا بتفاصيل نزع سلاح وحوار مع الجيش اللبناني وتقوية الجيش اللبناني، هذا شيء جدا إيجابي. هلأ للي مش يعني اللي كان رافض أو عم بيقوس على هيدي زيارة، ما شيء طبيعي لأنه كل عمرهم بقوصوا على كل الزيارات الرسمية اللي بيقوم فيها أي مسؤول لبناني، باستثناء زيارة لدولة واحدة أو لدولتين ثلاثة موجودين على كوكب الأرض. يعني اعتدنا أنه يقوصوا على الزيارات، كل زيارة بناء أو لمصلحة لبنان اعتدنا أنه يقوصوا عليها. يعني هو منه شيء جديد، ما بعرف ليه العالم كانوا متفاجئين.
2: شوف اليوم عم بقرأ مقال العميد المتقاعد فايز مشموشي بأخبار البلد، المقال أخذ زيارة الرئيس على واشنطن ومشرحها، لمته لصديقي العميد، مشرحها لأنه من اتجاه واحد ومعه حق بكل اللي قاله، أنه أوكي صارت الزيارة لوقف الدرون، موقف القصف، بعده التفجير بالجنوب ماشي بالبيوت، بعده ما بعرف شو، وهيك مرق انه الالتزام اللبناني بالاطار اللي صار اللي انمضى بامريكا مش كتير كمان مبين. فبس حتى نقول انه صح اللي عم بيقولوا العميد مشموشي، بس كمان صح انه نحن ما عملنا شيء من التزامنا لحديت اليوم. بس الظاهر خليني اقول التالي هاني، انه زوتر لح ينبنى عليها ولح يكون في تجربة تانية وتالتة ورابعة تتكون احسن من التجربة الاولى. بس كمان اذا الدولة اللبنانية ما فرجت هي التزامة، طب كيف بدنا نعمل؟ حلوا لنا اياها. يعني مثل الخبرية اللي طلعت بالحمراء انه راحت قوة من شعبة المعلومات، هلأ كذبوها ما كذبوها، نيموها مغمغوها، ما بعرف شو هي صراحة. بس اول خبرية تنطن فيها البلد انه راحت دورية من شعبة المعلومات حتى ما بعرف مين بدها تجيب مين مكان، منعتها قوة من حزب الله. طب كيف يعني؟ مجرد هالخبرية، يعني اذا كانت هالخبرية كذبة هي مصيبة، واذا كانت هالخبرية حقيقة هي مصيبتين من كل الميلات. فالمضمون تبعول الزيارة يعني بعتقد انه مضمون جيد اذا بيصير في تعاون من اثنين، يعني الامريكاني بيجبر الاسرائيلي ينفذ يلي مكتوب او متفق عليه، ونحن نقدر نقوم كمان بواجباتنا المتفق عليها. فاعتقد بعتقد انه بيكون كتير منيح لاول مرة. يعني
3: هو كمان بدك تنطر زيارة نتنياهو الأسبوع هذا الأسبوع،
2: أجلت فجأة أجلت ما فهمنا ليه بديت أجلت عرفت؟
3: لا ما عرفت، بس قريت شيء مبارح أو اليوم الصبح بالإعلام بيقول أنه نتنياهو قال أنا مش لح أنسحب لا من لبنان ولا سوريا ولا غزة.
2: قال قبل زيارته اللي قبل كانت مفترضة بكرة.
3: وفي حكي أنه في أكثر من 600 ضابط وسياسي إسرائيلي بعت رسالة لترامب عم بيقول له انه الاحداث بتضف، اذا ما بيوقفها نتنياهو رح تكون تداعياتها اكبر من 7 اكتوبر. بعتقد صار يعني صار في نوع من تخابط اسرائيلي داخلي. وتصريح نتنياهو اجل الزياره
2: هلا الضفه منه مسحه ابدا،
3: لا اكيد منه
2: صعب وخطير جدا
3: اكيد، وتهويد القدس والمستوطنات ويعني اللي عم بيصير بالضفه. بس لنرجع على لبنان، اكيد هالزياره ما حتوقف الدرونز ولا حتوقف التفجيرات ولا حتسحب الاحتلال، يعني مش رح ينسحب الاحتلال. علما انه اذا بنرجع شوي لورا لما انمضى الاتفاق الايراني الامريكاني اول بنت كان وقف اطلاق نار بلبنان
2: صح،
3: مين اول شخص رفضوا على بالمنطقه وبالعالم؟ نتنياهو. قال لهم هذا الاتفاق لا يعنيني. صمد الاتفاق جمعه جمعتين الفتره اللي صمد رجع فرض، ولكن في اتفاق مقابيل وبعده صامد اللي هو
2: اتفاق الإطار،
3: اتفاق الإطار واشنطن وروما. هذا بعده صامد
2: لهلا. صح،
3: للي بيقدر يوقف الدرون والخروقات الإسرائيلية ويعيد الأسرى والانسحاب وكل يعني كل مشكلتنا الحديثة من 2023 لليوم، ما عم نحكي عن مشاكلنا السابقة مع إسرائيل، هو الدولة اللبنانية، تعهدات ترامب، وطبعا التزامات نتنياهو وإسرائيل أنه يلتزموا. تقول لي هينة، بقول لك يمكن من أصعب النزاعات الموجودة على كوكب الأرض اليوم، نزاع عمره من إذا بدي حط له يعني نحن بعلم السياسي حاطين وقت اللي هو 1948 كيام دولة إسرائيل، هو الصراع بيرجع لل 1890 ويعني لليوم، منه صراع هي. إذا بدي أرجع كمان أكتر فيه أرجع لألفين سنة أو 3000 سنة لورا. الصراع منه بهالبساطة زيارة بتقدر تحل مشاكل كتير كبيرة بين لبنان وإسرائيل وبالمنطقة، علما أنه مشكلة لبنان وإسرائيل هي منها مشكلة بس لبنانية إسرائيلية، هي مشكلة فايت فيها يعني يمكن المنطقة كلها فايت فيها، إضافة إلى كتير من دول كبيرة. يعني توصل لحل بزيارة هيدا شيء صراحة يعني في يكون خيال للأمانة يعني، بس بدك تيجي تشوف كيف بدك تحل، بده نقاشات ومفاوضات ويعني باع طويل بالمفاوضات لتقدر توصل لحل بالحد الأدنى يرضي لبنان وتقدر تخلق نوع من حماية أو مظلة دولية تقدر تحمي لبنان.
2: دكتور عنوتي، هي الزيارة وحدة أكيد، ما بس هاي الزيارة مفروض تأسس لشي
3: أكيد.
2: هلأ ما في شي بيصير كبسة زر، بده يصير في مفاوضات، بده يصير عملنا أول مفاوضات، أخذنا زوتر الغرب الشرقي غربية، وحدة من الزوتر،
3: وحدة من الضياع.
2: بكرة اجتماعهم هلأ بروما إن شاء الله بياخدوا 3 ضياع كمان وهلوم مجرى، حتى بس مش أفضل ما يموتوا الناس
3: وأفضل يرجعوا بيوتهم؟
2: طالما لو أخذ وقت المسار الدبلوماسي، الأفضل أنه الناس ما تموت.
3: بس سؤالي لك، في نزاع ما انتهى بدبلوماسية؟ يعني النزاعات يا بتخلص
2: كله الحرب العالمية الثانية، حرب العالمية الأولى،
3: بدك توقع معاهدة
2: نابليون وقبل وقبل وقبل.
3: حرب هي وسيلة بس حتى للي بيخسر بيوقع اتفاق.
2: أبدا، في معاهدات جديدة
3: أكيد. ما فينا نبقى بحالة صراع لا إلى ما لا نهاية، وما فينا نبقى البلد الوحيد اللي عم بيدفع تكلفة الصراع مع إسرائيل بالمنطقة.
2: شوف مثلا الحرب كلها اللي انعملت، شو قدر حزب الله غير بالمعادلة؟
3: غيرها بطريقة أو سلبية إيران.
2: أوكي، بس ما غير شيء بالمعادلة إلا بينما شوف المفارعة، تاريخ مفصلي هو 21 الشهر زيارة الرئيس على أمريكا، غيرت المعادلة بلبنان
3: أكيد.
2: بس مجرد ما نزل الرئيس بأمريكا اتغيرت المعادلة كليا بلبنان. ما بتحس هيك أنه في شيء تغير بلبنان من وراء زيارة الرئيس؟
3: أكيد. وبدنا كمان ناخد بعين الاعتبار أنه أول رئيس جمهورية بيدعم مسار المفاوضات علنا، يعني عم بيقول لا لحالة الحرب ونعم للمفاوضات. هيدي منا هيني بتاريخ لبنان، يعني هيدي الجملة كلفت، يعني فيها تكلف حرب أهلية بلبنان، بس ما حدا قادر يعمل حرب أهلية.
2: حرب الأهلية هيك يعني في الزيعة،
3: في الزيعة. بس أنت اليوم كدولة لبنانية بمعظم مؤسساتها اللي كنا عم نحكي عنها اللي هي مفرطعة، دولة لبنانية اليوم رئيس جمهورية عم بقول أنا ما بقى بدي حرب، أنا بدي سلام. هيدي منا هينة بتاريخ لبنان، منا هينة أبدا، ومنا هينة أنه عم بحارب للسلام.
2: يعني اليوم واحدة من التغيير المعادلات اللي صارت ب21 هي عزلة الحزب. اليوم حزب الله، إنشاء حزب الله والمريدين تبعوله أو اللي ضده يفسروا غير، ما فيهم يفسروا إلا أنه حزب الله عايش بعزلة. يعني اليوم مع مين بيقدر يحكي حزب الله إلا مع إيران؟ في شي حدا تاني بيقدر يحكي معه؟
3: بدك تشوف مع مين بإيران؟
2: ما بعرف، بس إنه مع إيران هو المطرح الوحيد يلي مسمح له أو بيقدر يحكي. حتى بلبنان مع مين قدران يحكي حزب الله؟ مش قدران يحكي مع حدا بلبنان، بيحكي مع المحور تبعوله، يعني مع الجماعة يلي هن بيدوروا بالفلك تبعو الحزب الله. ايه اكيد بيحكي معهم، ماشي الحال. بس هيدي العزلة سببها الاساسي هو هالزيارة. يعني هي بلشت قبل، تعززت بزيارة رئيس الجمهورية على واشنطن، وخاصة انه كل اللي خبرنا يا حزب الله انه بده يصير ب21 ما قدر صار شيء منه، يعني الا حديث اليوم عن ضغط من قبل الحزب الله في لبنان سياسي.
3: بس حتى الضغط السياسي، يعني إذا الضغط السياسي بده يكون مبني على ضغط شعبي، كم مرة دعا لمظاهرات على باب السراي وكان العدد خجول؟ يعني
2: بعتقد فيه يجمع ناس، بلا هيدي أكيد بيقدر يجمع ناس، بس لوين بده يوصل فيها؟ يعني فرضا جمع 100,000 على باب السراي، وين بده يوصل فيها؟
3: أنا برأيي حزب الله لازم يكون شوي واقعي داخليا في لبنان والمتغيرات في المنطقة. فيك ظل عم بتحافظ على معتقداتك مش عقيدتك، في فرق كتير كبير. بس على حزب الله انه يتبنى خطاب واقعي، ولأنه كل ما عم بيكون في بعزلة كل ما عم بي يعني بالمستقبل حيصير الحوار معه أصعب، وانك توصل لاتفاق معه حيصير أصعب. اليوم إذا حزب الله، يعني إذا بناخد تجربة حزب الكتائب، حزب الكتائب غير خطابه السياسي كذا مرة مع المتغيرات الكبيرة اللي كانت عم بتصير يا بالمنطقة يا بلبنان. اليوم حزب الله ما فيك تضل، ما حدا عم بيقول ما بدنا نحرر لبنان، يعني هيدي اللي ننطلق منها وهي شيء كتير أساسي، ما حدا عم بيقول انه ما بدنا نحرر لبنان.
2: ليش في حدا فيه دماغ ممكن يفكر انه في حدا لبناني بده الاحتلال الاسرائيلي يكون موجود؟
3: في بعض من جماعة في
2: معقولة يعني،
3: في بعض من جماعة الحزب بيفكروا هيك للاسف،
2: انه بس هن لبنانية
3: للاسف. طب لننطلق من نقطة كل اللبنانيين موافقين عليها، انه كلنا بدنا نحرر
2: لبنان اكيد،
3: وكلنا بدنا الدولة اللبنانية تكون قوية، وكلنا بدنا الجيش اللبناني يكون قوي. هول ثلاث نقاط إذا حزب الله ما بيستلمهم بواقعية. لأنه ليش عم بقول حزب الله تحديدا؟
2: هلا الوحيد لأنه هو سبب جيش، لأنه هو سبب المشكل، جيش قوي هو سبب الحزب،
3: بس هو سبب المشكل أكيد. يعني هل عندك مشكل هالقد ضخم ومعقد واستراتيجي مع أي فريق أو طائفة في لبنان؟ لا ما في. المشكل الوحيد هو مع حزب الله بالتحديد، مش مع الطائفة الشيعية. يعني هناك فرق كتير كبير بين حزب الله والطائفة الشيعية. المشكل إذا الحزب ما أخذ الـ الـ الـ الـ الـ الواقع السياسي وتعامل معه بطريقة واعية، حنكون نفوت من مشكل لمشكل أصعب.
2: مشكل لمشكل أصعب أكيد. إذا ما
3: اليوم
2: بس كل الأحزاب مفروض تتعامل بواعية بالدول اللي هي فيها، بكل العالم اليوم الأحزاب قد ما كان الخلاف السياسي بضل سقفه أكيد. سياسي سوري قطعتك.
3: بيكون سقفه كمان مؤسسات الدولة،
2: سقفه سياسي يعني مؤسسات الدولة مش بارودة.
3: يعني نحن اليوم هل بينتهي مشكلتنا إذا الحزب سلم سلاحه للدولة اللبنانية؟
2: بس هل فينا نبني دولة حسب السؤال أنت قلت لي إيه؟
3: بس إذا سلم هو لح نربطها بهالجملتين. اليوم بيقدر ينتهي المشكل بلبنان مع تسليم سلاح حزب الله؟ أكيد لا. حزب الله هو مش بس سلاح، هو منظومة أمنية معقدة، منظومة اقتصادية معقدة،
2: عقائدية
3: معقدة، وهناك علامات استفهام على معنى الوطن والمواطن.
2: صح.
3: طيب أنا إذا اشتغلت على موضوع السلاح وتركت كل الجزء الكبير من موضوع السلاح هون هلأ فيك تقلي يمكن السلاح بيأثر على تغيير هول، ويمكن لا. يعني إذا ضل في مصاري عم بيجي على حزب الله بالضخ المالي الكبير، بتقدر العقيدة تقوى والاقتصاد الموازي يقوى والنفوذ السياسي يقوى. السلاح هو جزء، بس ما أنت بالسياسة بدك مال وسلاح. إذا عندك سلاح وما عندك المال أكيد أنت قوي، وإذا عندك مال وما عندك سلاح كمان أنت قوي. فبرأيي المشكل مش مشكل سلاح فقط، هناك منظومة كاملة متكاملة يجب الحديث مع حزب الله على كيف تفويت حزب الله إلى لبنان، على لبنان اللي نحن بنعرفه، لبنان المتعدد، لبنان اللي فيه الكل بده يعيش تحت سقف المؤسسات والدولة والقانون، جيش موحد، قوة وطنية وحدة، قوة شرعية وحدة، يعني كل الحكي اللي انحكى من 14 أدار إلى اليوم.
2: صح؟ 100%. طيب مدام عم تحكي بهذا الموضوع، نحن راح سلاح الحزب وخلصنا أوكي؟ وتغيرت كل المعادلة بالبلد. هل هيدا البلد بيقدر يقوم بيصير في دولة؟
3: مثل ما مبين يعني اليوم المشاكل بلبنان كتير كبيرة، لحجم دولة بحجم لبنان، مهترية مؤسساتها، مهترية اقتصاديا أمنيا. يعني ما بدي أقول دولة فاشلة، لأنه يمكن عم ضر بشو عم بيصير من إنجازات بلبنان، بس خلينا نقول دولة
2: إنجازات.
3: يعني إنجازات من ننقل لبنان من محل لمحل تاني أملا أنه نقدر نبني دولة، هذا قصدي.
2: إنجازات
3: بالسياسة إيه أكيد.
2: نقصني بلد بركي عايش بلد تاني أنت.
3: بلد ما فيه كهرباء من 1950 لليوم، يعني صار عيب، يعني أنه عيب نضلنا نحكي بهالمواضيع.
2: طب تعرف أنه أول دولة بالمنطقة كلها سوا صار عندها كهرباء على المي هي قوه لبنان؟
3: ايه، وصرنا كم اخر دوله ما عندنا كهرباء. كم اول دوله جبنا انترنت، صرنا اخر دوله. يعني
2: اوكي،
3: استلمنا من الفرنساوي خطوط سكك حديديه، صرنا عمروا فوق. يعني التراجع المؤسساتي والخدماتي بالبلد هائل. طب اليوم نحن اذا بدنا نبني دوله، عندك مشاكل بالسياسي وبالاقتصاد هائله. إذا أنا عم بقول حلينا مشكلة سلاح حزب الله وعم ننتقل كلنا كلبنانية لنبني دولة، كيف بدنا نشوف هالدولة؟ كيف بدنا إياها؟ في ناس بدهم إياها موحدة، ناس بدون اياها فيدرالية، ناس بدون اياها مقسمة، ناس بدون اياها كونفدرالية، ناس بدهم ينضموا لغير دول. يعني مش بس تقسيم، بدهم كمان
2: ينضموا لغير
3: دول. طيب هل قادرين نحن، حدا قادر بهالدولة اللبنانية انه يجمع كل اللبنانيين على الطاولة ويقول لهم يا جماعة خلينا نقعد ونفكر لأول مرة بتاريخنا كيف بدنا نبني هالدولة، او نلاقي حل لكيف بدنا نبني دولة بالمستقبل، يمكن فيدرالية تقسيم، خلينا نلاقي حل. بعد الطايف انتقلت الـ يعني دور رئاسة الجمهورية، صار اذا بدك بعتقد للي صاغ الطايف كان قاري مشكل كبير بالمنطقة جاية، اللي هو المشكل السني الشيعي، دول ايران والسعودية او ايران والمحور السني. خلصت بلش حرب الأهلية، خلاف مسيحي إسلامي، انهت الخلاف المسيحي الإسلامي، ولكن فتنا بخلاف أكبر بلبنان اللي هو المحور الإيراني والمحور الآخر الموازي. دور رئاسة الجمهورية تغير من ما بعد الطايف. شو دور اليوم رئاسة الجمهورية؟ أنها تجمع اللبنانيين، اللي هو أقوى من صلاحيات وأقوى من كل شيء، أنك تجمع اللبنانيين. أنا برأيي اليوم هناك مشكل كتير كبير بالبلد اسمه سلاح، ويمكن الرئاسة الأولى عم تشتغل على هذا الموضوع بجدية، بس هناك مشكل أكبر قادم على لبنان، هو في فترة ما بعد سلاح كيف بدنا نبني هالدولة. يعني يجب العمل يعني بالتوازي بهول الموضوعين، عندك مشكل سلاح ومشكل بناء الدولة، لأنه أنا إذا شلت سلاح وبقيت مؤسسات الدولة مهترية وضعيفة ولا يوجد اتفاق على أي نموذج سياسي جديد، هون المشكلة الكبير اللي حنوقع فيه، خصوصا ببلد اللي هو ما بحياته كان إلا ساحة. يعني من لما تأسس 1920 43 إلى اليوم نحن ساحة.
2: رح أعطيك مثل بسيط كيف ممكن أنه نبني دول بسيط جدا جدا جدا. بناية فيها 10 شقق، بعتقد أنا كل شقة من هودو الشقق، ناس بيروحوا على فرنسا، عديكي بتروح على بريطانيا، فما بعتقد الجيران بيتدخلوا ببعضهم، بيبعتوا ناس لعند بعضهم انه لا ليه انا عدوتي فرنسا انت ليه رايح عليها، انا عدوتي المانيا انت ليش رايح عليها. وزارة المالية اللي هن النسوان عادة بتقرر مصروف البيت، ما مش كل شوي بتدق الجارة التانية بتقلها كيف انتوا عم تصرفوا هون اكتر من هون او شو، هيني كتير. كيف انت شايفها هيدي بالبنايات انه
3: كل بنايات
2: لبنان هو أصحاب بيقعدوا مع بعضهم، بيشربوا كاس مع بعضهم، بيتغدوا، بيأرجلوا، بيعملوا، بيحملوا حالهم كل واحد بينام من بيته بآخر النهار متفقين، حتى لو مختلفين. أكيد كلهم مختلفين بالرأي، 10 شقق، 10 مختلفين بالرأي، بس هودي 10 شقق متفقين اتفاق أنه يخلوا هالكهرباء ماشي بالبناية، يخلوا الدرج نظيف، ما يصير في ما بعرف شو بالكافيت تبع الباركينج موزع بطريقة عادلة. طب كتير منيح. طب هذا موديل ولا أهون من هيك؟ ليش بدنا نقول انه ما بعرف شو نعمل نظام نتلبك من نظام؟ تعالوا تنشوف كيف كل واحد بيكون ببيته متفق مع البيت التاني، مثل اي بناية كان بالعالم كله سوا، فيها لجنة مالكين وعايشين بسلام مع بعضهم.
3: هو يعني هل قد هيني بس بنفس الوقت هل قد صعب التطبيق قبل

0: كبير اللي واقع فيه لبنان اليوم من عدة مشاكل طبعاً موجودة.
1: شوف أنا مواليد 60، لحديت اليوم ما شفت دولة. كلنا مسافرين، كلنا تغربنا، كلنا رحنا، شفنا الدول كيف تتعامل مع الناس تبعولها، كيف تعمل قوانينها، كيف تنظم السير، كيف تنظم حياة البشر اللي عندها. أنا ما شفت أساساً شيء بلبنان من هيدا. فهذا النظام فشل
0: أكيد.
1: خلينا نقول إنه هذا النظام فشل. خي ليش بدكم تفرضوا نظام على 5 مليون؟ ما عدوا شوفوا شو بدكم تعملوا، خلص بقى بيأدي يعني شيء شيء شيء بيقرف.
0: هديك من أسبوع التقيت بتلميذي بيقول لي إنه باش يجيبوا لنا كهرباء، هو عايش بالخليج، باش يجيبوا لنا كهرباء وشوية أمان، ما قال أمان، أنا مستعد أرجع على لبنان. يعني شوف، يعني كنا قبل بيحكوك بضمان شيخوخة وبيحكوك بإنجازات ونعمل فورمولا ببيروت،
1: نزلت
0: لأنه بس جيب لنا كهرباء وشوية أمان، ما بدي أمان كامل. يعني أنت ثقتك بالمؤسسات وبالدولة نزلت من دولة كانوا العالم يعني بيطلعوا لأنه معقولة تقدر تحميهم في مكان ما، إلى دولة ما قدرت تأمن لك أدنى، ما بدي أقول أدنى حقوق، يعني الكهرباء أو المي أو هو الخدمات، صارت تحصيل حاصل يعني عايب ينحكى فيهم.
1: 45 مليار دولار مصروف على الكهرباء وما في كهرباء. 45 مليار دولار.
0: علما أنه الموتورات بيجيبوا لك كهرباء. يعني هذا النتائج. تعال نظم الموتورات، اعمل لهم شركة، أجرهم، تعرف بالتجربة الإسبانية. أنت لك حق تعمل شركة كهرباء، تولد كهرباء، بس ما لك حق تاخذ خطوط التوتر العالي والبنية التحتية لك. الدولة بتأجرك إياهم، الدولة ما بتطلع، ما عندها معامل كهرباء، الدولة بتقول لك خي استأجر وانت استعملهم، افتحوا السوق للناس. ليه كهرباء زحلة؟
1: كهرباء انت عارف انه بس تحكي بالبريفاتيزاسيون تبع شو يقولوها بالعربي،
0: بالخصخصة،
1: لما بتحكي بالخصخصة انت بتكون شو بيقولوا لا سيادة، وانت أكيد. بدك الاسرائيلي يسيطر على لبنان، وانت صرت عميل، وانت صرت بس تحكي بالخصخصة بتصير كل هودي الصفات لازقة فيك رئيس. فكيف بدك
0: شو مشكلة؟
1: انا شفت عم بحكي مثلهم انا رئيس. شو يا رئيس
0: شو مشكلة مثلا البنتاغون اليوم؟ انه مش مشكل، هو يمكن شيء منيح لقلون، جماعة مخصخصين كل شيء،
1: كل شيء،
0: زخيرة، سلاح، كذا، ما بقى في دولة، ما في دولة بالعالم بتنتج كل شيء.
1: ليش معامل السلاح والزخيرة بأمريكا لمين؟ للدولة؟
0: لا لا مش للدولة.
1: طيب فاشلين الأمريكان
0: أكيد،
1: دولة فاشلة وعميلة.
0: من منظورنا ما في دولة، تعرف شو كمان المضحك؟ إنه من منظورنا ما في دولة ناجحة غير نحن. يعني إذا بتقعد مع حدا بيحكيك عن الدولة بتحس عم نحكي عن شيء لا مش موجود، نموذج خارج الطبيعة، مش موجود بالنجاحات.
1: تخيل انه بعد كل هيدا نرجع نسمع بالتدخل السوري بلبنان. بلشنا مع رئيس ترامب نسمع هالجدلية هيدا، هالنغمة هي اذا بدك، شوي رجع تغيرت الاسطوانة عند الامريكان عن طريق وزير الخارجية، وقالوا انه التدخل السوري بلبنان مش كتير منيح. فما فهمنا بقى هل في تدخل سوري بده يصير، غير اللي بيحكيك عن وصاية تركية قطرية. يعني لما حكى عن تدخل سوري بلبنان بيعرفوا انه الوصي على سوريا على الشارع تحديدا هي تركيا، وكمان عم يحكوك بوصاية وبينبسطوا اللبنانيين لا في وصاية، لك شو انبسطوا انه وصاية تركية قطرية، عظيم طورنا.
0: بس وفي بدي زيد على اللي حضرتك ذكرته، في ناس بيقولوا لك بس يا ريت السعوديه بترجع بتلعب دوره بلبنان
1: كمان مثلا.
0: طب ليش ما
1: السعوديه،
0: بس ليش ما اللبناني او الامريكاني بيلعب دوره او اي حدا، بس ليش اللبناني ما بيلعبوا دورهم ليكونوا لبنانيه ويبنوا مؤسسات هالدوله ويبنوا وطن هالقد؟ يعني منا بقى الموضوع صعب. انا برايي سوريا ما فيها تفوت على لبنان بالوقت الحالي، مش بس كموضوع عم بحكي بالسياسي، بس حتى بالأمن وبالعسكر. يعني سوريا لما فاتت على لبنان بال 75
1: كانت قوية،
0: كان جيش قوي، كان في دعم إقليمي هائل، فاتت تحت قوات الردع العربية، يعني
1: صحيح
0: كان ال- ال- ال-

0: يعني إذا بدك سيناريو الدخول كان مجهز إقليميا ودوليا وحتى سوريا. اليوم سوريا بدولة عم تنبني فيها كفاءات، الجميع مركزين على دولهم. أنا عندي أصدقاء بسوريا، جميع مركزين على بناء دولتهم. عن جد بقول يا ريت نحن عنا هالحماس لنقدر نبني هالدولة بلبنان. رقم اثنين، هناك اتفاق إسرائيلي تركي صار فوق سوريا، يعني من دمشق لجنوب الواقع الأمني إسرائيلي، من جنوب من دمشق للحدود التركية الواقع الأمني التركي.
1: أصموها يعني؟
0: أصموها بالأمن. ولما عم نحكي أصموها بالأمن يعني أصموها بالسياسة. امبارح الرئيس السوري بيقول أنه أتطلع إلى اتفاق أمني شامل يمهد الطريق إلى السلام.
1: صحيح.
0: وبنفس المقابلة قال أنا لا أنوي التدخل في لبنان. أنا برأيي الرئيس السوري بيعرف كتير منيح المستنقع اللبناني. يعني منه الفوتة على لبنان منه
1: مش مثل الظهرة
0: منه. لا منه هيني. وبرأيي في جو بأمريكا أو حتى بعدة دول أنه اللبنانيين عاجزين أنه يحكموا حالهم. يعني بيّنت التجربة من الخروج السوري إلى اليوم، للأسف وما حلو الواحد يحكيها خصوصا بدولة مثل لبنان، أنه هالمجموعة الصغيرة قدرتها أنه تبني أنه تحكم حالها هي شوي صعبة. اليوم بعده لليوم هناك اتفاق على إدارة شؤون لبنان. الإيراني له دور، التركي له دور، السعودي له دور، الفرنساوي له دور ضيق جدا يعني، والأمريكاني له الدور الكبير. هل وبنفس الوقت الدور السعودي في لبنان هو كل عمره نحن تعودنا عليه أنه يكون دور بناء ويدعم الدولة والمؤسسات، ولكن اليوم يمكن التركي والقطري طبعا معه ومن يعني وبالواجهة السوري يكلفوا بالدخول سياسيا إلى لبنان، مش ضرورة بالدخول عسكريا لإنهاء وضع القائم في لبنان. عم نحكي بالتحديد بموضوع حزب الله. يعني كمان بدنا نكون شوي واضحين لما عم بيقول تدخل، عطول عم بيقول الرئيس ترامب لمعالجة وضع حزب الله، بس ولا مرة قال بالسياسي أو بالعسكر. وبعتقد في أحد الصحفيين بأنقرة سأله قال له بتعرفوا مع الوقت. اليوم قريت كمان خبر انه هناك باخبار البلد انه هناك نوع من حكي قنوات تواصل بين سوريا وحزب الله من خلال طرف ثالث داعم كل المؤشرات برايي بتقول انه لا ما حيكون في تدخل عسكري، بالرغم انه في كتير ناس واصوات بلبنان بيحكوا بالتدخل العسكري، وللاسف في منهم بالعكس عم بيدعموا هذا التدخل،
1: يتمنون
0: هذا التدخل. بس نحن تعلمنا من 75-76 إلى 2005 أنه تجربة التدخل السوري كانت كارثية في لبنان على الجميع. يعني يمكن في طوائف تدخلت يعني تضررت أكثر من طوائف أخرى، ولكن أتمنى أن لا أنه تبقى العلاقة بين لبنان وسوريا من دولة إلى دولة مثل ما الرئيس الشرع قال، وأن تحترم المؤسسات هون، وأن لا يتدخل لبنان في سوريا، لأنه نحن لما دخلنا في سوريا ودخل حزب الله في الحرب بسوريا
1: كانت كارثية
0: على لبنان، وتداعياتها بعدها عايشة معنا لهلا إذا ما تعالجت.
1: أكيد دكتور عنوتي، يعني شو بدي أقول لك، الوقت ضيق خلص، شفت بسرعة. أنا بتشكرك على زيارتك على الحلقة اللي عملناها سوا، وعلى أمل أنه نلتقي بعد فترة كمان بحلقة جديدة.
0: أكيد
1: أنا بشكرك، ترفقنا سوا وصوت كل لبنان.
0: أنا بشكرك وبشكر صوت كل لبنان، وأتمنى طبعا نرجع نلتقي قريبا.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: ميرسي،
1: شرفتنا.
2: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. أوجاع الظهر والعنق وكيفية علاجها موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور نزيه طعان وروني الخوري، 3:10 صباحا عبر صوت كل لبنان.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90، شاورما دجاج الكيلو $5.40.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: بين مفاوضات روما وقمة ترامب نتنياهو، لبنان على حافة الاحتمالين.
2: راديو رمان من صوت كل لبنان، مع تحيات روني جابي وبودي كنعان، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: يعني أخشى ما أخشى أن يكون هناك طلاق غير يعني غير مقصود بين إيران وإسرائيل على استمرار الحرب. بحسب المعلومات الغربية المتوفرة لدي أعتقد أن هناك جولة جديدة.
2: خارطة الطريق لحتى يكون عندنا فعلياً ثقة باقتصادنا وبقطاعنا المصرفي التي تبدأ بالثقة الداخل اللبناني، الحقوق أولاً وآخراً.
3: عملياً المرحلة الانتقالية نحن منقول رح تاخد تحت الخمس سنين، ولكن في كتير قصص خارج إرادة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء اللي هي مثلاً المراسيم.
4: وفي عناوين راديو رما أيضاً: لبنان ملتزم، عون يدق ناقوس الخطر، الانتهاكات الإسرائيلية تهدد صيغة الإطار، حزب الله يهاجم، السلطة اللبنانية تتنازل وإسرائيل تتمادى، للاستفادة من الفرص الإقليمية سلام يعرض نتائج زيارته إلى العراق، لا أزمة محروقات دفعا لتنفيذ ورقة سياسة الكهرباء وتعليقا للإضراب، نتنياهو إلى واشنطن، إيران في صدارة اللقاء مع ترامب.
0: وفي راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي أنطوان صعب والأحوال الجوية.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: بين روما وواشنطن تعلق بوصلة المرحلة المقبلة، الأولى تفتح باب التفاوض والثانية قد تحسم اتجاه الرياح نحو تثبيت التهدئة أو العودة إلى لغة التصعيد. أسبوع سياسي ثقيل تتقاطع فيه رهانات الدبلوماسية مع حسابات الميدان، فيما تبدو الأمال كبيرة بقدر حجم المطبات. لبنان اتخذ قرار دخول الاستحقاقين من موقع التحذير لا الانتظار، فجدد تمسكه بصيغة الإطار، لكنه قرع في الوقت نفسه جرس الإنذار، محذرا من أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لا تهدد الاتفاق فحسب، بل تضع مستقبل المرحلة بأكملها على المحك. وبين اختبار روما ورسائل واشنطن يبقى السؤال، أي مسار سيتقدم؟ الدبلوماسية أم التصعيد؟ ماذا الآن في التفاصيل؟
4: يستعد لبنان لجولة مفاوضات سابعة في روما، يفترض أن تشهد تقريبا المرحلة التجريبية الأولى التي استبقها الجيش اللبناني برفع تقرير يتحدث فيه عن الانتهاكات، كما سيصار إلى تحديد المرحلة الثانية بعد أولى المراحل التجريبية.
3: ذلك في وقت تتجه الأنظار إلى البيت الأبيض غدا وإلى القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما يمكن أن ينجم عنها من تطورات عسكرية إذا نجح الأخير بإقناع ترامب على خوض مغامرة عسكرية جديدة في لبنان أو المنطقة، أو إن وفق ترامب بالضغط على نتنياهو للالتزام ببنود الاتفاق الإطار وتنفيذ المناطق التجريبية بشكل كامل.
4: وعلى مستوى الحراك الدبلوماسي، يصل إلى بيروت يوم الخميس المقبل المكلف الملكي السعودي بمتابعة الملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان، وسيركز في خلال لقاءاته مع القيادات اللبنانية على سبل دعم لبنان في مساعيه الهادفة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي وبسط سيادته على كامل أراضيه.
3: وعشية المحطتين في واشنطن وروما، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى في المقابل من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، خصوصا أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق البنود وتجاهل التأييد الدولي المطالب باحترامها. رئيس الجمهورية أبلغ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها ومنعها من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق أن انتهجته في غزة. وجدد الرئيس عون التأكيد على أن الحرب الإسرائيلية عرقلت الاستمرار في إنجاز المزيد من الإصلاحات، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة إقرار المزيد منها لأنها حاجة لبنانية ضرورية وليست إرضاء للمجتمع الدولي.
4: الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة. حضرت بين الرئيس عون ورئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش. عون نوه بالقرار الذي صدر عن دولة الإمارات بالسماح لأبنائها بالمجيء إلى لبنان، معتبرا أن هذا القرار يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
3: ومن بعبدة إلى عين التينة، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والوفد المرافق. اللقاء تناول تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية والتداعيات الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وملف النازحين.
4: الوفد انتقل إلى السرايا الحكومية والتقى الرئيس نواف سلام المفوض السامي الذي نوه بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بإعداد التقرير حول الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني منذ تشرين الأول 2023. كما أعرب سلام عن اهتمام الحكومة باستمرار عمل الفريق بجمع الأدلة المرتبطة بما قد يشكل جرائم حرب وتوثيقها، لا سيما من جهة دولية محايدة مثل الأمم المتحدة.
3: وفي اليرز التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل رئيس اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان في زيارة وداعية، وشدد على أهمية دورها في دعم الجيش.
5: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذا المساء الكاتب والمحلل السياسي أنطوان صعب، أهلا بكم. استاذ أنطوان، يعني عشية جولة جديدة من المفاوضات في روما وقبل ساعات قليلة من لقاء ترامب نتنياهو، وجه رئيس الجمهورية نداء إلى العالم بضرورة التحرك دوليا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. برأيك يعني هذا التوقيت لهذا الموقف كيف سيسمع صداه في الأروقة الخارجية؟
6: يعني موقف رئيس الجمهورية ليس بجديد بناحية المطالبة بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، وهي نقاط متفق عليها رسميا. يعني حتى رئيس نبيه بري الرافض لموضوع التفاوض المباشر منخرط أيضا في هذا المجال، ولكن بات جليا أنه لا يمكن للدولة أن تتراجع خطوات إلى الوراء، لا سيما أن رئيس الجمهورية يقوم بجهد ودور كبير، وخصوصا أن زيارته الأخيرة لأمريكا ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذه الزيارة فتحت أفق نحو حقبة ومرحلة جديدة. يعني حتى ينقل أنه ثمة زيارات أخرى قد يقوم بها رئيس الجمهورية نحو إلى السعودية، كما جاء في الاتصال الهاتفي مع ولي العهد، إلى تركيا من أجل فتح هذه الأفاق التي سبق وتحدثت عنها. نحن إذن أمام مرحلة جديدة، وما قاله رئيس الجمهورية يندرج في إطار هذا الخطاب الوطني، يعني وليس هو محاولة لدق السفين أو لمحاولة يعني، وليس شيء جديد.
5: نعم، ولكن كان واضحا وبارزا ما سربته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نتنياهو يذهب إلى البيت الأبيض ليس لوقف الأعمال في لبنان، ولكن ربما لتوسيع دائرة هذه الاعتداءات، لأنه الهدف واحد وهو سلاح حزب الله ونزع سلاح حزب الله. إلى أي مدى اليوم الرئيس ترامب الذي التزم أمام الرئيس اللبناني بالذهاب قدما في صيغة الإطار التي تم التوقيع عليها بإلزام إسرائيل بخطوات عملية على أرض الواقع؟
6: يعني أخشى ما أخشى أن يكون هناك طلاق غير مقصود بين إيران وإسرائيل على استمرار الحرب. إيران تريد أيضا تعزيز ورقتها التفاوضية مع أمريكا، هي اليوم في يعني وضع مجروح ومحشور وتريد منفذ ما هذا المنفذ. بعدما رأينا ما حصل في العراق والضغوطات التي يواجهها الحوثيون، يعني أعتقد أن حزب الله ما زال ورقة رابحة بيد الإيرانيين. الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هناك انتخابات الداخلية المرتقبة في تشرين، ويأمل بتأجيلها لبعض الوقت في حال كان هناك حرب، وهذا ما سيحاول إقناعه لترامب. أيضا رئيس ترامب لديه أيضا وضع الانتخابي، يعني انتخابات الكونغرس، ونحن ندرك مع يعني دور اللوبي اليهودي واللوبي الإسرائيلي في هذه الانتخابات. إذن أنا أعتقد أن هناك يعني نوع من انتظار و ترقب لما ستؤول إليه هذه الأوضاع كلها، وليس هناك من حل قريب. نتنياهو هي يعني زياراته تخطت المعهود كزيارة رئيس وزراء إسرائيل إلى واشنطن في عهد دونالد ترامب. هناك يعني محاولة أمريكية لبلوغ سلام حقيقي وفعلي، لا يعني لن يأتي في بين ليلة وضحاها، هو مسار طويل، ولكن المحاولات سوف تبقى مستمرة.
5: نعم، ولكن بحسب المعلومات التي لديكم والمعطيات المتوفرة على أرض الواقع، برأيكم نحن قادمون على جولة جديدة من الحرب؟
6: يعني بحسب المعلومات الغربية المتوفرة لدي، أعتقد أن هناك جولة، أعنف أو غير أعنف لست أدري، يعني لست بخبير عسكري، ولكن هناك جولة جديدة.
5: الكاتب والمحلل السياسي أنطوان صعب، شكرا لكم من راديو رما عبر الصوت كل لبنان.
4: إلى المواقف السياسية، أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن لدى الجيش اللبناني اليوم القدرات المطلوبة، وقال أن الرهان الآن هو أن يوسع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله. رجي أشار إلى أن حزب الله إيراني بجوهره، وقال لا يمكن الفصل بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي قبل نزع سلاحه.
3: ومن قصر بعبدة، أعلن النائب إبراهيم كنعان تأييده لخطوات رئيس الجمهورية والمواقف في واشنطن، مشددا على أن حماية اللبنانيين تبدأ بحماية دولتهم ووقف مسلسل الدمار واستباحة لبنان. كنعان أوضح أن الجلسة التشريعية غدا ستضع اللمسات الأخيرة على قانون إصلاح المصارف.
7: اليوم لبنان الرسمي مدعوم من المجتمع الدولي ومدعوم من الرئيس الأمريكي بهذا الجو اللي شفناه بواشنطن، عنده فرصة وقف حرب، فرصة استعادة الأرض، فرصة إعادة أعمار قرانا وبلداتنا بالجنوب وبغير مناطق أيضا يلي تعرضت لحرب وتعرضت لدمار من بيروت للبقاع لغيرها، فرصة نرجع نستعيد دولتنا، فرصة نقوي جيشنا، خارطة الطريق لحتى يكون عنا فعليا ثقة باقتصادنا وبقطاعنا المصرفي التي تبدأ بالثقة الداخل اللبناني، الحقوق أولا وآخرا. فإذا نحن صحيح رايحين بخطة ثابتة حتى نخلص هذه المسألة يلي طالت 6 سنين، قانون استرداد الودائع أساسي، والثقة تعود من خلال الشعب، تعود من خلال الداخل اللبناني، تعود من خلال المودع اللبناني، ونرجع منستكملها بالثقة الخارجية مش بالعكس.
4: من السرايا الحكومية، أكد النائب ياسين ياسين دعمه الكامل للمسار الذي يعزز سيادة الدولة اللبنانية، وفي مقدمته اتفاق الإطار على أن يبقى منسجما مع الثوابت الوطنية، وشدد على أن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق لبنان واللبنانيين لا يمكن أن تمر من دون محاسبة، وأن العدالة تبقى حقا للشعب اللبناني ولا يجوز التفريط بها أو تجاوزها.
3: في المقابل، انتقد النائب علي فياض أداء السلطة، معتبرا أنها تواصل مفاوضاتها رغم استمرار الحرب التدميرية. وقال فياض أن السلطة باتت مكشوفة تماما، وأن أداءها لا يزال متعثرا وخطابها غير مقنع، وقال السلطة تتنازل والعدو يتمادى والمقاومة باقية وثابتة. كما انتقد تجربة المناطق التجريبية، معتبرا أنها تساهم في تبرئة الاحتلال وتحميل الجانب اللبناني مسؤوليات إضافية، فضلا عن منح الجانب الإسرائيلي دورا في التدقيق والتحقق من دون وضع إطار زمني واضح للانسحاب من الأراضي المحتلة.
4: ميدانيا، تواصلت الخروقات الإسرائيلية جنوبا، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي محيط بلدة أرنون في قضاء النبطي، كما استهدف القصف أطراف طلوسي ومركبة. ونبقى جنوبا، حيث ألقت محلقات إسرائيلية قنابل صوتية وحارقة فوق منطقة علي الطاهر.
3: إلى نشاط بعبدة، حيث اطلع الرئيس جوزيف عون من وزيرة السياحة لورا الخازن على الزيارة المرتقبة للأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وعلى التحضيرات لإطلاق المزايدة لتلزيم إدارة وتشغيل واستثمار مغارة جعيتا.
4: عون التقى أيضا بطريرك السريان الكاثوليك مرغناطيوس يوسف الثالث يونان، الذي اعتبر أن لبنان بلد الرسالة والحضارة، وعلينا المحافظة عليه وطنا يجمع أبنائه ولا يفرق بينهم.
8: فخامته مؤمن وبيعرف كتير مليح ما هي حقوق لبنان. بيريد لبنان بيضل مستقل حر، بيضل كل شبر من أرضه محرر، لأنه لبنان هو رسالة للمنطقة كلها. المهم فخامته عم بيسعى يجمع ويفهم جميع اللبنانيين من دون أي استسلام لآرائنا ومواقفنا وقناعاتنا الطائفية كانت أو مذهبية أو دينية. لبنان بيستحق أنه نعلو فوق كل باقي الاعتبارات حتى نحافظ عليه.
3: في نشاط السرايا الحكومية، أكد الرئيس نواف سلام في خلال الاجتماع الوزاري الدوري أن الحكومة تسعى للاستفادة من الفرص الإقليمية لدعم النهوض الاقتصادي، مع تعزيز التعاون مع العراق وسوريا في مشاريع الربط والتكامل. وقال بحث الجانبان اللبناني والعراقي مشروع ربط خط البصرة طرابلس وإنشاء لجنة فنية مشتركة والتعاون في المنطقة الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل خزانات النقل البري للنفط كما يحصل مع مرفأ بنياس.
4: حياتيا، وبعدما تداول بعض وسائل الإعلام معلومات عن وجود أزمة محروقات في منطقة البقاع أدت إلى إقفال بعض المحطات، نفى مندوب صوت كل لبنان في البقاع هذه المعلومات، إذ تعمل محطات المحروقات بشكل طبيعي منذ يوم أمس ولا تشهد أي طوابير أو ازدحام من قبل المواطنين. أما فيما يتعلق بمادة المازوت، فأوضح أن بعض المحطات يقوم ببيع كميات جزئية من الطلبات، وذلك بسبب عدم توفر المادة بالكميات الكافية. وصدرت عن المعنيين تطمينات بأن لا أزمة والمادة متوفرة.
3: في غضون ذلك، عرضت الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في خلال مؤتمر صحفي ورقة السياسة التنظيمية لقطاع الكهرباء التي يمتد تطبيقها لخمس سنوات كحد أقصى. تقرير للزميلة ليلى الدهوك.
9: خطة تنفيذية للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء على مرحلتين أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، لتصبح خيط الأمل الوحيد أمام اللبنانيين لتنظيم قطاع الكهرباء، مدة تطبيقها خمس سنوات كحد أقصى. عضو الهيئة الناظمة الدكتورة سولينا مرتضى شرحت الخطة ومراحل التطبيق.
10: الانتقال من قطاع عمودي موجود في بس مؤسسة كهرباء لبنان لنفتح السوق رح يكون كتير صعب، فإجت ورقة سياسة قطاع الكهرباء اقترحت انتقال تدريجي لنقدر نطبق القانون 462 على 2002. هالانتقال التدريجي بيتضمن مرحلتين. المرحلة الأولى هو تحويل مؤسسة كهرباء لبنان لشركة تخضع لتراخيص انتقالية من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وخلال فترة تحويلها لشركة بيكون عم نقيم الأصول تبع المؤسسة لحد ما نطبق تحويلها على الأقل ثلاث شركات. من ناحية الإنتاج عنا ممكن يكون شركة أو أكثر، من ناحية التوزيع كمان في يكون شركة أو أكثر، أما من ناحية النقل فهو شركة وحدة وهي مملوكة 100% من الدولة اللبنانية. عمليا المرحلة الانتقالية نحن منقول رح تاخد تحت الخمس سنين، ولكن في كتير قصص خارج إرادة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء اللي هي مثلا المراسيم.
9: المهندس دانيال جحا عضو الهيئة الناظمة أكد لصوت كل لبنان أن نتائج الملموسة لسد فجوة النقص في الإنتاج سيلمسها المواطن في غضون عام إلى عام ونصف.
11: يعني من هلأ لسنة أو سنة ونص رح نشوف محطات توليد على الطاقة المتجددة ومحطات توليد موزعة على الطاقة الحرارية بتسد فجوة النقص بالإنتاج وبزيد ساعات التغذية أكيد، وهيدي المحطات هي رح تكون محطات ممولة من القطاع الخاص، واللي عملته الهيئة هي أنه أطلقت الأطر القانونية والمراسيم التنفيذية بموافقة أكيد أي مجلس وزراء لا يقدروا هالمستثمرين يستثمروا بقطاع الإنتاج ويصير في كهرباء.
9: ويبقى السؤال، هل ستكون خطة الكهرباء الحل الأمثل لمشكلة تمتد منذ عقود؟ ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
4: توازياً، أعلنت نقابة عمال مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعليق الإضراب، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد مع وزير الطاقة جو الصدي، حيث استمع إلى مطالبهم وبدد هواجسهم المتعلقة بمصيرهم بعد إقرار مجلس الوزراء ورقة سياسة قطاع الكهرباء. وأكد الصدي اشتراكهم في النقاش حول سبل تطبيق الورقة حين يصل إلى الأمور المتعلقة بهم.
3: توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث من المرتقب أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين يتصدر الملف الإيراني جدول أعمال الاجتماع في ظل التساؤلات حول شكل المرحلة التالية بعد توقف القتال. نتنياهو قال أن هدف إسرائيل هو الحفاظ على أمنها وتوسيع دائرة السلام من حولها، وسأبحث مع ترامب قضايا عدة وعلى رأسها إيران. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر أن نتنياهو سيعبر في واشنطن عن معارضته للمطلب الأمريكي بالانسحاب من جنوب لبنان وسوريا، كما سيطلب من ترامب عدم بيع أنظمة الأسلحة والطائرات إلى تركيا.
4: إقلاع طائرة نتنياهو أتى بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي طائرتين مسيرتين رصدتا في منطقة الحدود الأردنية، وقال إن الطائرتين لم تعبرا إلى الأراضي الإسرائيلية ولم تطلق صفارات الإنذار وفقا للإجراءات المتبعة، فاتحا تحقيقا في مصدر إطلاقهما.
3: وبانتظار اللقاء المرتقب، لا تزال دوافع قرار الولايات المتحدة تعليق عملياتها العسكرية في إيران محل تساؤل، في وقت تتباين فيه الروايات بين تأكيدات أمريكية بأن التهدئة تهدف لإتاحة الفرصة أمام الجهود الدبلوماسية، وتقارير إعلامية تشير إلى اعتبارات عسكرية ولوجستية دفعت واشنطن إلى تعليق الهجمات. وذكر موقع أكسيوس أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أوصى بوقف حملة الهجمات الجوية على الساحل الجنوبي لإيران ومحيط مضيق هرمز، معتبرا أنها بلغت حدود فعاليتها العملياتية، وأن مواصلة الحملة بالوتيرة ذاتها لن تحقق مكاسب عسكرية كبيرة.
4: أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن طهران لا تهتم بالتهديدات الأمريكية وهي تعمل وفقا لمصالحها الوطنية، قائلة لن نسمح للولايات المتحدة بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام. واليوم أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير ولا يزال مغلقا، مشيرا إلى أن محادثات طهران مع سلطنة عمان إيجابية. وقالت الخارجية الإيرانية الوسطاء ينقلون إلينا رسائل من الولايات المتحدة، لكننا لا نجري محادثات مباشرة حاليا.
3: وسط هذه الأجواء، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع قوله إن مسار الملاحة في مضيق هرمز هو المسار المحدد، أما بقية المسارات فهي غير سالكة ولا تؤدي إلى أي وجهة.
4: أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال شخص بعد تنفيذ عملية طعن في العاصمة باريس أدت إلى وقوع 3 جرحى. وفي خبرنا الأخير، أعلنت السلطات في إسبانيا رسميا حالة طوارئ مناخية في البلاد من جراء الحرائق الواسعة التي تلتهم مساحات واسعة منها.
3: إلى صفحة الأحوال الجوية، يكون الجو غدا صافيا إلى قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع ارتفاعا بنسبة الرطوبة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر، كما يتكون الضباب في الفترة المسائية على الجبال المتوسطة الارتفاع.

في ختام راديو راما تذكير بالعناوين. بين مفاوضات روما وقمة ترامب نتنياهو، لبنان على حافة الاحتمالين. لبنان ملتزم، عون يدق ناقوس الخطر، الانتهاكات الإسرائيلية تهدد صيغة الإطار. حزب الله يهاجم، السلطة تتنازل، وإسرائيل تتمادى. للاستفادة من الفرص الإقليمية، سلام يعرض نتائج زيارته إلى العراق. لا أزمة محروقات، دفع لتنفيذ ورقة سياسة الكهرباء والتعليق للإضراب. نتنياهو إلى واشنطن، إيران في صدارة اللقاء مع ترامب. وكان في راديو راما أيضا خاص راديو راما مع الكاتب والمحلل السياسي أنطوان صعب والأحوال الجوية. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: NCN Productions بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
0: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
5: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: بلا قيود،
7: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
6: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
8: من سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، نكون معكم فيها لهذا اليوم. أنا نغم كباز
9: وأنا عماد الطفيلي، والبداية بأبرز العناوين.
8: بوتين يؤكد فشل محاولة عزل روسيا في مجال الدفاع.
9: إسرائيل توافق رسمياً على إدخال مجلس السلام والقوى الدولية إلى غزة.
8: موسكو تعتزم المطالبة بتسليم مدعي عام الجنائية الدولية السابق كريم خان.
9: الدراجات النارية في دمشق بين مصدر للرزق ووسيلة للنهب والخطف.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: نبدأ من العملية العسكرية الخاصة، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مشاركة البحرية الروسية في مناورات عسكرية دولية تؤكد فشل محاولات عزل روسيا في مجال الدفاع.
10: أسطولنا البحري عنصر رئيسي في ضمان أمن روسيا والحفاظ على التكافؤ العالمي من خلال تطوير المكون البحري لثالوثنا النووي. البحرية الروسية بما فيها منشاة البحرية تلعب دورا مهما في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، كما تشن سفننا الحربية غارات عالية الدقة ضد العدو، وتتقدم منشاة البحرية بشكل متسارع ويقاتلون ببسالة ومهارة وإقدام. خصومنا يحاولون اعتراض أسطولنا بما في ذلك السفن التجارية، وفي هذه الحالات علينا الالتزام التام بالقانون البحري الدولي، وفي نفس الوقت نتعامل مع المنفذين مثل ما نتعامل مع القراصنة بكل حزم وفاعلية، كما آمل تنفيذ إجراءات فعالة لتوفير غطاء أسطولنا وتأمينه.
8: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أكرم السريوي. أهلا بك دكتور أكرم معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن محاولات عزل روسيا في قطاع الدفاع تفشل. هل يعني هذا أن أي بنية أمنية أقليمية أو عالمية مستحيلة دون مراعاة مصالح روسيا؟
11: إذا تحدثنا عن العزل، روسيا هي التي تستطيع أن تعزل، لا أحد يستطيع أن يعزل روسيا. روسيا أكان امتدادها الجغرافي أو امتدادها السياسي، يعني لا أحد يستطيع أن يقول أنه قادر على عزل روسيا أو على إضعاف روسيا، هذا وهم. هذا الشعار الذي رفع في أوروبا بهزيمة روسيا وإلحاق هزيمة بروسيا عبر أوكرانيا، هي كانت محاولة للضغط على روسيا، محاولة لاستنزاف روسيا. لكن أعتقد يعني بعد 5 سنوات على الجميع أن يقتنع بأن هذا مشروع فاشل، وأنه يعني بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبالتالي روسيا أثبتت قدرتها وجدارتها في أكثر من مستوى، يعني أكان على المستوى العسكري الميداني ها هي تتقدم الآن على كل الجبهات في أوكرانيا رغم كل الدعم الغربي ومليارات الدولارات التي أنفقها الغرب والأسلحة التي أرسلها إلى أوكرانيا في محاولة إخضاع روسيا واستنزاف روسيا، أم على المستوى الاقتصادي؟ يعني أيضا راهنوا على انهيار اقتصادي في روسيا. ها هي روسيا تتحول يعني إلى الاقتصاد الرابع بالعالم باعتراف كل خبراء الاقتصاد، تنجح في التغلب على كل أزماتها الاقتصادية. إذن الحديث عن عزل روسيا أو إضعاف روسيا بات وهما أكثر مما هو حقيقة.
9: كيف تغير هيكل صادرات الدفاع الروسية والتعاون التكنولوجي في ظل التحول من العلاقات مع الغرب إلى شركاء جدد في آسيا وأفريقيا؟
11: يعني أولا لا شك أن روسيا لديها علاقات قديمة وهي وريثة الاتحاد السوفيتي في هذا المجال، وهي واحدة من أهم الدول، إذا لم نقل هي الدولة الأهم في العالم في مجال تطوير عدة أنواع من الأسلحة، خاصة إذا كنا نتحدث عن سلاح الصواريخ، سلاح الدفاع الجوي وغيرها من أنواع من الأسلحة. لا شك أن روسيا هي تحتل في العالم، يعني حتى أنها تسبق الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كانت أمريكا لديها تقنيات متطورة في الطائرات F-35 والمسألة الطائرات الشبحية، لكن روسيا تتفوق في مجالات أخرى عديدة. الأهم هي نقطة محورية في مسألة تغير شكل المعركة، أكان المعركة البحرية أو أكان المعركة البرية. على المستوى البري، على المستوى العام الاستراتيجي، بدأنا نشهد يعني صراع بين عقيدتين، عقيدة الردع بالقوة وردع الاستنزاف، أو بمعنى آخر الأسلحة النوعية المتفوقة تكنولوجيا باهظة الثمن في مواجهة أسلحة متطورة لكنها رخيصة الثمن. وهذا المشهد يعني رأيناه في أكثر من مكان، خاصة يعني في معركة البحر الأحمر وفي هذه المعركة الأخيرة الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وعندما يعني نقارن في الأسلحة نجد أن أمريكا طبعا تتفوق تكنولوجيا على إيران في عدة أنواع من الأسلحة، من يعني القاذفات القناة إلى الأسطول البحري، حاملات طائرات، حرب إلكترونية، أقمار اصطناعية. في كل هذه المجالات تتفوق أمريكا، لكن رغم كل هذا التفوق وكل التفوق المالي أيضا، يعني القدرة على دعم العمليات العسكرية ماليا، بالرغم من كل ذلك فشلت في تحقيق أهدافها. وها هي يعني تشعر بأنها مجبرة على وقف الحرب على إيران. رئيس أركان الجيوش الأمريكية دان كين يوصي ويوضح لترامب بأن هناك ضرورة لوقف هذه الحرب، لأن عملية استنزاف الدفاعات الجوية خاصة صواريخ باهظة الثمن كباتريوت وساد، عدم قدرة المصانع على تلبية الحاجات للجيش الأمريكي، أحدث نقصا كبيرا في هذه الدفاعات الجوية. وبالتالي باتت القوات الأمريكية تشعر أنها عاجزة عن حماية قواعدها وقواتها. وهذه نقطة مهمة أساسية ومحورية، أنه في أي حرب لا يحتاج الجيش فقط إلى عمليات هجومية أو إلى يعني عمليات تدمير لأهداف معادية، يحتاج بشكل أساسي إلى القدرة على حماية قواعده، على حماية عناصره، على حماية يعني آلياته وتجهيزاته ومراكز ذخيرته. وبالتالي يعني في هذه الناحية وجدت أمريكا نفسها أمام معركة استنزاف، لدى إيران قدرة كبيرة على إطلاق كميات كبيرة من يعني أسلحة رخيصة الثمن، أكاننا نتحدث عن مسيرات أو كنا نتحدث عن ما يسمى بأسطول البعوض، يعني أيضا هذه المسيرات البحرية صغيرة التي تربك أيضا البحرية الأمريكية، إضافة إلى مسألة الصواريخ يعني متعددة الطبقات، منها العادي والتي تصل أيضا إلى صواريخ فرط صوتية تعجز الدفاعات الجوية الأمريكية عن مواجهتها. في كل هذه المعركة ظهر أن لدى إيران قدرة كبيرة على الاحتمال وقدرة كبيرة على استنزاف الدفاعات الجوية الأمريكية، وشيئا فشيئا بدأت تفقد القواعد الأمريكية القدرة على الحماية. وصدر مؤخرا بيان للبنتاغون يتحدث عن 18 قتيلا، هذا اعتراف، وأكثر من 624 مصابا في هذه الحرب في يعني الوقت الذي كانت تتكتم سابقا أمريكا والبنتاغون عن هذه الخسائر، والبعض يقول أن الخسائر أكثر من ذلك أيضا. لكن في كل الحالات المسألة واضحة باتت، معادلة الاستنزاف يعني فرضت نفسها وغيرت شكل المعركة، خاصة مسألة المعركة البحرية التي شيئا فشيئا بدأت يعني السفن الكبيرة وحاملات الطائرات تصبح أو تتحول إلى مكان عاجز عن الحماية نفسه، أو أصبحت الحماية مكلفة جدا وباهظة الثمن، وبالتالي هذا أجبر القوات الأمريكية على تغيير مسار الحرب. ورأينا أيضا في البحر الأحمر كيف يعني غادرت الفرقاطات والسفن والحاملات الطائرات من المواجهة مع القوات اليمنية الحوثية التي هي لا تملك سوى وسائل بسيطة جدا للقتال.
8: كما تعلم يا دكتور، يعني نظام زيلينسكي قصف سفينة في بحر قزوين تعود لإيران. إيران طبعا قالت إن هذا القصف لن يمر دون رد. ما هي أهداف نظام كييف النازل الجديد من مهاجمة السفن الأجنبية خاصة في بحر قزوين؟
11: يعني لا شك يبدو أن النظام في أوكرانيا يحاول أن يستجدي مساعدات غربية، ويحاول أن يلعب دورا فشلت في أن تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. عندما ذهبت إسرائيل وقصفت الموانئ البحرية الإيرانية على بحر قزوين وحاولت أن تقطع خط الإمداد بين روسيا وإيران، خاصة يعني المسألة التجارية، واستهدفت هذه الموانئ وهي موانئ مدنية وليست أهدافا عسكرية، أرسلت روسيا رسالة واضحة لإسرائيل برفض يعني هذا التجاوز الإسرائيلي وهذا الخرق للقانون الدولي، وامتنعت إسرائيل يعني أمام التهديد الروسي أو أمام الإنذار الروسي، امتنعت عن مهاجمة القواعد الإيرانية في بحر قزوين. لذلك على ما يبدو أوكلت الآن هذه المهمة ل يعني أوكرانيا كي تهاجم السفن الروسية والإيرانية التي هي تشكل شريان حياة مهم جدا لإيران طبعا، وأيضا تشكل عملية خط مهم بالنسبة لروسيا أيضا. يعني نحن نعرف ما يسمى بطريق شمال جنوب الذي يصل إلى إيران وربما إلى الهند، وأهمية هذا المشروع يحاولون التأثير طبعا على روسيا، الضغط على روسيا من هذا الباب، ويحاولون الضغط على إيران بفتح جبهة خلفية، ويبدو أن هذه المهمة أرادوا أن يوكلوها إلى يعني أوكرانيا. لكن أعتقد يعني أوكرانيا تستطيع أن تخرب في هذه المسألة، لكنها أعجز من أن تفتح جبهة حقيقية على إيران أو على روسيا في منطقة بحر قزوين.
9: ما مدى احتمالية تصعيد خارج عن السيطرة في منطقة قزوين؟
11: يعني لا شك هذه الضربة الأوكرانية هي إنذار، هي جرس إنذار في أنه يمكن أن يتوسع هذا الصراع. وأنا أعتقد يعني عكس ما يعتقد البعض أو يتمنى البعض بأن هذه الضربة قد تمنع التعاون الإيراني الروسي، هي على العكس قد تزيد من هذا التعاون، لأن يعني البلدان سيشعران أنهما مستهدفان من قبل تحالف كبير تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وتحاول يعني أن تضغط ليس فقط على إيران. صحيح الحرب بشكل مباشر أمريكية إسرائيلية على إيران، لكن لا ننسى أن أمريكا تدعم زيلينسكي، ويعني الغرب كله يدعم زيلينسكي في مواجهة روسيا، وأن إيران أمدت روسيا ببعض المساعدات، والآن يعني يوجد بعض المساعدات الروسية لإيران، وهناك تعاون عسكري وتعاون اقتصادي، وهم هما أيضا دولتان مهمتان في منظومة البريكس إضافة إلى الصين ودول أخرى. بالتالي يعني نحن نتحدث عن صراع أبعد من مسألة بحر قزوين أو أبعد من مسألة يعني إيران. الصراع يأخذ طابعا آخر، طابع استراتيجي على مستوى النفوذ الدولي، فمحاولة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الهيمنة على مناطق واسعة في العالم بدءا من ما حصل في أمريكا الجنوبية في فنزويلا وفي دول أخرى، يعني وصولا إلى ما يحدث الآن في إيران وفي الشرق الأوسط، محاولة أمركة المنطقة. نحن في الشرق الأوسط نشعر أن هناك مشروعا، ليس نشعر يعني هذا هو الحقيقة، هناك مشروع أمركة المنطقة خاصة من لبنان باتجاه يعني سوريا وصولا إلى العراق. وترامب لم يخفي على الإطلاق يعني تدخله في هذه المنطقة، تحدث بشكل واضح عن أنه هو وأردوغان هما من أوصلا الشرع وأنهيا حكم بشار الأسد، وكذلك تحدث بشكل واضح أيضا عن دوره في إيصال يعني رئيس الوزراء العراقي الزيدي، وأيضا لا يخفى على أحد يعني التدخل الأمريكي وأصابع أمريكا في إيصال رئيس جمهورية لبنان ورئيس الحكومة في لبنان، وهذا التدخل الآن الذي يعني يفرض نفسه على أو يحاول أن يفرض واقعا جديدا في لبنان. إذن نحن أمام صراع كبير. نعم يعني هذه الحادثة قد تجعل دول أخرى تنخرط في هذا الصراع من أوكرانيا إلى إيران وإلى الشرق الأوسط.
8: نعم دكتور، بالانتقال إلى الموقف التركي، تركيا تبدي استعدادها مرارا وتكرارا من أجل عقد اجتماع بين جميع الأطراف لحل الصراع في أوكرانيا. الآن أيضا قالت إنها تريد تنظيم مفاوضات بشأن أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. لماذا تزايد الحديث مؤخرا عن استئناف عملية التفاوض على أساس اتفاقيات اسطنبول برأيك؟
11: تركيا لديها مصلحة كبرى في أن يعني تحافظ على الاستقرار خاصة في منطقة البحر الأسود. أيضا يعني هي في مشاريعها الاقتصادية تريد أن تكون عقدة أساسية في مسألة أنابيب الغاز والنفط التي تمتد من الشرق باتجاه أوروبا، أكان من روسيا أو من أذربيجان أو يعني ما يخطط الآن من مشاريع من العراق من دول الخليج العربي لتصل إلى أوروبا. إذن تركيا مهتمة جدا، وكما قال أردوغان يعني الأمن القومي التركي لا يبدأ فقط في تركيا بل يبدأ في بيروت ويبدأ في دمشق. إذن لدى تركيا طموحات كبيرة لتلعب دورا مهما على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، ومن مصلحة تركيا أن يكون لديها علاقات مهمة وجيدة مع روسيا، وهي تحاول أن تحافظ على هذه العلاقات لأن لها مصلحة كبرى في هذه المسألة. لكن يعني لا ينسى الأتراك أنهم عضو في الناتو، وبالتالي تربطهم علاقات جيدة مع أو يحاولون أن تكون علاقتهم جيدة مع الدول الأوروبية ودول الناتو.
9: بالرغم من إدراك الغرب أنه غير قادر

0: الولايات المتحدة الأمريكية. لكن يبدو ترامب براغماتي جدا، يعني هو وعد وعود عديدة لكن لم يفي بما وعد به. يعني لو كان يريد فعلا إنهاء هذه الحرب نجح في إنهائها، لأن روسيا لا تبحث يعني عن كما يدعون عن تهديد أوروبا أو عن احتلال أوكرانيا، هي تنفذ عملية عسكرية معروف، أصبح واضح الأهداف والمطالب الروسية واضحة جدا وهي قابلة للتحقق. لكن الهدف الغربي والمعلن وهو مسألة هزيمة روسيا وإضعاف روسيا وتفكيك روسيا، يعني الهدف أبعد من مسألة الحق هزيمة بسيطة بروسيا. هناك يبدو هدف كبير وهو أن روسيا يشعرون بأنها تشكل قطبا مهما على مستوى السياسة العالمية والدور العالمي ويريدون تفكيك روسيا.
1: الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أكرم السريوي، شكرا جزيلا لك.
0: أولا في معظم الدول الأوروبية هناك في العام القادم انتخابات، يعني كان في فرنسا انتخابات رئاسية أو في غيرها من الدول، يعني اليونان إيطاليا غيرها، في دول عديدة هناك انتخابات. هذه الانتخابات مهمة جدا بالنسبة للأوروبيين، وبالتالي إذا تراجعت الآن هذه الحكومات وكأنها تعترف بالفشل، هي لا تريد أن تعترف بفشلها قبل الانتخابات، لذلك يحاولون إطالة أمد هذه الحرب. ولكن أنا أعتقد حتى لو حاولوا ذلك، يعني هذه المسألة باتت أكثر من واضحة، وأعتقد التيار الآخر يعني الذي يرفض هذا الإنفاق الغير مجدي والذي هو في غير مكانه، يعني أوروبا أنفقت أكثر من 200 مليار دولار لدعم أوكرانيا في هذه الحرب، وبالتالي المواطن الأوروبي يقول أن يعني هذا الدعم ذهب سدى وكان يجب أن يذهب لدعم المواطن الأوروبي وإنشاء يعني مصالح وفرص عمل وتحسين نوعية الحياة والرفاهية في أوروبا. لماذا يتم إنفاق هذه المبالغ في دعم حرب غير مجدية في مواجهة روسيا، وروسيا غير صحيح أنها تشكل تهديدا لأوروبا؟ إذن الطيار الآخر الذي يعني ربما الحقيقة قد يربح الانتخابات، أنا أعتقد سنشهد في العام القادم سنشهد انقلابا في المشهد في معظم الدول الأوروبية، وسيكون له انعكاسات كبيرة على هذا الصراع في أوكرانيا.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وفي الملف الفلسطيني، صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي على إدخال مجلس السلام وقوة متعددة الجنسيات إلى غزة في خطوة وصفت بأنها جزء من تحرك دولي لإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع.
1: وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الكابينت صادق على دخول القوة الدولية متعددة الجنسيات إلى غزة، ومنح بذلك فعليا الضوء الأخضر لبدء إنشاء قاعدة للقوة بالقرب من رفح.
3: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من الأراضي الفلسطينية خبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أحمد رفيق عوض. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ أحمد، يعني نبدأ من موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي الذي يضم وزراء حكوميين رئيسيين ورؤساء أجهزة أمنية على نشر قوة من مجلس السلام في قطاع غزة. ما هي الدوافع الحقيقية للقيادة الإسرائيلية في الموافقة على هذه الخطوة؟ وهل تمثل تحولا استراتيجيا في العقيدة الأمنية؟
4: أعتقد أن هذا القرار يأتي لترطيب الأجواء في اللقاء المسبق عقده غدا بين ترامب ونتنياهو. نتنياهو يريد من هذا اللقاء أن يعني أن يقدم نفسه أن يحظى بدعم ترامب، ولذلك هو يقدم له هذا القرار. اللي أنا برأيي أعتقد أن هذا القرار رمزي تماما، ليس له أهمية فعلية. إسرائيل لن تقبل بدخول قوات استقرار ما دامت هي في حالة انتخابات يعني، ولكن هذا القرار بالقبول دخول قوات استقرار هو كما قلت يعني نوع من تقديم رشوة، مبادرة لفتة حسن نوايا لترامب وللقول أنه إسرائيل ترضخ للمطالب الإسرائيلية، ولكن فعليا

0: دخول قوات استقرار. إسرائيل تربطه بشروط كثيرة من ضمنها نزع سلاح حماس وأنه القوة اللي تدخل هي من دول صديقة لإسرائيل أو حليفة معها ومش معادية إلها. وأيضا هدف هذه القوة استقرار أن تكون قوة فصل ولا قوة إشراف إلى آخره إلى آخره. وبالتالي هذا القرار كما قلت هو من أجل جعل اللقاء بين نتنياهو وترامب ناجح.
1: ما تأثير ظهور طرف مسلح جديد على التوازن الإقليمي وتوازن القوى بين الفصائل الفلسطينية الرئيسية داخل قطاع غزة أستاذ أحمد برأيك؟
0: لا، إسرائيل ترى في ذلك قيد على حركتها. أي تدخل دولي بالنسبة لإسرائيل هو مرفوض. إسرائيل تريد أن تستفرد بالشعب الفلسطيني وأن يعني تجعل من القضية الفلسطينية وكان قضية محلية مش قضية دولية. لهذا السبب إسرائيل لا ترحب بدخول قوات استقرار، وإن دخلت فهي ستحدد حركتها وتخضعها لسياساتها. ولهذا السبب يعني المسألة يعني ليست قيد التنفيذ. وكما قلت يعني ليس هناك أي خطة أو أي حركة باتجاه الحل أو التسوية ما دامت إسرائيل في حال الانتخابات. هذه الحكومة تريد أن تنجح، ولا أعتقد أنها يمكن لها أن تقوم بخطوات عملية فعلية في قطاع غزة بعيدا عن الاحتلال طبعا، لأنه أي تصرف قد يسقط هذه الحكومة وقد يسقط نتنياهو أيضا.
2: ما هي المهام والتحديات التي ستواجه القوات الدولية في قطاع غزة؟
0: هذه المهام قد يكون مختلف عليها. إسرائيل تريد من هذه القوات أن تنزع سلاح حماس، وفيما يرى الفلسطينيون وربما الوسطاء أن هذه القوة هي تقوم بعمليات الإشراف والفصل والتنسيق والتدريب والمتابعة، وليس من مهامها نزع سلاح حماس. إذن بالتالي هناك كما قلت يعني فروق في الفهم وفروق في ترجمة هذا الأمر. الآن التحديات هو تحديات كبيرة بالمناسبة، التعاون الإسرائيلي، التنسيق مع الفلسطينيين وعدم الاصطدام بهم، التمويل، أمكنة الانتشار، طبيعة العمل، تنسيق بين الأطراف المختلفة، الحوادث اللي غير مخطط لها، كل ذلك يشكل يعني تحديات لهذه القوة الاستقرار. وأيضا الجو السياسي، كل ذلك يجعل من قوة الاستقرار يعني تقوم بأهمة تكاد تكون مستحيلة.
1: أيضا أستاذ أحمد، السؤال هنا حول الشروط الاقتصادية والإنسانية اللازمة لضمان استقرار طويل الأمد بدلا من مجرد تجميد مؤقت لهذا الصراع.
0: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. المشكلة الأكبر هو احتلال قطاع غزة. الفلسطينيون فعليا يعني لم يعودوا قوة تهدد إسرائيل. إسرائيل تعظم من قوة حماس من أجل أن تبقى. إسرائيل تتحجج وتتذرع بوجود سلاح كأنه سلاح نووي في قطاع غزة من أجل البقاء. إسرائيل هي التي تحتل الآن أكثر من 70% من قطاع غزة وتسيطر ناريا على كل قطاع غزة. إذن بالتالي السبب الأول هو الاحتلال الإسرائيلي. يعني الاحتلال الإسرائيلي ينتهي، أنا برأيي أنه ستنحل 90% من المشاكل أصلا. يعني
2: سؤال أخير أستاذ أحمد، يعني هل ستمثل هذه الخطوة تقدما حقيقيا نحو إحياء حل الدولتين؟
0: حاليا هناك عقلية يمينية متطرفة تقتطع 70% من قطاع غزة وتحاول اقتطاع أكثر من 60% من الضفة الغربية المحتلة، والجمهور الإسرائيلي متحد على عدم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم بدولة فلسطينية، حتى حقوقهم بالحقوق الأساسية زي الحركة أصلا. يعني لا أحد يتحدث عن دولة فلسطينية، حتى أمريكا بخططها صفقة القرن والاتفاقات الإبراهيمية ومجلس السلام في قطاع غزة، حتى يعني أفضل طرح عربي يقول بأنه كل ما يريده هو مسار جدي لدولة فلسطينية، مسار جدي. وبالتالي يعني فكرة الدولة الفلسطينية الآن ليست ليست على جدول الأعمال للإقليم كله ولا حتى المجتمع الدولي. الشعار حل الدولتين شعار يفقد مضمونه كل ما تقدمنا في الزمن من خلال تعميق الاستيطان، من خلال التهجير، من خلال الوصاية الدولية، وبالتالي حل الدولتين يتراجع بشكل كبير جدا يا صديقي.
1: الخبير في الشأن الإسرائيلي الأكاديمي الأستاذ أحمد رفيق عوض، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث تشهد محافظات شمالي الضفة الغربية تسارعا خطيرا في وتيرة المشاريع الاستيطانية، إذ تتوالى الإعلانات عن مخططات استيطانية جديدة تهدف إلى تغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للمنطقة، وربط المستوطنات بعضها ببعض، وفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها بعضا.
1: ويتعدى التصعيد الاستيطاني بناء وحدات سكنية جديدة إلى تنفيذ مخططات تشمل إقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، وبناء طرق التفافية، ومصادرة أراض شاسعة، ومحاصرة المنازل الفلسطينية وفصلها بالكامل.
2: وفي بلدة جلود جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية، وعلى مدار شهرين من الحصار، واجهت عائلة الطباسي وكذلك سكان البلدة هجمات كبيرة للمستوطنين وحصار للبلدة وحرق للمزروعات.
1: وأشار المواطن توفيق عبد الله إلى أن اعتداءات المستوطنين ازدادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتم حرق بيوت وأراضي زراعية، حيث قال المواطن توفيق عبد الله لسبوتنيك:
4: خلوش حرق الشجر مبيل. حرك الشباك هاو تبر هاي قدامك النار كله بضرب حجار، ومنعونا نخرج ومنعونا نسرح، واللي أرض شباك تلقى نروح عليها، منع الطرق، في الطريق بيننا وبين كسرة عن جيراننا ممنوع، ممنوع نروح نمرك منها، وهم نروح من هذه البيوت أكبارك يعني شو بعد دوس كيلو ومش بعاد، وجد شفت الدار لهم فيه هم مش بعاد، وهو واقف أنهم قاعدين مترحهم، هم بيجوا يمرك من السلحارة وبيجوا في الليل وبيسلكوا بحركوا السيارات وبحركوا الدور.
2: بدوره قال المواطن أحمد الباشا لسبوتنيك:
5: كان بصير هو حصار مطبق للعائلة فوق، ومع قطعة الكهرباء وقطعة الطريق يعني صار الأمر مزري جدا. حاليا بكى في شوية مونة، آخر مونة عندهم لما قطعت الكهرباء في الثلاجة خربت الأمور، بيشربوا مي سخنة إذا لكوا يعني إذا عرفوا يدبروا حالهم. من كذا يوم بيحاولوا إنه يعني بدنا نرحل، يعني حتى رحيل مش قادرين نرحل، فصار الأمر يعني صعب جدا عليهم. ومبارح يعني مشان تكمل إجوا المستوطنين بأعداد كبيرة واعتدوا علينا على البلد من الطريق اللي بتوصل لهاي العائلة اللي هي من منطقة الواد، واعتدوا علينا والله وضربونا وضربوا شباب يعني وأذوهم وحركوا الأرض. ولما إجت الشرطة عملوا حالهم كتمثيل إنهم اللي بطفوا في النار، فصار هذا المفرك اللي جوا البلد، المفرك هذا بروح وبيجي منه، وصار الأمر إنه حتى جوا البلد أنت مش مأمن. بكينا نقول يعني حياة المخيمات هاي عشناها واقع، حياة المخيمات شفناها في عينينا، فيعني إن شاء الله إنه ربنا بفرجها، وإن شاء الله إننا ثابتين، وإن شاء الله إننا ما بنفرط في أرضنا ولا بنفرط في ديننا.
1: وفي حديثه لسبوتنيك قال الخبير في شؤون الاستيطان بشار القريوتي:
6: حاليا المستوطنين سيطروا على كل الأحياء الفلسطينية الرابطة ما بين جالود وقصرة وبين قريوت وجالود، وهذه الاستراتيجية وهذه المخططات التي تنفذ من قبل المستوطنين هي من أخطر المخططات ومن أخطر الإجراءات الصهيونية المتطرفة التي هدفت إلى تهجير السكان واستغلال أيضا المنازل الفلسطينية لإقامة بؤر استيطانية داخل أحياء فلسطينية، وهذه من أصعب الظروف التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، ومن أصعب الظروف التي يمر بها العائلات المحاصرة داخل أحياء فلسطينية، وهي لم تسبق على الشعب الفلسطيني أن حدث أن تحاصر عائلات داخل قرى فلسطينية ويمنع عنها كل شيء. هذه السيناريوهات التي نراها يوميا بفعل قطاع المستوطنين لم تسبق وأن مرت على الشعب الفلسطيني منذ 48 حتى هذه اللحظة. يعني رأينا القتل ونشاهد الحرق والتدمير والتخريب والاستيلاء على المنازل، بالإضافة لحصار المنازل المنازل، هذه كارثة، يعني كارثة بحق الإنسانية، كارثة بحق كل مواطن فلسطيني وكل الشعب الفلسطيني. خلال فترة قصيرة تم الإعلان عن 3 مخططات استيطانية، ومن كل مخطط كان له ميزانية ضخمة من مليارات الشيكل، وأيضا مليارات الدفعات التي أيضا نفذت فعل الاحتلال. في هذه الفترة أيضا أعلن الاحتلال عن تنفيذ مخطط تقسيم الضفة الغربية، ومخططات أيضا للاستيلاء على كل شيء. مقابل ذلك أيضا يحاول الاحتلال تفريغ الأراضي الفلسطينية، هناك تسارع أيضا في تنفيذ قرارات الهدم ضد الفلسطينيين الذين أيضا يحاولون الثبات في منازلهم، ولكن الاحتلال يدعم المستوطنين وينفذ لهم قرارات استيطانية، ومقابل ذلك يتم هدم منازل المواطنين وتهجيرهم وتعجيزهم ومصادرة الأراضي.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي ملفنا التالي، صرحت الخارجية الروسية بأنها تتطلع إلى إمكانية تحقيق تسليم المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وذلك بعد فقدانه الحصانة الممنوحة للمسؤولين الدوليين.
1: وقالت الوزارة في بيان: أما بالنسبة لكريم خان فلن يتمتع بعد الآن بالحصانة كمسؤول دولي في الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، ونأمل أن يساعد هذا في ضمان تسليمه إلى روسيا لمواجهة تهم محاولة مقاضاة أفراد أبرياء جنائيا، ومحاولة ملاحقة واعتقال أشخاص يتمتعون بحماية دولية.
2: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو أستاذ القانون الدولي الدكتور سعيد طانوس. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ سعيد، يعني أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن رفع الحصانة عن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيساعد في ضمان تسليمه إلى روسيا لمواجهة اتهامات بمحاولة محاكمة أفراد أبرياء. هل يشير عزل خان في أعقاب فضيحة مدوية إلى اعتراف بوجود أزمة حوكمة منهجية داخل المحكمة الجنائية الدولية، أم أنه مجرد محاولة لمحو صورة مسؤول شديد الخطورة؟
7: في الواقع إن إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 24 أشهر الجاري هي ليست مجرد تغيير إداري ولا مجرد إزاحة موظف كبير في هذه المحكمة، بل هي منعطف مؤسسي غير مسبوق في تاريخ هذه المحكمة منذ إنشائها عام 2002، لأن القضية لا تتعلق فقط بشخص المدعي العام بقدر ما تمس قدرة المحكمة نفسها على تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين مساءلة كبار مسؤوليها وحماية استقلاليتها عن التأثيرات السياسية الخارجية. ولذلك نرى أن منذ صدور القرار هناك انقسمت الآراء بين اتجاهين متناقضين. الأول اعتبر أن المحكمة أثبتت أنها لا تستثني أحدا من المحاسبة بما في ذلك مدعيها العام، والثاني رأى أن ما جرى يعكس حجم الضغوط السياسية التي أصبحت تطوق العدالة الجنائية الدولية. من وجهة نظري كقانوني، أنا أعتقد أن إقالة خان هو صدام بين السياسة والعدالة الدولية.
1: ما هي احتمالات تسليم كريم خان إلى روسيا بعد إلغاء حصانته الدولية دكتور سعيد برأيك؟
7: موضوعيا أستبعد تماما أن يتم تسليم خان لروسيا حتى ولو طالبت به، ولو تم اعتقاله مثلا في دولة ثالثة بعد فقدانه حصانته، لأنه في الواقع في القانون الخاص كما في القانون العام لا يحاسب موظف على تأدية مهامه أثناء اطلاعه بهذه المهام حتى لو أخطأ فيها، حتى لو أخطأ في ممارسته لمهامه، لأن هذا الخطأ تتحمله الجهة التي ينتمي إليها وليس هو شخصياً. لذلك أنا أستبعد خاصة أن الدول الأوروبية هي التي كانت وراء إقالة كريم خان. ومن هنا لا يعني ليس هناك من احتمال ممكن وواضح بتسليم المدعي العام المقال إلى روسيا رغم اتهامه زورا وبهتانا الرئيس بوتين ومقوضة حقوق الإنسان باتهامات فعلا استندت إلى ادعاءات أوكرانية غير مثبتة. لذلك هذه المطالبة هي مجرد مطالبة سياسية لا أكثر ولا أقل، ولن تقدم ولا تؤخر في عملية تسليم المدعي العام كريم خان، لأنه هو الآن أصبح فعلا بلا حصانة. لذلك يعني عدا عن ذلك الدول الأخرى لا تسلم مواطنيها، يعني حسب القانون الدولي وحسب حتى القانون الخاص لا تسلم مواطنيها لدول ثالثة.
2: دكتور سعيد، يعني إلى أي مدى سيضعف سابقة فقدان حماية دبلوماسية لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية حماس المدعين العامين المستقبليين الذين يسعون لمحاكمة القاضة؟
7: لا شك أن هناك سند قانوني لإقالة المدعي العام لا يمكن إنكاره، خاصة وأن هذه الإقالة تمت بتصويت أكثرية تجاوزت النسبة المطلقة، الأكثرية المطلقة. كما أن مبدأ خضوع كبار المسؤولين للمساءلة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لأي مؤسسة قضائية أو قانونية تدعو العالم إلى احترام سيادة القانون. لكن نظام روما نفسه ينص في المادة 42 منه على ضمانة لا تقل الأهمية حين يؤكد استقلالية مكتب المدعي العام وعدم خضوعه لأي توجيه أو تأثير خارجي وخاصة سياسي. ومن هنا فإن التحدي القانوني الحقيقي لا يكمن في وجود سلطة إقالة بحد ذاتها، بل في كيفية ممارستها دون المساس باستقلال الادعاء أو فتح الباب أمام الشك في تأثيره في تعثره باعتبارات سياسية. لذلك أستبعد أن تؤثر هذه الإقالة على ضمير ومسؤوليات أي مدعي عام سيحل محل كريم خان، خاصة أن هذه محكمة دولية. والآن صار بعد هذه الفضيحة التي أدت إلى إقالة كريم خان أصبحت الشرعية القانونية لهذه المحكمة برمتها مطروحة على بساط البحث، لأن الشرعية القانونية لا تستمد قوتها من النصوص وحدها، إنما من سلامة الإجراءات التي تقوم بها. فكلما ارتفع الموقع الوظيفي للشخص محل التحقيق ازدادت الحاجة إلى توفير ضمانات إجرائية استثنائية تضمن حريته ونزاهة قراره وتحول دون التشكيك فيه.
1: كيف سيؤثر هذا العزل البارز على الوضع القانوني وشرعية مذكرات التوقيف الصادرة بحق خان سابقا، علما بأنه حكم عليه رسميا في روسيا بالسجن 15 عاما بتهمة اضطهاد الأبرياء؟ يا دكتور سعيد،
7: من الناحية القانونية الصرفة لا يترتب على إقالة المدعي العام إلغاء التحقيقات التي قام بها أو تلك الجارية أو إسقاط مذكرات التوقيف الصادرة سابقا، لأن هذه الأوامر والمذكرات القانونية تصدر عن الدوائر القضائية في المحكمة وليس عن المدعي العام منفردا كشخص. لذلك فإن التحقيقات ومذكرات التوقيف التي أصدرها ستبقى سارية المفعول، بما في ذلك على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، لأن إسرائيل بشكل عام مارست ضغوطا عبر اللوب الصهيوني في العالم من أجل إقالة كريم خان، وهذه الضغوط أخذت عدة أشكال مختلفة، أولها وليس آخرها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ليس فقط على كريم خان، إنما على عدد كبير من قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
1: هل سيكون لفشل كريم خان تأثير طويل الأمد على استعداد الدول غير الغربية لتجاهل أوامر المحكمة الجنائية الدولية برأيك؟
7: في الحقيقة هذا ليس فشل شخصي للمدعي العام كريم خان، بل هو فشل للمحكمة وإجراءاتها بحد ذاتها، وهذا الأمر ليس فقط يعني يشجع على الدول غير الغربية على تجاهل أوامر المحكمة الدولية على المحكمة الجنائية الدولية، إنما سيطرح موضوع وجود المحكمة بحد ذاتها على بساط البحث، لأن فعلا هذه الإقالة وهذه الإجراءات تطرح مسألة مرة أخرى، يعني مسألة مدى تساوق العدالة الدولية مع السياسة الدولية، وهنا مسألة فعلا مسألة حساسة جدا ودقيقة جدا، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بمستقبل هذه المحكمة. هو قبل إقالة كريم خان كانت هناك الكثير من الدول التي تتجاهل أوامر المحكمة ومذكرات التوقيف الصادرة عنها، فبعد إقالة خان وبعد الأزمة التي أعتقد أنها أزمة مصيرية لهذه المحكمة وأزمة مستقبل هذه المحكمة، سيزيد عدد الدول وليس فقط في الجنوب العالمي إنما في كل العالم التي ترفض أوامر هذه المحكمة ولا تطبقها.
2: سؤال أخير دكتور سعيد، يعني هل يشير التنازل عن حصانة المدعي العام إلى بداية التفكيك الفعلي لنظام روما الأساسي الذي تدعو موسكو المجتمع الدولي باستمرار إلى الانسحاب منه؟
7: ليس فقط رفع الحصانة على المدعي العام المقال كريم خان الذي يشير إلى التفكيك الفعلي لنظام روما الأساسي، بل وجود المحكمة بحد ذاتها والمهام التي وجدت من أجلها، الإجراءات التي تقوم بها هي صارت مطروحة على بساط البحث ولنقاش طويل، ويمكن لهذه الحادثة أن تكون بداية نهاية هذه المحكمة، خاصة أن موسكو دعت المجتمع الدولي باستمرار إلى الانسحاب منها من هذه المحكمة. لذلك يعني الآن عملية إقالة خان تطرح مصير هذه المحكمة على بساط البحث، وربما ليس في وقت قريب سيتم البت بمصير المحكمة بشكل كامل، ولكن هذه المحكمة بهذه الإقالة فقدت الكثير من الثقة وضعف موقعها الدولي واحترامها في المجتمع الدولي.
1: أستاذ القانون الدولي الدكتور سعيد طانس، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي سوريا أثارت حملة الحكومة الانتقالية في دمشق ضد الدراجات النارية جدلا واسعا بين مطالب بتعزيز الأمن والحد من الجريمة ومخاوف من فقدان آلاف العاملين لمصادر رزقهم.
1: لم تعد الدراجات النارية في العاصمة السورية دمشق مجرد وسيلة نقل بسيطة، بل تحولت إلى مصدر قلق يومي للسكان بسبب الضجيج والحوادث والمضايقات المستمرة.
2: كما أصبحت أداة تستخدم في تنفيذ عمليات الخطف والسلب في وضح النهار وسط مطالبات شعبية بإنهاء وجودها في شوارع المدينة.
1: لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط الاجتماعي الدكتور ياسر حباب. أهلا بك دكتور ياسر معنا في برنامج بلا قيود. إذن ازدياد عدد الدراجات النارية في العاصمة السورية دمشق هذا أدى إلى استياء المواطنين، ما أسباب ازدياد عدد الدراجات النارية في العاصمة؟
8: والله أول شيء أنا برحب فيكم عند دمشق، يعني هي بالأصل صارت مزدحمة جدا فوق طاقتها، يعني حتى مو بالدراجات، الدراجات ووسائل النقل والناس والمشاة والسيارات يعني ازدحام غير عادي. مع الأسف هلأ سكان دمشق قريب دمشق يعني تقريبا 40-50% من سكان سوريا كله، وبقية المحافظات كلهم ما بيطلعوا من مصر، فهذا سبب كبير يعني، وبشي طبيعي أن يكون من ضمن الازدحامات الدراجات النارية. هلا ليش اصدار استخدام دراجات ناريه؟ لانه ما تقص فقود كثير وبالتالي سهل التنقل فيها وسهل تجاوز الزحامات المروريه الخانقه اللي بتصير في العاصمه وتوفير جزء كبير من المبلغ المالي المفروض اللي يحطه اي شخص على وسائل النقل العامه او على وسائل النقل الاخرى. فهذا السبب اللي خلى الزحامات هيك.
2: هناك حوادث بدأت تظهر وهي سهولة السرقة والسلب في وضح النهار وسط مطالبات شعبية بإنهاء وجودها في شوارع المدينة.
8: هلأ وجود الدراجات النارية بالبلد له سلبيات وله إيجابيات، ولكن مع الأسف زياد حالات السرقة كل يوم نسمع عنها خلى الناس إنه تنسى أي إيجابية بالموضوع وتركز على العامل الأمان وعامل عدم السرقة، وبالتالي الناس كلها صارت مستاءة من وجود الدراجات النارية، وهذا كلام صحيح. فلازم يكون في نوع من الحلول، وهذه الحلول للأسف لحد الآن مفقودة، يعني حلول مفقودة ما لنا شايفين أي حلول يعني.
1: نعم دكتور ياسر، يعني هل يمكن برأيك الاستغناء عن الدراجات النارية خاصة أنها وسيلة نقل بديلة منخفضة التكلفة في ظل ارتفاع أجور النقل العام، غلاء أسعار المحروقات، أيضا أصبحت العمود الفقري لآلاف الشباب والموظفين الذين يعتمدون عليها بشكل كبير في توصيل الطلبات خاصة محل الوجبات السريعة والمطاعم؟
8: أحد المزايا تبع الدراجات النارية، أحد الإيجابيات خلينا نقول، اللي هي مثل موضوع توصيل الطلبات اللي صار منتشر بكثرة في سوريا، واللي الدراجة هي أرخص وسيلة لهالشيء هذا، وهذا الشيء عم يأمن حقيقة فرص عمل كبيرة للشباب، وإيقاف هذا الموضوع اللي هيسبب ربكة كبيرة مثل المطاعم ومتاجر التوصيل وبالنسبة للشباب اللي عم يسترزقوا ويكتبوا رزقهم من وراء الموضوع. كمان في إيجابيات تانية نحسمك إياها، يعني عندك محلات قطع غيار الدراجات النارية، محلات صيانة الدراجات النارية، تغيير زيوت، كثير هاي الأمور في كثير شريحة تستفاد من وجود الدراجات النارية، مو بس خدمات التوصيل. بالمقابل مثل ما قلت لك الحوادث الإجرام اللي عم يقوم فيها البعض مع الأسف، يعني عم تخلي الناس ما تشوف أي إيجابية، عم تشوف سلبية توحهم، لأن الناس فعلا يعني كثير صارت مزعوجة من موضوع الجريمة اللي عم تصير عن طريق الدراجات النارية.
2: بين وسيلة لكسب الرزق ووسيلة للخطف والسرقة، ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة؟
8: اللي حاصل حاليا ثغرة كبيرة في يعني مع احترام الأخوة في شرطة المرور، في ثغرة قوية جدا بموضوع الدراجات النارية. إنه لحد الآن يعني هلا موضوع رخص القيادة سواء للسيارات أو للدراجات النارية متوقف، اللوحات شبه مفقودة، يعني من النادر تشوفي دراجة نارية عليها لوحة رقم يعني. ميكانيك أو شهادة سواقة بتلاقي أكثر من 95% من اللي عم يقودوا دراجات نارية ما عندهم إياها، وبالتالي من الصعب تطبيق قانون صارم في حالة عدم وجود حتى لوحة للسيارة للدراجة. طيب شو الحل؟ الحل إنه إحنا بالتدريج نعطي فرصة ونهيئ إدارة المرور إنه يصدروا شهادات قيادة نظامية، هي أول نقطة. ثاني نقطة الدراجات، أي دراجة بتفوت على القطر أو على البلد لازم تأخذ مثل السيارة لوحة ودفتر ميكانيك مين صاحب الدراجة النارية، حتى في حال حصول حادث نعرف مين اللي قام بالحادث أو شو رقم اللوحة اللي قامت بالحادث. ولما بنطبق هذا الشيء، وهذا الشيء يعني بديهي في بقية الدول، يعني أنا زرت كثير دول، كل دولة في واحد عم يسوق دراجة نارية عنده لوحة للدراجة وما رخص القيادة، هاي نقطة. هلا لما بصير فيها شيء صار فينا نفوت بالقانون بشكل أعمى، يعني مثلا في لبنان، في الأردن، اللي هي الدول الشقيقة المجاورة، مستحيل تلاقي سائق دراجة نارية ما لوحة خوذة، وبالتالي ارتداء الخوذة العامل الأمان إذا ما اتبعوا السائق رح يوقفوا شرطة المرور ويكتبوا مخالفة أو ممكن يحجزوا الدراجة النارية نفسها. هاي أول نقطة. النقطة الثانية من القانون اللي بده يصير ممنوع يكونوا في اثنين على دراجة نارية واحد. عندنا مع الأسف اثنين وثلاثة وأربعة راكبين، أحيانا أربع أشخاص أربع شباب راكبين على الدراجة، وهذا عامل مساعد للإجرام يعني. لما بيكون صاحب الدراجة واحد فقط ولابس خوذة ومعه شهادة قيادة ومعه لوحة تثبت ملكية الدراجة، أنا بتوقع هون رح تنخفض نسبة الإجرام أكثر من 90%. يعني ما بعرف إذا كلامي بعتقد واضح هذا الموضوع. أما الفوضى الموجودة حاليا اللي هي لا في لوحة ولا في شهادة قيادة، طبيعي بدك يعني بدك تؤدي للفوضى هاي زيادة كمان. فهي يعني هاي نقاط أساسية نحن على الأقل نصير مثل بقية، ما حنقول دول العالم المتقدم يعني، وبقية دول الجوار يعني أرتي عليكم إنه دراجة ماشية بالشارع في إلى لوحة وفي شخص عم يقودها معه شهادة قيادة صادرة من إدارة المرور، وبالتالي بدأت الأمور تأخذ منحى آخر. هذا رح يتطبق عليه المخالفات في حال هو أخطأ أو ارتكب أي مخالفة قانونية، ونبدأ نحن نقول إنه في خوذة وفي راتب واحد فقط للدراجة. وساعتها هون الشباب اللي بيشتغلوا سواء بتوصيل الطلبات سواء المطاعم سواء اللي عم يعملوا صيانة للدراجات أو عم يستفادوا من الناحية الاقتصادية رح يضل على رأس عمله ما في نشفة، ورح تنف الأزمة المرورية لأنه صار صاحب الدراجة عم يضطر إجباري يلتزم بالقوانين المرورية. فيعني هذا الشيء للأسف اللي احنا عندنا مفقود تماما. هلا بتمشي بالشارع 90% من الدراجات ما عليها لوحة، إذا ارتكب أي جريمة أو صارت حادثة بنفرض ضرب ولد طالع من المدرسة وهرب، مين اللي مسؤول عن هذا الحادث؟ ما بنعرف، ضد مجهول. هذا شيء مو منطقي يعني، هذا شيء يعني مستحيل يتقبله أي عقل يعني، مخالف لكل قوانين العالم. فهي النقطة. هلا في ممكن إذا عندي سؤال فضل، إذا ما عندك تكمل. في بعض الدول، والله أنا قريت عن دولة مرة نسيت أي واحدة، إندونيسيا أو ماليزيا والله ما لي متذكر يعني، بذلك المنطقة عم تحط شريحة ضمن الدراجة النارية. هاي الشريحة في جهاز مع شرط المرور، أي دراجة تمر منه لحالة بتعطي إشارة من خلال جهاز تبعه بيعرف هالدراجة هاي مين صاحبها وشو وضعها، هل هي مسروقة ولا هي نظامية، وإذا تم ارتكاب أي شيء يعني جريمة أو كذا فورا بيحصلوا على المعلومات تبع الدراجة هاي. وهذا الشيء بالنسبة لهذيك المنطقة عمل حل كبير يعني، صار نسبة الإجرام اللي تتسكر عن طريق الدراجات انخفضت أكثر من 95%. متوقع هذا الحل يعني منطقي، وإدارة المرور عنا قادرة تعمله يعني. يعني الدراجة إذا فرضنا $1,500 إذا افترضنا هيك ثمنها، هاي القطعة الشريحة أو تكلفة الجهاز تبع رجال الأمن تبع شرطة المرور رح تزيد عليه التكلفة $100 يعني 5%. ولكن هون احنا هنهينا مشكلة اجتماعية خطيرة. صار هذا بيعرف انه هو اذا مر في اي شارع رح نعرف مين هو شو اسمه وهل هي مسروقة ولا لا، ورح يتلاحق. فما عاد في ارتكاب جرائم بهالحد اللي عم يصير حاليا ضمن هالفوضى الموجودة. فهي يعني وجهة نظر أنا أشوفها كتير كتير منطقية وكتير لازم تعمل. حابب تأخذ أنت دراجة نارية تنقل فيها، أهلا وسهلا، طلع شهادة قيادة، تكون الدراجة النارية تبعك مرخصة، تلتزم بمبادئ المرور عدم السرعة، تلبس الخوذة، ممنوع غير شخص واحد يقود الدراجة، منضف له هالقطعة هاي بالمستقبل بحيث أنه نعرف نحن بأي شارع مين مر بهاللحظة هاي، والأمور بتصور رح تكون أفضل بكتير يعني. أما بقاء الأمور على الوضع الحالي، والله الأمور يعني سيئة والناس عم تتذمر كتير بهالموضوع.
1: الناشط الاجتماعي الدكتور ياسر حباب كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا في برنامج بلا قيود.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: شهدت سوق العقارات في الإمارات خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب والتأثر النسبي نتيجة الصراعات والتوترات المستمرة في المنطقة، ما دفع العديد من المستثمرين للتساؤل حول مدى قدرة السوق على الصمود واستدامة جاذبيته الاستثمارية.
1: حول هذا الموضوع قال المستشار والخبير العقاري الدكتور حسام إبراهيم لسبوتنيك:
9: أكيد التصعيد الإقليمي خلى بعض المستثمرين بيتأنوا في اتخاذ القرار، خصوصا في العقارات الجاهزة مرتفعة القيمة، ولكن الأرقام بتؤكد أن سوق دبي لم يفقد جاذبيته الاستثمارية. حسب دائرة الأراضي والأملاك بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الربع الأول من 2026 نمو بزيادة 31%، أكثر من 60 ألف معاملة بقيمة 252 مليار درهم. وده بيخبرنا أن السيولة ما زالت موجودة، ولكن المستثمر أصبح أكثر انتقائية. النهاردة المشتري بيدور على كام حاجة مهمة: مشروع قوي، مطور موثوق، خطة سداد مناسبة، وموقع بيتملك طلب حقيقي على الإيجار وإعادة البيع. السوق لم ينتقل إلى مرحلة ضعف، ولكن السوق بطل يكون في مرحلة الشراء السريع وتحول لشراء مدروس. ارتفاع أسعار مواد البناء عالميا له تأثير مباشر في تكلفة المشروعات الجديدة. بعض التقديرات بتشير لارتفاع تكلفة عدد من مواد البناء المستوردة بنسبة وصلت حوالي 25% مقارنة بما قبل التصعيد، نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن وأكيد تعطل بعض سلاسل الإمداد. معلومة مهمة: بتمثل مواد البناء 60% تقريبا من تكلفة الأساسية للبناء في معظم المشاريع داخل الإمارات، وبالتالي أي ارتفاع فيها بيضغط على هوامش ربح المطورين. إلى الآن لغاية اللحظة دي كتير من المطورين والمؤولين بيحاولوا امتصاص جزء من هذه الزيادة بدل ما يحملوه بالكامل على المشتري. من وجهة نظري ارتفاع تكلفة البناء هيكون إيجابي بشكل نسبي لملاك العقارات القائمة. ليه؟ عشان تكلفة إنشاء عقار جديد أصبحت أعلى أكيد، وده بيدعم القيمة الاستبدالية للعقارات الجاهزة والمشروعات اللي تم إطلاقها أو التعاقد عليها قبل التصعيد. توقع أن يكون ارتفاع الطلب تدريجيا وانتقائيا والله أعلم، وليس ارتفاع عشوائي في جميع المشروعات والمناطق. في عوامل قوية بتدعم الطلب، من بينها برنامج المشتري لأول مرة في دبي اللي بيمنح المسجلين أولوية في إطلاقات جديدة وأسعار تفضيلية وحلول تمويلية بالتعاون ما بين البنوك والمطورين. كمان ما زالت الإقامة الذهبية عنصر جذب مهم جدا للمستثمر العقاري لدبي. الخلاصة: النظرة إلى سوق دبي العقاري ما زالت إيجابية وواعدة جدا، ولكن المرحلة الحالية ليست مرحلة شراء أي عقار بأي سعر، هي مرحلة اختيار الأصول ذات الأساس المالي القوي، لأن الأرباح المستقبلية لن يصنعها صعود السوق وحده، وإنما سيصنعها قرار الصحيح عند الشراء.
2: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمناها لكم اليوم أنا عماد طفيلي
1: وأنا نغم كباس. إلى اللقاء.
10: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
11: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
10: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
11: نكشف ما يخفيه الآخرون
12: من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع. نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل.
13: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من روسيا والعالم العربي. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. العلاقات الأردنية الروسية التي بدأت رسميا عام 1963 ظلت قائمة على مبادئ الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، واستمرت في التطور بقوة وثبات حتى الآن. شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في مجالات عدة، خاصة على المستوى الاقتصادي وحتى في مجالات العلاقات الثقافية. وتتويجا لهذه التطورات قال السفير الأردني في موسكو خالد الشوابكة إنه من المتوقع أن تعقد اللجنة الحكومية الأردنية الروسية المشتركة للتعاون التنموي والتجاري والاقتصادي والعلمي والفني أعمالها خلال النصف الأول من شهر أيلول سبتمبر المقبل في العاصمة الروسية، وتوقع أن تتمخض عن هذه الاجتماعات عدة اتفاقيات في مختلف المجالات التي تشمل الاقتصادية والسياحية والثقافية، إلى جانب خطوات من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما أكد الشوابك أن المملكة الأردنية تعمل على تفعيل اتفاقية موقعة مع المفوضية الاقتصادية الأوراسية تمهيداً للتوصل إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم دول كل من روسيا الاتحادية وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان. فما الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لتوقيع الأردن اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من موسكو الدكتور محمود الأفندي الأستاذ بالأكاديمية الروسية، ومن عمان الأستاذ فهمي الكتوت الخبير الاقتصادي والأمين العام للحزب الشيوعي الأردني. مرحبا بكما، وأبدأ معك دكتور محمود. بداية، إلى أي مدى يعد توجه الأردن لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي تتويجا للعلاقات الودية والقوية مع روسيا قائدة دول الاتحاد؟
14: أول شيء يعني لازم نفهم أن روسيا الآن بدأت منذ عام 2014 بعد وابل العقوبات اللي حصل بعد أن ضمت روسيا بشكل قانوني جزيرة القرم وعادتها إلى إعادة شعب القرم إلى حضنه الطبيعي، بدأت وابل العقوبات بشكل تنهال على روسيا بشكل مكثف جدا. وهذا الوابل كثر عندما بدأت روسيا بالعملية العسكرية الخاصة، انهالت العقوبات أكثر وأكثر من الجانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. فبرأيي منذ 2014 روسيا قررت استراتيجيتها اتجاه شرق، اتجاه نحو الاتحاد الأوراسي واتجاه نحو دول الجنوب، دول الجنوب العميق ودول نتعلم الشرق الأوسط والدول العربية. لذلك أنشأت كثير من ما يسمى الاتحادات الاقتصادية، نتكلم عن أوبيكلوس الذي روسيا كانت أول دولة منتجته عام 2016، نتكلم عن شنغهاي، نتكلم عن توسيع شنغهاي، توسيع البريكس، وأخيرا وصلنا إلى ما يسمى الاتفاقيات التجارات الحرة مع دول مختلفة. هذا يعني أن روسيا بشعار روسيا إذا رأيته هو مصر برأسين، رأس ينظر إلى الشرق ورأس ينظر إلى الغرب. أنا في رأيي الآن اقتصاديا أن الشعار روسيا الآن رأس نصر برأس واحد فقط متجه شرقا. لذلك الآن روسيا تعتمد بكل تعاملاتها الاقتصادية نحو دول الجنوب ونحو دول الشرق لأسباب أن هذه الدول تحترم ما يسمى الاتفاقيات الاقتصادية، تحترم كل المعايير الاقتصادية، ولا تدخل لا تدخل المعايير السياسية بالمعايير الاقتصادية، ولا تسيس العلاقات التجارية والاقتصادية. تسييس هو أمر يعني هو يؤدي فعليا إلى تخريب العلاقات وما يسمى إبادة كل شيء حصل. يعني انظر روسيا كان من قبل 2014 كانت 90% أو 80% من ميزانية روسيا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، انظر الآن فقط 5% أو 4%. هذا يعني تغيير جذري لسبب أن روسيا رأت فعليا أن الدول الجنوب ودول الشرق الأوسط والدول اللي تعامل معها لديها احترام ولا تخلط الأمور بين بعضها، ولديها ما يسمى احترام الطرفين. فلا بد يعني حتى أنت إذا تعيش أنت بحياة عادية لا بد أن تتعامل أو تصادق شخص يحترمك، ولكن شخص لا يحترمك لا تحتاج بالصداقة معه أو التعامل معه تجاريا.
13: لكن كيف يسهم توقيع الأردن المحتمل لاتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي في تعزيز العلاقات مع روسيا، ليس على المستوى السياسي لكن أيضا على المستوى الاقتصادي؟
14: يعني دائما الاتفاقيات التي تأتي هي تأتي ليست مباشرة، تأتي بعض الدراسات وبعض لقاءات مهمة جدا تجري بين الأطراف التجارية بين قيادة هذه الدول وبين حكومات هذه الدول والوزراء المختصين. لذلك هو تتويج دائما الاتفاقية عندما توقع هو تتويج لما يسمى اتفاقيات حصلت. لا شك أن هناك تفاهم كبير، وهذا يعطي يعني نعلم أن حتى الآن أن الدول الشرق الأوسط وخصوصا المملكة الأردنية الهاشمية هي دول لا يعني حتى الآن لم تستخرج كامل مواردها ولم تعطي كل مقدراتها لعدة أسباب، لأن نحن خرجنا من الإمبراطورية العثمانية كدول، وصلنا إلى الاستعمار الغربي وما زلنا تحت الاستعمار الغربي. أتكلم عن دول الشرق الأوسط وخصوصا المملكة الأردنية الهاشمية، فلا زالت منطقة تفوز ولا تسمح هذه الدول بالتطوير. يعني أعطيك على سبيل المثال، عندما توقع أنت أي دولة توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، انظر إلى الاتفاقية، يجب لا تصنع أدوية أن تشتري من عندنا، لا تصنع أسمدة أن تنتج من عندها، لا تصنع طاقة تشتري من عندنا، لا تصنع شيء، فقط اشتري من عنا. يعتبرون أن السوق الدول الشرق الأوسط هو عبارة عن يعني مشتري فقط، فيحجمون هذه الدول. بينما انظر لروسيا، حتى الاتحاد السوفيتي كيف يتعامل، دائما يحاول أن يطور هذه الدول. يعني انظر أنتم في جمهورية مصر العربية، السد العالي في مصر، كم أعطى خيرات لمصر؟ من بناه؟ وطعين بناء مشترك بين الاتحاد السوفيتي وجمهورية مصر العربية، ولكن ساعدت مشروع الضبع النووي الآن القائم في مصر. يعني بعد 4 سنوات ستصبح مصر 20% من طاقتها ينتج عن طريق مشروع الضبع، سيحرر كثير من الأموال للمردود الداخلي. يعني روسيا دائما بتعاملها تحاول أن تطور الدول التعامل معها حتى تصبح دول على نفس المسيرة، يعني حتى تحصل شراكات اقتصادية ولا فقط الاتفاقية من طرف واحد. هذا هو أنا في رأيي روسيا تحاول تتعامل فيه الآن مع دول المنطقة، أن يكون هناك شراكات بين مصر، وهناك مشاريع كثيرة في مصر تحصل الآن في السويس على سبيل المثال، المنطقة الصناعية هذا أمر مهم جدا، في اتفاقية تجارة مع حرة مع الأردن، اتفاقية أيضا تجارة الآن قائمة مع الجمهورية العربية السورية ومع الحكومة الجديدة. هناك اتفاقيات كثيرة تجري مع دول المنطقة لما يسمى إعطاء يعني تطوير هذه الدول وإظهار إمكانيتها حتى لا تصبح عالي، ويكون الشراكة يعني على موضوع العلاقات يجب أن تكون الشراكة ليس بين طرف قوي وطرف ضعيف، هذا هو الفرق. بس انظر أي اتفاقية تراها أنت مع أي دولة عربية أو أي دولة تتعامل مع الاتحاد الأوروبي، اقرأ الاتفاقية ووقتها تفهم. يعني ممنوع يمنع لك أن تصنع أي شيء ينتج أي شيء. لذلك الآن الدول بدأت تشعر فعليا، الدول الشرق الأوسط والدول الأخرى، أنها بحاجة إلى أمن، أمن غذائي أول شيء، أمن اقتصادي، حتى تستطيع في حالة أن حصلت أي مشكلة سياسية أن تكون قادرة على نفسها. فلابد أن تكون هذه الدولة منتجة، ليست فقط هي تشتري فقط. لذلك أنا في رأيي أن بدأت فعليا الدول تفكر فعليا في التنمية الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية لا تصبح بالأموال أو تبيع الطاقة أو تبيع أي شيء. التنمية الاقتصادية عن طريق إنشاء بنية تحتية اقتصادية قوية صناعية لهذا البلد، حتى تستطيع حتى تخفف من استيرادها، حتى تزيد المردود الداخلي، حتى تعطي مجال لليد العاملة تتعامل معها. هذا يمكن أن يكون فقط مع دولة واحدة عصبة في العالم هي روسيا الاتحادية. يعني حتى طيب. الصين على سبيل المثال لا مصلحة دائما أن تشتري من الصين، ولكن روسيا ليست هذه المصلحة، روسيا تحاول أن تنجز شراكات. أنا في رأيي الشراكات أفضل بكثير، هي لأنه أطول أمدا من ما يسمى التعامل في الاتفاقيات القديمة. فدائما روسيا تنشئ شراكات، فضمن اتفاقية روسيا مع الأردن هناك في شراكات اقتصادية، يعني هناك إنتاج صناعي بين الطرفين، شركات مساهمة، تمويل، استثمارات، هذا يمكن يؤدي فعليا إلى علاقات طويلة الأمد وليس قصيرة الأمد كما هي نعرفها مع الدول الصناعية أو مجموعة السكان.
13: توسيع الشراكات التجارية دكتور محمود وفتح أسواق جديدة أمام الاتحاد الأوراسي، هل يعكس اتساع دائرة الدول الرافضة للهيمنة الغربية؟
14: يعني الآن يعني عندما على سبيل المثال عندما قام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بتجميد الأصول الروسية، هذه رسالة ليست لروسيا، هي رسالة لكل دولة تتعامل مع هذه الدول. يعني في أي حالة غضب هذه الدولة، غضب الاتحاد الأوروبي على دولة من الدول، يمكن أن تحجز أموالها وتسيطر على أموالها وأملاكها، فلازم هذا يفقد الثقة. يعني عندما يسيس الدولار يكون عقوبات على الدولار الأمريكي على روسيا، على روسيا معاقبة بما يسمى التعامل في الدولار، الدولار تصبح الدول تفكر أخرى. طب أنا لو كنت في حرب روسيا، احتمال أن يكون هناك أي حرب معينة، أي قرار سياسي، فتصبح أنت مجمد، تفقد سيادتك السياسية وسيادتك على هذا الوطن. فلذلك الدول بدأت تفكر فعليا أن ما يتصرفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتسييس الاقتصاد هذا يخيفهم، لأنهم دول ليسوا بالقويين اقتصاديا. عندما يصبحوا يعني هنا زي ما يسمى يقعوا في الشبكة، في الشبكة الاقتصادية أو في المصيدة الاقتصادية، هذا يؤدي فعليا إلى انهيار كامل. يعني روسيا استطاعت أن تقوم بعد العقوبات تقوى جهة، لأن لديها يعني موارد طبيعية غنية جدا، يعني نتكلم عن أكبر بلد في العالم و42% من موارد الأرض، ولكن ماذا نتكلم عن سبيل المثال المملكة الأردنية الشامية، المملكة العربية السعودية على سبيل المثال. يعني تصور، مجرد تصور، خلينا نكون واقعيين الآن، أموال السعودية والخليج موجودة أغلبيتها في الولايات المتحدة الأمريكية. طب لو اخترعوا 11 سبتمبر جديد أو خاشقجي جديد على سبيل المثال، وبدأوا يعاقبوا المملكة العربية السعودية أو المملكة الأردنية الهاشمية بحجة ليس لها أي دلائل. ماذا تفعل وقتها المملكة الأردنية؟ لذلك الدول الآن منطقة بدأت تفكر فعليا بما يسمى إيجاد أمن اقتصادي، ولا يعني تعتمد على الدول الغربية. الدول الغربية يعني موجودة شراكات اقتصادية تعامل، ولكن إيجاد طرف آخر. يعني إذا قرأناها بشكل واضح الآن دول تفكر الآن ألا تضع البيض كله في سلة واحدة، توزع البيض على السلال، سلة في روسيا، سلة مع الصين، سلة مع الاتحاد الأوروبي، مع الدول آسيا الوسطى، سلة مع الدول الأوروبية، سلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. حتى في حال حصل أي ارتباك أو أي ضربة ما يسمى اهتزاز سياسي في المنطقة، لا تصبح هذه الدول يعني ما يسمى رهينة للعقوبات ورهينة للجوع. هذا أمر موجود، وهذا سلاح الغرب. يعني سلاح الغرب هو يعتمد على محاربة الشعوب وليس محاربة الدول. يعني أذر على سبيل المثال العراق، عندما حوصر من عام 1993 أو 92 حتى 2003، يعني الولايات المتحدة الأمريكية دمرت كل معامل الحليب للأطفال. فخلال 10 سنوات والحصار مات 500 ألف طفل عراقي من الجوع. 500 ألف، الرقم هائل، بسبب عدم وصول الحليب. وبدأوا بمشروع الغذاء، النفط مقابل الغذاء، أتذكر ذلك سيد الكريم؟
15: نعم.
14: يعني هم خدوا أول شيء على الأمن الغذائي للعراق، وبعد ذلك جعلوها رهينة. هذه التصرفات هم يحاولون يحاربوا الشعوب ولا يحاربوا القيادات ولا يحاربوا الدول. هم يحاربون الشعوب حتى الشعوب تصبح هناك فوضى وتسقط الأنظمة التي ليست هي فيما يسمى فضاء هذه الدول أو لا تعجبها. فلذلك بدأت الدول تفكر فعليا، تفكر يجب أن نغير هذا الشيء، يجب أن يكون لدينا أمن الاقتصادي، أمن الغذائي. وهذا ما تفعله على سبيل المثال جمهورية مصر العربية عندما أدى بدر عبد العاطي من حوالي 4 أشهر إلى موسكو بعد بدء العدوان الأمريكي على إيران، بدأ فعليا بإنتاج الأمن الغذائي لمصر. يجب أن تكون مصر مصدر لكل حبوب روسيا ولتوزيعها. هذا ما حصل وهذا ما تم الاتفاقية عليه. حتى في حالة حروب حتى لا تفقد مصر ما يسمى أمنها الغذائي. لذلك الأمن الغذائي وأمن الطاقة أهم شيء الآن، وروسيا تقدم هذا الشيء عن طريق الشراكات حتى يكون لا تحصل مأساة للشعوب. حتى إذا كان هناك حرب، هناك جيش يقاتل، هناك عساكر يقاتلون، هناك سياسية تفاوضون يتضربون، هذا شيء، ولكن ليس له علاقة الشعب. دول عبر التاريخ الحروب القديمة، أتكلم قبل أن تظهر الولايات المتحدة الأمريكية والقنبلة النووية، كان كل الدول الحرب هي فقط ميدان الحرب، ولكن لا تدخل الشعوب في هذه الحروب. الشعوب كانت دائما يعني لا تدخل في هذه الحروب. لا أحد يحارب الشعوب، دائما معروف بيحاربوا فقط الجيش بين بعضه. هذا هو شرف الحرب، ما يسمى شرف الصراع. الجيش يقاتل الجيش، لكن لا يحارب، لا أحد يحاصر أن يموتوا أطفال من الجوع.
15: دكتور، ما طبيعة الاتفاقات التي يمكن أن تنتج عن اجتماعات اللجنة الحكومية الأردنية الروسية المشتركة سبتمبر المقبل في موسكو؟
14: يعني أنا في رأيي، أنا حسب المعلومات التي تظهر على وسائل الإعلام، وهناك بعض يعني المقالات هنا وهناك، أن الأردن بدأت فعليا بما يسمى إنشاء هيئات استثمارية بين الطرفين. يعني فتحت باب الاستثمار، مفتوح الصراع بين الطرفين، الاستثمار الروسي داخل الأردن والاستثمار الأردني داخل روسيا. هذا يعطي ما يسمى شراكات اقتصادية قوية وثابتة جدا. يعني أنا أذكر هنا عندما الرئيس بوتين التقى في الشيخ زايد أمير الإمارات، رئيس دولة الإمارات، قال له يجب أن يكون دائما العلاقات على استثمار أن يكون متساوي نوعاً. فإنشاء استثمارات متوازنة أو متساوية بين الدول يؤدي فعليا إلى شركة. أنا في رأيي أن الآن الاجتماعات القادمة التي تحصل في سبتمبر هي عبارة عن وضع حجر أساس لما يسمى لعمل اقتصادي مستقبلي بين المملكة الأردنية الهاشمية وروسيا لا تستطيع أي عقوبات أن تلمس فيه، وتخرج ولا تستطيع أي ضغوطات، يعني شركات تجارية بين الدولتين. لذلك هناك، أنا في رأيي، كل الشركات تكون عن الاستثمارات، أن يكون واقعي الاستثمارات هي أساس الشركة التجارية، أن يكون هناك شركات مساهمة في كل أنحاء روسيا أو في كل أنحاء الأردن، شركات مساهمة روسية أردنية. فأنا في رأيي ما سيحصل في سبتمبر هو إيجاد شركات مساهمة الآن تبدأ فعليا بالعمل بعد وتوقيع هذه الاتفاقية لما يسمى مستقبل لإنتاج شركات في مجال الطاقة على سبيل المثال، في مجال التعامل في الزراعة، في مجال الأسمدة على سبيل المثال. هذا أمر مهم جدا، نعلم أن الأسمدة الغربية بهاست الثمن، فروسيا تستطيع أن تنتج هذه الأسمدة في المملكة الأردنية الهاشمية، هذا أمر مهم جدا. روسيا تستطيع أن تنتج الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية. لذلك نفهم أن أكيد هناك شركات مساهمة تقوم بإنشاء بنية تحتية اقتصادية في الأردن ومساهمات أردنية داخل روسيا حتى في مجالات الطرق. يعني على سبيل المثال أعطيك، نحن في موسكو الآن، أنا مقيم عن بعد حوالي 4 كيلو عن أكبر دائرة في التاريخ، هو 580 كيلو الدائرة الرابع. طب لمن هو؟ للإمارات العربية المتحدة. مطارات موسكو على مستثمرة من قبل دولة قطر، شيء جيد.

0: بالفعل أزمة كبيرة وسلاسل إمداد أدى فعليا إلى وصول إلى ما يسمى عقم في التجارة الدولية وانخفاض. فأنا برأي روسيا الآن لا تفكر في إيجاد حل لهذا العقم اللي حصل ولهذه الأزمة الدائمة اللي تحصل. الآن روسيا تفكر في المستقبل، نعلم أن عاجل أجل هذه الصراعات تنتهي، يعني بعد سنة أو سنتين الصراعات تنتهي، ولكن عندما تنتهي وتبدأ من الصفر هذا شيء، وعندما يكون لديك قاعدة هذا شيء أفضل. فأنا هنتكلم حتى الآن لا أتكلم عن شيء يحصل فعليا. أنا في رأيي المملكة الأردنية الهاشمية روسيا يبدون قاعدة لبناء بنية اقتصادية، يعني زي ما أنت بتعمر بيت على سبيل المثال يجب إيجاد أساس لهذا البيت. فأنا في رأيي بدأوا يصبوا البيطون المسلح في بناء قائمة أو عامدة اقتصادية قوية بين البلدين. هذا يؤدي فعليا في المستقبل إلى إنشاء ما يسمى شبكة اقتصادية كاملة متكاملة بين روسيا الاتحادية وهذه الدول للاستفادة بكل شيء ممكن. يعني أهم شيء نعلم جيدا أن رأينا خلال أزمة الدائم والحروب أهم شيء المهم ما هو؟ أمن الغذائي وأمن الطاقة. إذا لديك خبزك ولديك النفط أنت يعني تستطيع أن تؤمن القوت اليومي والدفء لشعبك، ولكن إذا لم يكن لديك سيطرة على هذه الموارد أو ليس لديك هذه الموارد ستصبح عرضة للضربات. لذلك أنا في رأيي أن الشركات الروسية الاقتصادية ليست هي سوق مفتوحة للطرفين، أنا هذا رأيي الخاص، هي عبارة عن إنشاء أمن اقتصادي قوي لهذه الدول. لماذا؟ لأن تستفيد من روسيا أن كل الشركات عايز مساهمة. لذلك أنا يعني كثير يتكلمون عن ما يسمى فتح أسواق روسيا، روسيا لا تصنع بشكل كبير في الصين على سبيل المثال، لا روسيا تساهم، لديها مثلا المين آتم أو وزارة الطاقة أو وزارة الطاقة النووية تستطيع أن تبني مفاعلات نووية على سبيل المثال.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور محمود الأفندي الأستاذ بالأكاديمية الروسية من موسكو. ومن عمان أرحب مجددا بالخبير الاقتصادي الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني الأستاذ فهمي الكتوت. أستاذ فهمي، إلى أي مدى يعد توجه الأردن لتوقيع هذا الاتفاق تتويج للعلاقات الودية مع روسيا؟
2: يعني هناك توجه فعلا للدولة الأردنية في السنوات الأخيرة في تطوير وتعزيز العلاقات وتنميع هذه العلاقات مع مختلف المراكز والتكتلات الاقتصادية عالميا، وأن لا تنحصر يعني ضمن أطر محدودة، خاصة وأن الأردن له يعني علاقات اقتصادية تجارية مع روسيا تاريخيا قد تكون يعني ليس في المستوى المطلوب، ولكن ما يجري الآن الحديث عنه هو من أجل التوسع في المشاريع التجارية تجاري بين الأردن وبين الاتحاد الأوراسي، وخاصة مع روسيا التي يقوم الأردن من خلالها باستيراد عدد من أنواع السلاح، كما يصدر أيضا سلع أخرى بالمقابل. الواقع أنه يعني هناك توجه للدولة الأردنية لتخفيض العجز التجاري، الاقتصاد الأردني بيعاني من عجز تجاري يصل إلى حوالي 14 مليار دولار تقريبا، ويعني الصادرات تعمل حوالي 52% فقط من الواردات، وبالتالي التوسع في هذا المجال يعني يمكن في العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوراسي قد يسهم في تخفيض نسبة العجز من جهة، وتعزيز وتطوير العلاقات التجارية المتبادلة مع الاتحاد.
1: لكن ما الأهمية الاقتصادية التي سيجنيها الأردن حال توقيعه اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي؟
2: يعني كما هو معروف بأن الأردن يعني يتمتع في توفر عدد من أنواع المنتجات الاستثنائية الخاصة اللي يعني قد لا تكون متاحة في كثير من الدول، من أبرزها يعني البوتاس والفوسفات و خامات متعددة، كما أنه لدى الأردن يعني منتجات الأدوية المتطورة في الأردن، إضافة إلى ذلك أيضا الملبوسات، أيضا الملابس، هناك تطور في هذا الجانب، وشهد الأردن يعني ارتفاع معدلات الصادرات الأردنية لعدد من دول العالم، وبالتالي يعني هناك إمكانية لتطوير هذا الجانب من جهة. ومن جهة أخرى يعني التوجه الجديد يعني كما هو ملاحظ بأنه هو يعني نحو التنوع في العلاقة، أن لا تنحصر هذه العلاقة فقط يعني مع دول بعينها. يعني كمان هناك توجه أردني لعقد اتفاق مع الصين في سلسلة من الاتفاقيات متعلقة في جوانب الاقتصادية والتجارية، وسيزور الملك عبد الله الصين.

0: أيضا وأيضا سيكون هناك يعني توسع في العلاقات التجارية الثنائية. هذا توجه عام. الاقتصاد الأردني كما هو معروف يعني يعاني من بعض الأزمات، للخروج من هذه الأزمات لابد من تشجيع الصادرات الأردنية من جهة، زيادة الإنتاج المحلي وتطويره، رفع معدلات النمو الاقتصادي وهي متدنية مقارنة مع معدلات النمو السكاني، في هناك نسبة غير قليلة من العجز، إضافة للعجز التجاري أيضا في عجز في موازنة الدولة، وبالتالي يعني التوجه هو من أجل محاولات تصويب بعض الاختلالات في الجوانب الاقتصادية.
1: وكيف يسهم ذلك في تعزيز العلاقات بين الأردن وروسيا، أهم وأكبر أعضاء الاتحاد الأوراسي؟
0: كما معروف بأن الأردن يعني له علاقات جيدة من حيث المبدأ مع روسيا، وجرى في العون الأخير على مجالات متعددة في النشاط السياحي وفي تسهيلات التنقل ما بين البلدين. يعني الآن يستطيع المواطن الأردني أن يغادر الأردن باتجاه روسيا دون أن يحصل على فيزا أو تأشيرة مسبقة، وهذا يعني من التسهيلات اللي قدمت. ولمسنا يعني في ضوء هذه التسهيلات يعني ارتفع فكرة السياحة من الأردن إلى روسيا، في عدد من البرامج بتكون فيها مؤسسات، إما يعني مؤسسات لها علاقة في نشاط الصداقة بين الأردن وروسيا مثل جمعية الصداقة الروسية الأردنية، أو حتى النشاطات التجارية العامة، لأن هذه التسهيلات هي تخفض من الأعباء المالية من جهة، ومن جهة أخرى أيضا تسهل يعني رغبة الناس في الانتقال إلى روسيا باعتبارها أيضا منطقة سياحية مهمة وجاذبة للنشاط.
1: مع اقتراب اجتماعات اللجنة الحكومية الأردنية الروسية المشتركة، ما هي أهم المجالات التي يسعى الأردن إلى تعزيز التعاون فيها مع روسيا؟
0: يعني في الأردن يعني ثروات معدنية متعددة وفقا ل يعني بنك المعلومات لسلطة المصادر الطبيعية تاريخيا، في الثروات متعددة وبالتالي استثمار هذه الثروات كثير مهم. بعضهم يعني هي مكتشفة ولكن بعضها يعني جرى لها دراسات، وبعضها لم يجري بعد ذلك هذه اللحظة دراسات حول يعني الجدوى الاقتصادية. فأعتقد أن لروسيا يعني دور، قد يكون دور في هذا الجانب بأن تسهم في إنتاج أو المساهمة في صناعة وإنتاج بعض القطاعات لها علاقة في المواد الأولية أو في خامات أو في غير ذلك من الثروات الدفينة في الدولة الأردنية. وهذا الجانب يعني كثير مهم، يعني حتى يخرج الأردن من أزمته لابد من أن يطور معدلات النمو الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى الناتج المحلي الإجمالي بحيث أن تنخفض نسبة الديون الدين العام على الدولة. ولذلك يعول الأردن على العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين ومع روسيا ومع مجموعة الدول بما في ذلك الاتحاد الأوراسي اللي هو الآن موضوع البحث في هذا المجال.
1: وإلى أي مدى يسهم ذلك في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من دول الاتحاد الأوراسي للأردن؟
0: هذا أيضا جانب مهم جدا، هذا جانب مهم جدا. نحن نعلم بأن يعني رأس المال الأوراسي يعني هو ليس قليل، هو مهم ومؤثر وظل دور في عدد غير قليل من دول العالم، وبالتالي يطمح الأردن بمثل هذه رؤوس الأموال أن تسهم في استثمار بعض الموارد المختلفة، سواء ما يتعلق يعني في كما سبق وأشرنا في استثمار الموارد المتعلقة بالثروة الوطنية الدفينة، وأيضا في الجوانب المتعددة السياحة ومجالات من أبرزها يعني موضوع تكنولوجيا المعلومات. يعني هذه برضو من القضايا المطروحة بشكل قوي في هذه المرحلة، الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي يعني يستطيع الأردن أن يستفيد من الإمكانيات ويتبادل، وإن كان في لدى يعني الأردن يعني نسبة غير يعني مقبولة من هذا التطور في هذا الجانب، لكن يستطيع أن يطور هذا الجانب بشكل أفضل مع العلاقات من خلال الاتحاد الأوراسي.
1: الأردن حليف مهم للولايات المتحدة أستاذ فهمي، ألا يعد توسيع التعاون مع روسيا والاتحاد الأوراسي معاكسا لعلاقته بالولايات المتحدة؟
0: والله سؤال مهم هذا يعني، ولمسنا يعني خلال السنوات الأخيرة بعض الضغوط التي تمارس من أجل يعني تخفيض العلاقات أو عدم يعني توسع العلاقات المتنوعة، وخاصة مع دول يعني الدول الشرقية عامة، يعني إذا تحدثنا عن الاتحاد الروسي أو تحدثنا عن الصين أو غيرها من هذه الدول، ولاحظنا مثل هذا. لكن كمان بالمقابل وقعت الأردن قبل أيام على اتفاقية يعني فيها تسهيلات تجارية واسعة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت الآن السيارات الأمريكية انخفضت رسوم الجمركية من 50 أو 36 حسب الأصناف، من 50% أو 36% إلى 16%، وبالتالي هذا انخفاض كبير جدا يعني، هو يسهم بمنافسة الصناعات السيارات في دول الأخرى أو في الدول الشريكة مع الأردن. ولذلك هذا التنافس يعني إذا أخذ بعدا تجاريا بعيدا عن الضغوط السياسية فهو أمر طبيعي، أما عندما تتدخل الجوانب السياسية في هذا الموضوع أعتقد أنه هذا غير مقبول، وبالتالي يعني يجب عدم الخضوع لأي ضغط سياسي في هذا الجانب. أما الجانب التجاري فهي تسهيلات بقدر ما يحقق لصالح السوق يعني من إيجابيات يفترض أن يسعى الأردن من أجل تحقيق ذلك، وخاصة أنه يمر في هذا الظرف الاستثنائي كما سبق وأشرت في موضوع الأزمة الاقتصادية ومعدلات التطور، ارتفاع معدلات المديونية وارتفاع العجز التجاري، وبالتالي من حق الأردن أن يقوم بعملية تصحيح وتصويب لهذه الاختلالات.
1: شكرا للأستاذ فهمي الكتوت الخبير الاقتصادي الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني من عمان، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا arabic.ae. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae. الإنسان والثقافة، ماذا تعني هذه الثنائية في عالم اليوم وماذا تفعل؟ ما الذي يدور بين العقول والأفكار في الفنون والآداب وأروقة المجتمعات؟ رحلة في مسارات الإبداع وتجلياته، نقضيها معا عبر برنامج الإنسان والثقافة.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد طفيلي. نتحدث فيها اليوم عن الطلاب العرب الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد الروسية، حيث نفتح نوافذنا على عوالم مختلفة ونلتقي بأصوات ملهمة تروي قصصا تستحق الوقوف عندها. لكننا لن نستمع اليوم إلى دبلوماسي أو أستاذ جامعي، بل إلى فئة خاصة جدا من الشباب العربي.
3: برنامج الإنسان والثقافة.
2: للإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج طالبة كلية الصحافة وصانعة محتوى سهام السايح. أهلا ومرحبا بك سهام في حلقة اليوم من برنامجنا.
4: شكرا جدا على الاستضافة، سعيدة اليوم بوجودي معكم وسعيدة أن أكون جزءا من حلقتكم اليوم، شكرا جدا.
2: أهلا بحضرتك، ونحن أيضا سعداء بوجودك معنا في الاستوديو. أيضا أبدأ معك مع دراستك، مع معيشتك في روسيا وبالتحديد في موسكو، وكيف ألهمك ذلك وأثر بك كصانعة محتوى؟
4: بداية صناعة المحتوى في موسكو بالذات، كانت بالنسبة لي موسكو هي تلك الشعلة أو الدافع الذي جعلني أبدأ في صناعة المحتوى، أو بالأحرى نحن دائما نصنع الأشياء التي نبحث عنها. فكنت دائما أبحث عن فيديوهات أكثر عن روسيا، وعن فيديوهات تعكس ثقافة الشعب الروسي كما أراها بعيني. فعندما لم أجدها قررت أن أكون أنا من أصنعها، وأنا أن أكون تلك المرآة التي تعكس أو العين العربية للشعوب العربية في موسكو. وبذلك ألهمتني موسكو بتعدد ثقافات بالأجواء المختلفة. فدائما نحن كشعوب نبحث عن الأشياء المختلفة، فنرى نحب أن نرى بأعيننا الثقافات الأخرى، فهذا كان السبب بدايتي في صناعة المحتوى.
2: نعم، وما هو الشيء الذي أثار إعجابك في حال وصولك إلى روسيا، إلى موسكو بدء الدراسة؟ شيء يعني جديد بالنسبة لك عن روسيا؟
4: كبداية وكأي طالب، الجو. كيف يستطيع الشعب أن يعيش في هذا الجو
2: البارد
4: جدا، والأكثر من ذلك أنهم شعب نشط يصنعون حكاياتهم. فأنا دائما أعكس للناس وأقول انظروا إلى الشعب الروسي، شعب جدا نشط في هذا الجو. ما عذرك أنت، ما عذرك ألا تستيقظ باكرا في أجواء البرد إذا كانت درجة الحرارة يعني معتدلة، أما في روسيا تصل إلى ناقص 20 وتجد الناس على الساعة 7 صباحا
2: صحيح.
4: على أتم نشاطهم ويعملون ويستيقظون باكرا وكأنهم يعيشون يعني في دول إفريقيا الدافئة.
2: نعم، يعني كل شعب حسب جوه وحسب مناخه. طيب سهام، كيف بدأت مسيرتك في التدوين؟ ما الذي دفعك لذلك؟
4: بداية كنت معجبة بفن الإلقاء، بدأتها بالشعر وبمشاركة بعض المعلومات البسيطة. أول فيديو أتذكر شاركت مع الناس معلومة هل يجب أن نشرب القهوة أم نحتسيها، وجدت تفاعلا على الفيديو هل يجب أن نشرب القهوة ببطء أم نشربها بتدفق الكافيين إلى ما غير ذلك، ووجدت أن الناس لا يهتمون بالمعلومة التي ألقيها بل بالخلفية كانت وراء الغابة مع الخضورة. فبدأ الناس يتساءلون هل أنت فعلا في روسيا؟ أليست روسيا كوما من الثلوج على طيلة العام؟ فبدأت لا، هذه فعلا روسيا، روسيا كذلك تعيش جميع الفصول كما باقي الدول العالم. فهكذا بدأ.
2: لكن فصل الشتاء طويل شوي بس.
4: طويل يعني الاختلاف نعمة.
2: نعم.
4: هذه كبداية لاحظت أن الناس ممكن أن يجدوا المعلومات عند أي صانع محتوى آخر، لكن طالب في روسيا أن يعكس، الناس دائما مهتمين أن يعرفوا قصتك الحقيقية، لماذا روسيا بالضبط؟ فهذا ما أردت مشاركته، بالإضافة إلى التمسك باللغة العربية ومشاركة باقي الثقافات مع العالم، وكيف أنا كطالبة أرى روسيا بعيني بدون أي فلترة، بدون أي كما نقول بدون تزيين، أراها كما هي فأعكسها للناس كما هي. بالإضافة أنني وجدت أن الفيديوهات التي تتحدث عن جمالية روسيا والشعب الروسي على حقيقتهم وجدت أنها قليلة، فأردت أن أضفي يعني لمستي الخاصة.
2: نعم.
4: كما نقول.
2: طيب سهام، هل حصل معك يعني حادثة طريفة أثناء يعني تسجيلك لخبر عن روسيا أثار إعجاب المتابعين؟
4: حقيقة في حديث بعض أصدقاء الروس باللغة العربية وتعلمهم، يندهش بعض العرب أن الشعب الروسي كذلك مهتمون بثقافتنا العربية ويبحثون عنها ومعرفتهم ببعض اللغة باللغة ويتحدثون باللغة العربية. فوجدت أن هذه اللمسة عكس ثقافات لبعضها أنها نادرة ما نعكسها. كلنا نظن أن فقط نحن من نتعلم اللغة الروسية، لكن القليل الذين يعلموا أن الشعب الروسي كذلك مهتم بالثقافات العربية.
2: نعم. طيب لماذا قررت الدراسة في روسيا وما الذي يجذبك تحديدا إلى هذا البلد؟
4: بداية بدأت القصة من مراهقتي، كنت جدا معجبة بالكتابات وقراءة الروايات دوستويفسكي بوشكين، كنت مغرمة بقصة هؤلاء الناس وكنت أريد أن تكون لي قصة مشابهة، وبالتأكيد المحيط الذي عاشوا فيه سيصنع نفس الشخص، فأردت أن أكون جزءا من هذا البلد. بداية كنت أمام خيارين بين فرنسا وبين روسيا، فكفتاة محجبة ومتمسكة ببعض المبادئ لن أجد حريتي الكاملة في الدراسة في بلد آخر، فسيكون الخيار الأمثل روسيا. أولا كنت متخوفة قليلا من نظرة الشعب الروسي إلي، فوجدت أن الروس يعني يحترمون الشخص الآخر كما أنه روسي. لم أجد أي يعني شكل من أشكال العنصرية خلال إقامتي في روسيا التي امتدت لأربع سنوات. هذا بداية، بالإضافة إلى الشعب الروسي، جميعنا عكس إلينا أن الشعب الروسي لا يبتسم، الشعب الروسي متعصب، الشعب الروسي دائما يحب الجدية، ولكن عندما تعيش في أرض الواقع تكتشف العكس. الشعب الروسي شعب يحب المزاح، يحب الضحك، يحب مشاركة الآخرين الآراء والتحدث. فهذه كانت من الأشياء التي ألهمتني لروسيا، وأردت كذلك أن لا أتمم دراستي في المغرب بالتحديد، وإنما في دولة أخرى، بحيث أعكس عروبتي للعالم من خلال روسيا وقارتي الإفريقية وكذلك مغربيتي. فأردت أن أعكس ثقافتي لباقي الدول وأن أعكس باقي الدول إلى المغرب.
2: نعم. طيب، حضرتك تدرسين في جامعة الصداقة، ما انطباعاتك عن الدراسة في جامعة الصداقة رودي إن؟ وهي معروفة يعني منذ نشأتها بأنها جامعة تجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم، يعني مختلف أنحاء العالم، على مبدأ الصداقة والتعاون بين الشعوب المختلفة. ما أهمية هذا الأمر بالنسبة لك؟
4: دائما أؤمن بإحدى المقولات التي رأيتها، لا أنا ولا أنت من نحدد حجم ظلنا، إنما هي الشمس. هنا وهنا الشمس بالتحديد الجامعة. فإذا أردت أن تصبح الشخص المثالي لن تستطيع ذلك لوحدك إذا لم تختار الجامعة الصح لهذا. ورودين بالتأكيد كانت الخيار الصح، فوسط عالم مليء بالثقافات المختلفة ستجد نفسك، ستحاول صنع قصتك الحقيقية وسط هذا العالم المختلف. ستجد أنك تدافع عن آرائك، تدافع عن ثقافتك، عندما تجد أشخاص من دول آسيا، أمريكا، كل ثقافات في نفس الجامعة يحاولون صنع مستقبل، فسيدفعك ذلك بالتأكيد إلى محاولة كتابة قصتك أنت كذلك.
2: نعم. وعلى فكرة أنا أيضا خريج جامعة الصداقة،
4: هذا الشيء الذي ألهمني أكثر،
2: وكان اسمها UDN Universität Druzhby Narodów، وتخرجت طبعا بماجستير صحافة من هناك. وأنا أيضا سعيد بأنني درست في هذه الجامعة الأممية، يعني كان هناك طلاب من مختلف أنحاء العالم، لأول مرة اختلطنا بالطلاب الأفارقة مثلا، بالطلاب الأمريكا اللاتينية، بالنسبة لنا كان شيء يعني عجيب غريب. الآن يعني عبر وجود هاي وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أصبح الناس يعرفون عن بعض هم الكثير، لكن في ذلك الوقت لم يكن،
4: كانت صدمة.
2: صدمة طبعا.
4: أول مرة ترى شخص مختلف عنك مثلا في الشكل، في الديانة، في الثقافة. فهذا نفس كما نسميها الصدمة الثقافية التي حصلت لي في الأول عندما رأيت بعض الأشخاص من دول أفريقيا المجاورة، من العرب الأشقاء. كنت يعني في الأول لاحظت أن سأجد صعوبة في الأمر، سأجد صعوبة في السكن الجامعي، في الجامعة، في التواصل. وجدت أن رودين ستجعلك تؤمن أن التواصل لا يحتاج لغة واحدة، بل يحتاج قلوب منفتحة وتنتظر العطاء أكثر. فرودين ستعلمك الصداقة الحقيقية.
2: صحيح صحيح، أنا أؤمن بذلك.
4: طيب. وأنا سعيدة جدا أنني عرفت أنك أنت كذلك خريج يعني من رودين، سعيدة بذلك وأرى نفسي فيك.
2: نعم.
4: بإذن الله،
2: ونتمنى لك كل النجاح في دراستك والتوفيق إن شاء الله. طيب سهام، كيف يساعد صناع المحتوى أمثالك الجمهور العربي على معرفة المزيد عن روسيا؟ يعني ولماذا يعد هذا الأمر بالغ الأهمية لتعزيز الروابط بين الشعوب؟
4: دائما أؤمن أن صناعة المحتوى هي تلك المرآة التي تعكس لباقي العالم ما يعيشه الطرف الآخر أولا. وبالنسبة لي صناع المحتوى في وقتنا الحالي أقوى وسيلة إعلامية، أقوى من الوسائل التقليدية. وصانع المحتوى في زمننا اليوم هو صحفي في الأول والآخر، يعني هو إعلامي. كل من يمتلك هاتف في يوم من الآن يستطيع أن يصنع فكرة قد تغير تفكير شخص ما في زمن آخر في بلد آخر. فأؤمن أن وسائل التواصل الاجتماعي تساهم وتعزز من هذه الروابط، يعني تربط بين كيف أنها تصنع روابط خفية لا تحتاج تأشيرة ولا تحتاج جسور متواصلة لكي تربط بين الثقافات والشعوب. وهذا ما ولهذا السبب يعني أردت أن أصبح أحد الصحفيين قبل أن أحصل على شهادة صحفي. أريد أن أصبح يعني صحفي صانع محتوى.
2: وصانع المحتوى يمكن أن يوصل أشياء أمور دقيقة جدا لا يتناولها الإعلام بشكل عام، يعني ليس من وجهة نظره لأنه عايش في هذا الواقع ويستطيع أن ينقل بشكل مباشر حتى الأمور الصغيرة، يعني عن مثلا عن سكان موسكو، عن المدن الكبيرة والمدينة التي تعيشين فيها.
4: أؤمن دائما أن صانع المحتوى لديه الحرية طبعا أكثر من الصحفي، فهو غير خاضع لخطوط تحريرية مثلا معينة، غير خاضع أن يقول هذه الكلمة وهذه الكلمة يتجاوزها، فهو أكثر حرية بمعنى أنه سيكون أكثر عطاء في المهنة. فإن أردت أن تأخذ المعلومة خذها من صناع المحتوى الحقيقيين أن يعكسوا المعلومة، ومن الصحفي طبعا التابع لخطوط تحريرية موثوقة.
2: طيب أليس هناك فوضى في هذا المجال عند صناع المحتوى والمدونين؟ يعني هناك ناس راقيين فعلا أمثال حضرتك يقدمون يعني المعلومة، يقدمون أشياء مفيدة، ولكن في المقابل هناك
4: هنا يأتي دور
2: يركضون وراء المال وراء
4: بالضبط. هنا يأتي دور المتلقي للمعلومة.
2: نعم.
4: فأنت تملك الهاتف في يديك، تملك الخيار، يا إما ستأخذ المعلومة بدقتها من أناس موثوقين، أو ستتبع الهوى والترند وهذا فعل وذاك فعل ومعلومات يعني لن تفيدك بشيء، أو ستتبع معلومات ستفيدك وستطور منك. يعني أن تتابع صناع المحتوى هو سلاح ذو حدين، يا إما سيطورك يا إما سيؤديك إلى الهاوية.
2: نعم، وللأسف يعني هناك أمور نلاحظها تافهة ولها يعني متابعين،
4: فضائح أكثر شهرة من النزل. فهذا كان من الأهداف أن يكون دائما المحتوى الذي أقدمه ذو رسالة معينة للشخص. إذا لم يستطع أن يغيرك أنت كشخص، يمكن أن يغير نظرتك للحياة. أحاول دائما أن أشارك الإيجابية مع الناس، أن أشارك الأفكار الصادقة بدون كذب، بدون طاقة سلبية. أحاول دائما أن أكون صورة شفافة للناس تعكس ما أحس به وما يشعر به باقي الطلاب وباقي الأجانب. كل الروابط التي تعيش في دول أجنبية ربما تشعر بمشاعر لا تستطيع أن تشاركها مع أهلها، مشاعر الحنين والغربة، فحاولت أن أشارك كل هذه المشاعر بصورة واضحة. ودائما ستكون هذه رسالتي في الحياة، أن أشارك كل ما هو مفيد للناس، أن تجعل متابعتك لي ذات فائدة لك، فلن تضرك ولكن ستكون ذات فائدة لك. فهذا كانت رسالتي في الحياة وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
2: يعني لا شك أنه وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت وهذه الثورة التكنولوجية قربت العالم كما قلنا، وأصبح الناس يعني قريبين حتى ولو كانوا جغرافيا بعيدين، لكن هناك شيء يعني معروف. ما رأيك في دور وسائل التواصل الاجتماعي في هذه العملية؟
4: عالم وسائل التواصل الاجتماعي أو القرية الصغيرة كما يسمونها جعلت من العالم عبارة عن محيط صغير، نستطيع أن نعرف كيف يعيش سكان آسيا، كيف يعيش سكان أمريكا، طريقة حياة، طريقة تفكير. فلعبت وسائل التواصل الاجتماعي دور كبير جدا. أنا لا كلما أفكر في الأمر، كيف استطاع الناس قبل وسائل التواصل الاجتماعي العيش؟ وهنا سؤال لحضرتك، كيف استطعتم البحث عن معلومات عن روسيا قبل أن تأتوا إليها؟
2: كان هناك صعوبة أكيد،
4: صعوبة جدا. فنحن كيف أقولها، قدمت لنا الحياة في ملعقة من ذهب، نبحث عن المعلومة ونحصل عليها بطريقة سهلة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتطور الذكاء الاصطناعي وإلى ما غير ذلك. وهذا سيكون يعني دافع لنا نحن كصناع أن يعني نعطي لمستنا الخاصة.
2: نعم، مثلا أنا عن الاتحاد السوفيتي قبل أن أأتي إلى هنا على أيام الاتحاد السوفيتي السابق كنت أقرأ مجلة المدار، وهي مجلة باللغة العربية مطبوعة في موسكو، يعني كانت تعطي معلومات، وغير ذلك ليس هناك أي معلومات في هذا الأمر، يعني أصبح الوضع
4: المشكلة يعني كفتاة يعني كشاب أو فتاة كيف ستقنع أهلك بدون وسائل التواصل الاجتماعي أن يسمحون لك أن تذهب إلى قارة أخرى دولة أخرى بإتمام دراستك وهم على أشد الإطمئنان؟ كيف سيتواصلون معك؟ نحن الآن يعني الحياة سهلة، مكالمة فيديو مع الأهل يرون كيف تعيش، أما الناس الذين عاشوا من قبلنا يعني حرفيا نحن محظوظين جدا.
2: طبعا أنا عندما أتيت إلى هنا يعني في السنة كنا نستلم رسالة
4: ورقية.
2: في السنة ورقية فقط، يعني طبعا كانت ظروف لبنان حرب وأهلية ومشاكل وقصص، فكنا ننتظر بالسنة الواحدة رسالة أو رسالتين عندما يذهب أحد من الطلاب، يعني الآن في أتم الأمور. طيب سهام، ما مدى أهمية فعاليات المهرجانات الشبابية كمهرجان الشباب العالمي في يكترينبورغ الذي سيحدث قريبا في تعزيز الروابط بين الشباب من مختلف البلدان؟
4: أكيد الفعاليات الدولية تلعب دور كبير جدا في تعزيز الروابط بين الشباب وبين مختلف ثقافات العالم، ومن بينها المهرجان الدولي للشباب، بحيث ستلتقي مع مختلف الثقافات وستعيش التجربة، ويمكن أن يعني يساهم بشكل كبير يعني في تعزيز روابطك مع باقي الثقافات وصنع صداقات جديدة وصنع مستقبل وربما التعرف على شخصيات مهمة.
2: نعم.
4: وصنع قصتك وسط هذا العالم. يعني
2: وشاركت سابقا في أي مهرجان شبابي في روسيا؟
4: شاركت في بعض الفعاليات، لكن بالضبط المهرجان الدولي للشباب لم تحظى لي الفرصة، لكن هذه السنة حصلت على تأشيرة أو بطاقة دخول للمهرجان من خلال مشاركتي في برنامج واو راشا لتعزيز عمل طلاب الأجانب، وذلك بضم الشباب المبدعين لهذا المهرجان، ومن ضمن أزيد من 1000 مشارك اختاروا 15 مشارك من خلال مشاركة في فيديو يتحدث عن جامعتك وكيف تعزز الروابط بينك وبين الحياة في روسيا، فكنت من المحظوظين وسأكون واحدة من المشاركين في هذا المهرجان بإذن الله، وسيسمح لي أكيد أن أكون سفيرة لبلدي هناك وجاهزة.
2: المحتوى الذي تريدين تقديمه في هذا المهرجان؟
4: أولا أن أعرف هذا المهرجان لباقي الأشقاء العرب، أن أعكس دوره في تعزيز الروابط بيني وبين باقي الزملاء من الدول الشقيقة، بالإضافة أن أعكس عروبتي لباقي الدول وثقافتي المغربية، وأن أكون سفيرة لبلدي، وأنا جاهزة وحرفيا بدأت أبحث عن أفكار وكيف أعرف ثقافة بلدي لباقي البلدان، كيف يعرفون أكثر عن المملكة المغربية وثقافتنا يعني وعروبتنا وهكذا.
2: طيب قراءتك للقرار الذي اتخذته وزارة التربية الروسية بالبدء بتعليم اللغة العربية في المدارس في الأول من سبتمبر القادم؟
4: أنا جدا أؤمن دائما هذا القرار، حرفيا عندما قرأته لم تأكدت منه عدة مرات لحد ما تأكدت فعلا أنه صحيح، فكنت في قمة سعادة أن هذا سيكون يعني. كما سأجد صعوبة أنا في تعلم اللغة الروسية، سأجد أن الروس كذلك يتعلمون في دراسة اللغة العربية.
2: ونعكس، لكن الأطفال أسهل لهم أن يتعلموا من الصغر.
4: بالضبط. سأكون سعيدة بذلك، أن أرى الشعب الروسي كذلك مهتمون بلغتنا العربية، وأن يكونوا فصيحي اللسان بإذن الله، وأن لما لا في المستقبل أن أتحدث مع باقي الزملاء الروس باللغة العربية الفصحى، وأن تكون لنا لغات مشتركة أكثر من الروسية والإنجليزية.
2: نعم، وعلى فكرة يعني أنا كوني أيضا أستاذ أعلم اللغة العربية في إحدى الجامعات الروسية هنا، وهناك إقبال كبير يعني من قبل الشباب، خصوصا يعني من في كليات العلاقات الدولية أو المانجمنت البيزنس وغيره، يعني هناك إقبال كبير للتعاون في المستقبل مع الدول العربية هناك.
4: بالضبط، أنا أرى أن تعزيز اللغات بين الشعبين سيفتح آفاق أكثر. سنحاول مثلا ما أمكن، وحتى في المحتوى مثلا ستجد أن الشعب الروسي مقبلين أكثر على المحتوى باللغة العربية، ويفهمون أكثر ويرون كيف يفكر الشعب العربي، كيف يفكر الدول، كيف تفكر الدول العربية، كيف يعيشون أنماط الحياة. وكذلك بالنسبة للشعب العربي، فصراحة خبر جميل جدا.
2: وبالإضافة إلى أنه في روسيا متعددة القوميات، وهناك يعني يبلغ عدد المسلمين في روسيا حوالي أكثر من 20 مليون.
4: الديانة الثانية أصبحت مؤخرا، فهذا يزيدني شرفا.
2: مهم جدا بالنسبة للمسلمين في هون، وبالنسبة للروس يعني هم يحبون الاطلاع على الثقافات الشرقية وعلى.
4: وكذلك يعكس صورة للعالم أن روسيا ترحب وتحترم كل الثقافات وكل الديانات، وأن كل الديانات تستطيع أن تعيش بأريحية في روسيا، كما يستطيع الشعب الروسي أن يعيش في الدول العربية بكل أريحية.
2: ولا ننسى أنه يعني بالنسبة لروسيا هناك تقاليد أسرية هناك يعني قريبة من مجتمعاتنا الشرقية، تختلف عن ما هو في الغرب في مثلا دول السويد النرويج وغيره.
4: بالضبط، كثقافة شرب الشاي، احنا كعرب نشرب الشاي في كل وقت في كل زمان ومكان. وكذلك بالنسبة للشعب الروسي، احترام العائلة، احترام الأب والأم، وهذه تعزيز الروابط العائلية. نفس الشيء عندما أتحدث مع زملاء الروس عن ثقافاتنا بعد ثقافات العربية، أجد أن مشتركين في أشياء كثيرة ربما لم نكن قبل ندري بها لولا مواقع التواصل الاجتماعي.
2: نعم، يعني شعوب قريبة مننا كعرب،
4: شعوب مختلفة ولغات مختلفة لكن قلب واحد.
2: نعم، طيب في الختام ما هي الكلمة الأخيرة التي تودين أن تقولينها عبر إذاعتنا؟
4: كسهام وكصانعة محتوى وكصحفية مستقبلية إن شاء الله، أريد أن أقول لكل طلاب وكل الأجانب في روسيا، كونوا مرآة لحضارتكم لثقافتكم. أنت سفير بلدك، أنت تمثل، أي تصرف منك خاطئ فهو يعكس صورة بلدك. أنت هو المثل الأعلى والقدوة، أنت السفير بدون ورق كما نقول، فكونوا القدوة الحسنة لشعبكم ولثقافتكم، وكونوا أنتم المثل الأعلى، وآمنوا بثقافتكم، وليس هناك شيء صعب. بما أنك ستأتي إلى روسيا، انسى كلمة صعب، ستعيش في ثقافة مختلفة، لغة صعبة، أجواء صعبة يعني،
2: ولكن بيتعود عليها الإنسان،
4: لكن ستصنع قصتك.
2: نعم صحيح.
4: ستنسى كلمة صعب، ستنساها بإذن الله. وآمنوا بأحلامكم، وكل الأشياء وكل ما تؤمنون به سيصبح حقيقة بإذن الله.
2: وأهم شيء أنه يكون التفكير إيجابي، لأنه هذا يساهم بشكل كبير في نجاح أي شخص، سواء في الدراسة أو في المعيشة. يعني حاول قدر الإمكان الابتعاد عن الأمور السلبية، يعني
4: الابتعاد عن الأمور السلبية والأشخاص السلبيين. إذا مثلا رأيت شخص يتحدث ويقولك أنا ذهبت إلى روسيا ولم أنجح، ابحث واذهب إلى الأشخاص الذين نجحوا في حياتهم وصنعوا قصتهم في روسيا. هناك 1% مثلا لم يستطع أن يصنع حكاية فشل، فهو يروج أنه لم يستطع. أنت لم تستطع، أنا أستطيع. صحيح. انت لم تكن نقول كيف بنقول بلهجتنا انت مش قدها انا قدها.
2: نعم صحيح.
4: وهكذا امنوا باحلامكم، كونوا اشخاص ايجابيين، ابتعدوا عن السلبيه وعن الاشخاص السلبيين، واكتبوا حكايتكم في روسيا وامنوا باحلامكم
2: وساهموا في نشر
4: وساهموا
2: ايجابيه عن روسيا.
4: يعني الحقيقه
2: طبعا
4: ساهموا،
2: يعني أي شيء موجود صحيح. أنا سعيد جدا اليوم بحضورك سهام السايح، طالبة كلية الصحافة وصانعة محتوى، وشكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وهذه هذا اللقاء الرائع اليوم.
4: شكرا جزيلا، وأتمنى أن أكون ضيفة خفيفة الظل عليكم اليوم، وسعيدة اليوم بالتعرف عليكم وأن أكون جزءا من حلقتكم، وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
2: شكرا لك لحضورك إلى الاستوديو اليوم.
4: بارك الله فيك. شكرا.
2: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد طفيلي، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
3: الإنسان والثقافة، ماذا تعني هذه الثنائية في عالم اليوم وماذا تفعل؟ ما الذي يدور بين العقول والأفكار في الفنون والآداب وأروقة المجتمعات؟ رحلة في مسارات الإبداع وتجلياته، نقضيها معا عبر برنامج الإنسان والثقافة. مستمعين الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتيليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا سبوتنيك أرابيك، بحيث يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الدولية والعربية. زوروا sputnikarabic.ae. سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
6: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
5: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد
6: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
5: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
6: arabic.sputniknews.com.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: إلى اللقاء.
7: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

0: مساء الخير. بنيامين نتنياهو في واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ثلاثة ملفات أساسية تتمحور حولها المحادثات: إيران، الأراضي الفلسطينية، ولبنان. لكن الاختلاف في وجهات النظر واضح بين المقاربتين الأمريكية والإسرائيلية. فإسرائيل تريد أن تشارك في حرب إيران، فيما الولايات المتحدة ترفض ذلك. تل أبيب تتعمد تصعيد الوضع في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في الضفة الغربية، بينما واشنطن تريد التهدئة. إسرائيل لا تريد الانسحاب من جنوب لبنان، فيما أمريكا تطالب بذلك وتعتبره جزءا لا يتجزأ من صيغة الإطار. من هنا فإن محادثات واشنطن مهمة وحساسة، ولها تأثيرها المباشر على الوضع في لبنان والمنطقة. على الأرض، المساعي الدبلوماسية تكثفت في اليومين الأخيرين لتثبيت وقف إطلاق النار المؤقت بين أمريكا وإيران، ولإعادة فتح مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على حركة السفن. أما في جنوب لبنان فإن التصعيد الميداني الإسرائيلي مستمر، وهدفه واضح: الاستمرار في تسخين الأوضاع لعرقلة تنفيذ صيغة الإطار. والغريب أن موقف حزب الله يتقاطع مع الموقف الإسرائيلي. ففيما تعلن إسرائيل أنها لن تنسحب من جنوب لبنان، فإن حزب الله يعلن أنه لن يسلم سلاحه ولن ينفذ مبدأ حصرية السلاح، وهو ما عبر عنه النائب حسين الحاج حسن حين قال إن أعداء المقاومة لن يستطيعوا نزع سلاح حزب الله. لكن الحاج حسن لم يقل لنا ما أهمية بقاء السلاح في يد الحزب، طالما أنه عاجز عن منع إسرائيل من توسيع احتلالها ومن قضم المزيد من الأراضي اللبنانية، وطالما أن أكثر ما يطلبه الحزب المقاوم هو تثبيت وقف إطلاق النار. فأي مقاومة هذه؟ صار أقصى مناها أن يتوقف العدو عن قصفها واستهدافها، بدلا من أن تسعى هي إلى استهداف قواته لتحرير ولو شبر واحد فقط من الأراضي المحتلة. البداية من أجواء زيارة نتنياهو لواشنطن مباشرة من البيت الأبيض مع الزميل أنطوني مشاق. أنطوني مساء الخير، ما الذي يجري خلف الأبواب أكيد في البيت الأبيض فيما يتعلق بلقاء ترامب نتنياهو المتوقع؟
1: فادي، جنازة السناتور لينزي جراهام غدا هي اللي فتحت نافذة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، لكنها لن تكون مكان التفاوض. فنتنياهو يصل إلى العاصمة الأمريكية مساء اليوم بحوالي منتصف الليل بتوقيت بيروت، وسيشارك الثلاثاء عند الثانية بعد الظهر بمراسم التشييع داخل الكاتدرائية الوطنية، حيث سيكون أيضا الرئيس دونالد ترامب حاضر. هذا الاجتماع الثامن بين منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب. نتنياهو كان أكد أنه متوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب على موقع أكس، ولكن في المقابل لم يدرج البيت الأبيض حتى هذه اللحظات الاجتماع على جدول الأعمال الرسمية الموزع على المراسلين البيت الأبيض، ما يعكس أن طبيعة بعض اللقاءات القادة التي يعلن عنها باللحظات الأخيرة، وهذا ما كانت قد حصلت عليه الام تي في، أنه من المتوقع أن يكون غدا اللقاء في البيت الأبيض بتمام الساعة 11 بتوقيت واشنطن، أي بتمام الساعة 6 بتوقيت بيروت، وقبله بساعة يعني رح يكون زيلينسكي بتمام الساعة 10 بتوقيت واشنطن، ونتنياهو بتمام الساعة 11 بتوقيت واشنطن، هذا بحسب مصادر أمريكية للأم تي في. واللافت أنه هذا اللقاء لم يكن مضمونا منذ البداية فادي، فقبل أيام فقط كان البيت الأبيض لا يزال يناقش طلب نتنياهو بعدما تعذر تثبيت الموعد في المحاولة الأولى، وهذا يعني أنه الزيارة منا بروتوكولية، هي كرمال يعني تباين بالأولويات. نتنياهو يريد تثبيت حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية واستمرار الضغط على إيران، فيما يسعى الرئيس ترامب إلى تحويل المكاسب إلى تفاهمات سياسية تمنع الانزلاق إلى مواجهة إقليمية جديدة. أما لبنان طبعا سيكون أحد أكثر الملفات حساسية، إذ يشكل هذا اللقاء عمليا يعني الشق المهم ببعد الزيارة، خاصة بعد زيارة رئيس جوزيف عون إلى واشنطن الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يدفع ترامب باتجاه استكمال الترتيبات الأمنية والانتقال إلى مراحل جدية من ناحية التفاهمات في الجنوب، في جنوب لبنان. فيما سيطالب نتنياهو بضمانات أمنية مشددة واستمرار الضغط على حزب الله،
0: نعم،
1: مع الإبقاء على حرية إسرائيل في التحرك. وأيضا ملف غزة سيكون أيضا على طاولة البحث، خاصة من بعد ما يعني من بعد كل الأمور التي تعود إلى الواجهة في غزة. هذه الرسالة حتى هذه اللحظة من البيت الأبيض فادي.
0: شكرا لك أنطوني.
2: وبين مسيرات إيرانية بغطاء حوثي وضغوط سياسية متبادلة، يبقى السؤال: هل ينجح لقاء ترامب ونتنياهو في إعادة رسمي مسار الأزمة، أم أن الهدوء الحالي ليس سوى استراحة تسبق جولة جديدة من التصعيد، خصوصا أن ترامب أكد استعداده لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات؟
3: رغم توقف الضربات الأمريكية على إيران لليوم الثالث على التوالي، ورغم إعلان الجيش الإيراني تعليق عملياته مؤكدا أن سياسة طهران تقوم على الرد بالمثل، لا تزال المنطقة على إيقاع التصعيد. ففي السعودية أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض، مؤكدة أنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات موالية لإيران، فيما شددت الرياض على احتفاظها بحق الرد ودعت بغداد إلى منع استخدام أراضيها منصة للاعتداءات. هذا وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف إمدادات نفط من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من المسيرات. وفي الأردن أسقط الجيش الأردني مسيرتين استهدفتا المملكة. سياسيا تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة وصفها نتنياهو بالمفصلية، مؤكدا أن هدفها ضمان أمن إسرائيل وتعزيز قوتها. لكن اللقاء يأتي وسط تباين واضح بين الطرفين، فنتنياهو يواصل الضغط باتجاه تشديد المواجهة مع إيران وصولا إلى تغيير النظام، فيما تميل إدارة ترامب إلى منح الدبلوماسية فرصة جديدة بعد تقييمات رأت أن استمرار الضربات قد يوسع دائرة الحرب من دون تحقيق مكاسب إضافية. وفي موازاة ذلك تقود الصين بالتنسيق مع باكستان اتصالات لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين البلدين، إلا أن إيران تنفي وجود أي مسار تفاوضي، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن طهران لم تطلب استئناف المحادثات رغم إقراره باستمرار تبادل الرسائل عبر وسطاء.
0: في الأثناء حذرت إسرائيل من تصعيد خطر في الضفة الغربية وسط تقديرات أمنية بتأجيل عملية عسكرية واسعة النطاق إلى ما بعد عودة نتنياهو. رنا نمر.
4: يعني مخاوم غير واشنطن.
3: بالتزامن مع اتجاه الأنظار إلى زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، تتصاعد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية في مشهد يبدو وكأنه محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض. فحملة الاقتحامات الواسعة التي طالت نابلس والخليل وجنين وبيت لحم، وعمليات الاعتقال وهدم المنازل وإغلاق الطرق، ترافقت مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وإنشاء بؤر استيطانية جديدة، ما يعزز المخاوف من انتقال الضفة إلى مرحلة أكثر خطورة. في المقابل كشفت تقديرات أمنية إسرائيلية أن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية أرجئت إلى ما بعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن، تفاديا لتحويل القضية الفلسطينية إلى العنوان الأساسي في لقاءاته مع الرئيس الأمريكي الذي يركز على ملفات إيران ولبنان وغزة. لكن التأجيل لا يعني التراجع، فالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصف الوضع بأنه شديد الخطورة وقابل للانفجار، وحذرت من أن الضفة الغربية باتت أشبه بكرة ثلج تتحرج يصعب وقفها، فيما تقرر تعزيز القوات إلى 26 كتيبة استعدادا لأي تصعيد. سياسيا يبرز موقف يعتبر أن حكومة نتنياهو توظف التصعيد في الضفة لحشد أصوات اليمين والمستوطنين بالتوازي مع تسريع مشاريع الاستيطان ومصادرة الأراضي في مسار يهدف إلى تكريس وقائع ميدانية جديدة قد لا تكون نسخة مطابقة لما جرى في غزة، لكنها تسير نحو إعادة رسم خريطة الضفة الغربية بالقوة.
2: نتنياهو يحمل نقيض مطلب عون إلى ترامب، فهل ينتزع لبنان منطقة جديدة من الخط الأصفر؟ رامي نصار.
5: الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تبدو معلقة مثل كثير من ملفات المنطقة على اللقاء الثامن بين نتنياهو وترامب المقرر الثلاثاء. فقد غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي تل أبيب بعدما أبلغ وزراء الكابينة عزمه رفض أي مطالب أمريكية بالانسحاب الواسع من لبنان وسوريا وغزة. وهنا يكمن التضارب الأوضح للحسابات بين ما كان تركه عون لدى ترامب من مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، وبين رفض قاطع من نتنياهو تقديم تنازل على بعد 3 أشهر من الاستحقاق الانتخابي. طبعا سيسعى لبنان إلى المطالبة بمنطقة نموذجية جديدة تكون ضمن الخط الأصفر، لكن المهمة ليست سهلة ما دام الإسرائيليون يشترطون تحققا واضحا من خلو المناطق التي دخلها الجيش اللبناني في المرحلة الأولى من السلاح. لكن حتى الآن لم تتضح آلية التحقق، ولا الجنرال جوزيف كليرفيلد سيزور لبنان حاليا لانشغال القيادة المركزية بالتطورات مع إيران. إنما يصر لبنان الرسمي على تمتين مساره المستقل، فقد أكد عون للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التزام لبنان تنفيذ صيغة الإطار، ولكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. كذلك علمت الام تي في ان عون قدم موقفا حازما في الجلسه المغلقه مع ترامب بشان التدخل السوري العسكري في لبنان ضد حزب الله، فتدخل كهذا من شانه تعزيز حجه حزب الله وسلاحه وتوحيد اللبنانيين خلفه، وهذا لا يخدم عمليه حصر السلاح التي تتولاها الدوله اللبنانيه، كما ان لبنان وسوريا متفقان على احترام سياده كل منهما. كما علمت الام تي في ان عون طلب من ترامب عوده الاستثمارات الامريكيه الى لبنان لان مقاربه السياده اللبنانيه ليست امنيه فقط بل اقتصاديه ايضا. لذا من المزمع ان يعقد مؤتمر اقتصادي في الولايات المتحده يحضره الوزراء المعنيون.
6: هالعمليه يلي اليوم لبنان الرسمي مدعوم من المجتمع الدولي ومدعوم من الرئيس الامريكي بهذا الجو اللي شفناه بواشنطن، عنده فرصة وقف حرب.
5: في السياق قال وزير الخارجية أن حزب الله إيراني بجوهره ولا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية، ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني، ولا يمكن قبل نزع سلاحه الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي. ولدى الجيش اللبناني اليوم القدرات المطلوبة، والرهان الآن هو أن يوسع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله.
2: ما ستسمعونه في هذا التقرير قد يبدو تعليقا على مفاوضات اليوم، لكن واقعه في زمان آخر. مريان زوين،
7: شو رأيكم بمؤتمر روما؟
8: لك يا لؤي، كل شيء فاشل بلبنان
9: أبدا، عدم شرعي.
7: هالإجابات منع عن مفاوضات لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية بروما هي بتشبه الواقع اليوم بس بعيدة بالتاريخ عنه. الزمان مثل تاريخ عرض هالتقرير بس من 20 سنة. بوقتها وبالرغم من الانقسامات والتظاهرات وافقت الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة رسميا على خطة النقاط 7 للحل بلبنان، واللي كان بمؤتمر روما الدولي بتاريخ 26 تموز 2006 لإنهاء حرب تموز المدمرة. هالنقاط هي اللي شكلت لاحقاً الأساس السياسي والدبلوماسي لصدور القرار الدولي رقم 1701، نقاط معقول يتذكرها اللبناني وهي قطع عليها 20 سنة: عودة الأسرى، الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها من خلال قواها الشرعية مع منع وجود أي سلاح أو أي نفوذ خارج عن الدولة بحسب ما ورد باتفاق الطائف. يبدو أنه ما نسيها أي لبناني، فبعد نقاط بتورد باتفاقيات اليوم وردت باتفاقية وقف الأعمال العدائية بتشرين 2024 وأيضا بوقتها وافقت عليها الحكومة، ووردت أخيرا بصيغة الإطار نتيجة المفاوضات اللي عم تجريها الدولة اللبنانية، وممكن تورد بعد 20 سنة جديدة أيضا إذا بقيت حبر على ورق.
0: سياسيا، العلاقة بين عون وبري صافية لبن ورئيس البرلمان في قصر بعبدة خلال يومين، تقرير جويس عيه.
9: علاقتي برئيس الجمهورية ممتازة، نختلف على بعض وجهات النظر السياسية لكننا على تواصل دائم. الكلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري منذ ساعات، وتحديدا بعدما خرقت زيارة واشنطن برودة العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. فقبيل الزيارة اتصل عون ببري سائلا شو بتوصينا، ليجيب بري بوصيك بشغلتين، تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الشامل. وصية بري كانت أصلا في صلب مطالب عون التي حملها إلى واشنطن، فهو طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، لأن الانسحاب هو باب الحل، وتحديدا لناحية البدء بنزع سلاح حزب الله. ومع عودة عون من واشنطن إلى بيروت رد بري المبادرة واتصل بعون مهنئا إياه بعودته سالما، واتفق الرجلان على اللقاء قريبا. وعلمت الام تي في أن بري سيزور القصر الجمهوري خلال اليومين المقبلين، لتكون بذلك عادة المياه إلى مجاريها بين الرجلين، فالتنسيق أساس بينهما كما تقول مصادر مطلعة على الاتصالات للام تي في. وتضيف المصادر أن الجانب الأمريكي يتواصل مع بري ويحاول التوصل معه إلى اتفاق على قاعدة أنه الممسك بالشارع الشيعي والقادر على الحل والربط فيه. وفي هذا الإطار علمنا أن هناك زيارة مرتقبة للموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي إلى بيروت بعدما تأجلت بسبب وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وهدف الزيارة تنسيق المواقف وإنجاح مفاوضات واشنطن وإدخال بري على خطها. وفي سياق الهدف نفسه تتحدث معلومات الام تي في عن وصول الموفد السعودي الأمير يزيد الفرحان خلال أيام أيضا إلى بيروت للقاء المسؤولين في لبنان والدخول على خط إدخال بري في الديل الأمريكي الذي يحضر. ومن هنا كان همز بري من قناة الدوري السعودي كضمانة إقليمية ودولية تجمعها بأمريكا وإيران، كما قال باختصار علاقة عون بري صافية لبن بانتظار أن تصفو أجواء البلاد انطلاقا من علاقة الرجلين والمساعي الإقليمية والدولية.
2: من أكذوبة الجهوزية إلى سرقة إنجاز الدولة، صامدون ذراع حزب الله الإغاثية تنسق مع وزارة الشؤون ثم تتهم الدولة بالتخلي عن النازحين. مجدولين لحام.
10: بعد 3 سنوات على الكذب اللي روج له الثنائي الشيعي عقب قرار إيران إسناد غزة، حين زعم أنه أعد استراتيجية للنزوح بتشمل تجهيز 150 موقع وتأمين مراكز إيواء لنحو 50% من سكان الجنوب والضاحية وبعلبك الهرمل، تكشفت الحقيقة، تركت بيئة الوفاء للمقاومة لمصيرها. وبعد ما بدأت بإعادتهم دبلوماسية الرئيسين، خرجت جريدة الحرس الثوري الإيراني في لبنان لتسرق عودة 60% من النازحين لمصلحة ذراع حزب الله الإغاثي صامدون، ثم أعلنت أن الدولة خارج المشهد. فشو منعرف عن مؤسسة

0: التحقيق البريطاني عن ارتباط جمعية زاير من أصل لبناني بتمويل حزب الله تتوالى فصولا. الجمعية تنفي الاتهامات. رنين إدريس.
1: نشاط جمعية زاير يوكي محط شبهات وتدقيق من قبل السلطات البريطانية بتهمة تمويل حزب الله. جاء ذلك عقب تحقيق نشرته صحيفة The Telegraph تحدث عن جمع عشرات آلاف الجنيهات الاسترلينية عبر جمعيات طالبية في عدد من الجامعات البريطانية لصالح الجمعية، فيما تقدم الجمعية نفسها على أنها منظمة إنسانية تعنى بمساعدة العائلات المحتاجة والنازحين في لبنان عبر توفير المساعدات.
2: هذا مفتاح البث الأمن، الشباب رح يبعثوا لك العنوان.
1: وبحسب التحقيق فإن فرع زاير يوكي لم يحصل على اعتراف رسمي من هيئة الجامعات الخيرية البريطانية رغم تقدمه بطلب للتسجيل، فيما أظهرت بيانات منصة ماي صدقة أن الجمعية جمعت 399 ألف دولار منذ تأسيسها، بينها أكثر من 250 ألف دولار خصصت لحمل الطوارئ خلال الحرب في لبنان. ويستند التحقيق إلى تصريحات سابقة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لمسؤولي الجمعية اعتبرتها الصحيفة مؤشرا إلى وجود تعاون بينها وبين مؤسسات مرتبطة بالحزب، ومن أبرزها تصريحات مؤسس الجمعية حسين حركي لقناة المنار التي تحدث فيها عن تنظيم قسم للأطفال بالتعاون مع العمل الاجتماعي التابع للحزب، إضافة إلى تصريحات منسوبة إلى شقيقته زينب حركي حول تعاون الجمعية مع مؤسسات اجتماعية ودينية مرتبطة به. كما أشار التحقيق إلى منشورات نشرها حركة يرثي فيها عناصر من حزب الله اعتبرتها الصحيفة جزءا من الأدلة التي استندت إليها. في المقابل نفت زاير يوكي بشكل قاطع أي ارتباط بحزب الله أو بأي جهة محظورة، مؤكدة أن نشاطها إنساني بحت وأنها لا ترسل أموالا نقدية إلى لبنان بل تكتفي بإرسال مساعدات عينية إغاثية. وحتى الآن لم تعلن السلطات البريطانية عن صدور أي حكم قضائي يثبت تحويل أموال من الجمعية إلى حزب الله، فيما لا تزال القضية في إطار تحقيقات صحفية وتدقيقات إدارية.
3: حياتيا الأرقام تنذر بصيف أسود مع اقتراب فصل الحرائق، ومنظومة تعتمد للمرة الأولى تدخل سباق الإنقاذ. كل هذه التفاصيل نتابعها مع زميلنا خلا ضيمي.
4: شكرا نبيلة. على وقع جحيم التغير المناخي الذي يلتهم ضواحي العاصمة الإسبانية مدريد وضواحي مدينة بوردو الفرنسية في ظل حرائق غير مسبوقة وإعلان الطوارئ وإجلاء أكثر من 250 ألف شخص، الوضع في لبنان لا يقل خطورة هذا الصيف. بالأرقام يخسر لبنان سنوياً حوالي 1500 هكتار من الغابات، أي ما يعادل 15 كيلومتر مربع أو 2100 ملعب كرة قدم. ولكن هذا العام الأرقام مخيفة، 7000 هكتار من الأراضي في لبنان أي 70 كيلومتر مربع تعرضت للحرائق منذ بداية العام حتى الآن، توزعت بين الغابات والأشجار المثمرة والأراضي العشبية. الرقم كبير مقارنة بالمساحات التي طالتها النيران العام الماضي خلال الفترة نفسها وبلغت 150 هكتارا أي 1.5 كيلومتر مربع. أما المساحات المحترقة فتعود بمعظمها إلى استخدام القنابل الفوسفورية، ما يعكس حجم الأثر البيئي الذي طال الغابات والأراضي الزراعية. منذ بداية العام سجل 240 حريقا، محافظة الجنوب 88، النبطية 48، البقاع 19، الشمال 18، عكار جبل لبنان بعلبك الهرمل 67. موسم الحرائق لا يزال في بداياته، والأنظار أن لبنان والأخطر أن لبنان لم يعد بعد أو لم يؤمن شراء طائرات إطفاء وهو يعتمد على طوافات الجيش، كما إن الدفاع المدني يفتقد إلى التجهيزات اللازمة، مع الإشارة إلى أن صندوق البيئة العالمي بإدارة من البنك الدولي أطلق مشروعا بقيمة 3.48 مليون دولار لتحسين الجهوزية لمكافحة الحرائق. هذه مشاهد لحريق كبير بعد ظهر الاثنين في بلدة حيزوق في عكار، والخوف من الآتي، لكن الجديد قيام المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر بإدخال خرائط حديثة أكثر دقة لمخاطر الحرائق، والخطوة الأهم تكمن في منصة فاير ووتش، وعلمت الام تي في أن إطلاقها سيتم في وزارة البيئة في 3 من آب المقبل، وهي منظومة تعتمد على صور الأقمار الاصطناعية.

0: لرصد الدخان والحرائق وتحدث المعلومات كل 15 دقيقة وترسل التنبيهات عند رصد مؤشرات اندلاع حريق. في المحصلة إذا احترق 1500 هكتار سنويا أي 15 كيلومتر مربع فالخسارة الاقتصادية تصل إلى 40 مليون دولار فيما تحتاج الطبيعة إلى عقود لاستعادة ما خسرته خلال ساعات. فهل سنشهد انتفاضة رسمية للحفاظ على ما تبقى؟
1: يعطيك العافية، سؤال كثير كبير نخلة. حياتيا أيضا وزير الطاقة للأم تي في، فرصة نفطية مع العراق والدولة أمام استحقاق دفع ديون الكهرباء كي لا يدفع المواطن الثمن. صبحي قبلاوي.
2: فريق عراقي تقني يصل إلى لبنان قريبا جدا للبدء بدراسة إدخال لبنان ضمن حسابات العراق لتصدير النفط عبر البحر المتوسط. هذا ما أعلنه وزير الطاقة جو الصدي في حديث للأم تي في، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء زيارة الوفد الرسمي اللبناني إلى العراق.
3: يلي بالمدى القصير هو إمكانية تخزين بمنشآت طرابلس وزهني حابين بمنشآت الزهراني نفط خام للتصدير. مشاركة لبنان بمشروع الأنبوب أنه يتفرع فرع على لبنان وصولا إلى منشآت طرابلس. نحن اقترحنا واتفقنا ورح نشتغل على هالشيء هيدا، أنه إعادة إنشاء مصفات حديثة جديدة أولا تلبية بعض حاجات السوق المحلي، وإذا يعني في إمكانية كمان من ناحية التصدير.
2: وبحسب المعلومات سيلجأ وزير الطاقة إلى واتساب لإرسال رسالة رسمية إلى وزير النفط العراقي بهدف تسريع العمل، ولا سيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى تحريك اقتصاد الطاقة في شمال لبنان والاستفادة من الفرصة الإقليمية والدولية وتحديدا الأمريكية. وعلى صعيد الكهرباء، وبعد المهلة التي منحتها وزارة الطاقة للدولة اللبنانية لتسديد الديون المترتبة عليها والبالغة 250 مليون دولار، أكدت مصادر رسمية أن الأمر بالغ الأهمية أولا لمنع رفع التعرفة على المواطنين، وثانيا لأن أحد شروط البنك الدولي يقضي بأن تدفع الدولة اللبنانية ثمن الكهرباء التي تستهلكها.
3: أكيد مش عم نطلب سلفة. المؤسسات الحكومية، وزارات، مؤسسات من الدولة مثل غير المشتركين لازم تدفع فاتورة الكهرباء. هيدا العجز، 50 مليون هو العجز التقديري لقدرة مؤسسة الكهرباء لدفع بواخر الفيول كل شهر طالما الأسعار مرتفعة هيك. مش هيك أنا هيدا حطيته كحل مؤقت.
2: وبحسب الأرقام تعد مؤسسة مياه لبنان الجنوبي صاحبة أكبر الديون، إذ تبلغ مستحقاتها نحو 80 مليون دولار. وعلى الرغم من تفهم الجميع للظروف التي يمر بها الجنوب والمؤسسة، فإن الدولة مطالبة بتحمل مسؤولياتها وتسديد هذه المستحقات من الخزينة العامة، بدلا من ترك تبعات القرارات التي اتخذتها من دون معالجة.
1: بعد الإعلان، القضاء على الفقر
4: ومواجهة السرطان تتقدم.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربي. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: ماليا رسوم المغادرة من لبنان برا وجوا تعود إلى الواجهة، فكم تبلغ الإضافات على تذاكر السفر يارا الهندي؟
1: لجميع المغادرين الأراضي اللبنانية بحرا أو جوا لازم تعرفوا بالأرقام رسوم المغادرة بحسب ما حددته وزارة المالية. أولا الرسوم هيدي هي بكل مطارات العالم مش بس بلبنان، وهي بتشمل كل شركات الطيران المحلية أو الأجنبية. فإذا مسافر إيكونومي أو درجة سياحية الرسم على التيكت محدد ب 35 دولار، 50 دولار لدرجة رجال الأعمال أو البزنس كلاس، 65 دولار للدرجة الأولى أو الفيرست كلاس، و 100 دولار للمسافرين على متن الطيارات أو اليخوت الخاصة. ولكن شو تغير اليوم إذا الرسوم كانت مفروضة سابقا؟
2: كانوا موجودين التاكسات وموجودين بقرار من المالية رقم 877 على 1 من 2024، والقيمة ما تغيرت. اللي تغير إنه التاكسات بدوا إياهم مفصلين. إذا نحن صدرنا تذكرة بيروت باريس بيروت، منحط رسم خروج مطار بيروت قدي ورسم خروج مطار باريس، بيطلعوا مجموعين، بس نحن على السيستم تبعنا بيجمعهم، بيظهر أنه بدوا إياهم مفصلين.
1: جميع المعفيين من الرسم هن الدبلوماسيين، بعض موظفي اليو ان، والأطفال اللي عمرهم تحت السنتين. والرسوم مش كلها لخزينة الدولة،
2: 20% منها بدوا ينحط بحساب خاص بالبنك المركزي. ليش؟ لحتى ينعمل صيانة للمطار أو مصاريف مطار، أو إذا المطار احتاج لأي معونة مادية. هذا هو الفرق.
1: بالسابق وقبل الأزمة الرسوم المفروضة كانت بنفس القيمة بالدولار، إنما على 1500 ليرة لبنانية، وبالتالي اليوم كل الحجوزات عم تصير بالدولار، والرسوم لازم يتم تسديدها بالدولار أكان من قبل الأفراد أو من قبل الشركات اللي لازم تقدم تصريح إلكتروني شهري بيتضمن عدد الركاب المغادرين وقيمة الرسوم المستحقة.
0: في ظل أزمة اقتصادية تهدد قدرة الشباب على متابعة تعليمهم، تتحول المبادرات الجامعية من دعم أكاديمي إلى مسؤولية اجتماعية. وفي هذا الإطار تكرس الجامعة اللبنانية الأمريكية حضورها الدولي من خلال برامج تترك أثرا مباشرا في الطلاب والمجتمع. ماريو دويري.
3: 44% هيدا حجم الفقر بلبنان بحسب تقديرات البنك الدولي، ومع هالواقع تراجعت نسبة الشباب المسجلين بالمؤسسات التعليمية من 60 إلى 43% خلال سنة واحدة. لهيك اختارت الجامعة اللبنانية الأمريكية الإيو تواجه الأزمة من خلال توسيع برامج المنح والمساعدات المالية، فأكثر من 80% من الطلاب المسجلين حصلوا على دعم مالي، ووصلت بعض المنح إلى 100%. هالجهود ساهمت بحلول الجامعة بالمرتبة الثالثة عالميا ضمن الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، القضاء على الفقر.
4: عم نعطي منح لكل هالتلاميذ اللي ما بيقدروا يجوا بالنسبة للمصاري، بس بيقدروا ينجحوا بالجامعة. بس يتخرجوا هالتلاميذ مش بس رح يقدروا هن يساعدوا أهلهم وعائلتهم، بس هيدي بتتأثر generations، يعني أحفادهم بدو يتأثروا لأنه تعلموا هالتلاميذ وأخذوا شهادات وعم يشتغلوا بمحلات منيحة، صاروا يقدروا هن يساعدوا أهلهم ولادهم والمجتمع اللي حواليهم.
3: الجامعة حلت بالمرتبة 19 عالميا بهدف العمل اللائق والنمو الاقتصادي بفضل برامج بتحضر الطلاب لسوق العمل وبتعزز فرص توظيفهم، وكمان بالمرتبة 24 بهدف الشراكات نتيجة تعاونها مع مؤسسات محلية ودولية، وهيدا الأداء حطها بالمرتبة 55 عالميا بالتصنيف العام.
5: الأساتذة عنا باللابراتوارات تبعهم خصوص الكيمستري مثلا عم بينقلوا كل الكيميكلز اللي عم بيستعملون، عم بيحولون لكيميكلز بسموهم جرين، يلي قابلين للتدوير، يلي بيأثرهم على البيئة أخف بكتير. صحة الأساتذة عنا وصحة الموظفين عنا كتير مهمة. عنا الجيمز تبعنا مفتوحة للأساتذة وللتلاميذ وللموظفين ببلاش.
3: وهيك عم بتثبت الإيو إنه الجامعة ما بتنافس بس بتصنيفها الأكاديمي، بل كمان بالأثر يلي بتتركه بحي الطلبة ومجتمعها.
6: في فقرة الصحة، من الحد من عوامل الخطورة إلى الفحوص الدورية والتقنيات الجينية والذكية، تتقدم مواجهة السرطان نحو مرحلة أكثر دقة يكون فيها اكتشاف المرض مبكرا مفتاحا لرفع فرص الشفاء.
3: في ظل التطور المتسارع لمفهوم الرعاية الصحية الحديثة، لم يعد الطب يقتصر على علاج الأمراض بعد ظهورها، بل أصبحت الوقاية والرعاية الاستباقية من أهم الاتجاهات المستقبلية. تعد الوقاية من السرطان أحد المحاور الأساسية في هذا النهج الطبي المتطور، وبحسب منظمة الصحة العالمية يمكن الوقاية من 30 إلى 50% من حالات السرطان عبر الحد من عوامل الخطورة واتباع نمط حياة صحي. أبرز الخطوات الوقائية الامتناع التام عن التدخين، ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، اتباع نظام غذائي متوازن، تجنب استهلاك الكحول، الحماية من التعرض المفرط لأشعة الشمس. إلى جانب الوقاية يشكل الكشف المبكر عاملا حاسما في رفع معدلات الشفاء وتحسين فرص العلاج ونتائجه. تساهم برامج الفحص الدوري مثل تصوير الثدي الشعاعي ماموغرافي، فحوصات مسح عنق الرحم وتنظير الكولون والمستقيم في اكتشاف التغيرات النسيجية القابلة للشفاء. يشهد مجال طب الأورام ثورة غير مسبوقة بفضل التقنيات الحديثة والتي تنقل التشخيص والعلاج إلى مستويات مرتفعة من الدقة، مثل الفحوصات الجينية والوراثية، الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الطبية والبيانات الضخمة، مما يعزز دقة التشخيص والكشف المبكر. الخذعة السائلة Liquid Biopsy، وهي تقنية متقدمة تعتمد على تحليل الحمض النووي للأورام، بالإضافة إلى العلاجات الموجهة والمناعية. يواكب مركز كليمانسو الطبي مستقبل الطب من خلال ترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الاستباقية، حيث يجمع بين الوعي الصحي، الفحص المبكر، وأحدث التقنيات الطبية المتقدمة لتقديم رعاية متكاملة.
6: بعد الإعلان، حملة انتخابية مبكرة
0: ومسيرات لحماية السباحين.
7: أنا لبنان تلقى
8: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
9: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
10: هذا سري، أمي تكرهني. من خلف القناع قررت البوحة بسرها ومشاركة قصتها كما لم تروى من قبل في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
11: فستق، جوز، تمر، راحة.
12: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
13: معمول.
14: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: بعد البلبلة اللي أثرتها المعلومات عن احتمال حصول أزمة محروقات، أكد نائب أصحاب المحطات جورج لبراكس للأم تي في أنه لا أزمة في البنزين ولا في المازوت، مشيرا إلى أنه الكميات المتوفرة في الأسواق كافية، لبل هناك فائض بنسبة 20%، وأضاف أنه ما حصل هو مجرد تأخير في بعض المحطات، فيما تبقى البورصة العالمية العامل الأساسي في تحديد جدول تركيب أسعار المحروقات. في وقت يناقش في مجلس النواب قانون إصلاح المصارف، دخلت جمعية المصارف لبنان على خط النقاش برسالة واضحة، نعم للإصلاح لكن ليس على حساب الحقوق. اعتبر الأمين العام لجمعية المصارف دكتور فادي خلف أنه إعادة هيكلة القطاع المصرفي أصبحت ضرورة، لكن يجب أن تقوم على قانون عادل يحدد المسؤوليات ويحمي حقوق جميع الأطراف، وأكد أنه الأزمة لم تكن مسؤولية المصارف وحدها، بل شاركت فيها أيضا الدولة ومصرف لبنان، لذلك لا يجوز تحميل القطاع المصرفي وحده كلفة الانهيار، كما شدد على أنه أي قرار بإعادة هيكلة مصرف أو تصفيته يجب أن يخضع لرقابة القضاء، لأنه هيدي القرارات تمس أموال المودعين. وختم بالتأكيد أنه الهدف من أي إصلاح يجب أن يكون إعادة الثقة بالقطاع المصرفي لخلق أزمة جديدة تحت عنوان الإصلاح. يدخل قطاع الكهرباء مرحلة جديدة مع بدء وضع الأطر التنفيذية اللي فتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص وإعادة تنظيم السوق.
2: إذا بدنا نفوت بتفصيل القطاع أو القانون 462 بيفتح القطاع فجأة لسوق تنافسية حرة موجود فيها القطاع الخاص، شراكة بالقطاع العام والقطاع الخاص، وأيضا موجود فيها القطاع العام. رح يكون فيها مثل ما هي موجودة حاليا ثلاث دوائر أساسية: دائرة الإنتاج اللي موجودة بأصول مؤسسة كهرباء لبنان، دائرة الترانسميشن أو النقل اللي موجودة عند مؤسسة كهرباء لبنان. عم نقترح يكون فيها ديبارتمنت أو سب ديبارتمنت، بدي سميها مصلحة بدي سميها دائرة، منشوف الجارجون ليغال بعدين.
1: إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 69 دولار، سوليدار بي 67 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، سوق دبي كما أيضا الكويتي مع بعض الارتفاعات. استقرت الأسهم الأوروبية أيضا إذ عوضت مكاسب شركات السفر والترفيه الناتجة عن تراجع أسعار النفط خسائر قطاع الطاقة، بينما ترقب المستثمرون أسبوع حافل بنتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية. ارتفعت الأسهم الأمريكية مدعومة بتراجع أسعار النفط بعد توقف مؤقت في المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفعت أسعار الذهب بعد التوقف المؤقت للهجمات العسكرية في الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط وتهدئة بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4076 دولار للأونصة، الفضة 58 دولار، أما النفط 88 دولار لبرميل البرنت، بعد ما تراجعت أسعار النفط بنحو 6% بعد تعليق الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز أمال الأسواق في التواصل إلى حل أو التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1370 إلى العملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعارها بعد ما أوقفت الولايات المتحدة سلسلة هجمات على إيران، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 64 دولار و 64900 دولار، أما الإيثيروم بحدود 1900 دولار. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
3: شكرا أنطوان.
4: شكرا أنطوان.
3: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
5: شعار ترامب 2028 يلي رفعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الكاسكيت بإحدى المناسبات تحول بسرعة لموجة فيديوز وصور وتعليقات على مواقع التواصل، وصلت حتى لصفحات ترامب الرسمية. هالموجة صارت كأنها حملة انتخابية مبلشة عبكير لولاية رئاسية ثالثة، والمتابعين انقسموا بين مؤيدين ومعارضين، خاصة أنه ما بحق للرئيس الأمريكي يترشح لولاية ثالثة.
6: The job of making America great again never ends. I'll always put you first.
5: أكثر فيديو تريندينج اليوم هو لمولودة جديدة خطفت قلوب الملايين على السوشيال ميديا. خلال الفحص الأول بعد الولادة تمسكت بالسماعة الطبية بإيدها ورفضت تتركها، وهالشي فاجأ كتير الحكيم والفريق الطبي. المشهد انتشر بسرعة وكتار فكروا أنه مصنوع بالاي اي، بس الحقيقة أنه الفيديو حقيقة 100%. الصين بتستعين بدرونز لحماية الناس اللي عم تسبح. على الشط درون رصدت رجل كان عم يسبح بالليل فضوت عليه وطلبت منه عبر مكبر صوت يطلع بسرعة من المي بسبب خطر التيارات البحرية القوية. الرجل تعاون من دون تسجيل أي مخالفة وهيدي الإجراءات عم تعتمد السلطات بأماكن فيها نقص بالمنقذين. هيدا كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بنشيد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
0: والآن إلى الصفحة الرياضية.
4: تخطى رياضي بطل لبنان صدمة إصابة نجمه وائل عرقجي واستعاد التقدم بسلسلة مباريات نهائي ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه على ضيفه الحكمة 87-85. مباراة قوية ومتقاربة المستوى شهدتها قاعة صائب سلام بالمنارة. بدأ الضيوف بشكل ممتاز بتقدمهم 24-20 مع نهاية الربع الأول قبل ما يتقدم أصحاب الأرض 46-38 عند انتصاف اللقاء اللي بقيت نتيجته متقاربة حتى النهاية وكانت لمصلحة الرياضي بفعل الدور الكبير اللي لعبه بالدقائق الحاسمة قائده أمير سعود صاحب 21 نقطة والأمريكي رونالد مارش اللي سجل 22 نقطة. بالمقابل برز الثنائي الأجنبي عند الحكمة الفرنسي سيكو دومبويا اللي كان أفضل مسجلي فريقه ب 25 نقطة ونيوزيلندي تايلر هاريسون اللي عمل دبل دبل مع 15 نقطة و 14 ريباوند بينما كان يوسف خياط أفضل المحليين ب 19 نقطة. وتقام المباراة الرابعة على أرض الحكمة بكرة الساعة 9:30 المساء بقاعة أنطوان شويري بغزير. دوليا وبعد أيام من تداول اسمه للإشراف على تدريب المنتخب الإيطالي خرج أندريا بيرلو من السباق إلى المنصب اللي كان مفترض يتوليه الأسبوع. بيرلو صار خارج دائرة المرشحين لتدريب الأتزوري بعد تعرضه لانتقادات حادة بسبب عقد مع شركة مراهنات روسية وسيرته الذاتية المتواضعة كمدرب اللي دفعت رئيس الاتحاد جوفاني مالاغو إلى معارضة تعيينه. وكان بيرلو الخيار المفضل للمدير الفني الجديد للمنتخب باولو مالديني ومستشاره الخاص البرازيلي ليوناردو بعد ما فشلوا بإقناع الإسباني بيب غوارديولا بتولي المهمة. وبخبر لافت من إيطاليا أيضا قرر نادي كومو اعتماد برنامج خاص داخل مركز الناشئين التابع له بهدف الحد من إصابات الرأس اللي تبينت خطورتها على الأطفال. كومو منع لعب الكرات بالرأس بتمارين ومباريات اللاعبين اللي بتقل أعمارهم عن 10 سنوات وذلك لتفادي إصابتهم بمشاكل مستقبلا وعدم تعرضهم لأي احتكاكات أو غير ضرورية طبعا هالاحتكاكات أو ارتجاجات حتى بمرحلة مهمة من نمو الدماغ. أما الفئات العمرية الأكبر فرح تتحدد بنشاطاتها عدد الضربات الرأسية المسموح فيها بكل حصة تدريبية إلى جانب تجنب استخدام كرات منفوخة بشكل مفرط. هذه كانت أخبارنا الرياضية لليلة.
3: شكرا.
2: شكرا شربل.
3: أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير.
7: أطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أعمال تأهيل وتوسعة الطريق المؤدية إلى مزار مريوحنا في بلدة كرخة بحضور المطران إلي بشارة الحداد ورئيس البلدية جو نخلي وعدد من الفعاليات.
8: أخذنا موافقة من مجلس وزراء لأن يكون عندنا سلفي حتى نقدر نزيل الردم حتى نخلي الأشخاص يجوا على ضياعة ويشقوا على بيوتهم وأرزاقهم. هيدا اللي عملناه 90 أو 95% من طرقات اليوم نظفناها وصارت سالكة.
7: وأكد رسمني أن المشروع يساهم في تسهيل الحركة بين جزين وصيدا وتنشيط السياحة الدينية كما أعلن أن خطة إعادة إعمار الجنوب باتت جاهزة على أن يبدأ تنفيذ مشاريع البنى التحتية فور توافر الاستقرار والظروف الأمنية المناسبة. سياحيا أطلقت وزارة السياحة مهرجانات تلاميذ مرمرون في مزرعة يشوع في حضور وزيرة السياحة لورا الخزن لحود والأب وليد الملاح إلى جانب فعاليات بلدية واجتماعية. ينطلق المهرجان في 28 من الشهر الجاري ويتضمن برنامجا متنوعا يجمع بين القدديس والأنشطة الروحية والعروض الفنية والترفيهية على أن تختتم الاحتفالات في 31 تموز بالقدديس الخاصة بعيد تلاميذ مرمرون. بيئيا وتعقيبا على تقرير بثته الام تي في عن تلوث مياه نبع الحصباني نتيجة تحويل مياه الصرف الصحي من منطقة حصبية إلى مجرى النهر اتخذت البلدية إجراء يقضي بنقل المشكلة إلى موقع آخر في انتظار حل دائم لمعالجة مياه الصرف.
9: هذا التلوث عمره عقود من الزمن من أولى أولويات حصبية كانت من العام 2016 وهي هذا الملف هو الرقم واحد عندها. كثير رجعنا السلطات المعنية اللي هي معنية بهذا الموضوع، لأنه على فكرة هذا الموضوع مش مسؤولية البلديات بلبنان، هو مسؤولية مؤسسات المي، وهذا الموضوع هو كارثي على صعيد الوطن ككل مش بس بحصبية.
7: رئيس البلدية لبيب الحمرة وجه عبر الام تي في نداء إلى الجهات الرسمية والمعنية لتقديم الدعم اللازم وإيجاد حل جذري ومستدام. دينيا، استقبل مزار سيدة فالكلوز في جنوب فرنسا ذخائر القديس شربل خلال قداس احتفالي ترأسه الخوري جادم خايل بمشاركة الخوري أنطوان بشعليني وحضور أبناء الجالية اللبنانية ومؤمنين فرنسيين وشرقيين. ورفع المشاركون الصلاة بشفاعة القديس شربل من أجل السلام في لبنان والعالم ولشفاء المرضى وحفظ العائلات.
0: في الفقرة الفنية، داني شمعون على البكلة.
10: بعد النجاح اللي حققه بأعماله السابقة، بيطرح الفنان داني شمعون أغنيته الجديدة على البكلة بكليب بينبض بالحيوية وبيعكس الطابع الشبابي للأغنية. وكان لون تي في وأم تي في لقاء خاص مع داني ليخبرنا أكثر عن هالعمل الجديد.
11: الغنية حلو كتير، الله راد حتعمل هيك تعمل بلبلة، هي اسمها على البكلة لأنه كل شيء بهالدنيا على البكلة. كلمات أحمد غانم وألحان أحمد بركات وتوزيع زاهر ديب واخراج شريف تلحينه.
10: داني، فكرت نفق فينيسيا لتصور هالفيديو كليب؟
11: بنعتذر من المواطنين الكرام انه يمكن سببنا ازعاج 1%، بس ان شاء الله هالعمل هيك بتحبوه بتسامحونا على اللي عملناه. انا وحياتك ما بقلك لا بكلمه ولا بنظره. مود الكليب لانه حيكون مثل عصابه صغيره مهضومين ماشيين على سكوترز، شباب وصبايا وعم نرقص عليهم ونحن ماشيين وعم ننطنط ومبسوطين بالغنيه لانه غنيه راقصه غنيه فرحه. شغلي على البكلة، انت على البكلة، كلنا على البكلة. مثل العادة بتشكر ام تي في، وان تي في، وان اف ام على مواكبتهم لقلنا دائما. ام تي في بيت التاني ونحن بنحبكم كتير.
10: وخصنا داني بمقطع حصري من الكليب قبل طرحه.

0: وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في ليوصلكم أولا كل جديد الفن والأخبار الحصرية
1: وإلى الأحوال الجوية.
2: هالكم يوم الباقيين من تموز رح تحسوا بالشوب أكتر، خصوصا إذا كنتوا بالبقاع، لأنه الحرارة بتتخطى معدلاتا، أما على الساحل فرطوبة كمان عالية بتزيد الشعور بالشوب. هالأجواء الدافية والرطبة بترفقنا لنهاية الأسبوع. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف ورطوبة 60%. في شوب بنهار بالداخل والحرارة عم تسجل 31 درجة بصيدا ورماش، 34 بزحلة و24 درجة بالأرز. خلونا نشوف قد ايه بتوطى الحرارة بالليل، بتوصل لل 22 درجة بصيدا، 15 بتعنيل و20 درجة بحتشيت. ببيروت الشمس قوية، يعني ما تنسوا الصن سكرين إذا بدكم تتعرضوا لها بشكل مباشر، وموج البحر منخفض. أما على الجبال الخطيطة قوية، الرطوبة منخفضة والحرارة بتوصل لل 27 درجة. كيف ببلش أسبوعنا؟ بكرة الأجواء مستقرة وقليلة الغيوم، الشمس قوية، منحس بالشوب بسبب الرطوبة العالية والحرارة 31 درجة. أربعة الخميس والجمعة بيبقى طقس مستقر، بتتخطى الحرارة معدلاتها بالداخل، أما على الساحل فبتعلى لل 32 درجة وبيزيد الإحساس بالشوب لأنه الرطوبة بتوصل لل 70%، فمنحس كأنه الحرارة 39 والخطيطة قوية على المرتفعات. بالختام بتمنى لكم أسبوع حلو وسهرة ممتعة، تصبحوا على خير.
1: شكرا كريستينا.
3: شكرا كريستينا. ختام النشرة، تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام ومتي.com.lv.
1: شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار MTV.
5: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8122 8 0 8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابر، بطولة ماريا دويها.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
3: مساء الخير. الرئيس ترامب يهدد وتصعيد على الجبهة السعودية الحوثية. الرئيس ترامب وفي موقف جديد له اليوم أعلن أن واشنطن تجري محادثات متعمقة للغاية مع إيران، لكنه حذر من أنه مستعد لاتخاذ إجراء عسكري قوي إذا فشلت الدبلوماسية. وأضاف ترامب لموقع أكسيوس ردا على سؤال عن المدة الزمنية التي يمنحها للمحادثات: ليس كثيرا من الوقت، فإما أن تسير الأمور سريعا أو لا تسير على الإطلاق. في موازاة تهديد ترامب، تصعيد ميداني. وزارة الدفاع السعودية أعلنت اليوم اعتراض مسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها. بالتوازي، تحدث الحوثيون عن إطلاق طائرات مسيرة على بنى تحتية نفطية في أرجاء المملكة، وقالوا إنهم استهدفوا عددا من المواقع الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام التي تربط شرق السعودية بميناء ينبع على البحر الأحمر، وهو مركز رئيسي لتصدير النفط. وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الخطوة جاءت ردا على ما وصفه باختراق الطائرات المسيرة السعودية الأجواء اليمنية. لبنانيا، انتهت المرحلة الأولى من إنجاز المنطقة التجريبية، ولكن من سيراقب؟ تقول المعلومات إن الجانب الأمريكي أبلغ اللبنانيين والإسرائيليين أنه غير معني بوجود عسكري أمريكي على الأرض في الجنوب من أجل مراقبة حسن تطبيق المناطق التجريبية بسبب المخاطر التي تحيط بهذا الوجود، لجهة أنه قد يكون عرضة لهجمات يصفها الأمريكيون بالإرهابية. هذه النقطة ستكون مدار بحث في اجتماع روما في الرابع من الشهر المقبل. وفي انتظار الجولة الجديدة من المفاوضات في روما، يعلن من تل أبيب أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرفض أمام ترامب أي انسحاب من الخط الأصفر أو من أي منطقة أخرى قد تضاف إلى المنطقة التجريبية قبل تأكد من نزع سلاح حزب الله.
2: الجديد.
4: مساء الخير. غدا يلقاه ويا خوف لبنان والمنطقة من غد. على جناح صهيون غادر بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء هو الثامن مع الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية، وختم جواز السفر بموقف قاطع أمام وزراء الكابينات بأنه سيرفض مطالب الأمريكيين بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان، وبأنه ينوي الوقوف بحزم ومعارضة ذلك بحسب ما نقلت القناة 13 عن مصادر. وغالبا ما يكون ديوان نتنياهو هو المصدر. أبرق نتنياهو برسالته مباشرة إلى ترامب، فكيف سيتلقفها الرئيس الأمريكي وكيف سيتصرف على ضوء هذا الموقف؟ وحبر الوعود بالانسحاب الإسرائيلي أمام رئيس الجمهورية جوزيف عون لم يجف بعد، وإن رمى نتنياهو الطعم لترامب بالسماح لمجلس السلام بالدخول إلى غزة عشية سفره إلى العاصمة الأمريكية، إلا أن الأهم ماذا سيقول ترامب لبيبي خلال وبعد اللقاء إثر موجة الجفاء والجفاف التي ضربت العلاقة بين الصديقين وأمطرت سيلا من الاتهامات أطلقها نائب الرئيس جي دي فانس بوجه أطراف ومسؤولين حكوميين داخل إسرائيل عملوا على شن حملات سرية ومموّلة للتأثير على الرأي العام الأمريكي ولإفشال صفقات التفاوض بهدف الاستمرار بالحرب. وسط هذه الأجواء تتجمع الغيوم فوق البيت الأبيض على لا آتي نتنياهو بالنسبة للبنان وغزة وسوريا، وعلى وضعه إيران وأمن إسرائيل بندا أولا على رأس جدول أعمال اللقاء. فهل سينفجر غضب ترامب بوجه الشريك غير الموثوق والذي يتنصل من التزاماته، أم ستنفرج أزمة ما صرح به الرئيس الأمريكي للقناة 12 الإسرائيلية، وهو أن دول الوساطة طلبت منه عدم شن عمليات عسكرية، ومع ذلك أعلن استعداده لعمل عسكري إذا فشلت المحادثات مع إيران. يتزامن موقف ترامب مع سلسلة اتصالات أجراها وزير الخارجية العماني مع عدد من نظرائه في المنطقة، وتناولت مستجدات الأوضاع وجهود خفض التوتر في المنطقة. كل الأمور معقودة على ما بعد لقاء الثلاثاء، وما على لبنان سوى أن يعلن حالة تأهب مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإعداد قرار معجل يفرض على إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، خصوصا بعد الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية بعدم القبول باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، ومع تأكيده الالتزام بصيغة الإطار فقد أبدى خشيته من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، بالتزامن مع استمرار إسرائيل بتدمير المنازل وجرف القرى، ما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ويستوجب تحركا دوليا لوضع حد لذلك. ختم رئيس الجمهورية المحضر ليبقى مفتوحا بحسب مصادر دبلوماسية على جولة تصعيد جديدة، وبحسب المصادر عينها للجديد فإن الأمور راهنا لا تزال تقف عند خط الوسط بين اللا حرب ولا سلم، وبين شمول لبنان بالجولة من عدمها. وتحدثت المصادر عن حراك ما في الأروقة السياسية يتم بموجبه العمل على ترتيب ما بين لبنان وإسرائيل يلتزم به ضمنا حزب الله. أما شكل ومضمون هذا الترتيب فمتروكان للمقبل من الأيام وأقربها لما بعد لقاء البيت الأبيض، وما إذا كان الذيل سيحرك الرأس أم أن ترامب سيرفع البطاقة الحمراء بوجه نتنياهو المحزون لخسارة صقر قبيلة الداعمين لإسرائيل.
5: MTV. مساء الخير. بنيامين نتنياهو في واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ثلاثة ملفات أساسية تتمحور حولها المحادثات: إيران، الأراضي الفلسطينية، ولبنان. لكن الاختلاف في وجهات النظر واضح بين المقاربتين الأمريكية والإسرائيلية. فإسرائيل تريد أن تشارك في حرب إيران، فيما الولايات المتحدة ترفض ذلك. تل أبيب تتعمد تصعيد الوضع في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في الضفة الغربية، بينما واشنطن تريد التهدئة. إسرائيل لا تريد الانسحاب من جنوب لبنان، فيما أمريكا تطالب بذلك وتعتبره جزءا لا يتجزأ من صيغة الإطار. من هنا فإن محادثات واشنطن مهمة وحساسة ولها تأثيرها المباشر على الوضع في لبنان والمنطقة. على الأرض المساعي الدبلوماسية تكثفت في اليومين الأخيرين لتثبيت وقف إطلاق النار المؤقت بين أمريكا وإيران ولإعادة فتح مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على حركة السفن. أما في جنوب لبنان فإن التصعيد الميداني الإسرائيلي مستمر وهدفه واضح: الاستمرار في تسخين الأوضاع لعرقلة تنفيذ صيغة الإطار. والغريب أن موقف حزب الله يتقاطع مع الموقف الإسرائيلي. ففيما تعلن إسرائيل أنها لن تنسحب من جنوب لبنان، فإن حزب الله يعلن أنه لن يسلم سلاحه ولن ينفذ مبدأ حصرية السلاح، وهو ما عبر عنه النائب حسين الحاج حسن حين قال إن أعداء المقاومة لن يستطيعوا نزع سلاح حزب الله. لكن الحاج حسن لم يقل لنا ما أهمية بقاء السلاح في يد الحزب طالما أنه عاجز عن منع إسرائيل من توسيع احتلالها ومن قضم المزيد من الأراضي اللبنانية، وطالما أن أكثر ما يطلبه الحزب المقاوم هو تثبيت وقف إطلاق النار، فأي مقاومة هذه صار أقصى مناها أن يتوقف العدو عن قصفها واستهدافها بدلا من أن تسعى هي إلى استهداف قواته لتحرير ولو شبر واحد فقط من الأراضي المحتلة.
6: المنار. أهلا بكم. الدفاع عن لبنان ومجاهديه المظلومين المقتدرين سياسة استراتيجية ثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسمها الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، وأكد التمسك بها قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى خامنئي في رسالته الجوابية إلى مقاومي حزب الله وقائدهم سماحة الشيخ نعيم قاسم. وعلى أساسها أدرجت طهران صون السيادة اللبنانية وإنهاء عدوان الكيان الصهيوني على لبنان بصورة كاملة ومن دون قيد أو شرط، شرطا أول في مذكرة تفاهم إنهاء الحرب المفروضة مع أمريكا المعتدية. ومع إشادة السيد القائد بمقاومة حزب الله وإنجازاتهم العظيمة بالصمود في وجه العدو الصهيوني، اعتبر سماحته أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا صبر الشعب اللبناني ونبله وتضحياته وتكاتفه ولا سيما أبناء الجنوب. وعلى صبرهم هم ثابتون، يدفعون التضحيات ويتلقون الطعنات من سلطة المفاوضات التي يترجم الصهيوني اتفاق إطارها حرب إبادة عمرانية في عموم قرى الجنوب، حيث عمليات النسف والتفجير متواصلة، وكذلك القصف والاعتداءات التي تكثفت اليوم على كفر تبنيت ومنطقة علي الطاهر. وبعد أن بلغت العدوانية الصهيونية اليومية حد حرب حقيقية، اضطر رئيس الجمهورية إلى التحدث أمام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، معتبرا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب من تدمير المنازل وجرف القرى واستهداف المواقع الدينية والتراثية يشكل انتهاكا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعيا إلى تحرك دولي لوقفها. لكن التحرك اللبناني غير وارد على ما يبدو ولو بخطوة احتجاجية، بل جدد فخامته التأكيد على التزام سلطته بتنفيذ اتفاق الإطار مع الإسرائيليين، على أن أقصى مواقفها الوطنية كان التحذير من أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تهدد فاعلية الاتفاق. أما بنيامين نتنياهو فبعد أن فعل كل ما يؤكد إعطاب الاتفاق على أرض الجنوب، ذهب ليكمل ذلك علنا في واشنطن، حيث نقل الإعلام العبري عن مقربين منه أنه سيبلغ الأمريكيين معارضته طلبهم بالانسحاب من غزة وسوريا وجنوب لبنان. وحتى تنتهي الزيارة وتتضح نتائج اللقاءات، فإن العدوان الصهيوني المتصاعد في غزة والضفة الغربية وحتى لبنان يوضح رغبة نتنياهو ووجهة سياسته، فيما وجهة التعاطي مع إيران مختلفة بحسب الإعلام العبري الذي نقل عن خبراء صهاينة أن تعاطي ترامب ونتنياهو في الملف الإيراني بات وفق قدرتهما لا رغبتهما، مؤكدين أن الضربات الإيرانية الأخيرة الموجعة جعلتهما يحسبان جيدا كلفة التصعيد. أما كلفة التصعيد ضد اليمن السعودي فيبدو أنها صعبة جدا على سوق الطاقة العالمي، مع استهداف الجيش اليمني منشآت نفطية سعودية إضافية شرق البلاد ردا على الهجمات السعودية واستمرار الحصار على الشعب اليمني.
2: NBN.
7: راسخة هي مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقاربته للقضايا الوطنية الكبرى، والتي تستند إلى ثوابت وطنية واضحة لا تتبدل بتبدل الظروف. وفي هذا الإطار جدد الرئيس بري التأكيد على أن الأولوية تبقى لتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشددا على تمسكه برفض أي تفاوض مباشر بين لبنان والعدو الإسرائيلي، مشددا على ثبات موقفه من اتفاق الإطار الذي سبق أن وصفه بأنه أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 من أيار. وفي تقييمه للمسار السياسي الحالي كرر رئيس المجلس عدم تفاؤله بإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية، معتبرا أن ما يجري في إطار المناطق التجريبية في الجنوب يعزز المخاوف التي سبق أن عبر عنها. وفيما لا يزال الجنوب يعيش تحت وطأة الاعتداءات الإسرائيلية تفجيرا وقصفا مدفعيا، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون عدم القبول باستمرار خرق العدو الإسرائيلي لبنود صيغة الإطار، مبديا خشيته من أن تؤثر الممارسات الإسرائيلية على فعالية التزام لبنان بهذه الصيغة. وإلى واشنطن تتجه أنظار العالم، إذ يترقب المراقبون اللقاء المرتقب بين رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويأتي هذا اللقاء في ظل توقف الضربات الأمريكية على إيران، ما يفتح تساؤلات واسعة بشأن مستقبل المواجهة مع طهران وحدود التنسيق الأمريكي الإسرائيلي والاتجاه الذي ستسلكه السياسات الأمريكية في المنطقة. وقبيل مغادرته قال نتنياهو إنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وفي مقدمها الملف الإيراني، مؤكدا أن هدف الزيارة هو ما أسماه الحفاظ على أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام من حولها. من جهته وصف وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير الرئيس الأمريكي بالساذج، معتبرا أن عليه التعامل مع الإيرانيين من خلال السلاح فقط.
8: في انتظار اللقاء المرتقب غدا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتجه الأنظار إلى ما قد يحمله من رسائل بشأن ملفات المنطقة، في وقت يرفع فيه نتنياهو سقف مواقفه معلنا رفضه أي ضغوط أمريكية قد تدفع نحو الانسحاب الإسرائيلي من غزة أو لبنان أو سوريا. وفي غضون ذلك يتخذ التصعيد الإقليمي منحا أخطر مع إعلان وزارة الدفاع السعودية أحباط محاولة لاستهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض بواسطة طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، متهمة جماعات وصفتها بالإرهابية التابعة لإيران بالوقوف وراء الهجوم. أما في لبنان فيبقى ملف تنفيذ صيغة الإطار في صدارة المشهد، ففي موازاة تشكيك الرئيس نبيه بري للمرة الثانية بإمكان نجاح الاتفاق، رئيس الجمهورية جوزيف عون يؤكد التزام الدولة اللبنانية بما تم الاتفاق عليه، لكنه يحذر من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية قد ينسف فعالية هذه الصيغة، مشددا على أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها. في المقابل يتمسك حزب الله بموقفه الرافض لأي بحث في سلاحه قبل إنهاء الاحتلال، فالنائب حسين الحش حسن يؤكد أن سلاح المقاومة لن ينزع، داعيا السلطة إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية أولا. والنائب علي فياض يرى أن الحديث عن المناطق التجريبية ليس سوى آلية بديلة لإثارة الانقسامات بين اللبنانيين، فيما النائب حسن عز الدين يشن هجوما على نتائج التحركات الرسمية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية لم يعد من واشنطن بأي إنجاز وأن الأمريكيين لم يقدموا للبنان أي مكسب. وفي موازاة كل ما سبق تبقى الملفات المعيشية في عين الفشل السياسي، من الكهرباء إلى الغلاء، وصولا إلى أموال المودعين التي تحل مجددا غدا على طاولة وعود لجنة المال والموازنة لتبقى في إطار التصريحات الإعلامية والحبر على الورق.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
3: أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
2: خسروا بالماتش التليان وقعت
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وصلتم أوقات موجزة 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة، وأكد التضامن لبنان الكامل مع المملكة في مواجهة أي اعتداء يمس بأمنها وبسيادتها، واعتبر أن استهداف المنشآت الحيوية يهدد أمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوب المنطقة، محذرا من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية واسعة. جنوبا، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين على بلدة المنصور بالتزامن مع قصف مدفعي على علي الطاهر وتلة الدبشي في كفر رمان وأطراف كفر تبنيت، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة الطيب في قضاء مرج عيون. بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شئير الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي تنفذها المديرية العامة للأمن العام في إطار حفظ الأمن والاستقرار، وتناول اللقاء سير عمل المديرية ولا سيما المهام المتعلقة بتنظيم الدخول إلى لبنان والخروج منه ومتابعة أوضاع الأجانب، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة عند المعابر الحدودية بهدف تعزيز الرقابة وضبط حركة العبور. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة تضم 850 ألف حبة قادمة من لبنان في عملية أمنية نفذت في منطقة النبك في محافظة ريف دمشق. فاصل ونعود.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات وصفها بالجيدة مع إيران، مشيرا إلى تقارب كبير بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي حيال الملف الإيراني. وأعلن أن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض أضرار السفن في مضيق هرمز، مؤكدا امتلاك بلاده مخزونا كبيرا من الذخائر. كما قال إنه سيسأل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقارير تتحدث عن تزويد إيران بصور أقمار صناعية، واصفا تركيا بالحليف الجيد. بحث وزير الخارجية العمانية مع نظرائه في المنطقة في مستجدات الأوضاع وجهود خفض حدة التوتر، حيث أكدوا أهمية التوصل لتفاهمات تضمن سلامة الملاحة في مضيق هرمز. أعلنت الشرطة الإيرانية ضبط كمية أسلحة كبيرة بعد اشتباك مع عناصر من جماعة بيجاك في محافظة كردستان غربي البلاد. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر مسارا تحت أرض يمتد لمئات الأمتار شمال قطاع غزة. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم، مسؤولون أمنيون إسرائيليون يحذرون من وضع قابل للانفجار في الضفة الغربية المحتلة، والجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة نابلس،
2: وتصبح حياتنا كسجناء في سجن أكبر نوعاً ما من السجن الحقيقي.
1: إسرائيل توافق على دخول محدود لقوة دولية إلى قطاع غزة، ونازحون في خان يونس يتلهفون على وصول مياه الشرب.
3: احنا كنا الحين في منطقة المواصل، معاناة المياه هي معاناة من أشد وأكبر المعاناة بتمر فيها كافة النازحين في هذه المنطقة.
1: وعصيان مدني على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في العاصمة الليبية طرابلس.
4: لا يمكن السكوت عن هذا الأمر، وجهنا الآن تحذيرات شديدة للهجة، ووجهنا للحكومة أيضا.
1: تحية لكم متابعينا الكرام في مستهل لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. تشهد الضفة الغربية لليوم الرابع على التوالي تشديدات عسكرية وأمنية على الحواجز العسكرية الإسرائيلية عند مداخل المدن والبلدات الفلسطينية، على خلفية مقتل إسرائيليين وأربعة فلسطينيين يوم الجمعة الماضي في بلدة تل جنوب مدينة نابلس. إلى ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق كافة الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت فجر اليوم الاثنين ثمانية فلسطينيين من محافظة نابلس، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى برصاص الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في مخيم قلنديا شمال القدس خلال اقتحام استمر نحو ثلاث ساعات. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان، كيف تبدو الأوضاع الميدانية الآن في الضفة الغربية؟
5: على حالها، وتبشر بالمزيد من المخاطر، خاصة وأن العملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق لا تزال يعني في محافظة نابلس وقراها. تم عزل المحافظة عن محيطها بشكل كامل بفعل إن كان الحواجز العسكرية أم كذلك البوابات الحديدية التي تفتح وتغلق بقرار عسكري، الأمر الذي يقول الفلسطينيون بأنه حول حياتهم إلى مخنوقة ومدنهم وقراهم إلى سجون كبيرة. وبالتأكيد ذلك يعني يعكس نفسه بشكل كبير وسلبي على كل تفاصيل الحياة الفلسطينية. اليوم كنا قد أجرينا جولة ميدانية على عدد من الحواجز العسكرية، تحدثنا مع المواطنين وتحديدا طواقم الإسعاف الطبية التي تحديدا في بلدة عورتا جنوب مدينة نابلس تعاملت مع حالة امرأة حامل أجهضت جنينها في شهرها السادس نتيجة عرقلة القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف الطبية من نقلها من داخل هذه البلدة إلى المستشفى القريبة في حادثة تكررت خلال الأيام الماضية. كذلك في عدة بلدات شهدت على إغلاقات وتشديدات للإجراءات العسكرية على الحواجز الإسرائيلية التي أصبحت هناك أكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية تنتشر من شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا في ظل ما شهدته بلدة تل جنوب مدينة نابلس من تطورات دامية يوم الجمعة أسفرت في حينه عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2 بحادثة إطلاق نار. تم على إثرها اتخاذ سلسلة من القرارات الحكومية الإسرائيلية من بينها كذلك دفع ونشر المزيد من القوات الإسرائيلية. اليوم نتحدث عن 24 كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل وتنتشر في طول وعرض الأراضي الفلسطينية في عموم أرجاء الضفة الغربية المحتلة.
1: نعم، تقولين إيمان إنه الأوضاع تشي بمزيد من التصعيد، إلى أين يمكن أن تتجه الأمور في ظل ما تشاهدينه وما تقصدينه من زيادة للقوات الإسرائيلية؟
5: إذا ما قرأنا بين سطور التقريرات الفلسطينية والإسرائيلية الرسمية والعسكرية وكذلك الحقوقية، التقديرات تشير إلى أن انتفاضة جديدة قد تندلع ما لم يعني يكون هناك تدخلا دوليا وعربيا عاجلا من شأنه أن يهدئ الأوضاع المشتعلة في عموم أرجاء الضفة الغربية المحتلة والتي تتجدد فيها كذلك اعتداءات مجموعات من المستوطنين ليل نهار في عشرات القرى التي تشهد إن كان على حرق الممتلكات الاعتداء على الفلسطينيين ما يخلف مزيدا من القتل الإصابات والأضرار المادية في كل منطقة تشهد عليها تجدد لاعتداءات المستوطنين بالإضافة إلى كل ذلك ما تواصل قوات الجيش الإسرائيلي من عمليات هدم لمنازل ومنشآت للفلسطينيين بدعوى عدم وجود تراخيص للبناء وتتكثف هذه عمليات الهدم في المناطق المصنفة جيم والتي تشكل أكثر من 62% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك إيمان وريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. ونبقى في الضفة الغربية المحتلة حيث تضرب قوات الجيش الإسرائيلي حصارا خانقا على مدينة نابلس وتغلق معظم مداخلها وتفصلها عن محيطها الخارجي وذلك عقب الأحداث التي شهدتها قرية تل الجمعة الماضي ما تسبب بمعاناة لسكان لا سيما المرضى منهم. مواطنان من قريتي بورين ومدمى بمحافظة نابلس تحدث إلينا.
0: القرية أصبحت معزولة عن العالم الخارجي، أصبحت معزولة عن مدينة نابلس، حيث أنه منذ يوم الجمعة حاجز المربع مغلق، بوابات بورين مغلقة، بوابات اتصار مغلقة، وتصبح حياتنا كسجناء في سجن أكبر نوعا ما من السجن الحقيقي، لدرجة أنه في قبل أيام ونتيجة لإغلاق الحاجز بشكل مفاجئ لم نجد رغيف خبز في القرية، لأن اعتمادنا إحنا على مخبز في قرية عصير القبلية، وتم إغلاق الطريق بين عصير القبلية وبورين ومادمة، فلم يستطع صاحب المخبز إيصال الخبز إلى القرية. هذا أولا. من ناحية ثانية نواجه صعوبة كبيرة جدا من ناحية صحية، لا سمح الله نتيجة لحدوث طارئ لا يمكن الوصول إلى مدينة نابلس.
6: من صباح يوم الجمعة ومادمة شبه احتكن عسكري، يعني بعد الحدث اللي أتمنته كل وسائل الإعلام، من ذلك اللحظة وهناك الجرافات الكبيرة الضخمة البواقر الضخمة تنتزع أشجار الزيتون من جذورها، أشجار التين، أشجار اللوز، ما يقارب 1400 دنم من أراضي ضمن تصنيف باء تم مصادرتها وحرمان المواطن من الوصول إليها في المنطقة المحاذية لأراضي تل. يعني لغاية مداخل نابلس مغلقة تماما، عدة حالات ولادة تمت على خارج الحواجز العسكرية منعوها من الوصول، مرضى الكلى مش قادرين يصلوا المستشفيات لغسيل الكلى، أي حالة طارئة مش قادرين يتعاملوا معها، فيش خارج مدينة نابلس ولا أي مستشفى لحالات الطوارئ.
1: مواطنان من قريتي بورين ومدمى بمحافظة نابلس. هذا وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن القيادة الأمنية وجهت تحذيرات صريحة إلى القيادة السياسية وقادة المستوطنين من فقدان السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية مع تصاعد عنف المستوطنين، داعية إلى تهدئة الأوضاع قبل فوات الأوان. في غضون ذلك أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن عملية أمنية واسعة النطاق في الضفة الغربية وإلغاء إجازات العسكريين، مع توجيه الجيش لدفع تعزيزات إضافية تحسبا للأعياد اليهودية وفق ما ذكرته القناة الإسرائيلية. إلى ذلك أيضا دعا وزير المالية بتسليل سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967. للمتابعة ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. مرحبا بك مهند، ما طبيعة التحذيرات التي وجهتها القيادة الأمنية الإسرائيلية للقيادة السياسية وقادة المستوطنين بشأن خطر فقدان السيطرة على الأوضاع في الضفة الغربية؟
7: الجيش يعلم بأن المؤسسة الأمنية وعددنا الوزراء أو المؤسسة السياسية عفوا وعددنا الوزراء بما فيها وزراء الحكومة الإسرائيلية المتشددين يذهبون باتجاه ما يوصف بالتحريض أو بمحاولة إشعال الأوضاع المتوترة أصلا في الضفة الغربية المحتلة. شاهدنا تصريحات وزير المالية بتسليل سموتريتش، أعضاء كنيسة اليمين المتشدد الذين دعوا لأن تكون منطقة تل في الضفة الغربية والمنطقة التي حصل فيها الاشتباك و أودى بحياة الفلسطينيين الأربعة والجنديين، يدعونها لأن تكون مثل رفح، بمعنى يدعون بتصعيد عسكري كبير ومع عمليات عسكرية كبيرة. الجيش يفهم جيدا بأن هذا الواقع الأمني من الممكن أن يدفع باتجاه فقدان السيطرة. لماذا؟ الجيش موجود في لبنان وسوريا وقطاع غزة، وأيضا موجود في الضفة الغربية، لديهم احتمالية مواجهة عسكرية مع إيران، فبالتالي لا يمكن لقوات الجيش الإسرائيلي التي تعاني أيضا من نقص بشري في هذا التوقيت أن تقوم بحماية كل المستوطنات والمناطق والسيطرة عليها أمنيا. لذلك أي فقدان السيطرة على الضفة الغربية من خلال زيادة عنف المستوطنين قد يذهب باتجاه حالة أمنية ليس بمقدور الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها في مراحل معينة. لذلك يذهب جهاز الأمن العام الشباك والمؤسسة الأمنية لتحذير المستوى السياسي من أن استمرار هذه التصريحات وهذه الخطوات ودعم الاستيطان قد يذهب باتجاه إمكانية أن يفقد الجيش السيطرة على الضفة الغربية.
1: إذن نحن أمام تصعيد مؤقت بعد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيادة عدد القوات وعملية أمنية واسعة النطاق.
7: من فعل عملية أمنية واسعة، اعتقالات يومية، إغلاق للحواجز، إغلاق للطرقات، الوضع في الضفة الغربية المحتلة سيء من ناحية اقتصادية، هجمات المستوطنين زادت في الأيام الماضية، هأرس تقول إن يعني نسبة هجمات المستوطنين مقارنة بالعام الماضي زادت بتقريبا 50%. كل ذلك هو ينذر بإمكانية انفجار الأوضاع في الضفة الغربية التي تعاني اقتصاديا نتيجة عدم دخول العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل منذ عام 2023. اليوم يوجد أزمة الطاقة وإدخال البنزين والسولر للضفة الغربية، إسرائيل لا توفر الاحتياجات اللازمة، وبالتالي المواطن الفلسطيني يعاني أيضا في هذه الناحية. لذلك الحقيقة واقع اقتصادي وأمني وسياسي صعب في الضفة الغربية ينذر بالفعل بانتفاضة شعبية ثالثة. هذا ما ذكرته صحيفتي دعوت أحرنوت ومعريف صباح هذا اليوم عندما قالت بأن وزراء الحكومة الإسرائيلية هم من سيكونوا المسؤولين عن اندلاع انتفاضة شعبية فلسطينية ثالثة لأول مرة باندلاعها بشكل تسببه الحكومة الإسرائيلية وليس المسبب أو الداعي لهذا الأمر هو الفلسطينيين كما حدث في الانتفاضة الأولى والثانية بحسب ادعاء الصحيفة.
1: أشكرك شكرا جزيلا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتنجي. إلى قطاع غزة، حيث بدأت بلدية القرارة في خان يونس اليوم الاثنين في تنفيذ مشروع لتمديد شبكات المياه في منطقة مواصل القرارة بدعم من إحدى المؤسسات الخيرية. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة النازحين مع استمرار أزمة المياه خاصة خلال فصل الصيف. لمزيد من التفاصيل تواصلنا مع المهندس باسم شراب رئيس بلدية القرارة.
8: منطقة المواصل اللي هي فيها الأهالي هذه منطقة زراعية، ويعني كان عدد السكان فيها قبل الحرب يعني يقل عن 1000 نسمة، يمكن 500 أو شيء من هذا القبيل، وكلهم مزارعين وعندهم أبار صغيرة خاصة فيهم سميها غواطس. هذا المشروع طبعا الجزء الأول اللي مع المصلحة تكلفته إصلاح البئر والخط حوالي $500,000، والجزء اللي هو الشبكة الفرعية اللي بتغذي الأهالي والمخيمات تقريبا قيمتها حوالي $100,000. الآن طبعا بدينا فيها، نتوقع خلال يعني 7 أيام تكون اكتمل كل هذا المشروع، وبعد كل منطقة يعني بالتنسيق مع الأهالي والبلدية سيتم يعني أخذ وصلة فرعية للمخيمات أو للأهالي. بنهاية هذا الشهر بتكون إن شاء الله غطينا مش كل مواصل، يعني معظم مواصل قرارة لا يقل عن 90%، الباقي 10% الحقيقة يعني قل علينا تمويل ما كانش كافي، فممكن يعني خلال لنقول شهر شهرين إن شاء الله بنغطي كافة منطقة المواصل من هذه الشبكة.
1: باسم شراب رئيس بلدية القرارة. وقد استمعنا لعدد من النازحين في مواصل القرارة في خان يونس الذين تحدثوا ليومية الشرق الأوسط عن معاناتهم في الحصول على مياه الشرب.
9: أنا من خان يونس المنطقة الشرقية، أنا ما بقدرش أعت المية، أروح أنقل المية من مسافة بعيدة وأجي. أنا والدي اللي فوق 60 سنة هو اللي بيروح بعتل، هو مش صغير إنه يضل يعت المية من مسافة بعيدة. هو أساسا إحنا عندنا أكتر أزمة هي مشكلة المية، مش أنا لما المية تيجي حتى الفجر مثلا سيارة تجينا من 4 كوب أحيانا تجيناش، لما تكون المية مقطوعة 3 أيام على المخيم تيجي الناس تعبي مية، في بيصير هجمات، الناس بتتهجم على بعض، الناس بتمد ايدها على بعض، وهذا الاشي بيأذيني. لو بدك تحكي لي عن نفس هذا الاشي بيأذيني لما اشوفهم بيتكاتلوا. احنا كنا نطلع نشيل مية من عند التحلية نجيبها لهان. انا لما سمعت عن موضوع المية من الصبح اقسم بالله انا مش مصدقة حالي، انا ناس فرحانة فما بالك الناس الكبيرة بالعمر، ما بالك الستات اللي بيعطلوا مية. شوف الأطفال كيف رح يرتاحوا من شيل المية بالشمس.
3: احنا كنازحين في منطقة المواصل، معاناة المياه هي معاناة من أشد وأكبر المعاناة بتمر فيها كافة النازحين في هذه المنطقة، خاصة في فصل الصيف احتياجاتنا لها مستمرة. حاليا بتم تزويدنا في عبر صهاريج المياه، صهاريج المياه لا تكفي الحد الأدنى لاحتياجنا، كما أن هذه الصهاريج اليوم بتكفيش الأعداد مع زايدها في المواصي.
1: نازحون في مواصل قرارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. الضفة الغربية المحتلة تشهد لليوم الرابع على التوالي تشديدات عسكرية وأمنية على الحواجز العسكرية الإسرائيلية عند مداخل المدن والبلدات الفلسطينية. المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي يوافق على إجراءات قانونية تسمح بدخول قوة دولية إلى غزة، كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مراسل بي بي سي في القدس مهند توتونجي.
11: غموض كبير الحقيقة حول مسألة وحيدة ومهمة جدا، وهي موضوع إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية إسرائيلية إيرانية. هذا هو الملف الأساسي بالنسبة لإسرائيل.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: الدفاعات الجوية للمملكة السعودية تعترض عدداً من الطائرات المسيرة التي انطلقت من العراق لاستهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض بحسب وزارة الدفاع السعودية. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة الكاملة على طريق سريع حيوي يربط الخرطوم بالأبيض العاصمة المحاصرة لولاية شمال كردفان، وذلك بعد يومين من القتال. مراسل بي بي سي في الخرطوم محمد عثمان.
13: صباح اليوم علمنا من مصادر يعني متعددة وحتى مصادر عسكرية بأن قوات الدعم السريع استهدفت المدينة، مدينة الأبيض التي ظلت محاصرة بعدد من الصواريخ.
12: مجموعات شبابية في ليبيا تنفذ عصيانا مدنيا على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في البلاد تزامنا مع موجة حر غير مسبوقة. هذه تحياتي هند سليم.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا مع ما تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
10: يوميات الشرق الأوسط.
1: وينضم إلي الآن زميلي خليل فهمي. مرحبا بك خليل.
14: أهلا محمد.
1: ماذا لدينا أو ماذا لديك بالأحرى في أبرز محطات رصدتها اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي؟
14: من أكثر ما جذب تفاعل مستخدمي منصات اليوم في متابعة ما يشبه الحوار بالصورة عبر شاشة الموبايل بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وطفلة من غزة تدعى ليان. في الصورة ليان تقف وسط الحطام والدمار بغزة وهي بغاية السعادة، تمثل فنانين عمدوا بعد فوز إسبانيا بكأس العالم الأخيرة إلى رسم لوحة لسانشيز تعبيرا عن التهنئة وأيضا المحبة والتقدير لمواقفه تجاه غزة.
15: هلا إسبانيا، أنا ليان من غزة، اليوم أجينا ورسمنا رسمة رئيس إسبانيا، وبتمنى هاي الصورة توصل لرئيس إسبانيا وللشعب الإسباني ونحبه كتير.
1: نعم، هي لا تفرق بين رئيس الوزراء والرئيس بيدرو سانشيز ورئيس وزراء إسبانيا. جاء منه الرد،
14: إسبانيا يحكمها ملك. نعم. هو رد بقى سانشيز في رسالة ملؤها مشاعر فياضة تجاه أطفال غزة وتمنيات بأن يكملوا تعليمهم في مدارسهم بلا خوف.
16: تحياتي ليان لك ولفناني غزة، إليك مني ومن شعب إسبانيا كل المشاعر والتقدير لأطفال غزة والأمنيات بأن يأتي اليوم الذي يعودون فيه إلى مدارسهم ودراساتهم بلا خوف. صوتكم مسموع ولن ننسى أبدا آلامكم.
14: أغلب التفاعلات محمد كانت إطراء على موقف رئيس وزراء إسبانيا باستثناءات قليلة، كمن قالت ولعلها من معارضيه في إسبانيا إن البنت مسكينة تحسن الظن بمن يقول شيئا ويفعل العكس. إسباني آخر تحدى إيلون ماسك نشر ترندات كهذا كثيرا.
1: نعم، يبدو أن الضفة الغربية أيضا موجودة كما رصدناها في بداية هذه الجولة، موجودة أيضا على وسائل التواصل.
14: نعم، الضفة الغربية المشتعلة بهجمات المستوطنين وبينهم مسلحون، نشر هذا الفيديو لمستوطن شاب يعتدي بالضرب على سيدة، يبدو أنها حاولت إبعاده ومعه مسلح آخر عن الاعتداء على أرض لها.
1: كيف جاءت التفاعلات على هذا المقطع؟
14: الموقف أثار حفيظة المتابعين والمتفاعلين بين غاضب على ضرب امرأة بهذه الفجاجة وبين منتقدين لعجز الدول العربية خاصة التي تحتفظ باتصالات مع إسرائيل عن وقف تلك الممارسات.
1: المحطة الأخيرة هي السودان، ليس كذلك؟
14: أخذ بعض من هم داخل شمال كردفان في تصوير أثار ما لحق بالمدن التي استعاد الجيش السيطرة عليها في محاولته بلوغ الأبيض وفتح الطريق بينها وبين الخرطوم. هذا أحدهم صور مبنى مخرب يبدو أنه كان مستشفى معروفا بشمال كردفان.
17: مستشفى خدمي يقدم خدمة لمواطن منطقة محلية جبلة الشيخ كلها، عاملينه سكنة عسكرية يوم 26/7/2026، تدمير شامل وكامل للمستشفى.
14: يعني عينة مما لحق بالولاية التي لما تفتأ منظمات دولية تحذر من كوارث إنسانية قد تكون وقعت فيها.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الجولة خليل.
14: شكرا.
1: إلى إيران التي قالت اليوم إنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وإنها لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بعد أن علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة قصف استمرت أسبوعين إثر توصية من كبار قادة الجيش بأنها قد بلغت أقصى ما هو مرجو منها. وبعد 13 ليلة متتالية من القصف المكثف الذي ردت طهران عليه بإطلاق النار على قواعد أمريكية، أوقف الرئيس الأمريكي الحملة مطلع الأسبوع، وقالت إيران إنها ستتوقف أو ستوقف الهجمات ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بوقف القصف. أدى تعليق حملة القصف إلى هبوط حاد في أسعار النفط وسط آمال باستئناف تدفق الإمدادات العالمية التي كانت قد تعطلت. فكيف انعكس تعليق القصف المتبادل على أوضاع الإيرانيين؟ هذا ما حدثتنا عنه الصحفية علا المسعودي من طهران.
18: بعد التوقف الحاصل للعمليات العسكرية من كلا الطرفين والسعي لحلحلة الوساطات وتخفيض التصعيد، تتضح في إيران وبالتحديد في المحافظات والمدن الجنوبية كبندر عباس وبوشهر وجزيرة قشم، تتضح ملامح مرحلة ما بعد وقف العمليات العسكرية، مرحلة تصفها الأوساط الرسمية في إيران بأنها مرحلة صمود واستعادة تدريجية للحياة الطبيعية رغم التحديات التي خلفتها الهجمات الأخيرة. وفي الوقت الراهن وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية فإن الوضع الأمني يشهد استقرارا ملحوظا، رغم أن المواطن يعلم بأن وقف إطلاق النار هذا يمكن أن لا يستمر أو تتفجر الأوضاع في أي لحظة من جديد. رغم ذلك هناك عودة لحركة الموانئ الرئيسية لا سيما في بندر عباس، حيث استؤنفت عمليات الشحن والتفريغ بشكل تدريجي مع تأكيدات رسمية بأن البنية التحتية الحيوية ما زالت تعمل رغم تضررها. في بوشهر حيث تقع منشآت الطاقة الاستراتيجية، تؤكد التقارير المحلية أن العمل مستمر داخل هذه المرافق وأن الفرق الفنية تمكنت من معالجة بعض الأضرار المحدودة. أما في جزيرة قشم فقد بدأت الحياة السياحية والتجارية بالعودة تدريجيا، حيث فتحت الأسواق أبوابها من جديد وعادت حركة التنقل بين الجزيرة والبر الرئيسي. رغم القلق السائد بين المواطنين من أي استئناف العمليات العسكرية بين الطرفين. على الصعيد المعيشي تعترف الجهات الرسمية بوجود بعض الضغوط مثل اضطرابات في إيصال خدمات الكهرباء والمياه في بعض المناطق الجنوبية، إلا أنها تؤكد أن هذه المشكلات في طور المعالجة وهناك ترقب يسوده الحذر من المستقبل من قبل المواطن في إيران بشكل عام.
1: الصحفية الإيرانية علا المسعودي.
19: يوميات الشرق الأوسط.
1: إلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني يوم أمس الأحد استعادته السيطرة الكاملة على الطريق الرئيسي الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض التي كانت محاصرة من قبل قوة الدعم السريع. تكتسب السيطرة على ما يعرف بطريق الصادرات أهمية بالغة للجيش السوداني، إذ تتيح له نقل القوات والأسلحة والوقود والإمدادات، كما تعيق مساعي قوات الدعم السريع للاستيلاء على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. كيف استقبل المواطنون في الأبيض إعادة فتح هذا الطريق؟ نستمع لعدد منهم.
20: اليوم مع خبر فتح طريق بارة أم درمان حسينا إنه في باب جديد اتفتح للحياة. الطريق ده بالنسبة لنا هو مجرد طريق يربط بين مدينتين، ده شريان حياة وأمل لمواطنين كوتار. فتح معاه إنه المساعدات الإنسانية هتدخل بصورة أسهل، والمواد الغذائية والدوائية هتتوفر، وحركة المواطنين هتكون أيسر، ومعاناة السفر الطويل هتخف. طريق بارة معروف إنه هو أقصر طريق بيوصل الأبيض بمدرمان، وفتحه يمثل خطوة كبيرة لكل أهل كردفان.
21: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله الفرحة ما سايعانا إحنا في مدينة الأبيض، كونه إنه الجيش يقدر يفتح طريق بار طريق الأبيض أم درمان، دي حاجة في قمة الانبساط. مواطن الأبيض حرفيا مبسوط مبسوط مبسوط. أكثر طريق مختصر، أكثر طريق بتمر عبره الخدمات، المساعدات، الأدوية، الحياة اللي بيحتاج لها إنسان الأبيض
22: في مدينة الأبيض. حقيقة نحن في الأبيض فرحانين شديد بالانتصارات الجيش، وحتخلي المساعدات تخش البلد، وبتختصر الطريق للمواطنين إنهم يسافروا وهم مرتاحين في زمن قصير شديد.
1: بدأت مجموعات شبابية، وقد استمعنا قبل قليل لمواطنين من الأبيض، ولكن إلى ليبيا، حيث بدأت مجموعات شبابية في ليبيا ليلة أمس تنفيذ عصيان مدني على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في البلاد تزامنا مع موجة حر غير مسبوقة. وقد استمعنا لعدد من المتظاهرين والمواطنين في العاصمة الليبية طرابلس.
23: قمنا نحن البارح شباب مدينة بني وليد بالخروج في وقف احتجاجي أمام شركة العامة للكهرباء فرع بني وليد وأمام المجلس البلدي، ووجهنا النداءات المتكررة لإصلاح أزمة الكهرباء ولإصلاح الظروف المعيشية للمواطنين. هنالك ناس مرضى وهنالك ناس عجز، هنالك ناس لا يستطيعون الخروج من البيت، يريدون الكهرباء، لا يمكن السكوت عن هذا الأمر. وجهنا الآن تحذيرات شديدة اللهجة، ووجهنا للحكومة أيضا إن لم يقوموا بالإصلاح وإن لم يقوموا بمساعدة المواطنين سيكون هناك إجراءات أكثر حزم وأكثر جرأة.
24: الخضرة مرشوشة بالمعدات الحشرية، الضي ما فيش بكل، المية ما فيش، ياريت ندرونا حل، يعني عينا وفدينا الحق من الوضع المأساوي اللي مروا به الفترة الأخيرة.
25: نحن مع كل تظاهر سلمي ومع كل مطالب مشروعة تعبر عن احتياجات المواطن ومعاناته اليومية. المتظاهرون طالبوا بخدمات أساسية تمس حياتهم بشكل مباشر من كهرباء وماء، وطالبوا بتحسين مستوى المعيشة، وطالبوا بمكافحة الفساد.
1: متظاهرون ومواطنون من العاصمة الليبية طرابلس. وإلى سوريا، حيث أعاد أهالي عدة قرى في منطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي أمس الأحد إغلاق الطريق الذي كانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أعادت فتحه بعد إزالة السواتر الحجرية التي أقامها السكان لمنع توغل آلياتها داخل المنطقة. استمعنا لبعض المواطنين من قرية عابدين بحوض اليرموك.
26: أجت قوات الاحتلال الإسرائيلية فتحت الطريق امبارح، وإجوا رموا مناشير تحذيرية بعدم اعتراضهم بوضع الحجارة على الطريق. جرد من أهالي قرية عابدين بأنه أغلق الطريق، وكتبوا هاي العبارات اللي بتدل على أنه راح يدافعوا عن الأرض.
27: قرية عابدين أو العارضة، وبعد ما سئموا من الاحتلال ومن انتهاكات الاحتلال داخل المنطقة ومن منع المزارعين من نزول إلى أراضيهم، قاموا بإرسال هذه الرسالة أنه إحنا متشبتين بأرضنا ومش راح نتخلى عنها شو ما كان وشو ما عملتوا أنتوا. فعملوا هاي الرسالة أو الورقة شبه هي التحذير، ولكن يعني إحنا ما نملك أي شيء، يعني بصراحة من قوة أهالي المنطقة لا يملكوا أي قوة.
28: عملية اللافتة هاي هي العملية الأولى من نوعها اللي بيقوم فيها أهالي مناطق المنطقة الغربية ومنطقة حوض اليرموك بالقيام بكتابة منشورات مضادة للمنشورات اللي بيلقيها الاحتلال. قوات الاحتلال دائما ترسل رسائل للمواطنين القاطنين بجوار خطوط 74.
1: مواطنون سوريون من قرية عابدين بريف درعا، ومعهم نصل إلى ختام حلقة اليوم من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج وليد حسن، ومهندس الصوت أحمد حسين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي في المهن والأعمال، كيف يمكن استخدامه بمسؤولية وضمن أي حدود في قطاع المحاماة؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: الكوميديا ليس أن نقول فقط مجرد أشياء مضحكة، ولكن أن نجد الطريقة المضحكة لقول الحقيقة اللي أحياناً ممكن تكون أيضاً حقيقة مؤلمة. ضيفي اختار هاي الكوميديا ربما حتى نقدر نشوف بعض الحقائق بطريقة مختلفة، نشوف مشاكلنا بطريقة مختلفة، نفكر فيها ونضحك عليها بنفس الوقت. ضيفي صار اليوم واحد من أوائل الكوميديين السوريين يلي بيقدموا ستاند اب كوميدي بجولات في مسارح حول العالم، وقبل هالشي كتيرين منكم بيعرفوه واشتهر من خلال خلصت وفشلت وشخصيات عدنان معجوق وسوسن. مشان هيك خلونا أول شيء نرحب بعدنان معجوق. يا أهلا وسهلا بمستر عدنان، شو الأخبار؟
3: مرحبا وشكرا لاستضافتي بقناة الدبليو، وفعلا هو إن شاء الله
2: دي دبليو
3: النص صح يعني رواء في قناة دي دبليو، وفعلا ريكاردو انشهر عن طريقنا وبيسوى فرام البلاء.
2: كونك اللي ذكرت لي ريكاردو، أنت ساكن مع ريكاردو يعني كل الوقت، فأكيد بتعرف أسرار وأخبار عن ريكاردو الناس ما بتعرفها. إذا هيك إيما موافق معي، كيف ممكن تصف ريكاردو بجملة واحدة؟
3: ريكاردو شخص موهوب وعبقري ولذيذ وما في منه. هو بيجبرني هيك أقول كويس.
2: طب أكيد في صفات ما بتعجبك بريكاردو، شو الصفة اللي بتزعجك فيه؟
3: والله ريكاردو عصبي كتير وعنده كلب كمان بيدلله زيادة، وأحيانا على حسابنا يعني أنا وسوسن بيحطنا بالخزينة والكلب تبعه بينام جنبه على الفرشة، يعني مجنون شوية بريك مأمانه كتير.
2: والشغلة اللي هي بتحبها كتير بريكاردو شو هي؟
3: والله بيضحك بريك، بيعطيني أدوار حلوة ودائما بالحلقات بطلع أنا الأسكى من سوسن.
2: لا ما بعرف، هذا رأي الجمهور، أنا ما فيني أقول. بالحكي عن سوسن وينه؟
3: بالبيت.
2: لا من وين
3: بتعمل؟ ما أنا ملسنة مثلي يعني.
2: ما أنا ملسنة مثلك.
3: أنا بعمل الحكي والقصص وهي بالبيت يعني. بلا بتشوفها بدي أوجه لها تحية على قناة الدبليو إن شاء الله.
2: دي دبليو
3: إن شاء الله تكوني عم تحضري يا سوسن وترفعي راسك فيني.
2: أكيد أكيد. طب هلأ ريكاردو توجه معظم الوقت للستاند أب كوميدي؟
3: إيه والله يا ريت شي بيضحك.
2: الجمهور حابه كتير، بس أنت معناتها أنت وسوسن كيف عم تقضوا وقتكم؟
3: بالخزينة. والله بالخزينة مع بناطلينه القديمة وجراباته، وحتى لو هجمني على قناة الدبليو حطيه بشنتيته مع كلاسينه وغراضه يعني والله بهدله يا أخي. بس عفوا ما قلتي لنا اسمه.
2: أنا سماح.

0: المرة والمرة
1: والله
0: إن شاء الله تيجي الحلوة عن قريب.
1: يا رب.
0: شكرا يا عدنان، معلي تسمح لي انتقل هلأ لريكاردو وأحكي معه؟
1: يعني أنا أروح
0: فيك ترتاح شوي.
1: ماشي تفضل، لا تبهدلنا. مرحبا.
0: مرحبا ريكاردو،
1: شو الأخبار؟
0: شرفتنا ونورتنا.
1: ثانك يو.
0: شكرا. بودكاست سوريا لورنس.
1: شكرا لاستضافتي بقناة دبليو
0: تي دبليو عربية كمان. أنا لسه كنت بدي أكمل لك. قديه هالشخصية حبتها الناس؟
1: والله الشخصية حبتها الناس، حبتها كتير على غبائها وسخافتها، كتير حبتها وأنا فعليا حبيتها. يعني شخصية بستمتع جدا بكتابتها وتخيلها. يعني أنا بكون عم بكتبها أحيانا بفرض ضحك وقت عم بتخيل وعم بيقول هالطرفة أو هالجملة اللي كتير ما لازم تنقال، بفرض ضحك كتير. كتير الشخصية غريبة ومركبة بطريقة بتقدر تطالع كل شيء أشياء ممكن نكون عم نفكر فيها بس ما بنسترجي نقولها.
0: بالضبط. ولأي درجة أنت كمان بتحكي عن طريقه؟ يا حرام بعد كتير. قدي أنت بتحكي على لسانه أشياء يمكن ما بتقدر تحكيها
1: تمام
0: بشخصك أنت ريكاردو.
1: يعني هو فعليا هيك بلشت الفكرة فعليا، وقت بلشت أعمل خلصت وفشلت، عم نحضر برامج وعم نحكي أشياء في حدود لأي شيء، سياسيا أو اجتماعيا أو حتى بالنكتة. في أشياء من دين أولى وأشياء من دين أولى، بس مستحيل حدا ما يتقبل من دمية شيء معين. بعدين اكتشفت أنه مو حيالله دمية، لازم تكون دمية شوي متجاوزة حدود في أشياء معينة. يعني لا، إذا هي دمية ذكية عادية بتمثلني أو بتمثلك أو بتمثل أي شخص كمان رح يرجع ينحط الله حدود، بس دمية مثلا رايحة متجاوزة الحدود بالتشبيه بالتأييد بالهبل، خلاص ما تقدر تلومي على شيء أخرق يعني.
0: الناس عم تشتقل أكيد ما هلأ أنت تحولت للستاند أب كوميدي بشكل كبير، وبشوف أنا بالتعليقات عندك على الانستغرام أو الفيسبوك كل الوقت الناس بيرجعوا بيذكروك أنه طيب عدنان
1: عم بيذكولي أنه خلصت سوسن. الجولة ناس بسوريا يعني ما دخلهم في الجولة، خلصت الجولة وظل غيط أنه دحين نرجع لعدنان وسوسن.
0: خلصت الجولة، جولة 40 نجار، هي الجولة الثانية يلي بتعملها مع هذا العرض الستاند أب كوميدي. كنتوا ب 16 مدينة في أوروبا صح؟ كان ختامها في برلين،
1: كان
0: ختامها مسك،
1: كان ختامها في برلين بعرض ضخم يعني، وأنا انبسطت فيه والعالم أظن انبسطت فيه. إيه كثير كان جميل.
0: بعد هيك انتهاء الجولة الطويلة والمتعبة أكيد نحن نقعد بالستاند أب كوميدي ونضحك، بس أحيانا الواحد بينه وبين حاله بيكون عم يقول دي الستاند أب كوميديان تعبان إنه يوقف ساعة كاملة عم يحكي نصوص محفوظة، لازم تكون مراقب الحركة، تفاصيل وجهك، تعابيرك، حركة جسدك، إيماءاتك. فبعد لما خلصت هلأ كل هاي الجولة كيف كان شعورك لما ودعت؟
1: شعوري مثل بتذكر شعوري وقت خلصت بكالوريا جد في شيء طلع من السيستم، بس كتير قصير هذا الشعور ومؤقت. ما الكوميديان ما عنده وقت بيقول أنا خلصت، في عندي 3 شهورات لصيفية. يعني أنا خلصت العرض اللي عملته في برلين، طلعت مع رفقاتي تعشيت، حضرنا الماتش، 2 الصبح بلش مثلا ضميري يأنبني نعود شوف لازم أحضر أشوف إيش عملت، وين كان في أشياء ممكن تصير أحسن. فأول ما أرجع اليوم محل بقى أنا ساكن بفرنسا بكفي بقعد بتشوف كل العروض، بشوف شو الفرق بيناتهم، وين الجمهور انبسط أكتر وليش، شو عملت أنا حركة غلط حركة صح عشان أعيدها. فهو شعور جميل طالما العرض ناجح، فشعور جميل أنه خلصت شيء ناجح بدي يصير أنجح، بدي أعمله بطريقة أكبر، بدي أكفي فيه. فهو شعور لطيف بس ما بيستمر كتير. اوريدي انا مبلش يعني اليوم
0: يا ترى لما هلا هيك تسترجع هاي العروض كلها اللي قدمتها، مسارح مختلفه، مدن مختلفه، الجمهور مختلف، هل في شيء هلا بتقول انه ممكن هذا فاجئني بهي الجوله؟
1: فعليا بكل العروض بيفاجئوني عالم. انا بروح على بعض العروض، تعرف العروض احيانا بنطرح فيها مواضيع جريئه نحن بنسميها بلس 18 او زائد 18، هي فعليا ما شرط تكون زائد 18 بس هي مواضيع ما بنتعرض لها يوميا. بتفاجئ احيانا بردات فعل اضبط من ما انا كنت متخيله. يعني انا رايح ودائما اخذ المصايب الممكن تصير، العالم ما تفهم ما تتقبل، بتفاجئ برد فعل ايجابي كتير كبير، بتفاجئ بناس انا عم بحكي باسمهم على بشكلهم بعد العرض عم بيجوا عم بيتشكروني على شيء انا مالي خبر انه اعطيتهم اياه. ف بقوي قلبي اكثر وبغوص أكتر في مواضيع أعمق وأكبر ما رأى أحكي فيها هلأ اللي

0: يقدر العرض بيعرف شو عم بحكي. بس هي فعلا مواضيع بيعانوا منها كتير عالم، إن كان بالغربة أو إن كان بسوريا أو إن كان وين من كان. اللي عم بيفاجئني هو التقبل واندفاع العالم لهذا الشيء، وقديش بنفرق نحن يوم اللي نحن قاعدين قدام بعض عن نحن قاعدين ورا كمبيوتر أو على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا من ناس حقيقيين، ما مورد فعل منطقي.
1: يعني شو بيفرق؟ أنت شو بتلاحظ؟
0: بلاحظ أنه هن الناس السوريين اللي بعرفهم، هن المواطنين الشعب الحقيقي، عرفتي؟ يعني مثل أي شيء تاني. بس الستاند اب كوميدي والكوميديا بشكل عام كتير الكريتكس عندهم مهاجمين بشكل هائل. يعني أنت ما بتمرقي قدام مطعم مثلا بتفتحي باب بتقولي أكله ما بتاكل بتسكري. أما السوشيال ميديا فهيك هيك العالم صار
1: سهلة.
0: ما هذا ما بنحضر أو هذا ما سخيف أو هذا اللي هو. بس يوم كل العالم عم تيجي وبتقعد بصير في كوميونيكيشن بيناتنا، الحوار من كان الضحك والنظرات وأحيانا الكلام مثل حدا بيحكي ممتعين.
1: نعم.
0: ممتعين.
1: في حدا بعت لك رسالة
0: أوكي.
1: بعد عرض برلين
0: أوكي.
1: قال أو قالت كل كلمة وكل موقف حكيته فيه وجع كتير وصدق وإحساس، قدرت تخلي الناس تضحك وبنفس الوقت تفكر وتحس. هاي الرسالة بالتحديد أنت نشرتها،
0: تمام؟
1: قدي عانت لك؟
0: عانت لي كتير طبعا، عانت لي كتير. وهيك رسائل بتعني لي تقريبا قد كل شيء تاني، يعني قد الضحك وقد التسبيق وقد خليني أقول تعباية الصالات والبطاقات وهيك. يعني هيك رسالة بتعطي معنى تاني للشغل، لأنه فعليا كتير كتير كتير بياخد شغل كتابة الكوميديا. وأحيانا بيكون عندي رسائل كتير داخلة ديب وما طالعة، بيكون عندي هم إنه عجب أنا عارفانين إيش بدي أقول ولا هني مفكرين أنا بضحك على هاي القصة. مثلا أنا اليوم عم بحكي لنفرض عن شيء له علاقة بالتربية على أيامنا، وأنا عم بحكي إنه مثلا قديش بيفرقوا الأولاد اليوم عن أولاد زمان، وقديش نحنا كانوا الأهل ما عطينا أولوية فرضا. وأنا داخل فيها بطريقة أنه أنا بدي أفرجئ كمان الوسائل اللي متوفرة عند الأهل اليوم قديش اختلفت. بخاف أنه عجب هل بيّنت إهانة للتربية في سوريا، أو مثلا هل بيّنت أنه أنا بقلل من قيمة الأهل. بيجيني رسالة من هي رسالة اللي حضرتك اللي قلتي لي عليها، والشخص اللي كاتبها أخصائي في العلاقات الزوجية، فبيبين أنه شغلي صح، بيبين انه انا رايح لمكان صح، وانه في ناس عم تفهم. حتى باخر عرض ببرلين في ناس كانت مدمعه تبكي او كذا، فخلص انا وصلان لحقي،
1: انتم
0: شايفين الشيء اللي انا بدي اعمله. واللي بده يضحك بالاخير يضحك، الضحك بحد ذاته رساله. انت طلعتي من همومك وضحكتي ساعه، هي بحد ذاتها انجاز، حتى لو ما اتفقتي معي بالمواضيع المضحكه. بس اليوم انت عم تاخذي ساعه من الضحك، ما شيء متوفر دائما لنا نحن بحياتنا اليوميه، ان كان بسوريا وان كان برات سوريا.
1: وانت ذكرت مره من المرات انه هذا اساسا هو يعني احد اهداف انك انت تشتغل بالكوميديا، كمان انك تخلي السوريين يلي عم نعيش كلنا يعني ماساه صار لها سنين طويله هيك مساحه من الضحك. يعني
0: هي الفكره بحد ذاتها انه انت تشوفي غرفه فيها تقريبا 300 400 سوري عم يضحك، كتير قليل هذا الشيء، ما بتشوفيه انت. انا ياما مجتمع في غرفه فيها 500 سوري عم بيطلب تمويل لمشروع إنساني، فيها ألف سوري عم بيشتكي من شيء معين، فيها مظاهرة، فيها آلاف سوريين يلي عم بيطلبوا بتغيير معين، بس 300-400 سوري عم بيضحك من مشهد رائع.
1: بس قبل 40 إيجاد كان فيها عدنان وسوسن.
0: صحيح.
1: عدنان وسوسن اللي استمروا معك فترة طويلة، هلا حكينا عن الموضوع يعني قبل شوي،
0: خلصت وفشلت.
1: هذا المشروع بتعتبر أنه انتهى من حياتك؟ اليوم لما بترجع بتفكر فيه وين بتحطه بمسيرتك المهنية؟
0: هلا سؤالك حيكون صدمة، لأنه أنا ما قايل لحدا انتهى مبدئيا، فهو
1: عم فكر يعني.
0: صحيح. فقصدي هلا رح يشوفوا الناس المقابلة أول مرة رح يسمعوا الجملة. هو فعليا أنت ما عم تحكي شيء غلط، أنا مخفف كتير، مش عدنان بس أنا مخفف كتير. خليني أقول كوميديا سياسية اللي أنا كنت بعملها. عدنان وسوسن في مرة قلت انتهى قبل، يلي هو وقت خلصت حقبة حياتي وعملي في تركيا بال2024، وهو بلش مع تلفزيون في تركيا عدنان وسوسن لمدة سنتين 48 حلقة مع فريق إنتاج ضخم. واخدت معي الدوميتين وسافرت لفرنسا في هجرتي الثالثة، واخدتهم كسوفينير، اخدتهم كذكرى، يعني ما بدي ناوي أعمل فيهم شيء. وأول ما وصلت واخدت أول بيت إلي في اليوم، كان وقتها عيد الميلاد وحاطت شجرة حطيتهم تحت الشجرة كنوع من الزينة ولبسته لعدنان بابا نويل وسوسن مسكته في إيده زينة. بعد بشي أسبوعين من الحادثة بيسقط النظام، فبصير في عنا قصص جديدة في البلد عم تصير، قصص حلوة وقصص بشعة وقصص بحاجة نحكي فيها. فكانوا عدنان وسوسن مغريين أكتر من أنه يضلوا ديكوريشن، فرجعت نفضت عنهم الزينة، زبطت لهم تيابور، خيطت غرار، ورجعت انطلقت بتقريبا 60 فيديو خلال هالسنة ونص. حكيت فيها كل شيء بس هالمرة لحالي، ما عاد في تلفزيون ممول له شيء ولا في سياسة تحريرية ولا شيء، ريكاردو على الحل، عدنان وسوسن وريكاردو عم يطلعوا بيحكوا. استمتعت فيهم، استمتعت غير المتعة. يوم تلي عندي تلفزيون، يوم تلي عندك تلفزيون دعمك، في ناس عم بتساعدني بالتصوير بالصوت، صرت أنا هون بختار الموسيقى، بختار حتى الكلمات اللي ما كان حدا يسمح لي أقولها. بس من جديد حابب أنا أتوجه لجمهور عربي ناطق باللغة العربية أكثر من السوريين.
1: ليه؟
0: لأنه بيحكوا لغتنا وفي عندهم مشاكلنا اللي هي مشتركة غير مشاكل السوريين، اللي هي العلاقة بمشاكل الهجرة. أنا اليوم إذا بفرنسا بدي أحكي على مشاكل مثلا العنصرية، ليش بدي أستثني منها شخص من مصر أو من المغرب أو من تونس؟ لما بلش يجوا ناس يحضروني من هالبلدان وعبيلودي نحن كمان نفس الشيء عظيم، عنا لغة وعنا تاريخ كتير بيشبه بعض، سياسة مش مشتركة، فخليني أشيل السياسة شوية على طرف وأتوسع بشغلي. هو نوع من التوسع لجمهور أوسع مش أقل ولا أكتر، بالإضافة لأنه صار لي 14-15 سنة متعبة الكوميديا السياسية، عرفتي محاولات التغيير والتوعية والنقد متعب ودائما بتواجه بطريقة عنيفة جدا، فحابب أنا أكون في محل أرتاح شوي فيه أكتر، شوي تعبة.
1: كنت من قبل تركيزك تقريبا كله على مواضيع متعلقة بنظام الأسد، هيك الناس عرفتك يعني في البداية اللي نقد هذا النظام، وهلأ في ناس ممكن تقلك إنك هل فقدت الجرأة إنك تنتقد السلطة الحالية؟
0: لها السبب الجرأة ما كنت انتقدت أساسا، انتقدت سنة ونص تقريبا، انتقدت إيجابيا وحكيت حتى بالبداية كان في عندي كتير وما زال عندي خليني أقول حلم وأمل وتفاؤل، فنقدت فعليا شيء اللي عم بيصير، نقدت الشعب أساسا كيف بدأ بتتغير مثلا مشاكله من مشاكل معينة لمشاكل، أو مثلا اللي بيطبل لجهة معينة صار يطبل لجهة أخرى، نقدت نحن كيف عشنا هالسنة ونص من التغيير مع بعض. بس هي ما حياتها ما كانت الجرأة، ما أنا هلا حاليا كنت عايش بمرحلة أخطر على حياتي، إذا عم نحكي كجرأة كنت عايش بسوريا، كنت عايش في تركيا، أنا عايش بفرنسا، الجرأة هي آخر شيء اليوم بسأل عنه، مش ما في حدا رح يضايقني، أو فهي مش موضوع جرأة بس هي موضوع كارير شفت أنا عم بعتبره، أنه أنا اليوم بدي أركز على الكوميديا. رح أحكي لك شغلي، أنا أساسا الكوميديا السياسية أنا بستمتع في الشق الكوميدي بشكل كتير كبير، ما أنا فقت قلت بدي أعمل كوميديا سياسية، أنا بكتب كوميديا، اتصلوا فيني برنامج بتلفزيون قالوا لي بتقدر تكتب كوميديا سياسية، قلت لهم طالما فيه كوميديا بقدر أكتب، فأنا أعطيني اليوم أي شيء بدك أنقده بطريقة كوميدية بنقده، عندي الطريقة، فأنا بستمتع في الكوميديا السياسية، فأنا اليوم عم بعمل كوميديا اجتماعية أكتر.
1: بس حتى عدنان وسوسن شفناهم بمشروع كمان جديد له علاقة بالسياسة السورية اللي هو مشروع الدستور بيجمعنا.
0: صحيح، هي عبارة عن 4 حلقات، من آخر 4 حلقات عملتهم قبل ما أنطلق بهي الجولة، كل حلقة كان في تقريبا 50 منظمة مجتمع مدني عاملين كولابوريشن بيناتهم وحابين يوصلوا فكرة الدستور ومبادئ الدستور للسوريين اللي نحن ما كتير متعودين عليها، نحن كان بحياتنا ما كان عنا دور في الحياة السياسية، والمنظمات إن في سوريا وبرا سوريا، مش منظمات ما لها علاقة في تأييد أو معارضة، إن منظمات مجتمع مدني ببساطة، فانطرحوا النقط، حكينا مع بعض شيء له علاقة بالدستور بضمن حق الجميع، المشاركة في الدستور التعددية، نقط هائلة حطيت، بس كان عندهم تمويل معين لعدد من الحلقات، والشيء اللي عم بشتغله أنا مكلف يعني ما بقدر أعمله فور فري، هو شغلي بالأخير، في له كمان لوجستيات وقصص، فاتفقنا على 4 حلقات، فركزنا كل طاقتنا نوسع أكتر شيء أفكار ممكنة بهال4 حلقات.
1: هن انطلبوا عدنان وسوسن؟
0: هن انطلبوا عدنان وسوسن، تمام، هن ما طلبوا ريكاردو. هن طلبوا جد، هن طلبوا عدنان وسوسن، فعليا عدنان وسوسن.
1: الأشياء اللي بيقدروا يقولوها عدنان وسوسن ليش هذا الموضوع وما بيقدر يطلع ريكاردو.
0: بيقدر يطلع ريكاردو، بس ليش الناس أساسا حبيت عدنان وسوسن؟ هو
1: السبب
0: لأنه عم يعطوكي فكرة من أيام ما نحكي كنا على بشار الأسد، عدنان وسوسن كانوا الناس بسوريا يفتحوا في بي إن ويحضروا بالسر. ليش؟ لأنه مسلي، عم يتسلوا وعم ينبسطوا، بتصلون الفكرة بطريقة مضحكة. تذكر وقت طلعت بفكرة عدنان وسوسن كان المعارضين يطلعوا ويقولوا بشار سيء، بشار ابنه لبشار سيء في المدري شو بالرياضيات. الكوميديا نفسها تكررت 10 سنين، ما حدا رح يحضرها. يلي مثلك عم يحضرها ويلي مش مثلك بيفكر ما عم يحضرها. فأنت ما استفدتش، أنت عم تحكي مع ناس بس بتفكر مثلك، والناس اللي ما بتفكر مثلك ما عم تدري تربيها. عدنان وسوسن راح لعندهم، صار يطلع مثلا عدنان بده يفتح مطعم شاورما لأنه بجوز بشار يجي يقرب من قدامه ولابس طاقية وعم يعمل كريمتوم. موضوع مختلف تماما. طرحت فيه فكرة معينة بس الناس ضحكت. فنفس السبب دستور إذا طلعت أنا حكيت عنه مين ريكاردو ليش عم بيحكينا عنه دستور؟ ما الناس ما بدها محاضرات، والناس اللي بدها المحاضرات عم تحصل على المحاضرات تبعيتها من عن طريق الكتب أو من عن طريق الفيديوهات اللي بتشرح. أنا وصلت للناس اللي ما له خبر إيش يعني الدستور، بس تفرجيت على عدنان نازل مظاهرة لأنه ما بده دستور. بالعكس تمام، أجي من غير الطريقة تمام، نحن ما بدنا دستور، ياخد معه الشباب عم تظاهر وما حدا ريدت عليه وما حدا سيئله مين أنت يعني. فبها الطريقة الناس فهمت النقيض. أو مثلا عن طريق عدنان بده يرشح حاله لمجلس البناية وبده يعطي لكل بناية عم يسمعها شيء بده تسمعه، والأخير قامت البناية كلها لأنه ما في حقوق لعند بعض، هبشوا بعض وهو واقف عليهم على البلكونة بتفرج عليهم ولابس بطاقته رئيس مجلس البناية. فهون نحطت عن طريق قانون للبناية نقدر نسقطه على البلد، إنه الدستور لازم يضمن حقوق الجميع وما في حدا على حساب.
1: حتى فيما يخص كمان موضوع النساء وترشيح النساء للرئاسة كمان كان في فيديو جدا مضحك ومفيد بنفس الوقت.
2: ليكي ليكي، هذا شو كاتب لنا تعليق؟ قال يا ريت سوسن تصير رئيستنا.
3: ما فهمت ليش عم تضحك؟
2: انه رئيسة مرة يعني، شو بك بتضحك ولو؟ يعني العالم وقت بدها تطبل لك وتشبح لك بتقول سوسن عمتك.
3: لا ما بدي حد يطبل لي، بس بخده بلدي
2: وبيكتبوا على سياراتهم هكذا تنظر ام السوسة.
3: لو عزم الدستور عادي وبيشمل كل الشعب كان عادي تشوف امرأة
2: وتخيلي أنا يصير اسمي السيدة الأولى.
3: عدنان عدنان عدنان،
1: بظن فيديوهاتنا هذا النوع المفروض تدخل في النظام التعليمي في سوريا.
0: والله في رأيك؟ في ناس حكوا معي مرة، بيجيني كتير رسائل ما بلحق تابعون. في واحد بعت لي بدولة عربية عم بيفرجيهم فيديوهات عدنان وسوسن، وفي واحد حتى مترجمون على الإنجليزي وعم بيفرجيهم دكتور مندري بأي جامعة. كتير منبسط لهيك شيء، بس يوم يا ريت بس ما بعرف إذا هذا الشيء ممكن يتحقق.
1: لنشوف. الكوميديا صناعة، يعني أنت ذكرت لي هلأ قبل شوي أنه بتركيا كان في عندك فريق إنتاج كبير، كنتوا أكثر من شخص كل واحد مهتم بجزء من المنتج اللي بيطلع بالنهاية. بفرنسا أنت أصبح اللعب كله عليك والناس بتشوف بالأخير النتيجة وبتضحك، ولكن خلف الكواليس شو عم يصير بهذا المطبخ، مطبخ أبو الريك الكوميدي، أكيد شيء هائل. خلني معك شوي لي هاي التفاصيل، اللي تعب اللي أنت بتشتغله قبل ما يطلع المنتج.
0: الكوميديا بالأخير أنا بعتبرها هي ورقة وقلم بالأخير، هذا المطبخ الأساسي تبعك. بعد مين بينفذ هذا الشيء عم ينكتب وكيف؟ في كتير طرق إذا أنت عندك أصدقاء أو مصاري تمويل، بس هي بالبداية هي ورقة وقلم. بدك تردي فكرة براسك وتعطيها لراس حدا تاني تكتب هالشيء، وبعد الوسائل بتتعدد. ممكن أسجل غنية، أروح على استوديو وحد يعزف لي. مثلا في عدنان وسوسن مرة عملت أغاني غنية كاملة مع تصوير وفيديو كليب. أو ممكن مرة أعمل ببساطة أصور صورة لعدنان وأعمل كوميكس. أنا كتير بحب الكوميكس اللي هن بيطلعوا فوق العالم، البابلز يعني، مثل تانتان ولاكي لوك وهدول الباتمان وهدول القصص. أصور صورة ويكون فيها حديث، أو ممكن يكون كتابة. أنا الشيء اللي بستمتع فيه للأخير اللي هو بلشت كل كارير تبعي هو الكتابة.
1: هو الكتابة
0: 2009 بلشت أكتب قصص بتضحك. أول قصة بتذكر كتبتها هيك خطر لي ما بعرف ليش، عن سفر من حلب للشام بالباص وإيش ممكن يصير. والبونبون اللي بيضيفك اياها هذه
1: صحيح.
0: فيلم عادل امام معلق على التلفزيون ما بيتحرك صار له ساعه هيك، والاستراحه اللي ننزل فيها اللي فيها دور على التواليت اكثر من دور انتخاباتك، والتواليتات لازم تحطي فيها مصاري مع انه هي مش نظيفه. كتبت كل شيء صار بهاي
1: السندويشه الجبنه الرهيبه كانت بالاستراحه
0: يا الهي، والطقم تبع الشوفير اللي فيه له بعتين هون مخيف كان الوضع. بس انا بتسلى عم بكتبها، وما عندي كان على الفيسبوك كان عندي 9 أصدقاء يعني 10 أصدقاء يلي هن اهلي يعني. فقت تاني يوم الصبح الناس بيعتوا لبعضه هذا البوست، ناس عم تضحك. عندي 7 أصدقاء بس البوست عليه 11 تعليق، وبالتالي وصل لبرات السبعة. وبنفس الطريقة استمرت القصة، صرت أكتب أكتر ويروحوا أكتر، وعن طريق الكتابة بالأخير حصلت على أول شغل له علاقة في الكوميديا، لأن الناس قالوا لي ممكن تكتب لنا شخصية سيناريو لشخصية واحدة مرة ختيارة عايشة في حلب مؤيدة بدون ما تعرف ليش، وأنه هي مدول الختيرة القديمين اللي هن ما بدون التغيير. فكتبت لمدة سنة شخصية اسمها كان أم عاطف، وبعدين صارت العالم تطلب أكثر من هذا الشيء وصرت أطلع أنا بوشي. بس أنا جواتي الأمتع فترة فيها هي الكتاب،
1: هي الكتاب وفكرة النكتة الفكرة الأساسية. من وين طلقتها؟
0: من المراقبة. هو قبل ما ترجمي القصص اللي في راسك، هي قصص عم تصير حولك. يعني مثلا بنرجع للقصة الأولى، أنا مسافر من حلب للشام، في أشياء غريبة عم تصير حولي يعني ومضحكة هي، وإذا بتنكتب بطريقة معينة وبتبالغي في قسم معين فيها بتصير مضحكة أكتر. مثلا ما في مساعد طيار بكل سهولة كان بيقدر يحكيك جملة إنجليزي مفهومة، كان مخيف. أنا بفكر يعني إذا عم نهبط اللي عم تسقط الطيارة اللي عم نقلع ما بعرف عم بيحكي شيء غريب والبفلات عم بترج. ف بشوف هذا الشيء مضحك، بقعد بكتبه على طرف، بسجله على ورقه وقلم. هلا من جديد صرت بسجله صوت لحالي بالواتساب، ببعث رسائل لحالي بقعد بسمعهم بالليل وبترجمهم لاشياء ممكن تكون موقف مضحك، ممكن تكون بالعكس خطر لي فكره ما في اي شيء مضحك بس بدي اوصلها للعالم، بقوم بضيف لها بهارات وبواقف مضحك.
1: مثل شو يعني؟
0: مثل مثلا الفرق بالمطار بين بوابة المغادرين وبوابة الوافدين. بتفرج على مرة عم تودع ابنها ومرة عم تستقبل ابنها، وهي بالحالتين واقفين بيناتهم 7 بلاطات، واحدة مكيفة واحدة عم تبكي. فالموقف لبين ما أصله أنا اللي هي على الأم كيف ابنها بيهاجر، وبعدين إنه هالشي ما شفته مثلا في أوروبا لأنه السفر أسهل، وقت واحد سافر ما يعني ترك عائلته لفترة بعيدة. خلص في فكرة في رأسي ضليت أفكر فيها كتير، بروح بعدين بشوف إيش فيها بصير أشياء غريبة بالطيارة، الناس ما رح تتقبل إذا أنا حكيت عن هالفكرة فورا. فببلش من أي شيء، شيء له علاقة في الطيارة نفسها، وإنه عم بيشرحوا لنا إنه إذا وقعت الطيارة إيش لازم نعمل، مع إنه نحن ما رح نعمل شيء إذا وقعت الطيارة. بقعد بحكي بأشياء كوميدية لأصل للمطار اللي بدي إياه، لأصل للفكرة، وإنه مو سهل أبدا الشيء الأم اللي عم تصير، وقديش الأم عم تحلم تكون 7 بلاطات على اليسار بدل على اليمين. فبيكون الموقف هو اللي جذبني، بعدين أنا بضيف للكوميديا.
1: ذكرت إنك دائما تختبر النكتة قبل ما تقدمها للناس، خاصة هلا بالستاند أب كوميدي. شو هي الاستراتيجية لأنك تختبر النكتة؟
0: ببلش برفقاتي أول شيء،
1: ضحكوا أو ما ضحكوا،
0: ضحكوا أو ما ضحكوا، بصير بقولها بأعداد عادية وما يعني ما لهم خبر طبعا، هلا بيكونوا عم بيسمعوا. وشوف طبعا، وشوف اللي ضحك ليش ضحك. مثلا هل هو مثلا لأنه حلبي فهي اللهجة ضحكته، لا مثلا ضحك لأنه هو أقرب لعمري. بجرب فيهم، وأحيانا بجرب ببوستات فيسبوك، أحيانا بجرب بنكتة أكبر. يعني مثلا مبارح بأول مبارح بعرض برلين جربت شغلتين صغار، شفتهم اشتغلوا بكبرهم بالعرض اللي بعده، لبين ما أجي بلونهم أنا بالكتابة تبعتي. النكتة اللي لونها أخضر بالفونت أخضر يعني هي جاهزة لتطلع، النكتة اللي لونها أصفر بدها شغل، النكتة اللي لونها أحمر يا كبة يا غيرة.
1: أها
0: هلا بتشوفي أنا خريطة يعني،
1: خريطة ألوان. بالستاند أب كوميدي في كتير قصص أنت بتحكيها هي قصص شخصية، أو هيك بتقدمها للناس أنه هي قصص شخصية، مواقف أنت عشت فيها، علاقتك مع والدتك، علاقتك مع أهلك، علاقتك مع أصدقائك، وخاصة في موضوع العلاقة مع الوالدة، لأن هلأ بالعرض كل الناس عرفت أنه والدتك أم عصبية مثلا، ما بنعرف إذا فعلا هذا الشيء حقيقي أخو غير حقيقي وهو خيال ريكاردو. بس يا هل ترى تطلعها عن نكت قبل ما تقدمهم بالعرض، أو بتخلي لياهم كمان مفاجأة؟
0: العرض اللي بحكي فيه بحكي فيه بصفة المتكلم، بس مش كل المواقف هي بتصير معي، هي مواقف بتصير معنا مع جيلنا. هلا قدامي اذا عم يضحك، هلا ليش انا اذا طلعت قلت ماما عصبيه الناس عم تضحك؟ ما في بضحك، بس لانه كلهم امهاتهم عصبيه، لانه الام بالثمانينات هي لازم تكون عصبيه
1: تعبانة من كل شيء
0: تماما. يعني نعم الأم هيك مثلا حبت شاب تجوز وخطب وكذا، جابت ولد عصبت، ليش إيش صار غلط؟ ما هو كل شيء رايح according to plan، أنتم مخططين هالشي، يعني ما كان مفروض ما يجي الولد؟ فبأيامنا الأم كانت عصبية، هي هذا اللي أنا بطرحه. ماما عصبية مثل ما غير عصبي كانت، اليوم هلا بعد صار عندها حفيدة صارت رائعة. أنا هذا الشيء اللي بجنن سماي، يعني إنه ليش وقت تكوني أم تكوني عصبية وتصيري تيتا بتقتل شيء مسبوح؟ ونفس الشيء أيامي تيتا كانت تسمح لنا بكفشي تماما، تهرب لنا القصص اللي ما بصير ناكلون. وهيك القصص أنا بحكي عنها ما كلها صايرة معي، صايرة مع عالم حولي أو صايرة معي بطريقة مختلفة، بس هي صايرة معكم مع الجمهور اللي عم بيحضر، لهيك بيحسوا في اتصال بينهم وبين الكوميديان. ماما صاير عندها هواية جديدة هلأ على كبر، هي أنه تدخل على الفيسبوك وتتقاتل مع الناس اللي عم بيعلقوا لي تعليقات سلبية، وهذا الشيء عم بيموتني خجل. ما بتترك حدا في حاله. من شي 3-4 أسابيع في واحد كاتب لي على أحد الفيديوهات الستاند أب، على فكرة أنت واحد سخيف. دخلت ماما فورا قالت له على فكرة ما حدا جبرك تتابعه، وبالتالي مين السخيف اللي بيناتكم؟ ماما هالبطلع على الشو، ماما حضرتني مرة واحدة في حياتها بغازي أنتاب. ماما عائلتي كول بشكل عام، ما عندهم مشكلة بأي شيء. بابا كان يتساءل على ماما بالسهرات أكتر مما أنا أتساءل علي، ويمزح ونضغلز على بعض وكل شيء، وحتى أن أخواتي بيقلدوني بتساءلوا علي نفس الشيء. أنا كتير مثلا كتير مهرجل في تيابي، ما بهتم إيش بلبس، بس بربس ألوان غير متناسقة مثلا، وأخواتي وأمي بتسألوا علي بيلبسوا مثلي وبيقولوا لي هاي أنت هيك بيعرسك وكذا، فبنتغالص على بعضنا بشكل عام. بس هي الفرق أنه أنا قدامي 400 شخص، أنا ما قدامه حدا وقت بتغالص. بتتقبل ماما كتير، ماما وقت عملت العرض قدامها لمعت بالأخير، تأثرت. يعني ما أظن أي أم إذا شافت هذا الشيء فيه رسالة وهذا الشيء واضح أنه الناس حاببته تكون متضايقة منها.
1: بس صار معك شي مرة مثلا انك حكيت عن اشخاص قلت انه هن من محيطك، وبعدين رجعوا حكوا معك تليفون لان فهموا انه هن المقصودين، ولاموك مثلا انه ليه يا ريكاردو؟
0: ما لاموني لا، بس خافوا. انا بطرح مواضيع تقيلة مثلا، بطرح عن مواضيع العلاقة بال، لنفرض الطلاق والناس اللي نفرض بقول مثال انه الناس كلها بتشجع بعض على الزواج بس هي مطلقة، ففي ناس بتفكر انه عم بحكي عنها، بس انا ما بطرح الموضوع اساسا بطريقه جيده اساسا، ما انه لمتهم على هذا الشيء، او مثلا ان الموضوع له علاقه بالخيانه بالمثليه الجنسيه بمواضيع كثير ثقيله، فالناس اللي هي بهذا الموقف بتفكر انه عم بحكي عنها، بس بالاخير انا ما بحكي عنهم بالعاطل، عم بحكي كيف المجتمع بيتعامل معهم وشو موقفهم بهذا المكان. فما حدا لام إلهي، بس في ناس بيلوموني عنهم انه هي بصير هيك تحكي عنه، انت خليك تحالك، او انت معقولك حكيت على والدتك انه كانت عصبية؟ والله والدتك ما في احسن منها يعني. فبتصير انه في ناس بدافعوا عن بعضهم، نحن كلتنا محامين بنصير، بس ان نفسهم لا ما صارت.
1: لانك هلا ذكرت المواضيع اللي عم تحكي عنها، المواضيع اللي بتحكي عنها بالستاند اب كوميدي هي تابوهات خاصة بالمجتمع السوري بالمجتمع العربي، اشياء العلاقة وتفاصيل العلاقة بالدين بالسياسة بالجنس، وهي اشياء ممكن تخوف كتير ناس حتى اللي موجودين باوروبا، كونه انت عروضك حاليا يعني بتقدمها باوروبا بشكل خاص. هل لما بتطلع خشبة المسرح بتكون حاسس انك المفروض تمشي على حبل مشدود، يعني توازن حالك كل الوقت، او بتطلع واخذ الريسك للاخير؟
0: كنت أطلع أنا أخذ الريسك للأخير من زمان، ما فرق معي، كنت مثل أساسا ما كنت بعتبر حالي كوميديان بروفيشنال ولا كنت باخد حق بطاقة، فكنت مثل اللي بيطلع بيعمل كاريوكي، أنت ما طلع تطربي عالم، هذا صوتك اللي ما عجبه ما يسمع. الجديد وصرت بعتبر أني أنا بقدم سيربس اللي هي الكوميديا، اللي في ناس بتاخد ترين 3 ساعات لتيجي تحضرني، لا لازم الناس ما تكون متضايقة. التابويات اللي حضرتك سألتيني عنها أنا ما بحكي عنها، أنا بحكي عن تعامل المجتمع معه. أنا ما بحكي عن الدين أنه في دين صح ودين غلط، أنا بحكي عن طريقة التفسير الناس للدين، أو طريقة
1: أو الحب بين الأديان،
0: الحب بين الأديان أو الرعب بين الأديان، عدم المعرفة بين الأديان. نحن بنقول أنه نحن شعب سوري واحد ما بنعرف أي شيء عن بعضنا، فأنا هذا اللي بطرحه ما بطرح بحياتي ما جيت قلت انه في شيء صح وفي شيء غلط، انا نظرتي الشخصيه عن المواضيع هي ما انا الشيء اللي انا جاي اطرحه. انا جاي اطرح انه مثلا نحن كتير رجل الدين عنا شغله عظيمه، ولكن اذا شاب حب يصير رجل دين اهله حاولوا يقنعونه لا، لانه بده يتجوز ويجيب اولاد، رجل دين ما بيتجوز، ففي تضارب في المجتمع في هاي القصه. هدول الامور اكثر بطرحها اكثر من انه ما بسخر انا من الدين نفسه.
1: حتى لما ما بدي احرق لك المحتوى الفعال تبع الأربعين الجاد، بس لانك عم تحكي عن التناقض، حتى لما ذكرت قصه صديقك اللي كنت بتعرف انه مثلي بس هو خايف يحكي للمجتمع، وذكرت موضوع تناقض هو اللي تاثر بالمجتمع الضاغط عليه، بس نفس الوقت
0: هو بيسمع، هو بالنسبه له عنده حرب ولكن ما بيرضاها على غيره، هذا بسميه الدبل ستاندرد او
1: المعايير المزدوجه.
0: معايير المزدوجه. هون انا طرحت فكرتين بهاي النكته، ما حرقتيها، اللي بده يشوفها بيقدر يشوفها، انه حتى لو نحن عم نعاني من شيء معين ما منقدر معاناه غيرنا. اللي هون انا ماني حاكي ولا عن المثليه ولا حاكي عن الاديان، يعني هذا الآلة بينحط فيه شخص مثلي وعم بيحارب المجتمع من الصبح للمساء مشان يتقبله، أما هذا المثلي أخته حبت تكسر عادات المجتمع ما سمح له. فالدبل ستاندرد هو هون الموضوع اللي عم ينطرح. هلا كيف أنا بطلع على خشبة المسرح؟ الشيء اللي تعلمته من جديد إنه شفت مرة ولد صغير عم بيقول كلمة قليلة أدب قدام مجموعة هائلة من العالم، قام الناس كلها فرط الضحك وبوسته. بس تخيلته لهالولد أكبر بعشرين سنة كان مستحيل يصير هالرد الفعل. هاي الفكرة غيرت كتير طريقة كتابتي للعرض. أنا إذا الناس طلعت على المسرح حبتني مثل ما حبيت هالولد وما حست من طرفي بتهديد، رح تتقبل كل شيء عم بقوله. فأنا بطلع بتدريج معين وبقنعكم أني أنا شخص مسالم، ماني جاي أحارب أي شيء أنت مفكرتي، أنا إلا شوي ما عم بفهمش. فأنا بطلع بطرح استغرابي من مثلي مثلكم، فبصل لاخر العرض بكون ايش ما عم بقول الناس، خلص هذا الزلمه اخرق يعني ولد وعم بيحكي اشياء من قلبه ما حاسس بتهديد، فبتقبل كل شيء. بس التدريج يكون صح. لهيك العروض اللي طولها 5 دقائق او 10 دقائق كتير اصعب عندي من اللي طولها ساعه،
1: انك تبني هاي الثقه مع الجمهور اللي قدامك. كيف انت واقف على خشبه المسرح وقدامك 400 شخص، كيف تقدر تحس الفايب يلي موجود؟ هل انت وصلت لمرحلة صارت حساسة جدا بالنسبة للجمهور، ممكن تنقلب الضحكة لغضب؟ كيف المعيار اللي بتحسه؟
0: المعيار اللي بحسه ان الرياكشن تبعهم انا بشوفه
1: وبتغير.
0: ما بغير كتير يعني، المحور بدي اقوله لانه انا العرض مخيطه بطريقة انه لا كله مرتبط في بعضه، ولكن بخفف اللهجة او بزيد اللهجة نفسها، يعني التون، اللهجة، الكلمات، ولكن الموضوع نفسه ما بغيره. نو ما بغير الشيء اللي أنا عندي. هذا 40 جد، هذا المنتج اللي عندي أنا اللي جاي أعطيكم إياه، ما رح أعطيكم عرض تاني لأنه أنتم ما تقبلتوا، ولكن أنا بفهم أنه أنتم مش مرتاحين، فأنا بقدر أختصر، بقدر أخفف لهجة معينة. من جديد ما عم تصير. بالبداية كنت شوي أوقح أو أرعن، أو حتى خليني أقولك ترتيب الكوميديا فيها غلط، ببدأ تقيل بخفف، لا هلأ صار في درج منطقي والناس عم تتقبله بطريقة جيدة. وبدي الناس ما تخاف بسبب هالبودكاست، الموضوع مش لهالدرجة
1: تقيل،
0: بس الموضوع كتير أخف من ماني هدفي أحطم طابوية. أنا هدفي نفهم أنه في أشياء مختلفة عننا موجودة حوالينا ولازم نتقبلها،
1: وهذا هو دور الستاند اب كوميدي اساسا. يعني الستاند اب كوميدي بيطلع لحتى يبالغ بالمشاكل اللي ممكن تكون هي مشاكل صغيره، ولكن بيبالغ فيها بطريقه بتخلينا نحن نشوفها، يمكن نحن مو منتبهين لها اساسا، نشوفها ونضحك عليها.
0: صح، انت اذا ضحكتي على مشكله يعني انت اعترفتي انها موجوده، وانه انت بلشتي تفكري انه ممكن لازم نلاقي لها حل. فمبدئيا اذا ضحكنا عليها هي شغله ممتازه.
1: دائما نسأل بالنهاية ضيوفنا بتشوف سوريا لوين؟
0: مبدئيا أنا بدي أشوف سوريا.
1: أيه.
0: كتير قريبا، مش جديد، بدي أشوف سوريا، بدي أشوف سوريا وين. هلأ لا قادر أعرف، قادر أقدر، بس بتقديري سوريا كانت كتير تحت صلى زمان، فأي مكان إن شاء الله رح تروح عليه سوريا لازم يكون أفضل، بحكم أنه ما في قدامنا غير الأفضل قد ما كنا سيئين، قد ما كنا في مكان سيء. حتى لو أنا يوما ما خففت شغلي بالمجال سوري أو خليني أقول سياسة سورية، باش تفرج على ناس مبدعين أو عباقرة ومهضومين وجادين وكله مستلموا المشهد من بعدنا أو دخلوا على المشهد من جديد وعندهم أفكار صلى مكبوتة زمان وهلا عم تطلع. سوريا فيها ناس جميلين رغم كل شيء عم نشوفه على السوشيال ميديا. إذا أنت متضايق بشيء بسوريا تذكر أن السوريين منوعين وجميلين وراح يقدروا يعملوا سوريا شيء أجمل، إن كان مو بالطريقة الحالية لقدام، طالما في سوريين من اللي عم بشوفهم أنا حول العالم سوريا في مكان جميل حتكون
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ريكاردو شرفتني بوجودك معنا.
0: شكرا كثير.
1: شكرا جزيلا وكل التوفيق والنجاح.
0: دبليو
1: قناة دبليو عربية. بس إذا نشرت الفيديو ما تحط قناة دبليو.
0: عدنانك
1: شوف عدنان شو بيعمل. شكرا
0: لكم كثير.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
4: كنا متأمل
5: أنا لبنان تلقى فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: وسعدتم أوقاتا نشرة أخبار لبنان اليوم عبر إذاعة صوتي كل لبنان وأيضا راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري ووسام قنواتي.

0: وصلتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة. الجنوب تحت النار والوسطاء يتحركون لمنع الانفجار. بن يزيد في بيروت وموفد قطري يستطلع أجواء لبنان. لقاء مرتقب بين عون وبري ورئيس الجمهورية يؤكد التمسك باتفاق الإطار كمسار للحل السياسي. الجنوب تحت التصعيد والجيش الإسرائيلي يواصل عملياته الميدانية. وفي النشرة أيضا لا انقطاع للبنزين والمازوت وشحنات جديدة على الطريق.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. يتحرك لبنان اليوم على أكثر من خط في وقت واحد. جنوب لا تزال وتيرة التصعيد فيه تتقدم على مسار التهدئة، ودبلوماسية تحاول اللحاق بالميدان قبل أن يفرض وقائع جديدة. في الداخل تتسارع الاتصالات السياسية والأمنية من لقاءات التنسيق إلى إعادة فتح قنوات التواصل بين الرئاسات، فيما تستعد بيروت لاستقبال موفدين عرب يحملون رسائل تتقاطع مع حراك أمريكي يسعى إلى توسيع دائرة التفاهمات. وفي موازاة ذلك يوجه رئيس الجمهورية رسالة تضامن واضحة مع السعودية، واضعا أمن الخليج في إطار أمن المنطقة، بينما يرفع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان سقف التحذيرات متحدثا عن انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، ومؤكدا أن الإصلاح في لبنان بات رهينة استمرار المواجهة. في هذا المشهد المتداخل ستكون الأيام المقبلة اختبارا لقدرة المساعي السياسية على احتواء التصعيد وإعادة الملف اللبناني من الميدان إلى طاولة التفاوض. ماذا في التفاصيل إذن؟ يستعد لبنان لجولة مفاوضات سابعة في روما، يفترض أن تشهد تقييما للمرحلة التجريبية الأولى التي استبقها الجيش اللبناني برفع تقرير يتحدث فيه عن الانتهاكات، كما سيصار إلى تحديد المرحلة الثانية بعد أولى المراحل التجريبية. ذلك في وقت تتجه الأنظار إلى البيت الأبيض غدا وإلى القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما يمكن أن ينجم عنها من تطورات عسكرية إن نجح الأخير بإقناع ترامب على خوض مغامرة عسكرية جديدة في لبنان أو المنطقة، أو إن وفق ترامب بالضغط على نتنياهو للالتزام ببنود الاتفاق الإطار وتنفيذ المناطق التجريبية بشكل كامل. كما أفادت معلومات عن حراك دبلوماسي مرتقب تجاه لبنان مع وصول الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت بهدف لقاء المسؤولين اللبنانيين والدخول على خط إدخال رئيس مجلس النواب نبيه بري في المسار الأمريكي الجاري التحضير له. كما أشارت المعلومات إلى زيارة مرتقبة للموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطري محمد الخليفي إلى بيروت، وذلك بهدف تنسيق المواقف والمساهمة في إنجاح المفاوضات الجارية في واشنطن وإشراك الرئيس بري في هذا المسار. وفي السياق نفسه أفادت المعلومات بأن بري سيزور القصر الجمهوري خلال اليومين المقبلين للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون في خطوة من شأنها إعادة تفعيل التواصل بين الجانبين. وعشية المحطتين في واشنطن وروما، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى في المقابل من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، خصوصا أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها وتجاهل التأييد الدولي المطالب باحترامها. رئيس الجمهورية أبلغ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال استقباله له في قصر بعبدة مع الوفد المرافق أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة أيضا للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها ومنعها من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق أن انتهجته في غزة. وجدد الرئيس عون التأكيد على أن الحرب الإسرائيلية عرقلت الاستمرار في إنجاز المزيد من الإصلاحات، ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة إقرار المزيد منها لأنها حاجة لبنانية ضرورية وليست إرضاء للمجتمع الدولي. الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة حضرت أيضا بين الرئيس عون ورئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. عون نوه بالقرار الذي صدر عن دولة الإمارات بالسماح لأبنائها بالمجيء إلى لبنان، واعتبر أن هذا القرار يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. هذا ودان رئيس الجمهورية أيضا بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة، وأكد عون تضامن لبنان الكامل مع المملكة في مواجهة أي اعتداء يمس بأمنها وبسيادتها، واعتبر أن استهداف المنشآت الحيوية يهدد أمن المنطقة واستقرارها ومصالح الشعوب فيها، وحذر أيضا من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية واسعة. ومن بعبدة إلى عين التين حيث استقبل الرئيس نبيه بري مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية والتداعيات الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، كما ملف النازحين. الوفد انتقل إلى السرايا الحكومية والتقى الرئيس سلام المفوض السامي الذي نوه بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بإعداد التقرير حول الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. كما أعرب سلام عن اهتمام الحكومة باستمرار الفريق بجمع الأدلة المرتبطة بما قد يشكل جرائم حرب وتوثيقها، لا سيما من جهة دولية محايدة مثل الأمم المتحدة. في المواقف، أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن لدى الجيش اللبناني اليوم القدرات المطلوبة، وقال إن رهان الآن هو أن يوسع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله. رجي أشار إلى أن حزب الله إيراني بجوهره، وقال لا يمكن الفصل بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي قبل نزع سلاحه. ومن قصر عبد أعلن النائب إبراهيم كنعان تأييده لخطوات رئيس الجمهورية ومواقفه في واشنطن، مشددا على أن حماية اللبنانيين تبدأ بحماية دولتهم ووقف مسلسل الدمار واستباحة لبنان.
1: اليوم لبنان الرسمي مدعوم من المجتمع الدولي ومدعوم من الرئيس الأمريكي بهذا الجو اللي شفناه بواشنطن، عنده فرصة، فرصة وقف حرب، فرصة استعادة الأرض، فرصة إعادة أعمار قرانا وبلداتنا بالجنوب وبغير مناطق أيضا يلي تعرضت لحرب وتعرضت لدمار من بيروت للبقاع لغيرها، فرصة نرجع نستعيد دولتنا، فرصة نقوي جيشنا، خارطة الطريق لحتى يكون عنا فعليا ثقة باقتصادنا وبقطاعنا المصرفي التي تبدأ بالثقة الداخل اللبناني، الحقوق أولا وآخرا. فإذا نحن صحيح رايحين بخطة ثابتة حتى نخلص هذه المسألة يلي طالت 6 سنين، قانون استرداد الودائع أساسي، والثقة تعود من خلال الشعب، تعود من خلال الداخل اللبناني، تعود من خلال المودع اللبناني، ونرجع منستكملها بالثقة الخارجية مش بالعكس.
0: في المقابل، انتقد النائب علي فياض أداء السلطة معتبرا أنها تواصل مفاوضاتها رغم استمرار الحرب التدميرية، وقال فياض إن السلطة باتت مكشوفة تماما وأن أداءها لا يزال متعثرا وخطابها غير مقنع، وقال السلطة تتنازل والعدو يتمادى والمقاومة باقية وثابتة. كما انتقد تجربة المناطق التجريبية واعتبر أنها تساهم في تبرئة الاحتلال وتحميل الجانب اللبناني مسؤوليات إضافية، فضلا عن منح الجانب الإسرائيلي دورا في التدقيق والتحقق من دون وضع إطار زمني واضح للانسحاب من الأراضي المحتلة. هذا في السياسة. ماذا أيضا في الميدان، حيث صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في عدد من البلدات الجنوبية منفذا سلسلة تفجيرات استهدفت منازل ومواقع في الطيب وكفر تبنيد ومجد زون، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق متفرقة. وأفاد مراسل صوت كل لبنان بأن بلدة الطيب شهدت 6 عمليات تفجير طالت عددا من المنازل، فيما نفذت القوات الإسرائيلية 3 تفجيرات متتالية في كفر تبنيت أحدثت أصداء قوية سمعت في عدد من بلدات الجنوب. كما سجلت تفجيرات في مجد الزون وحداثة ومركبة، ترافقت مع قصف مدفعي طال منطقة علي الطاهر ووادي السلوقي ومحيط بلدات طلوسي والقنطرة وشبعة كما تلت الدبشي. إلى ذلك، ألقت القوات الإسرائيلية 4 قنابل صوتية في محيط بلدة المنصوري وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الحدودية. في نشاط السراي الحكومي، أكد الرئيس نواف سلام في خلال الاجتماع الوزاري الدوري أن الحكومة تسعى للاستفادة من الفرص الإقليمية لدعم النهوض الاقتصادي مع تعزيز التعاون مع العراق وسوريا في مشاريع الربط والتكامل. وقال بحث الجانبان اللبناني والعراقي مشروع ربط خط البصرة طرابلس وإنشاء لجنة فنية مشتركة والتعاون في المنطقة الاقتصادية الخاصة وإعادة تأهيل خزانات النقل البري للنفط كما يحصل مع مرفأ بنياس السوري. وأضاف سلام أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع تركيا إلى جانب تحسين خدمات الإنترنت. هذا تناول أيضا الاجتماع الوزاري موضوع حماية المستهلك إلى جانب موضوعات أخرى متفرقة. وفي النشاطات الوزارية، بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شعير الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي تنفذها المديرية العامة للأمن العام في إطار حفظ الأمن والاستقرار. وتناول اللقاء سير عمل المديرية ولا سيما المهام المتعلقة بتنظيم الدخول إلى لبنان والخروج منه ومتابعة أوضاع الأجانب، إضافة إلى الإجراءات المتعمدة عند المعابر الحدودية بهدف تعزيز الرقابة وضبط حركة العبور. يأتي ذلك في حين أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة تضم 850 ألف حبة قادمة من لبنان في عملية أمنية نفذت في منطقة النبك في محافظة ريف دمشق. حياتيا، وبعدما تداول بعض وسائل الإعلام معلومات عن وجود أزمة محروقات في منطقة البقاع أدت إلى إقفال بعض المحطات، نفى مندوب صوت كل لبنان في البقاع هذه المعلومات، إذ تعمل محطات المحروقات بشكل طبيعي ولا تشهد أي طوابير. رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس نفى أن يكون هناك انقطاع لمادة البنزين في البلاد أو المازوت، لافتا إلى أن هناك شحنات في طريقها نحو البلاد.
2: بموضوع المازوت، الكميات يلي نحن عم نسلمها بكرر وأنا بشدد على أنه الكميات هي كافية وهي أكتر من الكميات يلي نحن بالمعتاد بنسلمها، وهذا الشيء تبين بالبيانات يلي نحن عم نعطيها لوزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة. بالنسبة لموضوع البنزين، في بواخر جاية واصلة على الطريق تأخرت من جراء الطقس العاطل اللي نحن شفناه آخر 3 أيام، في بخرتين كانت مفروض توصل نهار الأحد تعوقت بين 24 و 48 ساعة، بقى الوضع طبيعي، في أكثر من 120 ألف طن من مادة البنزين بدأت توصل خلال 3-4 أيام يلي جاية، وأكثر من 60 ألف طن مزود كمان بنفس الأوقات ونفس التاريخ.
0: من المحروقات إلى الكهرباء، حيث أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعليق الإضراب، وذلك بعد الاجتماع عقد مع وزير الطاقة جو صدي، حيث استمع إلى مطالبهم وبدد الهواجس المتعلقة بمصيرهم بعد إقرار مجلس الوزراء ورقة سياسية أو ورقة سياسة قطاع الكهرباء. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا صافيا إلى قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر، كما يتكون الضباب في الفترة المسائية على الجبال المتوسطة الارتفاع. وكان في هذه النشرة، الجنوب تحت النار والوسطاء يتحركون لمنع الانفجار بن يزيد إلى بيروت وموفد قطري يستطلع أجواء لبنان. لقاء مرتقب بين عون وبري ورئيس الجمهورية يؤكد التمسك باتفاق الإطار كمسار للحل السياسي. الجنوب تحت التصعيد والجيش الإسرائيلي يواصل عملياته الميدانية. لانقطاع البنزين والمازوت وشحنات جديدة على الطريق. من صوت كل لبنان قدمنا لكم نشرة أخبار لبنان اليوم.

0: القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي في المهن والأعمال، كيف يمكن استخدامه بمسؤولية وضمن أي حدود في قطاع المحاماة؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: وسعدتم أوقاتا على العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. يحضر الملف اللبناني في محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث تتجه الأنظار اليوم إلى ما ستتناوله القمة من ملفات إقليمية، ولا سيما اتفاق الإطار والمناطق التجريبية جنوب لبنان. إلى ذلك أفادت معلومات عن حراك دبلوماسي مرتقب تجاه لبنان مع وصول الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت بهدف لقاء المسؤولين اللبنانيين والدخول على خط إدخال رئيس مجلس النواب نبيه بري في المسار الأمريكي جاري التحضير له. كما أشارت المعلومات إلى زيارة مرتقبة للموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطري محمد الخليفي إلى بيروت بهدف تنسيق المواقف والمساهمة في إنجاح المفاوضات الجارية في واشنطن. وبحسب مصادر مطلعة على الاتصالات، يتواصل الجانب الأمريكي مع بري انطلاقا من اعتباره طرفا أساسيا وقادرا على لعب دور مؤثر في أي تفاهمات مرتبطة بالملف اللبناني. وفي السياق نفسه أفادت المعلومات بأن بري سيزور القصر الجمهوري خلال اليومين المقبلين للقاء رئيس الجمهورية في خطوة من شأنها إعادة تفعيل التواصل بين الجانبين. اختتم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيارته إلى لبنان محذرا من تداعيات الحرب على المسار الإصلاحي والأوضاع الإنسانية، وقال إن المواجهة بين حزب الله وإسرائيل والتوترات الإقليمية عرقلت خطوات لبنان في الإصلاح وسيادة القانون، مشيرا إلى خسائر كبيرة بين المدنيين ونزوح واسع وانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، ودعا إلى حماية المدنيين جنوبا مع قرب انتهاء مهمة اليونيفيل، مؤكدا ضرورة العدالة وتعزيز مؤسسات الدولة وسيادتها. وفي قصر بعبدة أكد الرئيس جوزيف عون أمام الموفد الأممي أن استمرار إسرائيل في تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها جنوبا يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، داعيا إلى تحرك دولي لوقف هذه الممارسات. وأكد في المقابل التزام لبنان بتنفيذ صيغة الإطار التي وقعها نتيجة المفاوضات في واشنطن. وشملت لقاءات الموفد الأممي أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى بحث الأوضاع العامة والتداعيات الإنسانية والأمنية. صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في عدد من البلدات الجنوبية منفذا سلسلة تفجيرات استهدفت منازل ومواقع في الطيب وفرتبنيد ومجدل زون بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق متفرقة. كذلك أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه في إطار آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، عثر الجيش اللبناني على مخبأ أسلحة تابع لحزب الله في المناطق التجريبية جنوب لبنان. بعد المخاوف التي أثيرت حول احتمال حصول أزمة محروقات في لبنان، أوضح المعنيون في القطاع النفطي أن كميات إضافية من المحروقات في طريقها إلى لبنان، مشددين على أن ما حصل مرتبط بعوامل تقنية مؤقتة ولا يعكس وجود أزمة محروقات، داعين المواطنين إلى عدم القلق. في أنبائنا العامة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات وصفها بالودية والعميقة مع إيران، مشيرا إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائما لكنه لن يستمر لفترة مفتوحة. وقال ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للجوء إلى عمل عسكري قوي في حال فشلت المفاوضات، وأوضح أيضا أنه قرر تعليق الضربات على طهران مؤقتا بناء على طلب الوسطاء لمنح الحوار فرصة إضافية. أبلغت قيادة حركة حماس في قطاع غزة موافقتها على الصياغة الأخيرة التي قدمها الوسطاء بشأن بندين أساسيين في خطة مجلس السلام، وتتعلق البنود التي وافقت عليها قيادة الحركة بملفي إدارة غزة وسلاح الفصائل، وهو من أكثر القضايا حساسية في المباحثات. وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بالتحقيق في استهداف السعودية بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية وفقا لبيان وزارة الدفاع السعودية. ختام العرض الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.